عمد الهروب بعيدا بحجة النسيان. هنا لن نحل الأمر الذي نهرب منه، بل بين النسيان والتناسي شعرة كالتي بين العبقرية والجنون. يعني ساعات الإنسان يغم روحه غمان، يحب يتناسى أمر معين لكن يستحيل، خاطر يصطنع النسيان. على كل حال، النسيان فعل غير إرادي والتناسي أمر مقصود وإرادي. هذا الفرق بين النسيان والتناسي. تو نحكيه شوية بعد مع السادة المستمعين، لكن قبل ذلك حبيت نذكر بالمناعش الواقع. ديما نعطي كلمة على الواقع اللي نعيشوه من وحي الواقع. مازال شوية الازدحام على الماء الصالح للشرب، يعني قوارير المياه، ولو أنه الأزمة ماشية نحو الانفراج مع العديد من المختصين في هذا المجال. الحقيقة يلزم المواطن يكون واعي. أنا أكد لكم أنه ممكن اللهفة مازالت شوية بالنسبة للمواطنين، لكنه كان نرجع للنسق العادي بالنسبة لي، يعني الإقبال على المياه ممكن الأمور ترجع في أسرع وقت إلى ما كانت عليه في السابق. أنا مع بعض الناس المختصين والناس اللي في المجال هذا. أقول هذا، حبيت نحيي صديقنا خليل من خنيس، هو مزود الحقيقة الماء هذا، يعني علبات المياه، والحقيقة يقول هو لما حدا بارك الله فيه قاعد يوفر للعديد من المواطنين بعدل. والحقيقة ليش أقول بعدل؟ لأنه مهما كانت يعني صفة السيد اللي يحب يعني يقتني المياه، لا، يقول له مثلا خلي لغيرك، خلي الناس المستحقين، ما ترغبش. كل واحد يلزم يعني هنقول نعطيه حقه. علاش أنت بالذات تاخذ كمية كبيرة وغيرك ما يلحقش؟ يعطي صحة لمحال أخونا خليل، قائم بالواجب، مشكور جدا ورب يوفقه إن شاء الله. كذلك حبيت تحية للسيد جمال، يعني من المحبش نذكر ألقابه ما هنا باش يعرفوا فقط، من الإدارة الجهوية للتجارة بالمنسير. الحقيقة قاعد يبذل في مجهود كبير كبير ياسر لتوفير المياه في ولاية المنسير. مشكور شي جمال، يعطيك صحة يعني على الحرص هذا اللي قاعد تقوم به والإصرار، ورب يكون في العون وإن شاء الله في ميزان حسناتك أولا بطبيعة، وبالذات لأنك تخدم قاعد في المجتمع وتخدم في الناس بطبيعة. هذا واجبنا الكل وواجبك واجبنا، لكن بالرغم ذلك الحقيقة قاعد تجتهد وقاعد يعني توفر في مجهودات كبيرة ياسر لنقول توفير المياه للمحتاجين وللمواطنين بشكل عام. تحية للجميع. فقط نقول راو نقصوا شوية من اللهفة، لأنه إن شاء الله بشوية بشوية نرجع للنسق العادي بطبيعة متاع تزويد المياه المعدنية. مش نرجع لموضوعنا النسيان والتناسي. كما قلت النسيان، وفما ناس يعني ميحبوش ينساو ساعات، ميحبش يعني تصير عليه أحداث ولا ميحبش ينسى الحد، صعيب النسيان بتاعه. فما شكون بالعكس يعني تلقاه ينسى فيسع، فما شكون ينسى الأصحاب، فما يكون ينسى العلاقات، فما شكون يعني أقل حاجة تصير مشكلة مع صديق أو سوء تفاهم ينساه تماما أو يتناساه بالأحرى. على كل حال عنا ما نحكيه في هذا الموضوع في سهرة الليلة مع سمر مع النغم. وهذا النغم الأول حقيقة أنغامنا الكل عنده علاقة بالنسيان، وإن شاء الله بعد شوية نذكر بعض الأغاني الأخرى مع السادة المستمعين.

0: النعم مع شكر السكلي.
1: نواصل سمر معنا غم على موجة إذاعة الليمون السير. كما قلت منذ حين موضوع حصتنا الليلة النسيان أو التناسي. يعني نجم خطر التناسي يعني الإنسان يصطنع النسيان، والنسيان يعني فعل غير إرادي، حاجة يعني فوق طاقة الإنسان. على كل حال هذا هو موضوعنا، وباش نستقبل مكالمات السادة المستمعين كالعادة باش يشاركونا بطبيعة الحوار في الحصة، وننطلق على بركة الله مع المكالمة التي في الأولى. ألو مساء الخير. ألو ألو مرحبا بك من معنا على الخط.
2: ألو
1: أسلامة، مرحبا بك. مرحبا
2: وبيك عايش خويا شكري.
1: فكرني في الاسم.
2: زمردة محمد.
1: أهلا بزمردة، شنحوالك يا زمردة؟ بس عليك صوت لباس. الحمد لله
2: الحمد لله،
1: إن شاء الله لباس معك ربي يا زمردة.
2: الحمد لله أمين يا رب. عايشك عايش خويا.
1: هيا أختي زمردة، احنا فرحانين ياسر بالمشاركة متاعك.
2: عايشك والله ديما في الاستماع.
1: مرحبا بيك.
2: أما تعرفت الوعكة صحية.
1: إن شاء الله معك ربي. إن شاء الله معك ربي. معك ربي. معك ربي.
2: عايش.
1: ربي يفرج عليك وعلى كل الأحبة. تفضل قلتلي.
2: أمين يا رب. اليوم البرنامج كلمة النسيان مستني برش.
1: عليه.
2: أنا نقول لو كان النسيان وطنا لشددنا إليه الرحلة.
1: هك. ولونه سمحني النسيان، تعرف زمردة النسيان حاجة يعني ما نعش ربي، هي نعمة من نعم كي الإنسان ينسى، يعني خنقول الأوقات الصعبة والعصيبة، وينسى يعني الحاجات اللي تحزنه واللي تقلقوا. في بعض الأحيان فما شكون النسيان متاعه يعني مش سهل، فما شكون بسرعة يتأقلم وينسى، فما شكون لا يعني خنقول ما مش في سفيسع يعني ينسى الأحداث المؤلمة للأسف. هذا يعني فما وفما، فما ناس هكاكة وفما ناس غير ذلك. وانتي وسبحان الله وانتي تركيبة النفسية متاع الإنسان، وكل واحد كيفاش ربي خلقه، وكل واحد كيفاش يعني ساعات يعني حاجة وراثية. لكن في الغالب أنه الإنسان بعد مدة يعني ينسى كل الأحداث وكل الذكريات المؤلمة، وتصبح يعني من الماضي. ساعات ناس كانوا عايشين معانا ونحبوهم ونعزوهم وكانوا قراب لنا، لكن نفقدوهم في بعض الأحيان. وتقول ساعات في الفترة ذيك وكل وقت ذاك مستحيل إنسان يعاود ينجم ينسى يعني الخبر ذاك، ولا ينسى يعني الحدث ذاك. وسبحان الله بالوقت ينسى. ألا مش نسيان يعني نسيان الكامل، مش الإنسان يعني ينسى باش ما عادش يعني يتنحى من باله الشخص ذاك، ولا لا، ينسى الحزن ينقص شوية. هذا هو النسيان اللي حبيت نعبر عليه، يعني بالوقت يعني الإنسان يولي ينقص شوية حدة الألم وتولي كذكرى فقط. يعني هذا نسيان نعمة من عند المولى سبحانه وتعالى. يعني الإنسان وقتها فهمتني ينسى كما قلت الأحداث المؤلمة، ولا فقدان ناس عزاز عليه، واللي هذا هو النسيان اللي نجم نقوله نعمة وليس نقمة، عكس النسيان الآخر اللي ذكرته منذ حين، قلت اللي ينسى المعارف وينسى المعلومات وينسى وينسى وينسى. ما نعرفش مازلت معانا زمردة من جديد. زمردة
2: أين رجعت خويا؟ قصت تليفون.
1: مش مشكلة، المفيد تسمع فيه. سمعتني.
2: مش مشكلة، نسمع فيك. سمعتك بيه.
1: تفضل.
2: احنا كيف نقوله النسيان راهو مش كل حاجة تتنسيه، ومش كل حاجة نجم نحطها نركنها في رف معين.
1: أي
2: خاطر فما حاجات حتى كي أنت
1: تتنساها
2: تتنساها، متجمش تنساها، أما تتنساها
1: تحاول تغلب روحك يعني.
2: تحاول أما تلقى روحك البلايس الكل تفكرك فيها، كل بيت، كل ركن، كل كلمة، كل غناية، كل حكاية، كل لمة.
1: فهمتك. يعني
2: فما تحاول ما تنجمش
1: باللي تحاول ما تنجمش. لكن لكن بالوقت ما نعرفش الزمر ده بالوقت يولي تنقص الحدة
2: نتاع صيف صيف. انت من نوع على عن تجربة معناها
1: انت من نوع على ما تنساش فيسا يعني
2: ما نجمش
1: ما تنجمش.
2: وكما يقول محمود درويش هناك ما يكفي من النسيان كي أنسى إني وبكل ما أتيت من نسيان أتذكرك.
1: رغم أن الإنسان يتقوى ويحاول يغلب روحه ولا
2: ما ينجمش ما ينجمش وصعيبة صعيبة صعيبة برشة برشة برشة.
1: بلاقي نفسي كما عشم كلثوم قلت بلاقي نفسي أفكر فيك وأنا ناسي
2: هكاك يعني أفكر فيك وأنا ناسي
1: وأنا, وأنا, وأنا ناسي ساعات معناها ما
2: هني قلت لك ريت ساعات رو حتى بلاصة أنت تتعدى عليها حتى تجيك الذكريات مستحيل تتمحى من المخ.
1: واضح أنت من نوع يعني
2: أنت تتظاهر
1: أنت تتنسى
2: تتظاهر أما لا ما تنسيش.
1: واضح مو هذه انت فما انت ما نعرفش نوعيه معينه من الناس
2: نوعيه الانسان الوفي
1: وفي
2: راو
1: والحساس
2: مستحيل كان ينسى الحساس مستحيل كان ينسى
1: مش سهل
2: مش سهل مش
1: سهل مش سهل. إن شاء الله نتمنى لك ونرجو أنك الأحداث خاصة المؤلمة والظروف الصعبة اللي إنسان يمر بها واللي تمرت بها إن شاء الله إن شاء الله تنساها يا زمرد ولا بذكر الله تطمئن القلوب الإنسان يرجع لربي وبالدعاء ويحاول
2: لو كان الإنسان ما يرجعش لربي
1: شوية
2: وصدقني
1: المعيشة تولي ضنك والعياذ بالله صحيح
2: صدقني موت بطيء
1: صحيح اي الانسان ولولا
2: صدقني موت بطيء
1: مو رجاؤنا في المولى سبحانه وتعالى والانسان ديما يعني خلي روحه ونعمه بالله يخلي ايمانه كبير بالمولى ولا ييأس من رحمه الله الانسان يلزمه ما ييأس من رحمه
2: ربه ونعمه بالله الياس مستحيل يجينا
1: بطبيعه
2: بالايمان اما
1: أما نعرف صعب نعرف صعب أما على الأقل الإنسان يتوجه ربي وبالدعاء والمناجاة باش يعاونوا على الناس
2: راني نحكي لك على حاجات سنين
1: نعرف.
2: وسنين وسنين وما تنساش
1: فهمت فهمت زمرد فماش أغنية معينة كيكا يعني تتناسق مع
2: أحلى أغنية أنا وتعجبني برشا في الذكريات في الحنين في النسيان في كل شيء هي الأماكن كلها
1: الأماكن كلها يعني
2: مشتاقة لك
1: مشتاقة لك لكنني حالتك أنت بالذات حالتك أنت بالذات نتصور أغنية نسيانك صعب أقرب لك
2: بتاع عيني شكل صعب أكيد
1: خاطر أنت صعب عليك باش تنسى دار فيك
2: برشا برشا برشا صدقني اللي أنت قلت كلمة النسيان صدقني دموع على الشفار يعني
1: لا بس بس بإذن الله إن مع العسر يسر يعني بإذن الله
2: إن مع العسر يسر أما شنو فما أوقات
1: صحيح
2: كي تتعدى عليك وتفقدك الأشخاص وتفقدك اللي كان واقف معاك وتفقد اللي كان ساندك وتفقد خايبة برش
1: خايبة برش وما يحس الجمرة كان اللي يعفس عليها خلو الناس بكري
2: يحس الجمرة كان اللي يعفس
1: معاك ربي إن شاء الله وإن شاء الله القادم أفضل أختي زمردة
2: تحيات لكل المستمعين ولكل من سأل عليها
1: إن شاء الله لاباس زمردة ومرحبا بيك وإن شاء الله معك ربي ليتك سعيدة يا زمردة نأخذ المكالمة الهاتفية الموالية بعد أختنا زمردة من حمام الزريبة ألو مساء الخير
3: مساء النور تحية طيبة مرحبا بيك
1: أختي السيدة النجاتي من القيروان واليخفى القمر مرحبا يا سيدة
3: أهلا وسهلا مرحبا بيك ويا شكري تحية ليك تحية المنير وتحية ليك يا حمدي أهلا وسهلا ونورت إذاعة المنسين يا حمدي
1: أطلع معرفة أخونا حمدي أختنا السيدة تبارك الله عليك أنت متابعة لكل الإذاعات يعني يعني خنقول العمومية ويعرفوك تبارك الله الأحبة الكل والأصدقاء أختنا السيدة صديقة كل الإذاعات وكل خنقول الموظفين في مختلف الإذاعات حتى هو يبدل لك التحية أخونا حمد
3: نحب من نسكن أم نسكن
1: يا سيدة
3: والله للأسف محل آخر حال قليلة بالحق الحقيقة أنا عجبني برشا البرنامج هذا يعني تبعت برشا برامج وتبعت برشا برامج بالحق البرنامج هذا على الأخر
1: عجبك على الأخر إن شاء الله من حنين ومن إن شاء الله في مرة أخرى نعاودوا مو أسمع
3: ألو
1: معك السيدة نسمع فيك سيدة
3: ألو
1: تسمع فيا سيدة
3: قص شوية الصوت
1: لا لا بس لا بس نسمعوا فيك
3: لا قل ألو ألو قص
1: مو ساعات ساعات الإنسان يعني خنقول كيفاش قلت لي يبدل تبديل السروج فيه راحه. ما عاد كي نطولوا شويه في برنامج وانا خليوه هكا خنقول بالنكهه نتاعو 8 حلقات ولا 9 ما نعرفش على كل حال.
3: لا والله ما حلو ولا تعدى في رمش طعيم
1: في رمش طعيم مو الصيف ضيف وبتبعته
3: حلو. لا حلو خاطر البرنامج حلو. لو كان جاي البرنامج مش مش مش مش حلو البرنامج الحقيقة راهو
1: قلنا يا هو اختجوا فقط. هاي باهي يا سيدة كما ان شاء الله ديما تستمتع بالبرامج اللي يقدموا فيها. هاي انا خلنا نحكي شوية عن السيان والتنس.
3: ان شاء الله موافق في كل
1: البرامج. يعيشك يا سيدة.
3: النسيان وما يسيه فيه النسيان. النسيان الانسان كتبدا عنده ذكريات ذكريات تحلوها برشا ذكريات عاشها ذكريات مزيانة ما ينجمش الانسان ينساها. تبقى باللي باش يحاول باللي باش تبعد الماضي كل ماضي جميل وماضي راهو ما يتنساش.
1: هذا ذكريات يعني الجميلة
3: الإنسان يحاول باش ينساه يلزم ينساه.
1: لا لا تحكي دعوة تعدينا الماضي الأليم شوية يعني الحاجات المحزنة تقول يلزم ينساه.
3: اي يلزم ينساه الإنسان باش ما يقعدش باش ما يقعدش ديما يتألم.
1: لكن زمرد قال صعيب يا سيدة.
3: نعم
1: زمرد قال صعيب باش ننسى.
3: اي صعيب. لا صعيب صعيب تحية لها صلى ربي يشفيها.
1: امين يا رب.
3: صعيب باش ينسى برشا ذكريات. انا برشا ذكريات من الماضي ما نجمش ينسى الانسان. ذكريات مع الجيران قبل حنيف الطفولة ذكريات الطفولة ذكريات الليسي ذكريات الجيران خاطر تو صعيب ما عادش معناها تلقى في الأماكن اللي زعما زعما هكا راقية ما تلقاش الجيران. الواحد كان جاتك هكا صحيح ما كانش ما يعرفش عليك حتى شيء. الجيران كان محلى ذكريات.
1: سيدة شنو نسألك سؤال يا سيدة؟
3: ذكريات الإذاعة. أوه قداش عندي ذكريات مع الإذاعة.
1: أكيد
3: مرة أخرى قلت لهم أنيس الحرزي قلت له قلت لك إذاعة المنسين أعرفها بالكذاب الإذاعة إذاعة الساقط درت فيها حواس الساقط شي مرة. الإذاعة الوطنية قلت له أني ما نعرفهاش.
1: تعرفيش بالإذاعة الوطنية؟
3: نعم
1: قلت لك الإذاعة الوطنية ما تعرفهاش كان إذاعة إذاعة صفاقس إذاعة مسير. باهي خلينا نرجع شوية. أنت يا سيدك تحب تنسى شخص يعني أسائلك في فترة من فترات ولا تخالفت معاه ولأنه معناه يعني ما ريتش منه الباهي كما يقولوا تنجم تنساه؟
3: لا ما نجمش ما نجمش. أنا قلت لك الحاجة المؤلمة ما نجمش نساها. ممكن نتسامح أما أحيانا اللي بدت بش تذكرني.
1: لا بفهمتنيش
3: حاجة تذكرني.
1: أي نعرف. أما الشخص
3: أنا نحب ننسى
1: الشخص في حد ذاته يا سيدة
3: لازم بش يتسامح معناها ويقول أما دي حاجات تذكرني. فما حاجات صارت لي أليمة وكمؤلمة لكن نحاول أنا نقول سيد ربي ما يهمش والمسامح كريم وربي وصلى عند ربي. أما اللي بدت بجيك ديك فترات اللي تتذكر بعدها تتذكر. وهو الإنسان يتذكر الحاجات الباهية راهو خير من اللي يتذكر الحاجات الخايبة. ماذا بينا ننساوها الحقيقة ماذا بينا والإنسان ننساوها بس ما نقعدش نتألم.
1: باهي إيه والشخص اللي أسألك يعني تنجم تنساه تنجم يعني أنا عارفش تقطع علاقتك به وتنساه تماما إذا كان
3: ألم برشا. أي نجم إذا كان لا برشا. أما إذا كان هكا حاجة هكا لابد حتى ولو عام حتى ولو شهر حتى بون يمكن نتسامح وننسى ودي نتذكر ربما نتذكر في حاجات باهية ربما مثلا صارت حاجات مزيانة بيني وبينه مثلا نولي ربما ننسى. أما إذا كان حاجات جارحة جرحتني برشا وألمتني برشا وبكيتني برشا راني ما نجمش.
1: هذا بالنسبة للنسيان النوع الآخر النسيان اللي نجم يقولوا نقمة مش نعمل. إنسان كي ينسى حاجات ينسى معارف ينسى معلومات ينسى أسماء ينسى
3: يعني خايبة ذيك خايبة ذيك خايبة وليت ننسى ساعات حاجات.
1: كنا ولينا ننسى
3: مرة ننسى كنا نقول لك المرة الأخرى نسيت سبيلة متعلمك يقول لك تقريب 4 سوايع
1: بهي شي تو
3: والله
1: فاضت الدنيا.
3: ما لقى مش البرك فيش دخلت الكوزين على على غفلة كنت دوش الزحف نقاها مرة شد نسيت قال قاز أنا ولدت خايفة.
1: هذيك النسيان ما أنا مش هذا الإنسان النسيان المنبوذ يعني مش الإنسان الحاجة مش باهية يعني الإنسان كي ينسى حاجات يعني كما كيكا تولي مش نعمة يولي بالعكس يقلق الإنسان
3: يقلق ولا ينسى ساعات حاجة معلومات ولا ينسى ساعات حاجة يعني نيميرو ساعات يعطيني عبد رقم مثلا يقولوا سهل انت هو يعلق على الناس تقول لي انت كيفاش انت تنسي انت كنت ستاندرديس كيفاش تنسي المكلمين الارقام
1: هذاك النسيان الخايب اللي نقولوا احنا النسيان ما نعرفش النسيان اللي يقلقوا شويه كما قلت انت كنت تحكي سيده
3: يقلقوا النسيان برشا ربما زاد لي ظروف راهو النسيان راهو كيمر بظروف برشا مؤلمه وبرشا ستريس
1: والضغط
3: واللي ينسى الحقيقه
1: حتى الحاله النفسيه تاثرت
3: باش ما ينساش الحقيقه يحاول باش ما غالب ثم الانسان
1: فوق طاقته
3: ان شاء الله ما ننساوش الحاجات المزيانه على الاقل
1: أي.
3: على الاقل الحاجات المزيانه انا ما ننساهاش
1: باهي سيده
3: الحاجه الباهيه
1: ان شاء الله بطبيعه هذا متاكدين منه سيده في الاغاني ما عادش الاغنيه اللي كي تسمع حكايه نسيان كي تسمع شنو الاغنيه اللي تجي لبالك
3: برشا اغاني
1: لا لا بالترتيب يعني الغنية الأولى نقوله اللي
3: ايه
1: تخطر ببالك
3: عاد
1: شعطيتني الأغاني كل شعطيني
3: اي مش بلش موجودي فما بفكر في اللي ناسيني وبس اللي فكرني برشا برشا فما أنسك ده كلام أم كلثوم
1: برمجة
3: فما ينسيني
1: شهرزاد برمجة
3: ومحليها كالغناية ينسيني وانا عمري ما سحبك حلوة ياسر على الاخر فما نسيانك صعب اكيد
1: هاني شاكر
3: المدرسة
1: موجودة
3: انا ذيك كي نسمح ذكيني برسة محبش المدبية محبش نسمح ذيك
1: انت يا ملتار بعد شوية سكر راديو يا سيدة بعد بس اسمحهاش بعد شوية خدش نعديوها ماذا بيك سكر اللي ذا حمل وترجعنا بعد الحداش
3: باش
1: نعديوها توا بعد المكالمة الجاية مش انتي بعد المكالمة الثالثة
3: ايه نحاول نسكر الراديو حتى توصل
1: المعذرة مسبقا سيدة
3: لا مش نسمحها وسمحتها مشكلة شكرا ليك على كل انتي وربي ان شاء الله يوفقك في كل برامج وفي كل مجالات الحياة وربي يوفقكم كلكم جميعا حمدي ومنير وكل المستمعين تحية لين كل المستمعين
1: يعيشك سيدة بارك الله فيك أنسنا مشكورة جدا على المشاركة وربي يعطيك الوقت الطيب إن شاء الله نتلقاه في موعد قادمة بإذن الله إلى اللقاء سيدة المكالمة التي فيها الثالثة ألو مساء الخير
4: ألو أسلام أخويا شكري
1: أهلا وسهلا سي فوزي من القيروان ما خرجناش باقي في القيروان
4: ما خرجناش من القيروان ما خرجناش شايلار جال صبرة
1: مرحبا بك مرحبا سيدي مرحبا
4: عزيزي مرحبا بك أخويا شكري ومرحبا بالطاقم معاك
1: وربي يبارك لك يعيشك بارك الله فيك هاي سيدي فوزي نحكيو عن نسيان الليلة
4: هو كان بدو ذليه
1: فمش هو راهو ذي صحتي الكلمه ذي اني رجعتني شويه وفكرتني قبل ما سمحني على المقاطعه النسيان حاجه بشريه لانه بطبيعه المولى سبحانه وتعالى الخالق لا تاخذه سنه ولا نوم يعني بطبيعه هذه من هذه يعني صفه بشريه يعني تدل على ضعف الانسان انه سبحان الله ينسى وذيك طاقته الإنسان فوق ما يتحملش فوق طاقته يعني هذا هو
4: هذيك هي معناها ربي خلق هذيك فينا احنا
1: بالضبط
4: لكن نسوى هذيك ايش باش نقول لك كيفاش نبداو سيدي شكري
1: تبدا ما نعرفش انت تنسى بالساهل ولا لا الساعة خلينا نبداو خلينا نبداو سيدي فوزي بالأحداث المحزنة وعفانا عفاكم من الحزن وربي بعد عليكم الحزن تنساها في ساعة ولا لا ساعة
4: ما تطولش معي
1: ما تطولش معك تغلب روحك يعني
4: تحول ليه
1: عندك يعني طاقة قوية وربط الجيش نجم تتجاوز وتنسى
4: نعم
1: شيء كبير
4: فضل ليه وعندي وناحية أخرى عندي ما شاء الله عندي ذاكرة باهية
1: إيه يعني تراش هنا يعني كي تقول لي سمحني على الكلمة فما شوية تناقض مش فيك أنت, يعني تناقض في الفكرة أنه كيفاش أنت تنسى فيسا في نفس الوقت عندك ذاكرة كبيرة ذاكرة
4: طويلة. اللي معناها يعديني حشيك صحيح اللي يعديني لدي مش يعطيك الصحة في الملاحظة أما اللي يعديني مثلا كما نقول احنا نمشي معاه بيه بيه بيه بيه ثم يتقلب علي ما ننسيه ومعني ما نقلش معيه والكل ذي كسنين ومن ناحية
1: فضل سيشوف لا معاك الأولوية لك انت سي فوزي ايش حبيت تقول اخر
4: من ناحية مثلا ذاكرة في حوايج أخرى ما شاء الله عندي ذاكرة باهية
1: الحمد لله
4: خليني معناها عندي صديقي معناها يقولوا له سمير فيالة نهبط أنا وياه للبلاد العربي ونبدا نسمي معناها في الحوانت اللي نقولوا احنا من عام 70 وذاك كان شنو ذاك كان شنو ذاك كان شنو وأصل فما ناس في وسط السوق البلاد العربي ويعرضوني يقولوا لي والله يعطيك الصحة صحيح كان ذاك حنط فليه كان ذاك حنط ما شاء الله عندي
1: ذاك يعني ربيع. يعني يعني في المعلومات وفي المعارف وفي الحاجات ما تنساش تبارك الله
4: هذا ما
1: أنا مثلا نقول لك رقم تاع هاتف ولا نقول لك معلومة بقدر تربي يعني تتخزن
4: لا لا بحول الله بحول الله بحول هي بحول الله بحول الله
1: نعمة من عند المولى
4: ايه وما نقولكش معناها 100%
1: فهمتك
4: فهمتك
1: سبحان الله الانسان
4: انا تاجر ونثبت نثبت نثبت حتى واحد كيما نقولوا يبدا هابط لخدمته يقول لي خلي لي وتو نرجع لك معناها نخليهم له ويرجع ولا تتعدى مثلا حد من الفاميل وولده ونقول له ايش راهو بايك وصاني هكا برا روح بهم
1: بارك الله عليك ولا كي تقترض ولا يقترض من عندك شخص يعني مبلغ
4: مالي لا لا لا بحاول بيه تتمركة من فضل ربي تتمركة في مخي تحاول بيه تحاول بيه
1: وعادة الإنسان ما ينساش بتبعك يقرض مبلغ مالي لشخص ما ينساش مستحيل ينساه به الأحداث الصعبة قلت لي نتجاوزها النجم يعني والذكريات المؤلمة
4: ما طولت معايا وما ريش مش نقعد نبات بيها نصبح بيها نبات بيها نصبح بيها
1: هذه نعمة هذه نعمة
4: تصبح على خير وكهو نشوف حاجة جديدة معناها نركب في مخي حاجة جديدة حاجة طيبة حاجة تفرح
1: تنساش بالنسبة للتناسي يعني تحب تنسى حاجة أنت تفرض على روحك يعني وتغلب روحك باش تنسى ما عارش أن موضوع معين ولا تحب تنسى مع شخص أسائلك في حياتك تحب تنساه وتتجاوز
4: موجودة
1: تنجم يعني موجودة. تقدر
4: لا موجودة ولا وسي سي سي أكاو تسمع الأخير سي أكاو
1: انت معنا تبارك الله عليك يعني عندك النسيان يعني الايجابي في كل يعني خلينا نقول الحالات انك تنجم صعيب باش تنسى المعلومات من ناحيه تتجاوز فيسع تنسى فيسع يعني الذكريات المؤلمه حاجه ايجابيه وكيف كيف المعلومات ما تنساهمش يعني تبارك الله حاجه ايجابيه ولي اسالك زاد ما تطولش بالك على ياسر كما يقولوا
4: نعم انا بشهاده اختي راضيه الهديشي معناها اللي عندها في الفيسبوك معناها كيفاش انا نعمل في دوره في البلاد وهاني تحرك كل شيء معناها تفضل لله معناها
1: الحمد لله
4: ما ننسيش مفضل ربي عندي ذاكره ما شاء الله
1: والحمد لله سي فوزي شنو الغنايه اللي ترتبط لك بالموضوع النسيان
4: ثم زوج غنايات ثم يا ناس يا وادي وفما انسى الدنيا وريح بالك
1: وانسى انسى الدنيا انسى الدنيا, انسى الدنيا وريح بالك برمجناها ان شاء الله نعديوها بعد اخبار الحداش
4: وتفكر في اللي قرالك
1: في اللي قرالك مشكور جدا ويعطيك صحه والغنيه ذي متفاوليه
4: يرحم يعني. الوالد وسلم على المستمعين الكل ويرحم الوالد ويرحم ابو معير ويرحم اللي توفى
1: أمة
4: محمد الكل
1: يعيشك سي فوزي بارك الله فيك شكرا لك على المشاركة نلتقي إن شاء الله يعيشك باش نرجع إن شاء الله بعد أخبار الحادي عشرة الليلة باش نواصلوا موضوعنا في برنامج سمر معنا غم النسيان والغنية ذي الحقيقة ممكن السيدة راي سكرت الإذاعة نسيانك صعب أكيد حزينة شوية الغنية لكن احنا برمجناها والسادة المستمعين زاد اختاروها الأغنية ذي ونرجع إن شاء الله نواصلوا حصتنا بعد حين.

0: نواصل سمر معنا غم على موجات إذاعة المنسير. كما سمعتم موضوحين موضوعنا موضوع حصتنا الليلة النسيان وما أدراك من النسيان، نقمة أو نعمة، على كل حال كل واحد شي يرى. ولأنه نعمة النسيان عادة كيبدأ ننساو الأحزان ولا ننساو يعني الفترات الصعبة في حياتنا وتستمر الحياة، نعمة يولي من نقمة. إذا كان كما قلنا موضوحين مع السادة المستمعين ننساو المعارف ننساو المعلومات ننساو الأسماء، وقت كلام آخر به. حبيت نحيي العديد من الإخوة المستمعين، بطبيعة بعض قلت الإخوة اللي دائما يتابعوا فينا. الأخت مونيا بالرحال مشكورة جدا دائما على المتابعة والوفاء لكل حصصنا وكل المساحات اللي يقدموا فيها، كذلك كل الأحبة والأصدقاء وخصوصا صديقنا سالم بالقاسم الحاج، تحياتنا ليك خويا سالم. أختنا منيرة حساني العويتي، خونا حاتم بن حمودة، والسيدة راضية الهداجي، كذلك فتحية سفينة. سي حاتم بن حمودة يقول مسيكم بالخير والسعادة، مرحبا بك خويا حاتم. أختنا فتحية سفينة مساء الخير وبالتوفيق، تحياتي لكامل الفريق العام، نتمنى لكم سهرة رائقة الجميع. شكرا فتحية. أختنا راضي الهداجي شكرا على البداية مع فريد، نعرفها من أحباء فريد الأطرش، بقى عايز تنساني وتزود حرماني، طب انسى وأنا حنسى، أنا مش هرجع لك تاني. أغنية جميلة لحن وكلمات وصوت، ليت الزمن الجميل يرجع ويحمل لنا درر مثل ما كان من أغاني راقية، مثل أم كلثوم محمد عبد الوهاب فريد عبد الحليم نجاة الصغيرة كرم محمود. وياريت بالنسبة لأغاني نسيان، نسيانك صعب أكيد عديناها منذ حين. فاضل شاكر تقول النسيان، ماجد الرومي كذلك أنغام النسيان، أم كلثوم أنساك ده كلام، والعديد شو تقول آخر، أم كلثوم أنساك ده كلام، والنسيان نعمة من الله. على كل نتمنى الجميع سهرة ممتعة. شكرا لك راضية. منيرة تقول طابت ليلتكم وإن شاء الله ما ننساوش كل اللي سمعناه من أغاني مختارة ورائعة، والليلة نحب نسمع أم كلثوم في رائعة أنساك ده كلام. إن شاء الله إن شاء الله نعديوها بعد شوية أنساك ده كلام برمجة. عنا مساء صغيرة مساء النور من مساء، إحنا في الاستماع مساء من مساء، مساء النور من مساء، إحنا في الاستماع لبرنامج سلام على كل مستمعين. شكرا لك مساء. في بعض الأحيان يكون نسيان نعمة، وظاهرة الزهايمر تدخل في خانة النسيان أو مرض من جملة الأمراض. صحيح المرض الحديث هذا الزهايمر، ولأنه موجود راه قبل لما كانوش يعني ما نعرفش ما عندوش اسم، قبل يقولوا وسامحوني يقول خرف يعني إنسان خرف كبر شوية يعني، لأنه هذاك هو الزهايمر. تطور العلم وبتبيع اكتشف هذا المرض. شكرا كذلك لكل الأحبة اللي تفاعلوا معنا. أختنا نفيسة معروف مشكورة جدا، أختي نفيسة يعطيك صحة، تكلم فينا من مسقط الرأس قلعة سنان، مرحبا بيك ومرحبا متساكنين في قلعة سنان يا نفيسة. شكرا لك. أم مريم يعني كانت معنا منذ حين، أختنا زمردة تحية مسائية طيبة تحمل معها عبق الورد. خويا شكري كنت تعب برشا فترة الصيف، حالتي صحية متدهورة، وفي الأيام القادمة سجري عملية جراحية خطيرة جدا، استئصال يعني جزء من الأمعاء والمعاء، إن شاء الله لباس إن شاء الله. كل حال إن شاء الله ربي يحفظك، ودعواتنا ليك أختي زمردة، وإن شاء الله معك ربي، وبإذن الله بإذن الله يلزم تكون معنوياتك مرتفعة، وبإذن الله تتجاوز العقبة هذه، وإن شاء الله إن شاء الله إن مع العسر يسر، وبإذن الله ستتغلبين على المرض. فقط شوية يعني معنويات مرتفعة، وبإذن الله إن شاء الله لباس، وإحنا معك وقلوبنا معك، وربي يحميك ويحفظك أختي زمردة. في صفاظ الهمامي مشكور جدا يعطيك الصحة، مساء الورد النسيان يقول الحصة، تحية كبيرة للجميع. شكرا لك خويا فاضل. مونيا عبد الرحمن، الجمال الحقيقي يبدأ من نقاء الروح وسلام القلب، مساء الخير ومحبة. شكرا لك يعطيك الصحة مونيا عبد الرحمن، وشكرا لكل الأحبة. به خلينا نستقبل دفعة أخرى من المكالمات الهاتفية وننطلق على بركة الله بالمكالمة الهاتفية الأولى. ألو مساء الخير.
1: ألو عبد
0: الرحمن، تحيات. مرحبا بك، شكرا معايا الأخت باي المكالمة الأولى. حمدي اللي جاوبتنا الأخت اللي زوز أصوات خاطر ما حاتينا المكالمة متاع الأخت. مرحبا بيك أختي.
1: عكامة شحوالك، شكري.
0: مرحبا أختي هدى. مرحبا بيك هدى دبابي مخنيس. مرحبا أختي هدى.
1: شحوالك. مرحبا بيك حمدي. مرحبا بينا. مرحبا بيك يا حمدي.
0: آه يا أهو حطوه يرحب بيكم.
1: ونحييك سي شكري.
0: يعيشك
1: يا ودي. ما نحبش ننسى باش نشارك معاك. ما نحبش ننسى. ديما نفكر باش نشارك معاكم ونحبكم برشا.
0: يعيشك
1: يا ودي. والنسيان راهو أحسن حاجة. أني نحبوا النسيان. نحبنا.
0: كيفاش ترى؟
1: ما حاجات يلزمنا نتجاوزوها وننسوها ونتعداو عليها. بربي قبل ما ننسى نحب نحيي مرضى وصاحبتي رشيدة ومينا بكاش تبي تعشوا عليا.
0: لا أكيد يبدلك التحية ورا في الاستماع. أختنا رشيدة من رأسه. تحياتنا يا رشيدة البورسالي.
1: صاحبتي ومينا وزمردة نقول لها إن شاء الله ربي
0: ومينا زادة من سفاخ صحيتنا.
1: ونحبها معناها تكون مشحونة بالأمل.
0: إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله ربي معها.
1: والحمد لله سمعناك يا زمردة وربي يفرج عليك يا زيدة.
0: أمين يا رب.
1: بالنسبة لي أني النسيان معناها نحبه في حاجات وما نحبوش في حاجات.
0: كيف أشترى؟
1: نحبه معناتها نحبه كيف نحب ننسى حاجات خايبة كيف فهمتني؟ وما نحبش ناس مثلا صوره قرانيه اي قرانيه
0: فهمتك المعارف والمعلومات والكل ما ذيبك تنساهمش
1: هيك هيك. ولا مثلا انت وين حطيتك الحاجه ننساها
0: تعبي
1: نخرج نذكرها هاو فاتح هاو معناها كرطابله هاو بط ونسيتك الحاجه محلوله فهمت كيف
0: تقلق
1: هذيك ترجع مسنيه معناها باش تتفقدك الاشياء اللي انت خليتهم محلولين.
0: وانت يا هدى سهل باش تنسى يعني تتجاوز مثلا معرش احزان والاخبار يعني مش ولا بد نجم تتجاوزهم في ساعه تنسى في ساعه.
1: والله لا والله لا
0: طبطه شويه.
1: مثلا عم رشيد راجل خالتي من جيم جبش ننسى كذا مات
0: الله المده الله
1: والله لا ما نجمش ننسى هذاك خاطر كان ديما شكر يعطيني يجيب لي راديو كل طيف يعطيني راديو
0: الله يرحمه
1: يعني يحبني براديو والله
0: أما بالوقت بالوقت نجم تتجاوز بالوقت
1: اي بديت ننسى هي بديت ننسى
0: شو نسيان احنا نقولوا مش تنسى يتنحى من فكرك لا فقدت ولي الانسان يتاقلم ومع الحياه وقول هذيك في الاخير يعني يبرد شويه على الفراق
1: الناس اللي نحبوهم الناس اللي نحبوهم ما ننساهمش كما قلت انت نتنساو نتنساو فهمت
0: فهمتك اي
1: معناها تتناسى معناها مثلا معناها حد مات لك ولا هيك تحاول باش تتناسى اما تنساشي
0: ما تنساشي لا لا لا طبيعي
1: عشت معاه وكبرت معاه
0: طبيعي الشنس الاسم ولا الشنس ايامك العشرة لكن تنقص الحده نتاع الالم والحده نتاع يعني
1: ربي راه عمل لنا النسيان معناها كان مش ربي هيك حط لنا نعمه النسيان راه ما نجموش ننساو كما اغنيه نتاع نعمه النسيان ميادة وتعاننت ملحم بركات ويقول الناس يا عمري بأنك سوف تنساني ثم يا القيصر معناتها بالحق ثم برش أغاني عن النسيان واني بالحق معناتها ما نحبش ننساكم وربي يفضلكم وربي شدكم تحت البدن
0: وربي
1: تتمنى شكري ودائما متألق وناجح وربي يعطي كل ما تتمنى
0: يعيشك
1: مع العائلة الكل
0: وانت كذلك شكرا لك يعطيك صحة ربي فضلك يا هدى مشكورة جدا على المشاركة وعلى المداخلة هذه نواصلوا مع السادة المستمعين المكالمة الموالية ألو مساء الخير أهلا وسهلا مرحبا بك أهلا وسهلا معنا سيري ذا مسعود أهلا بسيري ذا شنو أحوالك بس عليك ونحيك خويا شنو الصحة لاباس وخويا رضا
2: اسمع بالنسبة للصحة اسمعني أنا عندي 36 عامري مانيش نقلق لك
0: كيفاش؟
2: عمرك
0: لا ما تشكيش انت قليل الشكوى
2: عندك هذه حاجه العبد في عبد الابد يحفظ اسم الله
0: اي
2: انت اللي خلقك يا ابو يعني مهما كان
0: صحيح
2: وعندك حاجه اخرى الدنيا دي تفرع سيدك تعزن على شيء وعندك حاجه اخرى الدنيا دي ثوابها في العباد
0: كيفاش؟
2: ثوابها في العباد
0: الاخرى ما سمعتهاش بقداش قلت لي خويا رضا
2: ثوابها في عذابها
0: سبابها في عذابها
2: ثوابها
0: ثوابها ثوابها في عذابها ايه بتبيع بكل اجر بتبيع هو حتى كي الانسان الانسان كي دق شوكه سامحني اخوي رضا قاعدين نتكلموا فرد وقت كي دق شوكه الانسان يعني هذيك فيها حسنات فيها ثواب ريره هو عندك شحال
2: تريد الحسنات
0: الحمد لله الحمد لله
2: صار علي الحمد لله
0: الحمد لله
2: فرحان عليك
0: فماش الحمد لله عندك حاجه عن النسيان كتبت حاجه هيك في الموضوع
2: كل شيء اسمعني
0: سمعني
2: اشكرك الماضي اللي انا نسيته واش حيره في الجرح اللي دويته واش رجعت للدرب اللي سويته واش طلعك من السور اللي انا بنيته واش عرفك عنواني واش وصلك لمكاني المد قلت تهواني حب رميت اليوم نزلنا يفيدك ويهمني تنهيدك كي كان حكمي فيدك شمع سيته ايام كنت حبيبك جرعتني بلهيبك بنمر من تعذيب الكاس الميت الوصفي باش تخطاني من الذاكره تنساني وهالقلب باللي هواني بيه قديت ومحال قلبي شمس اللي انكرني محال نعود نحب اللي غدرني وهالباب ماك العام انا سديت مرحبا بيك.
0: الله يعطيك الصحة تبارك الله. ديما حاضر خوي رضا انا في كل الاغاني.
2: الحمد لله بارك الله
0: في كل المواضيع. انا عن نسيان تبارك الله جبدلنا يعني الابيات بتاع ولي تبارك الله عليك خوي رضا.
2: في كل المواضيع في شغل الله لا يحيي
0: ربي يفضلك وانت ربي يفضلك
2: وحبك يا رجل
0: ان شاء الله في ان شاء الله في لقاء قريب باذن الله اخوي رضا. شكرا لك على المداخله
2: الله يبارك في صاحبك يرحم اللي جنب
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله اجمعين. الى اللقاء اخوي رضا وان شاء الله نلتقي. مشكور جدا عايشك عايشك يا رضا. به بعد خونا رضا مسعود من المنسير ناخذ المكالمه التي في المواليه. الو مساء الخير. الو مرحبا بك.
3: الو عسليمه
0: اهلا وسهلا اختي مينا من صفاقس مرحبا بك.
3: يعيشك نحويلك لبيتك
0: شكرا بخير. يعيشك مرحبا بك انت
3: والله يعيشك بيكم إن شاء الله.
0: يعيشك هيتفضل
3: ايه عليها المونستونة والله مونستونة في هالسهرية.
0: يعيشك مونسة بوجودكم بحضوركم.
3: يعيشك
0: هاي يا مينة النسيان
3: والله إلي كنت يسي شكري ما كنت استوى أي سيدي الشر هي هنا جواب معنى هنا موكم هنا سبحان الله من معنى أقرب لأخوتي برشا
0: هي.
3: اللي عنده فرح ولا حاجة يصب لي هنا الجوابات وإنا معنى نعطيهم أوكا سياحة قولية أخويا في تونس أني تو نكلمه تو نصور له جواب هاي سيدي البارحة طول العرس في الصباح قلت لنا زعما ما كلمتش عمر خويا راني مشت شوي راني مشت شوي كلمته قلت له بالله سامحني قال لي مسموح أنا أول حاجة في تونس يقتلوا عاش بماك تهني ماك مثلا تروح على غفلة تمشي هكا ولا
0: خول مع البريش
3: والله والله صدقني
0: مش إيه لا كلنا ولينا نساو للأسف يعني هذا نسيان ولا مشكلة ولا يعني
3: والله لكن دينا تبارك الله كنت أقبل ياسي شكري كنت أقبل مني موجود الله يرحمها وأخوتي توا موجودين رب طول في عمرهم مثلا هيك الحاجة تو مينة تطلع تقلي لكم كلموا مينة تو تقلي لكم معليها كنت وتو بسم الله قتل ما عطيته هيلي
0: تأمن بالعين أنت يا مينة
3: والله ياسي أي سيدي سقنت لما هنا وبنيتي قلنا ما هيك الحاجة مش تديني يا ذاك الجمعة جاية يا موي ولي قلنا عندها هكا لا أنت ما قتليش عجب والله يا مبا لي قتلي يا بنتي بلاي سمحلي بحسن قتلك
0: أي. مينا النسيان مشكلة كي يبدأ الإنسان ينسى المعلومات هذية ولا الأسماء ولا الأرقام ولا ينسى
3: لا وحالي ما هو مش يكون مني فهمتش كيفاش ما تقولش مثلا مش نقولها
0: اي فهمتك
3: يروح من بالك يا سي شكري
0: فهمتك على حاجه فوق طاقته الانسان باي تنساش في ساعه كي تبدا حاجه محزنه ولا ما نعرفش حدث مش هو تنسى في ساعه تنسى تتجاوز
3: لا والله ننسى وليت ننسى
0: انت مينا تنسى منه ومنه تنسى الباقي والخير
3: ان شاء الله ما ننسيش سيدي عبد المسيح
0: يعني ليش حبيت نقول يعني كي انسان يمر بازمه ولا مشكل معين تنسى في ساعه
3: ننسى والله
0: بارك الله عليك
3: مثلا هكا
0: تبع قدام
3: العاد حاشيك موت ولا حاجه ما نبلغش ننسى قولوا مع الحساب قلت لك يا فلان
0: نوا شفت احنا من خلال توا الحوار معاكم يا مينا ومع الاخوه المستمعين الكل انا كل واحد وكيفاش فما شكون قال لك توا منذ حين زمردق قالت انا ما ننساش صعيب باش ننسى الاحزان السيده قالت لك صعيب شويه لكن في نفس الوقت وليت ننسى زاد الاسماء ولا ننسى الذكريات ولا به فوزي يقول ما ننسى شيء يعني ننسى الأحزان كيف كنتي فوزي لا مش كيفك فوزي ينسى الأخبار والحاجات المحزنة والأحداث وكل شيء لكن ما ينساش يعني المعلومات نوع آخر وده قلت لك شقلت وده رضا شوية أبيات شعر وربي فضله وده قلت لنا يعني قلت ما ننساش في ساعة ما ننساش في ساعة خاصة الأخبار المحزنة
3: أنت
0: تو تنسى كل شيء
3: والله ساعة ساعة نحشم على روحي
0: لا الوقت تحشم على روحك هو لما حالة مو كما قال خويا حمدي توا بحق بعد الكورونا بعد أغلب الناس قالك وليتنا نساء ممكن ما نعرفش التلقيح هذيك ما نعرفش الله أعلم شنو صار وما صارش
3: والله يمكن احنا لقحنا متاعنا. يمكن
0: لقحنا
3: الحد وقوله
0: والله يقولوا كيك يقولوا عنده علاقة بالنسيان وبالحكاية
3: ذي يعملناه على طويل يعملوا حاجة
0: ممكن ربي يفرج علينا مينا شنو الغنايه اللي من عاش ترتبط لك بالحكايه هذه نسيان
3: انساك ده كلام
0: انساك ده كلام
3: والله نحب برشا يا ستي. بيه. الله ينورك.
0: باهي هاتوا نسمعوها تو على خاطرك انساك ده كلام مقطع من اللول كوكب الشرق ام كلثوم انساك ده كلام والحقيقة طلبوه العديد من الاخوه والاحبه. شكرا لك مينا.
3: كثر خيرك يا عيش.
0: يعيشك ربي فضلك. وان شاء الله في لقاءات قادمه باذن الله. الى اللقاء مينا.

العمر كله سنين بحلها ما فات جمالها على حب ابنه.

0: نواصل سمر معنا غم على موجات إذاعة المنستير ل 11:37 دقيقة. ما عادش ياسر وقت باش ناخذوا زوز ثلاثة مكالمات هاتفية على أقصى تقدير، أما نزربوا شوية لأنه كما قلت ما يكفيناش باش نختموا الحصة بعد شو بأغنية. حبيت نحيي صديقنا المودي السكلي مخنيس، تحياتي ليك مودي، شكرا ليك على المتابعة والوفاء، نعرفك مغروم ياسر بإذاعة المنستير. أما عبد الحليم غايب الليلة، عبد الحليم ممكن ما فماش غناية عن النسيان، لكن فما مقاطع في وسط الأغاني حكاية على النسيان، ممكن غناية تحاول تفتكرني فيها مقطع على النسيان. على كل حال شكرا لك خوي المودي، يعطيك صحة وربي يبارك لك. كذلك الأخت رشيدة من رادس مشكورة جدا، وتقول لك رشيدة أنا ما نساش فيس على الأحداث المؤلمة والذكريات، لكن ننسى يعني خنقول وليت ننسى شوية، لا والقبل عائلتي كانوا يعني يعني ذكرهم، يعني نذكرهم بالأحداث وذكرهم بالذكريات ما ننساش يعني، لكن ننسى وليت زاد كيف كيف الأحداث المؤلمة ما ننساهمش فيسع. ربي يعطيك الصحة والعافية رشيدة، ومشكورة جدا على الاتصال والتفاعل معنا في البرنامج، وربي يفضلك إن شاء الله. نأخذ المكالمة الهاتفية الأولى في الدفعة الأخيرة. ألو مساء الخير.
1: ألو
0: مرحبا.
1: سي شكري
0: مرحبا بيك سيدي.
1: ربي يعينك.
0: شكون معايا بالضبط؟
1: معك مراد من القلعة الكبيرة.
0: مرحبا خويا مراد، مرحبا بيك. مرحبا سيدي،
1: نسمع فيك على الدوام ما توبرش ما كلمتك.
0: اي توبرش ما كلمتناش اليوم، تفكرتنا سي مراد. مرحبا بيك سيدي.
1: ساعات تجي بتتعدى ساعات بدي جمل.
0: لا لا تفضل في تفضل في كل وقت سيدي، مرحبا بيك.
1: هذاك هو الضغط ربي يخليك.
0: ايش تقول في النسيان؟
1: هو النسيان نعمة من عند ربي، كان مش النسيان حتى حد من نجم يعيش على الأرض بشر. أنا خاطر تنسى شكون عمل لك حاجة دونية، تنسى موقف، تنسى حزن، تنسى شكون عزيز عليك وتفكروا ربي. وفي يوم من الأيام تقول حاجة تصير لك ما تنساهاش، أما ربي سبحانه ينزل لك حاجة تبرد بشوي بشوي وتنسى، خاصة فقدان العزيز علينا الوالدين ولا الأخوات ولا
0: وذيك قدرة المولى سبحانه وتعالى يعني.
1: هذه حاجة. وعندك حاجة أخرى في شكري، فما ناس ديناتور معناها الطبيعة نتاعهم أكلي ينسالك حاجة، ينسى حاجة خايب وثم اللي يشدها ما ينساهاش.
0: يعني بالنسبة للعلاقات تحكي، يعني نجم ما ينسالكش حاجة عملتها به
1: والمواقف
0: المواقف ما ينساش، يعني يقعد متقلق تجاهك يعني
1: أبار يقعد شددها مثلا أنت عملت معاه حاجة حتى كلمة
0: ما ينسالكش،
1: يقعد ثم اللي يقعد يشدها طول العمر. أما هي طبيعة
0: هذيك القلب زاد يولي
1: تقولوا قلب أبيض،
0: قلب أبيض صحيح.
1: فهمت أنا مثلا روحي من الناس هذو من منشدش
0: والحمد لله
1: الموقف القائب والحمد لله. هو ناتور ما تنجمش يبدل روحه، جينات في البشر
0: صحيح. والنسيان متاع يعني المعلومات والذكريات
1: هاوبش نجيو هذاك ما نعرفش تو ولا حد حاجه جديده في الضغط تاع حياتها هي ولا استاذ نمط سريع ولا ساعات حاجه بسيطه قريبه تنساها والقديمه تتذكرها. حاجه من ايام الدراسه نتذكرها كاني قاعد في الكرسي تو نقرا، وفما حوايج قراب تنساهم. وعندك زاد العلاقات العاطفيه زاد تتنسى كنت مثلا مش منام الصغرى وبعدين تتدرج في وقت من الاوقات تظلم الدنيا تقول الشخص
0: تقول وقفه الحياه
1: تقول ما ننسى ما ننسى معناها كيما نقولوا تخسر العلاقه هذيك تقول الدنيا شتوفه.
0: اي صحيح.
1: وسبحان ربي شويه شويه شويه تتنسى وتدور العجله وتبدل الحياه.
0: فعلا فعلا. ونصيحه بربي لكل اللي من خلالك سي مراد لكل اللي يمروا بصدمات عاطفيه وباحباطات يعني في علاقات ولا راه ما تقعدش غادي كمل حياتك راه ما توقفش. ها سي مراد يقول لك تنسى.
1: ولو رسلت في عندي تعليق سي شكري عندي تعليق انه هي قلت العلاقات بحكم هالإنترنت والتليفونات بردت ما عادتش كي قبل اللي حصرة
0: العلاقات السادقة
1: جوابات قبل ومرسول ويا مرسول الحب ده مش على أخرى
0: تو فيسا يحب وفيسا ينساو تو
1: الحاجة البنينة اللي كانت باهي إن حوها تو
0: للأسف
1: بالتطور اللي مرة وش تطور في
0: للأسف للأسف سي مراد عندك شغناية معينة على النسيان
1: عندي هي أنساك مزيانة هذيك عاطفية أما أنا ثم غناية شكري مش عماد عبد الحليم مش متذكر أما ننسى أدي ما ننسى وحاولنا ما بننساش أتاري الماضي فاكرنا مش ناوي سيبنا بلاش
0: الله.
1: بلاش مكان نسيتها شكون يغني
0: الله حتى نسيتها توا أما أنا نسيان أنا نسيت أنت نسيت وأنا نسيت
1: يعني أما تتذكرها تعرفها الأغنية
0: لا نعرفها الأغنية ما نسيت اللي غناها يعطيك الصحة سي مراد مشكور جدا ربي يفضلك
1: حتى اني فرحان برشا كي كلمتك
0: ومرحبا بك ديما معنا في كل البرامج شكرا اخويا مراد
1: مع الدوام.
0: يعيشك سيدي بارك الله فيك.
1: على خير عايش.
0: الى اللقاء اخويا مراد من القلعه. ناخذ مكالمه هاتفيه قبل الاخيره في حصه الليله من سمر مع نغم. الو مساء الخير.
2: الو عسلامه.
0: اهلا وسهلا مرحبا بيك.
2: يعيشك نحيلك اخويا شكرا.
0: خير يا عايشه فكرني في الاسم اليوم مانيش نسمع فيكم بالقدا هكا علاش تفضل
2: لك عسليمة اخويا شوفي
0: هي فكرني في الاسم خاطر قلت لك مانيش الاصوات انا تختلطت عليا الليله تفضل شكون معي
2: جميله
0: جميله مرحبا بيك جميله من المنسين مرحبا تفضل اي
2: ساعه قبل ما ندخل في الموضوع نحب
0: اي خاطر مانيش باش ياخذوا وقت جميله اي تفضل
2: اي نحب نقول لعائله خويا معاذ الحداد الله يرحمه
0: الله يرحمه ان شاء الله منها للجنه يا ربي وتعازينا الحار وربي يصبرنا ان شاء الله
2: ربي سبحانك كما روحه ديما تبقى معانا وما ننساوش
0: هذا هو ايه
2: ما ننساو حتى حد من نزاف المسير اللي فقدناه من الكل
0: بطبيعه ما ننساوش اما تخف شويه يعني وطئه الحزن على الاقل
2: لا لا لا خويا شكرا استعان بالرسمي الواحد باش ينسى من نجم ينسى فما حد ما كما إنسان تفقد الإنسان يفقد إنسان عزيز عليه برشا وقريب له مثلا ينجمش ينسى أمه
0: يا جميلة ما ينساش لكن تولي ذكرى مش كيما الحدة
2: لا والله لا أنا بالنسبة لي
0: وقعوا نفسه كيما فقدت أمك كيما توا
2: كيما توا
0: أنت قداش عندها قداش عندها متوفي يا جميلة قداش عندها متوفي خمسة سنين كيما الوقعة متاع الصدمة الأولى كيما توا
2: كيما مثلا أنا نحكي لك حاجة صغيرة خويا الله يرحمه كان يحكي معايا بالتليفون وقال لك أنا ويبقى كنت أنا صغيرة في خويتي متعلقة بيه خويا زي برشا السبعة متاع الصباح ديما يقومني معناها باش نقوم ولدي يقرا وقتها والكل لكن ريت حاجة من تعلق علي ربع ساعة في ربع ساعة هذيك كيعلق علي جاني الخطر نتاعو
0: أجل حذر هو الله يرحمه ونعمه ولا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت هذه قضاء وقدر
2: مثلا إنسان كي تحب أول مرة ونحن فك المراحة برسمي يعني عرست وجبت تقول لهم فصلت أما الشخص اللي عدي تعب معاه مراحتي وأنا نحبه
0: ليلى لله فما شكون ينسى فما شكون يقول لك ننسى ونتجاوز قيتل للشيء اللي عوض لي المحبة هذيك وممكن كانت هذيك اللي صادقة
2: أنا ندمت على حاجة ممكن ندمت على حاجة للمرة هذيك اللي أنا حسامة برشا ساعات نقول إذا كان صرحت وإذا كان حكيت معه
0: لا مكتوب
2: ساهرة وعايشة معه
0: لا مكتوب مكتوب مكتوب لا اسمع
2: مكتوب
0: في الأخر ربي يعوض خير أو لا العلاقات هذه عمره ما يندم الإنسان على علاقة مر بها لأنه كل شيء بالكتبة في الأخير يعني
2: قلت كان
0: لا مش بالضرورة نجم تولي تحبه وتولي تكتشفه يكون الحب قبل الزواج وبالتالي تولي مسؤوليات وتولي عشرة ممكن تتخالفه وصارت على كل حال خلنا نحكي معك حاجة أخرى قبل ما تغادرنا يا جميلة بالنسبة للمعلومات والذكريات تنسى في ساعة
2: لا
0: تتفكر يعني تقعد شادة يعني المعلومة في بالك
2: أنا وولدي ساعات نمتلك أنا وولدي كله صبري والله ما دمت نحكي له في ذكريات عبارة عايشتهم توا معناه
0: فهمتك
2: بركة عليك نبقى أنا وياه ما احنا إيجا نقول لأخويا شكري احنا عنا حاسة ساسة وذاكرتنا قوية راو المكروفين ولا المعطفة عامة عنا
0: ذاكرة قوية حاسة
2: قوية المكروفين انا ذاكرتنا تبارك الله ما شاء الله كمبيوتر
0: تبارك الله عليك وربي يداوم العقل متاعك والفكر متاعك والذاكرة متاعك فماش غناية توا تتفكرها معينة حول النسيان
2: والله أنا صارت لي طرفة ونحب نسمع الأغنيات قبل أنا نقرأ وقتها في المعهد الموسيقى دخلت بيع الكاسيتات قبل فما أغنية الكاسيت باش نشريها أم كلثوم عاد غزرت له قلت له عسلامة لحد فيه غزرت له قلت له بالله تعطيني نحب على أنساك
0: هل
2: علاش أخيتي شعمت لك
0: احنا لمحالة عديناها منذ حين أنساك وبش نختمو بغناية أخرى احنا شنختمو بغناية شعر الزيت
2: المرة دي منش مش نختار خليك على ذوقك انت يا شكري
0: وذوقي أكيد بش يعجبك يا جميل لأن غناية
2: ونحب الساعة نهني روحي بعيد ميلادي
0: كل عام وتحيي بخير إن شاء الله هاك ما نسيتش عيد ميلادك لاباس كل عام وتحيي بخير وإن شاء الله القادم أفضل يا جميلة وربي فضلك وما فما شيء يسحق الإنسان باش يندم عليه في الحياة هذه
2: لا لا أنا فرحانة بكم أنتم وأنتم عائلتي ونحبكم راني صدقني يا ربي يعلم
0: يعيشك ربي فضلك
2: عبارة قلت لك عائلتي عبارة أخواتي عبارة عائلتي
0: يعيش شكرا لك
2: انتم عيل
0: ربي نشرفوا بيك ومشكوره جدا وربي فضلك يا جميله الى اللقاء وليلتك سعيده مشكوره على الاتصال ناخذ مكالمه هاتفيه اخيره في الحصه الو مساء الخير
3: اهلا وسهلا سيدي مرحبا
0: اهلا وسهلا
3: مرحبا بك
0: سيناجي
3: سيني جامورة منذ الحياتي.
0: مرحبا سيناجي، مرحبا بيك، شنو أحوالك؟ شنو الصحة؟
3: والله إذا بس الحمد لله، شنو أحوالك أنت؟ شنو أحوالك؟
0: نظم الأمور الحمد لله بخير، يعيشك. تصر معنا كالعادة.
3: كالعادة
0: نحكيه على النسيان. يا ناجي تنسى فيسع أنت؟
3: لا لا ما ننساش.
0: ذكرتك قوية يعني.
3: ذكرتك قوية، كان باهي ولا خايب؟
0: كان باهي ولا خايب؟
3: باهي ولا خايب ما ننساش.
0: الحاجات الباهية تقعد في بالك والحاجات الخايبة زادة تقعد؟
3: أكيد.
0: مثلا كي ناس مثلا يكونوا معاك وفقدتهم ولا لا قدر الله أقاربك توفى ولا حاجة تقعد تتفكرهم؟
3: لا لا ما ننساش.
0: ما تنساش. مو تولي تتقلق سيناجي إذا كان شي يقعدوا في بالك الحكاية هذه، تولي ديما تحس بروحك ماكش مرتاح.
3: أكيد مش مرتاح.
0: وأنت بطبيعتك ماكش مرتاح.
3: أكيد مش مرتاح. وكيف
0: يلزمك تنقص شوية على روحك يا ناجي وتخفف على روحك، والحياة خاطر الإنسان ما يتحملش وما يستحملش يعني شو قاعد يتفكر ديما الأحزان ويتفكر الحاجات القديمة. ماذا بيه إنسان يفكر في المستقبل ويفكر في القادم ويحاول يخفف على روحه وينسى الماضي.
3: أقول لك المثال التونسي
0: أي
3: يا لك الجرح يبرأ
0: أي
3: أما كلمة تبات وتصبح جديدة.
0: كلام آخر هذاك، خاصة إن ذيك الإنسان مثلا يعني تخلفت معه وقال كلام خايب وكلام يجرح.
3: أكيد
0: كلامك صحيح، والإنسان يحاول على كل حال يغلب روحه. أخويا ناجي مشكور ديما على السهرة معنا في ذات المنسير وعلى الاتصال. تحب تحيي ظرفك فيك محمد عزيز. تحيي
3: محمد عزيز وخميس نهريك.
0: يعطيك الصحة وإن شاء الله يكونوا يسمعوا فينا، وتحياتنا لهم احنا كذلك. ومشكور جدا ديما أخوي ناجي، وربي فضلك وإن شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى. وليلتك سعيدة أخوي ناجي عمارة من منزل الحياة. قبل ما نختم حبيت نتمنى الشفاء العاجل السيدة راضية شادلي حليلة، مرت بوعكة صحية إن شاء الله لباس. سيدة راضية مغرومة جدا بإذاعة منسير وكل البرامج، وإن شاء الله ترجع لنا وترجع تستمع للإذاعة، وخاصة فريد تحب ياسر فريد وأغاني فريد. وإن شاء الله ربي يمتعك بالصحة، وتحية لصديقنا توفيق حليلة ابنها بطبيعة، صديقنا وزميلنا السابق بإذاعة المنسير توفيق حليلة. تحيتنا كذلك باش ما ننساو حدا أخوي حمدي، باش ما ننساوش الأحب الكل، خاطر فما العديد متفاعلوا معنا. ربيعة بروق مشكورة جدا، ربيعة من إيطاليا ربي فضلك قاعدة تتابع فينا. السيدة رفيقة أبو سعادة مرحبا بك سيدة رفيقة، وشكرا لك دائما على متابعة حصص إذاعة المنسير. غدوة إن شاء الله كان حياتنا القدرة من 9-10 متاع صباح مع سيدنا الشيخ منور مداني في برنامج أنوار من الكتاب والسنة. تحياتي لفريق البث المباشر اللي صاحبني الليلة منير بعطي وكذلك حمدي لحول. نلتقي بإذن الله في مواعيد إذاعية قادمة. الأغنية الأخيرة بشكون بصوت شهرزاد يا نسيني. إلى اللقاء، تصبحون على خير.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب المنى.

0: الفيل تأبط شجنا.
1: تأليف وإعداد إبراهيم الوافي. التقديم يحيى الصلهبي. الهندسة الإذاعية والتسجيل محمد الشهري. وتأبط شجنة إخراج خالد الربيعان. أيها الأعزاء، أيها الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم في تأبط شجنة، حيث الكلمة الطازجة التي تلعق الروح ألقا وذاكرة حين تتعلق بهدب خاطرة أو بيت شعري يحمل الغيم ويبشر بمطر الروح.

ذاكرة للنسيان. لغة الذاكرة أسمى برغم وضاعة النسيان، حين نختاره نعمة وثوابا. لا تحفلي بي الآن كثيرا، لا أجيد القراءة خارج ما يدور في جمجمتي، ولهذا سأذكر معك ما نسيت. لا أعرف كيف يجيء الفعل كان ناقصا عند أجدادنا العرب، حينما يكون الماضي مكتملا فيتناقص بالحديث عنه. الزمن الذي أحدثك فيه لن تكون فيه أنت حينما تنقصينني فيه، ولن أكون فيه أنا حينما لا تكونين معي. ليس من بين أغصان الأيام وردة لا تهدى، وحزن لا تمتد ظلاله حتى حدود النهر يا سيدتي. لا وهج الأمكنة ولا وله الراحلين عنها، ولا حنين الأقمار والبدور والقصائد السائغة ما يعبث بمقامات العشاق ويؤرجح مواعيدهم. تعب الأنامل من الطرق على شغف الصوت أشبه بالسفن التي لا تطلق أشرعتها حين تهب المشيئة، فينهك البحارة قبل الوصول إلى مرافق الريح. وحدنا نصبغ الشمس بألوان أجسادنا حين نستجدي الليل مخبأ لأحلام الظهيرة، ونجعل من سقيفة الوجع ظلالا لرابعة القرار.

نسيت، نسيت بأن المواعيد مثل فتاة القصيدة، حين تجيء لها ملهمة. أنا لو تعثرت بالظل أشكو الطريق لشمس غدي، ثم أخبرها أن ليل النهايات من قبل قد ظلل.

نسيت بأني أقلم أظفار وقتي بها، نسيت الحقيقة في بابها، فهل أقضم الآن أظفار هذه الدقائق حين تغيب بأتعابها؟ نسيت بأن الحقيقة أنثى، وأني من الشعراء الصغار الذين يبيعون أنفاسهم للحنين. إذن فدم الرمل في ذمة الراحلين. نسيت أقول بأن البداية سكر، وأن النهاية رابية في ضلوعي، فلا ريب فيها ستكبر. ولكن مشكلتي أنني كلما قلت أني نسيتك أذكر. نسيت أقول بأن البداية سكر، وأن النهاية رابية في ضلوعي، فلا ريب فيها ستكبر. ولكن مشكلتي أنني كلما قلت إني نسيتك أذكر. نسيت بأن سوف تمتد ما بيننا سكة للقاء، وأن المساء قصاصة شعر ألف بها لوز حزني، فنلهو به حينما يلتقي الأشقياء.

0: منذ الساعة التي لا تعود، والموعد يقرأ عقاربها بالمقلوب، فمتى يا ترى تجيئين؟
1: لو كان جيتيني في طعم البدايات، قلت سرقت قلبي برقة وطيبة، لكن تجينا الحين والليل ما بات بعده يضوي شمعته للقريبة. لو كان جيتيني في طعم البدايات، قلت سرقت قلبي برقة وطيبة، لكن تجينا الحين والليل ما بات بعده يضوي شمعته للقريبة، وروح عنها كل ليلة مسافات، وانتي تقولي لي حكاية عجيبة يا ساكنة في الذات. وش حيلة الذات؟ البعد نكبة والمواصل مصيبة، مهما نغير في مسمى العلاقات ونقول لا هذه قصيدة غريبة، تبقين نبض الحلم في صدر الأبيات، أجي حبيب وتنتظرني حبيبي.

حين كنت صغيرا كنت أتذاكى وأتساءل كيف تكون الساعة الزمنية واحدة حين تدور في محيط ساعة حائط ومحيط ساعة صغيرة ناعمة على معصم فتاة ذابل. لا عليك، لا عليك، ما زال للشجن بقية. توقفي، توقفي، لا تأخذيني للبحر، ستتعرف علي النوارس، ستخبرك أنني حذرت الأسماك الصغيرة منها حينما قلت لها يكفيك البياض مؤونة الغذاء. هي زمن حزني، هي زمن حزني ووجع قصيدتي. أنساك حين تذكرني الأخرى، وأذكرك حين أنساني، وبينهما لا أشهق الشعر ولا تلتقطني العصافير مع حبات الصباح، ولا حتى أغضب منك. من هنا، من زمن لا تجدني فيه طفلتي ولا تعرفني فيه أمي، ولا تأمن فيه الريح على أسرار المطر، ولا يعرق فيه الرمل أسوة بجسد الرحيل، ولا حتى أغضب منك.

الرسائل رقص السنابل للريح. تلميذة نسيت في حقيبتها وردة من لقاء المساء. الرسائل رقص السنابل للريح. تلميذة نسيت في حقيبتها وردة من لقاء المساء. الرسائل جائعة للكلام، محنطة في التوابيت، تواقة للقاء، لكنها قطرة من دمي ثقبت إصبعي، خرجت عن مسار وريدي فحق عليّ

الرسائل صمت المساء حيال ارتطامي بحد الرصيف حيال صراخ بكائي ورعشة قلب الضعيف. الرسائل صوت المعتق حين تنافقني عزتي وتحدثني عن جمال الخريف. الرسائل خوفي من البوح فوضى الكلام على شفتي وغصة حرف

مرة تانية برضو صدفة كنت أنا وهو اختارنا شفنا خطوة حلوة.

أيها الأعزاء، وعلى موعد مع الشجن نلتقي في الأسبوع القادم. كل الأمان بليلة حالمة سعيدة، تصبحون على خير.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب الماء.
0: الطرب.

0: في تأبط شجنا.
1: التأليف والإعداد إبراهيم الوافي. تقديم يحيى الصلابي. الهندسة الإذاعية والتسجيل محمد الشهري. وتأبط شجنا إخراج خالد.

0: المنستير صوت الطرب الأصيل.
1: بلاش العتاب إذا المنستير بلاش عتاب يا حبيبي عيش أنت.

أنا عمري في لحظة يمر والذكريات ألبوم صور في الصورة دي ضحك القمر لما تقابلنا في السفر.

0: القلعة الكبيرة، القلعة الصغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
1: 99.
0: كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7.
1: 104.7.

0: إذاعة المنستير الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المنستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. فيما يلي تلاوة عطرة من الذكر الحكيم، القارئ الشيخ محمد بالحاج يوسف يتلو ما تيسر من سورة الأنعام.

بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن

فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به

قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون

وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم

ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه

وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا

قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين

بينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر

وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم

وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة.

ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو

قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل

صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ محمد بالحاج يوسف ما تيسر من سورة الأنعام.

0: دعاء الكروان. دعاء الكروان. قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
1: مع سليم الحيزم.
2: مستمعين الكرام، أينما كنتم، أينما يصلكم صوت إذاعة المنستير، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في دعاء الكروان.
3: قصد العواذل سلوتي في ملامي، وأنا المتيم عارف بمرامي. قصد العواذل سلوتي في ملامي، وأنا المتيم عارف بمرامي. يا من يريد تعلقا بظمامي، الشوق شوقي والغرام غرامي، الحب حبي والغيام غيامي. أمسى الحسود بوحشة وكآبة، وغدوت في أنس وعز صحابة. أن يضاق الوبل طل صحابة والواجب

مقامي. عرفتني في الزمن القديم ماجد، وتواردت من رب الكريم فوائد، فأنا المحب وفي السوان زاجد. دعوا المحبة لعليه شواجد دامي، وسودي في الدجى وسقامي. أنا شيخ جمع

دعاء الكروان. اللهم يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات، نسألك ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عيبا إلا سترته، ولا ضالا إلا هديته، ولا فتنة في الأرض إلا أجرتنا منها. اللهم أصلح أحوالنا، وأصلح أقوالنا وأعمالنا، وأصلح ديننا ودنيانا وآخرتنا يا رب العالمين. أسأل الله الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء أن يطهر صباحكم من الهم والحزن، وأن يفتح لنا ولكم أبواب رحمته، ويرزقنا وإياكم من واسع فضله. اللهم ارزقنا الإيمان والسلام والطمأنينة والسكينة والسكون النفسي والروحي، وصب علينا حبك صبا، ولا تكلنا إلى أحد غيرك يا عظيم. اللهم يا نور هذا الكون، يا عون من يطلب العون، اكتب لنا رضاك، وأسعدنا بعفوك يوم لقاك، واكفنا عمن سواك يا ذا الجلال والإكرام.

أقسمت أنك رحمة وضياء غلب الدهور بقاء ما شيدته وحكى البدور جبينك الوضاء وبعثت أميا تقول فتغتزي منك العقول وتستقي العقول

0: دعاء الكروان فسحة نرافقكم فيها حتى الخامسة صباحا. مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

0: القافلة، رحلة يومية في ثنايا الزمن، نستذكر فيها بعضا من مشاهد الحضارة الإسلامية وأيامها،
1: ونستعيد شيئا من تاريخها الجميل، رجالا أحداثا ومواقع، لعلنا من الذكرى نفيد.
0: القافلة، إعداد عيسى الحمر،
1: تقديم أمين الشملان ومحمد الشرولي.
0: القافلة
1: مع المخرج خليفة العريفي.

0: طابت أوقاتكم أيها الأخوات والإخوة، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء اليومي المتجدد مع القافلة. نحييكم أطيب وأجمل تحية، وتسعدنا صحبتكم.
1: مستمعين الكرام، عندما نحاول الحديث عن عبقرية عمر بن الخطاب ونجاحه الباهر في إدارة الدولة الإسلامية، سنجد أن أولى أسباب ذلك النجاح هو اختيار عمر للولاة الذين يديرون شؤون الأمصار المفتوحة. فقد استعان عمر بن الخطاب برجال يديرون شؤون الولايات البعيدة عنه، أما القريبة منه فكان يديرها بنفسه، وكان يقول: ما يحضرني من أموركم لا ينظر فيه أحد غيري، أما ما بعد عني فسوف أجتهد في توليته أهل الدين والصلاح والتقوى، ثم لا أكتفي بذلك بل لا بد من متابعتهم لأعرف هل يقومون بالعدل بين الناس أم لا.
0: وكان لعمر بن الخطاب طريقة في اختيار ولاته، فلم يكن يستعمل أحدا من أهل بيته، وقلما استعمل كبار الصحابة على الأمصار، بل استبقاهم معه في المدينة ليعينوه في شؤون الدولة ويقدموا له المشورة. ومن أهم شروط عمر في الوالي القوة والأمانة، والمقصود بالقوة قوة الدين وقوة الإرادة والحزم في الأمور. ومن أقواله المأثورة: إني لا أتحرج أن أستعمل الرجل وأنا أجد أقوى منه.
1: ولذا فقد عزل شرحبيل بن حسن عن الأردن وعمير بن سعد عن حمص، وضم ولايتهما إلى معاوية بن أبي سفيان، وكان المعزولان أسبق إسلاما من معاوية وأفضل. فلما كلمه الناس في ذلك قال إنه لم يعزلهما عن سخط أو خيانة، ولكنه كان يريد رجلا أقوى من الرجل. الهيبة مع التواضع. أدرك عمر بن الخطاب حاجة ولي الأمر إلى الهيبة واحترام الناس حتى يستطيع أن يقودهم، ولكن لا ينبغي لها أن تتجاوز الحد لتصبح تسلطا وتعاليا. وكان يقول: أريد رجلا إذا كان في القوم وليس أميرهم كان كأنه أميرهم، وإذا كان أميرهم كان كأنه واحد منهم.
0: وفيما يتعلق بالرحمة بالناس، كان عمر يختار للولاية من اشتهر بالرحمة ولين الجانب وحب الخير للناس. وحين كان يولي أحدا يكتب له كتاب تولية، ويشهد عليه بعض الصحابة، ويشترط عليه ألا يظلم أحدا في جسده ولا في ماله. ومن وصاياه لعماله: ألا وإني لم أبعثكم أمراء ولا جبارين، ولكن بعثتكم أئمة الهدى يهتدى بكم، فادرأوا على المسلمين حقوقهم، ولا تضربوهم فتذلوهم، ولا تغلق الأبواب دونهم فيأكل قويهم ضعيفهم، ولا تستأثر عليهم فتظلموهم، ولا تجهل عليهم.

0: أما قواعد العمل بالنسبة إلى العمال والولاة في عهد عمر بن الخطاب، فلم يكن عمر يقنع بحسن اختيار الولاة وفق شروطه، وإنما كان يحدد لهم أسلوب العمل والقواعد التي يسيرون عليها، إما في صورة خاصة محددة كما كان يحدث في عهد الولاية، وإما في توجيهات عامة كما في المؤتمرات التي كان يعقدها للعمال والولاة، وبخاصة في موسم الحج.
1: ونصل إلى المتابعة في عهد عمر، فقد فطن عمر بن الخطاب إلى فاعلية المتابعة وأثرها في حسن سير الإدارة، ولذا لم يكتفي بالتدقيق في اختيار الولاة، وإنما وضع عليهم العيون والأرصاد يحصون عليهم تحركاتهم وسكناتهم، ويسجلون أعمالهم وينقلونها إلى الخليفة فور وقوعها، لأنه أدرك أن الخطأ قد يقع بدون قصد، وأن الانحراف لا يبدأ كبيرا، وأن كل شيء يمكن وقفه في أوله قبل استفحاله، عملا بالحكمة الخالدة، الوقاية خير من العلاج.
0: وفي سياسة الباب المفتوح أدرك عمر بن الخطاب أن آفة الإدارة في كل عصر هي احتجاب كبار المسؤولين عن أصحاب الحاجات، فتضيع مصالح الناس أو تتعطل، ولذا لم يكن يتهاون مع أي أمير أو وال يسمع أنه يحتجب عن الناس مهما يكن شأنه. فحين بلغه أن سعد بن أبي وقاص قد بنى بيتا في الكوفة من طابقين، وسماه الناس قصر سعد لأن بقية البيوت كانت من طابق واحد، وأنه اتخذ لمكانه الذي يباشر منه أعمال الولاية بابا، أرسل إليه محمد بن مسلمة الأنصاري، وكان مبعوث عمر في المهمات الكبيرة، وأمره أن يحرق ذلك الباب الذي يحول بين الأمير وبين الناس، وأن يقدم بسعد معه، فلما قدم عليه وبخه ولم يقبل اعتذاره بأن داره قريبة من السوق، وأنه كان يتضايق من ارتفاع أصوات الناس وجلبتهم، ثم رده إلى عمله بعد أن أكد عليه ألا يعود إلى مثل هذا أبداً.

0: وفي شأن المؤتمرات العامة، ابتكر عمر عقد المؤتمرات العامة لمناقشة أمور الدولة حتى يتيح لأكبر عدد من المسلمين المشاركة في صنع السياسة بالحوار والمشاورة، فاهتدى إلى استثمار مناسبة الحج وتجمع الناس في البلد الحرام، وقرر أن يحج كل عام عدا السنة الأولى من خلافته، وأن يحج معه كل ولاة الأمصار. وهناك يدور النقاش والحساب مع الولاة عما صنعوا في عامهم الذي مضى وما ينوون عمله في العام القادم. وفوق ذلك تكون تقارير عيونه بين يديه قبل مجيء الولاة، بحيث تكون أمورهم كلها واضحة ولا يستطيع أحد منهم أن ينكر شيئا. ولما كانوا يعرفون ذلك فإنهم حرصوا على أن تكون سجلات أعمالهم نظيفة، فالخليفة لا يتهاون في حساب المقصر أو من تثبت عليه مخالفة لشرع الله.
1: أما في جهة محاسبة الولاة والأمراء، فقد دأب عمر بن الخطاب على محاسبة كل وال مقصر أو من يشتبه أنه قصر في عمله. لا يمنعه من ذلك كون الوالي كبير القدر أو صاحب سابقة في الإسلام، وقلما نجا وال من ولاته من المحاسبة. وإذا كان الجرم صغيرا يمكن إصلاحه، اكتفى بالتوبيخ ورد الوالي إلى عمله كما فعل مع سعد بن أبي وقاص. أما إذا كان الجرم كبيرا من وجهة نظره فإنه يأمر بعزل الأمير على الفور. ومن أشهر إجراءاته في هذا المجال عزله خالد بن الوليد حين علم بأنه أعطى الأشعث بن قيس 10,000 درهم، فساورته شكوك في أن من يعطي 10,000 مرة واحدة لرجل واحد كم يكون لديه، فأمر أبا عبيدة بن الجراح أمير الأمراء في الشام بمحاكمة خالد ومقاسمته ماله، فامتثل خالد لهذا العزل كما امتثل من قبل للعزل الأول عن القيادة العامة. القافلة.
0: القافلة رحلة يومية في ثنايا الزمن، نستذكر فيها بعضا من مشاهد الحضارة الإسلامية وأيامها،
1: ونستعيد شيئا من تاريخها الجميل، رجالا أحداثا ومواقع، لعلنا من الذكرى نفيد.

دعاء الكروان، حكم ومواعظ للتفاؤل والإطمئنان. قال الله تعالى في سورة الطارق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والسماء ذات الرجع. صدق الله العظيم. قبل أن نفسر هذه الآية سنأخذكم في رحلة إلى الفضاء للتعرف على الغلاف الجوي، حيث يتألف الغلاف الجوي الذي يحيط بنا من طبقات، لكل طبقة عملها ووظيفتها. وقد استفاد الإنسان من الخصائص التي أودعها الله في ثنايا هذا الكون، وربما يكون من أهم خصائص القرن 21 الذي نعيشه اليوم هو ما يسمى بالاتصالات الرقمية، والتي تشهد تطورا

0: تعمل على المرايا العاكسة لهذه الأمواج، وفوق هذه الطبقات هناك طبقات مغناطيسية تحيط بالأرض من كل جانب. مهمة هذه الطبقات عكس وإرجاع الأشعة الكونية القاتلة والقادمة من الفضاء باتجاه الأرض، فتعكسها وتبددها في الفضاء. أما أقرب طبقات الغلاف الجوي إلى الأرض فإن لها خصائص مهمة جدا، فهي تعكس حرارة الأرض ولا تتركها تتبدد في الفضاء، وهذا يحافظ على معدل ثابت لدرجات الحرارة على الكرة الأرضية. إذن الصفة المميزة للسماء هي إرجاع أو عكس الأمواج على اختلاف أنواعها، وهذه الميزة لم تكتشف إلا حديثا، بل في كل يوم يكشف العلم جديدا يتعلق بهذه الخاصية، وهي خاصية الانعكاس والتي سماها القرآن بالرجع. والعجيب أننا نجد في القرآن العظيم حديثا عن هذه الصفة وأنها صفة مميزة للسماء. يقول تعالى: والسماء ذات الرجع. فإذا أرسلت إلى السماء أمواجا كارتيسية إنها ترجع، ويقوم البث اليوم على هذا المبدأ، كما أنه إذا صعد بخار الماء إلى السماء يرجع أمطارا. سبحان الله العظيم، خلق فأبدع وأدهش العقول، وكلنا لأمره خاضعون.
1: عروس البحر، إذاعة المنستير.
2: دعاء الكروان، حكم ومواعظ للتفاؤل والاطمئنان.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف. كن متيقظاً. روائع القطوف. طبتم بأوقات رائعة ولحظات طيبة، وبارك الله أيامكم ويسر أعمالكم ومهامكم، ودمتم يقظين أينما كنتم، مصطحبين الحذر وسط عالم مليء بأحداث معقدة، ومرافقين الاحتراز في حياة تستدعي اليقظة، ليحفظ الإنسان نفسه من كل خطر، ويحافظ على الوطن العزيز وأهله الكرام. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، عن عطية السعدي رضي الله عنه، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس. وكن في طريق الاستقامة حاذرا كمين الأعادي، فالشجاع حذور يجوز طريق الاستقامة حازم، على حرب قطاع الطريق قدير. جاء في الأمثال العربية: من لم يحتسب للعواقب لم يكن الدهر له بصاحب. لماذا اليقظة والحذر؟ لأنه من أخلاق المؤمنين، وهو استجابة لوصايا قرآنية حكيمة في الحذر والسلامة من المخاطر، وفيه تنبه من سوء المآل، وهو جزء من إيماننا بالقضاء والقدر.

قدر الداعي إلى الاستعداد وأخذ الحيطة، وفي اليقظة حماية من المتربصين في واقعنا المحيط وفي العالم الافتراضي عبر وسائل التواصل المختلفة، حتى لا نكون فريسة لهم كضحايا الابتزاز والفتن والإرهاب، وفي اليقظة حفظ لنعمة الوطن وأمنه من التبديل والعياذ بالله. كيف تكون يقظا حذرا؟ تكون يقظا حذرا بتوخي وسائل السلامة في جميع جوانب الحياة، في البيت، في العلاقات، في العمل، في الحضر والسفر، في التعامل مع الآخرين، وفي وسائل التواصل الاجتماعي، في قيادة المركبة، والتأني في كل خطوة، وبالتفكير قبل أي قرار، وبتذكر المصير في كل مسير، وبالحرص على أمان النفس وأمن المجتمع، وعدم الرضوخ والاستسلام لأي داع لفتنة أو ابتزاز أو عصبية جاهلية، ومشاورة أهل الاختصاص للتخلص من مكائدهم في حال الوقوع في شيء منها.

0: فهيا بنا لنواصل المسير بيقظة وحذر ونظر للمصير، لنسوق أنفسنا للطاعات والأعمال الصالحات، ولنجنبها التهلكة والموبقات، ولنحافظ على الوطن من الفتن ما ظهر منها وما بطن. روائع
1: القطوف. كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روائع
2: القطوف. وصلنا إلى نهاية هذه الحصة من دعاء الكروان، متابعة ممتعة لبقية برامج إذاعة المنسير، ويوم سعيد للجميع.

0: دعاء الكروان. دعاء الكروان. قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
1: مع سليم الحيزم.
2: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل.

رب يا رب يا رفيق الحيارى، يا سامع النجوى، ربنا مدت الأكف إليك تضرعا وخيفة منك إليك، يا مقلب القلوب ويا ستار العيوب ويا مفرج الكروب.

إلهي، عطاء منك يكفيني ويكفي كل من سألوا، ويسري في شراييني غياث حين أبتهل. لك العتبى لكي ترضى، فقلبي نابض نبضى، ورأسي ساجد أرضى إلى الجنات يرتحل.

0: إلهي، لك الملك، لك الأمر، لك الحمد، لك الشكر. وعمري ينقضي العمر، وفي الغفران لي أمل. أعود اليوم يا ربي، وشوقي ما جفي قلبي. فبارك ربي في الحب، وفيما تذرف المقل. ترى نلقاه هادينا، ومن كفيه يسقينا. وهل تروى أمانينا، وبالمختار نكتحل. ربنا هذا يوم جديد، على أعمالنا شهيد. فسدد فيه خطانا، ويسر فيه أمورنا. وافتح لنا أبواب فضلك ورحماتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: الضحى من نور من

0: والندى من فيض من سبحت لله في العش الطيور.
1: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية.

قال لي صاحبي وهو يحاورني: أنا يا صديقي أحب الحياة، في هذا الصباح أرى نفسي متحمسا للتأمل والفرح والتفاؤل، موزعا النظرات الشاعرية هنا وهناك في كل مكان، مدركا أن الذين يتفاءلون ويفرحون ويعملون هم الذين يربحون معركة المجد ومعركة الحرية، معركة السيادة والحياة الإنسانية. ثم أردف صاحبي قائلا: ما أروع قول الشاعر. كن بلسما إن صار دهرك أرقما، وحلاوة إن صار غيرك علقما. إن الحياة حبتك كل كنوزها، لا تبخلن على الحياة ببعض ما. أحسن وإن لم تجز حتى بالثنى، أي الجزاء الغيث يبغي إن هما. من ذا يكافئ زهرة فواحة، أو من يثيب البلبل المترنما؟ يا صاحي خذ علم المحبة عنهما، إني وجدت الحب علما قيما. فاعمل لإسعاد السوى وهنائهم، إن شئت تسعد في الحياة وتنعما.

إن التفاؤل في الحياة ظاهرة شعورية مرهفة تزيل الهموم من القلب وتمنح الإنسان القدرة على الانتصار في الأعمال وفي الحياة. منك أنت أيها الإنسان يبدأ الفصل الجديد، ويبدأ الكون مسيرته منذ أن تضع الخطوة الأولى على الدرب أو الدرج، وتبدأ الحياة رحلتها. فلماذا لا تجعل الحكاية جميلة رائعة؟ أيقظ شعورك بالمحبة إن غفا، لولا الشعور الناس كانوا كالدمى. أحبب فيغدو الكوخ كونا نيرا، وابغض فيمسي الكون سجنا مظلما. لو لم يكن في الأرض إلا مبغض لتبرمت بوجوده وتبرما. لاح الجمال لذي نهى فأحبه، ورآه ذو جهل فظن ورجما. لا تطلبن محبة من جاهل، المرء ليس يحب حتى يفهمها.

مع إشراقة النور التي تبعث في النفوس دفئاً، ومع نبضة الحياة التي تنبض معها القلوب، مع شارة الحب، مع الأمل المطرز بالأمان، يهتف القلب مسبحاً: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا، افتح لنا يا رب يا فتاح، فالنصر منك معزة وفلاح. ربنا عرفناك ما لاح نور ونار، ومهما يدر كوكب في مدار، عرفناك مهما الزمان استدار، ومهما أتى الليل بعد النهار، بأنك أنت الإله الأحد، وأنك أنت العظيم الصمد. من علم الورقاء أن تترنما؟ ومن الذي أوحى البيان وألهما؟ سبحان ربك لا مرد لفضله، أن آثر الحسنى فجاد وأنعما، خلق المواهب والفنون وساقها رزقا على النفر الكرام مقسما. والرزق في الدنيا قضاء مبرم بيد الذي عقد الأمور وأبرمها.

مع اشتعال البراءة في عيني طفل، ومع العطر يفوح من قلب زهرة، ومع كلمة طيبة يفوه بها لسان مؤمن، تنطلق الحياة أكثر تفاؤلا وأوفر نشاطا وأكثر أملا وأقوى إرادة، طلبا للعطاء وعشقا للوصول وشوقا للتضحية والبناء.

0: بروح المحبة والمعرفة والإيمان والوفاء. أضاء النهار وصح العمل، ومزقت الشمس ثوب الكسل، وأسرع كل إلى رزقه يكابده بلذيذ الأمل.
1: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فما أعذب هذا الكلام. نحمده أن جعلنا من هذه الأمة المخصوصة بهذه المزيّة.

0: ونشكره على هذه العطية ونستعين به ونستهديه على الدوام ونطلب الفوز بقربه والرجاء والأمنية ونسأله العفو والعافية وحسن الختام.
1: الوقت مستمعي الفاضل أرخص شيء في الوجود، وهو الشيء الوحيد الذي لا يمكن شراؤه. إن قيمة الوقت كقيمة المال، كلاهما في جودة إنفاقه وحسن استعماله. الزمان هو ذلك الكتاب الكبير الشامخ الذي هو الإنسان، والأيام هي صفحات ذلك الكتاب الذهبية عنوانها يومكم طيب وجميل.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: يا رب، يا رحمن الدنيا والآخرة، يا عالما بخفيات الصدور، يا رب، هذا دعائي، كيف أرفعه إليك وهو على الآثام محمول؟ لولا التأمل في رحماك من فرجت نفس، ولا كان للملهوف تجميل. يا رب، أنت الذي أرجو معونته في كل أمر، رجائي فيك موصول. كم دمعة سفحت في الليل ساربة، وكم تردد في جنبي تعليل، وكم تنفس صبح ما نسائمه إلا ابتهال إلى الرحمن مدبول. وما نداه سوى دمع أكفكفه، يا رب عل دعائي منك مقبول. خفق القلوب دعاء أنت تسمعه، وللجوارح تسبيح وتهليل.
2: سبحانك اللهم رب الورى، سبحانك اللهم رب الورى،

0: بعثت فينا أحمد النير
1: رسول الله.

إمام.

أرسلته يا ربنا رحمة أرسلته يا ربنا رحمة

أرسلته يا للعالمين هاديا أكبر.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: سبحان من أحاط علمه بالكائنات واطلع على النيات وعلم بنهايات الأمور. الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إلهي وخالقي، يا رب، ضراعتي إليك نور السماء والأرض، خلاقي ومولاي، ضراعة يشدو بها دائبا في صمته نبض خلاياي. وأنت يا رب، أنت الله أدنى إلى نفسي من نفسي ونجوايا. وأنت يا مولاي، وأنت من أبدعني عاشقا للحسن مذ قدر محيايا. إلهي وخالقي، زدني هياما بك واجمع على حبيك أولايا وأخرايا.

يا رب، اللهم اجعلنا ممن دأبهم الارتياح إليك والحنين، ودهرهم التضرع والأنين، جباههم ساجدة لعظمتك، وعيونهم ساهرة في خدمتك، دموعهم سائلة من خشيتك، وقلوبهم متعلقة بمحبتك. إلهي وسيدي، يا رب، أسألك حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يوصلني إلى قربك، وأن تجعلك أحب إلي مما سواك، وأن تجعل حبي إياك قائدا إلى رضوانك. سبحانك اللهم سبحانك، سبحان الله، قادر فاعل، قوي عزيز، خالق مصور، حارت الأفكار في قدرته، واضطربت الأفهام في عظمته، وذهلت الأذهان في حكمته. في كل شيء له آية، أنبت حدائق ذات بهجة، وفضل بعضها على بعض في الأكل، وباين بين أذواقها وألوانها وأشكالها وطولها وقصرها سبحانه وتعالى. تفوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطيب، ويزهو الزهر في الرمان لا أبهى ولا أعجب. فجلت قدرة الرحمن لا أقوى ولا أغرب.

يشدو بحمدك شاكرا يا رب فضل عيناه.

بك نستعين على الشدائد والأعادي والمحن.

0: خفيفا.
1: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل، نور الصباح، نور الصباح.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. صدق الله العظيم.

إلهي. يا رب، يا مقلب القلوب ويا عالما بالسرائر، عبدك الفقير بين يديك. إلهي، وقفت على بابك يا واسع الجود والكرم، ويا سامع الدعاء. إلهي، يا سامع الصوت ويا سابق الفوت، ويا كاسي العظام لحما بعد الموت. يا رب، يا من تسمع دبيب النملة السمراء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. يا فالق الحب والنوى، يا صاحب النور، لك محياي خالصا ومماتي يا إلهي، ويا عظيم الصفات لك سعي، وفيك غاية حبي ونجاوى ضراعاتي وصلاتي وسجودي. سجودي معراج روحي وعقلي وانعتاقي ولذتي وحياتي، وكأني في بحر نورك طيف هائم الشوق، واكف العبرات، وكأن الوجود محراب تقديس وذكر أفنى به عن ذاتي. وأرى الكون والفضاء كتابا سطرت فيه

يا جميل، كل شيء مرآته عنك تحكي وترين الإبداع والمعجزات. سبحانك سبحانك سبحانك، لا إله إلا أنت، سبحان الله وبحمده، لا قوة إلا بالله، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إلهي، كل معلوم ففي علمك كان، أنت محصيه زمانا ومكانا. أنت سبحانك أدرى بالذي فيه ذرات دقاقا وكيانا، أنت محصيها وهاديها إلى نشوة التسبيح قلبا ولسانا.

أسألك الثبات في الأمر والعزيمة في الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك مما تعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفني إليك منها غير مفتون.

إلهي، رح معك. كل نبضة عرق من فؤادي تجيش بالدعوات، قصرت همتي وهيض جناحي. أين مني النهوض بالواجبات؟ أين بذلي من أجلك النفس والمال ومعنى تجردي وثباتي؟ أين؟ طالما قد ظلمت نفسي فعفوا يا إلهي، عفوا، وأعني، أعني ربي على الطاعات. ورجائي وحسن ظني وصدقي هو يوم الحساب حبل نجاتي. اللهم منا الدعاء، ومن فضل جودك وكرمك الإجابة. يا سميع يا بصير ويا أرحم.

قد حكم. أيها الأحبة الأفاضل، سنلتقي بمشيئة الله تعالى، فحتى ذلك الحين أرجو لكم الخير والسلامة، وفي حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: السادسة صباحا على موجاتنا، سعد الله يومكم بكل الخير. إلى موجز أخباري. تم أمس في اختتام فعاليات المؤتمر الثاني لمجلس الأعمال التونسية الإفريقية الذي انتظم بالعاصمة الإعلان عن أحداث بنك أعمال لمرافقة المؤسسات التونسية نحو الأسواق الإفريقية، وذلك دعما للجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين تونس والدول الإفريقية ودعم الشراكات بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسيين. أطلق مطار فيذا الحمامات الدولي خطي شحن جويين يوميين نحو ألمانيا وبولونيا، تؤمنهما شركة طيران بولونية أوروبية متخصصة في نقل البضائع. ويمثل إطلاق مثل هذه الخطوط المباشرة خطوة تعزز مكانة تونس كحلقة استراتيجية ضمن سلاسل الإمداد اللوجستية بين أوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، وتوفر هذه الخطوط الجديدة للمصدرين والموردين التونسيين اتصالا مباشرا سريعا ويوميا بأحد أكثر الأسواق الأوروبية ديناميكية. تزامنا مع العودة المدرسية والجامعية وفي إطار تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات، انطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في بث سلسلة من الومضات الوطنية التوعوية الجديدة عبر القنوات التلفزية وشبكات التواصل الاجتماعي. دعت وزيرة خارجية اليمن في رسالة إلى المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى تحرك دولي عاجل إزاء التصعيد الحوثي في الساحل الغربي ومضيق باب المندب. في الأثناء قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحوثيين طلبوا من الولايات المتحدة عدم التدخل في اليمن. أفاد مجلس القيادة الرئاسية اليمنية المواجهة مع الحوثيين وصلت إلى طريق مسدود بسبب ارتباط الجماعة بإيران، مؤكدا استمرار القوات المسلحة في أداء مهامها وداعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته تجاه تهديد الملاحة. بعد قليل زميلان مروى الزيدي ولطفي المكي يستقبلان معكم بشائر يوم جديد.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة

يا أرحم الراحمين، يا حبيب المساكين، إلهي وسندي، إلهي قوتي منك، ومنها تنهل الحمد شفاهي، وتغني الروح تسبيحا وشكرا. يا إلهي، فأنا يا رب، أنا في كل خطوي لك حمد ومتاب، فاسكب النور لقلبي واروي بالسحر شفاهي، فأغني ربي سبحانك دوما يا إلهي.

أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. صباح النور، صباح الفل، صباح الياسمين، وصباح الصحة والعافية، وصباح الخيرات للناس الكل وين ما انتم موجودين. بداية يوم سعيدة وموفقة للجميع في استقبال صباح يوم الأحد 13 سبتمبر 2026، الموافق لثاني من ربيع الثاني من عام 1448 هجري. إن شاء الله نهاركم زين، صباحكم ورد وفل وياسمين، صباحكم خيرات يا ربي. إن شاء الله انتم اللي تسمعوا فينا وبديتوا معاكم معنا وإحنا معاكم بتبيع مشوار بشائر صباح من قدام الميكرو مروى، من قدام الكونسولات لطفي المكي، نرافقكم ان شاء الله حتى لتسعة متاع صباح في بشائر جديده. ان شاء الله البدايه السعيده ترافقكم وين ما انتم موجودين. هذا اختيارنا الاول، النبي ومشيله وصوت يناجي، باش تكونوا على موعد معاهم في بدايه الصباح. نهاركم طيب.

يفرجها علينا ربي إن شاء الله يفرجها المولى. هذا إيقاعنا 36 دقيقة من إذاعة المنستير. صباح النور، صباح الفل، صباح الياسمين، وصباح الصحة والعافية للجميع. صباح الأمطار المزيانة والغزيرة زادة في مناطق عديدة، وعشنا على إيقاعها تقريبا في نهار الجمعة ونهار السبت. هذاك علاش وقفتنا باش كنا في الوقت هذا مع الميتيو. خليني نقول لكم أن الوضع الجوي ملائم اليوم لنزول الأمطار بمناطق الجنوب، وتكون رعدية ومحليا غزيرة بالجنوب الشرقي. وما زلت الخيرات إن شاء الله تقصنا، ولا خلينا نحكيه حتى على الحرارة. ليلا البارح كانت متتراوحة ما بين 17 و22 درجة بالشمال والمرتفعات، وبين 23 و28 درجة ببقية الجهات، ووصلت حتى 32 درجة بأقصى الجنوب. خلايا رعدية مصحوبة بأمطار محليا غزيرة مع تساقط البراد بأماكن محدودة بالمناطق الغربية، تشمل تدريجيا الجنوب الشرقي. ريحنا باش كل يوم من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا، فقوية قرب السواحل والمرتفعات وبالجنوب، وتثير محليا الرمال والأتربة، وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، وتتقوى أثناء السحب الرعدية باش تتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. ردوا بالكم، ردوا بالكم، البحر اليوم شديد الاضطراب بخليج جابس ومضطرب ببقية السواحل. أقرأوا حسابكم بالنسبة بالطبيعة للناس الكل، وخاصة زاد المستعملي الطريق. إن شاء الله ثنية زينة للجميع. وقفتنا باش تكون مع الميتيو أكيد في التوقيت اللي متعودين بيها 8 غير درجين في إذاعة المنستير. مرحبا بكم تسمعونا وتابعونا ديما، وإن شاء الله ربي يعطينا بلطف، وإن شاء الله وأكيد نتمنيو الامطرة هذية تتواصل هكا بنفس الإيقاع هذية. إن شاء الله ربي يعطينا قد جهودنا، إن شاء الله ربي يرحمنا جميعا. مرحبا بكم، بعد شوية نمشيو لفقرة حدث في مثل هذا اليوم.

0: يلا سير سير طريق سليمة والأمين للناس الكل نهاركم زين. هذه صوت محمد الجموسي خطوة خطوة وإن شاء الله توصلوا سلامات وإن شاء الله ربي يوصلكم ويبلغكم مقصودكم وين ما أنتم موجودين. صباح الصحة والعافية وطريق السلامة والأمين للجميع. معكم إن شاء الله نونسوكم من خلال إيقاعاتنا وزاد فقراتنا حدث في مثل هذا اليوم ورجع وقفتنا ونرجع معكم لتاريخ اليوم 13 سبتمبر أهم الأحداث اللي مرت عليه في تونس وفي العالم.
1: اتفكوا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قول بوركيبا قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
0: خلنا نبدأ بتاريخ اليوم 13 سبتمبر من عام 1925 وين أقيمت أول مباراة دولية رسمية في تاريخ كرة اليد للرجال ما بين ألمانيا والنمسا في إحدى المدن الألمانية وفات بفوز النمسا بنتيجة 6-3. كما اليوم وعام 1936 اندلعت معارك كبرى في القدس إثر احتلال الجيش البريطاني لمخفر البراق في المدينة. كما اليوم زاد وعام 1940 القوات الإيطالية غزت مصر وكان ذلك أثناء الحرب العالمية الثانية. تاريخ اليوم فيه وعام 1955 إقامة علاقات دبلوماسية بين ألمانيا الغربية والاتحاد السوفيتي لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية. في نفس النهار ونفس التاريخ عام 1955 رجع صالح بن يوسف الأمين العام للحزب الحر الدستوري الجديد إلى تونس من منفاه الاختياري بعدما أمضى سنوات في القاهرة وألقى في انتظاره لحبيب بورقيبة وقيادات الحزب وجموع من التونسيين. وقتها أعلن معارضته لاتفاقية الاستغلال الداخلي اللي توقع عليها في 3 جويلية من نفس العام وانشق الحزب بذلك إلى شقين وتحول الصراع بيناتهم إلى مصادمات وإلى اغتيالات. في تاريخ اليوم زاد عام 1968 ألبانيا انسحبت من حلف وارسو. وفي عام 1970 بداية الصدام المسلح بين الجيش الأردني ومنظمة التحرير الفلسطينية فيما عرف باسم أحداث أيلول الأسود. طائرة الكونكورد تهبط لأول مرة في مطار بلندن في محطة مبكرة من برنامج اختبار الطائرة الأسرع من الصوت في تاريخ اليوم عام 1970. كذلك من الأحداث اللي مرت على تاريخ اليوم ونمشي بكم طبعا العام 1993 وين تم توقيع إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي المعروف باتفاقية أوسلو الأولى بين حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن بحضور الرئيس الأمريكي بيل كلينتون. كما اليوم أيضا نمشي بكم العام 2001 والسلطات الأمريكية سمحت بتسيير جزء للرحلات الجوية المدنية فوق أجواء الولايات المتحدة بعد منع أي طائرات ركاب من التحليق لمدة يومين بعد هجمات 11 سبتمبر. خلينا نحكي زادة شوية على الشخصيات واللي طبعا اقترن اسمها بهذا التاريخ. نحكي على شخصية تونسية تم واستشهدت في مثل هذا اليوم من عام 1953 المناضل الوطني التونسي وعضو الديوان السياسي للحزب الحر الدستوري الجديد واللي هو من مواليد جانفي 1907 بصفاقس توفى في عمر 46 سنة. نحكي على الهادي شاكر. من الشخصيات الأخرى اللي نجمو طبعا نحكيو عليها ومربوطة بتاريخ اليوم 2016 في 13 سبتمبر توفى المنجي شملي أديب وناقد ومترجم وأستاذ جامعي وحقوقي تونسية. وأيضا تاريخ اليوم ارتبط بالصحفية الفرنسية المشهورة كلارا تشازل اللي أنهيت مسيرتها في تقديم الأخبار في قناة التي اف ان وحققت بذلك وفي نهار كيما نهار اليوم آخر يعني نشرة إخبارية تقدمها تحقق فيها أرقام قياسية فاتت 10.2 مليون مشاهد. نختم بأنه تاريخ اليوم هو تاريخ يوافق في الأعياد والمناسبات اليوم العالمي للقانون. كانت هذه فقرة حدث في مثل هذا اليوم.

0: إيش بك لعلة إشراردة علموجة 97.3
1: 97.3
2: نهاركم طيب صباح الخير نهاركم مبروك سيدي إن شاء الله نهاركم زين
3: نهارك زين نهارك زين.

0: مصر وبدأ نهار جديد يا فتاح يا عليم احرك اتحرك ومعنا
1: اتفر وتمنى قدامك العيشة زينة
0: واصبح الفل للناس الكل.
2: صباح بلا حدود
3: في قراءة لأبرز ما كتب في الصحافة العربية والعالمية. البداية تكون مع نيويورك تايمز والعنوان الأبرز: كيف يحول ترامب مؤسسات الدولة إلى أدوات لإسكات الخصومة. من الذهب إلى الطلاب والسلاح، العالم يقلص اعتماده على أمريكا. طبعا هذا المقال نقرأه في تقرير لموقع إكسيوس. في مقال آخر نقرأه طبعا في صحيفة نيويورك تايمز اللي قدمت الأسبوع هذا أو قدمت يعني الدراسة أصدرتها في الأسبوع هذية أكثر الكتب غير الخيالية مبيعا في الولايات المتحدة، ولكنها الأكثر كتب مبيعا في قائمة نيويورك تايمز، والفئة اللي تعكس اهتمامات القارئ الغربي في السياسة والمجتمع والاقتصاد والسيرة الذاتية. وجاءت العناوين الخمسة الأولى في هذا الأسبوع متنوعة بين قضايا إنسانية وتحقيقات سياسية وذكريات شخصية وتحليلات تاريخية. تونس تحضر في صحيفة CNN اليوم، والعنوان هو: تونس من أكبر منتجي زيت الزيتون في العالم، فلماذا يغيب اسمها على العبوات؟ اقتصاد الصين من وفرة البشر إلى ندرتهم، هذا المقال الذي نقرأه اليوم في صحيفة العرب الجديدة. ووسط تدفق الأخبار السياسية والحروب والأزمات الاقتصادية، تبدو الأبراج وكأنها تعثر دائما على طريقها إلى واجهة المحتوى العربي الخفيف.

التوقعات اليومية لا تحتاج إلى متابعة تطورات دولية معقدة أو إلى قراءة طويلة لفهمها، بل تقدم للقارئ جملة قصيرة تتحدث إليها مباشرة. في مقال طريف في صحيفة العرب نقرأ هذا العنوان: لماذا يهرب العرب من الأخبار إلى الأبراج؟ التوقعات اليومية تستعيد حضورها في المحتوى الخفيف وتقدم جرعة من اليقين الشخصي وسط سيل الأخبار الثقيلة. هذه بعض العناوين اللي تطلعوا عليها من خلال الصحافة العربية والعالمية، وبإمكانكم بتبيع الاطلاع على صحافتنا الوطنية من خلال طبعا وقفتنا في 8:30 مع زملائنا في قسم الأخبار على طبعا أعمدة الصحف التونسية وأبرز ما كتب فيها. احنا معاكم مكملين وراجعين بعد موجز أخبار الساعة 7 صباحا من إذاعة المنسير، المختلف فقرات البشير اللي بتكونوا إن شاء الله دائما على موعد معها. تحيتنا للجميع ومرحبا بكم في الاستماع والمتابعة والمواكبة والتعليق زادة على صفحتنا الرسمية إذاعة المنسيرة.

0: السابعة صباحا من إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز للأنباء. أفادت وزارة النقل في بيان بأن النقل المدرسي والجامعي على خطوط الشركة الوطنية والجهوية للموسم الدراسي الجديد من المنتظر أن يسجل ارتفاعا بحوالي 4% في عدد المشتركين من الطلبة والتلاميذ مقارنة بالموسم الماضي، إلى جانب زيادة عدد الخطوط المدرسية والجامعية بحوالي 2% وتطور عدد الحافلات. وأفادت التوقعات أن عدد الحافلات المخصصة للنقل المدرسي والجامعي سيتطور بحوالي 13% خلال السنة الجديدة، مع ما يمثل وهو ما يمثل عفوا نحو 52% من مجموع أسطول نقل المسافرين، في حين سينخفض معدل عمر الأسطول من 14 سنة إلى 12 سنة ونصف، بما يعكس تحسنا في وضعيته نتيجة تدعيمه بحافلة جديدة. شرعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات، يستهدف بالخصوص الأطفال واليافعين والأسر، وذلك بالتعاون مع عدد من الوزارات ومؤسسات الإعلام العمومي والمنظمات والجمعيات. وتزامنا مع العودة المدرسية والجامعية، انطلقت عملية بث سلسلة من الومضات الوطنية التوعوية عبر القنوات التلفزية وشبكات التواصل. شهدت المساحات الغابية التي أتت عليها الحرائق في بلادنا خلال هذه الصيفة الماضية ارتفاعا بأكثر من 500% مقارنة بالصيفة 2025، حيث تجاوزت المساحات المحروقة 15,000 هكتار مقابل أقل من 2500 هكتار خلال الصيفة الماضية. سجلت المبادلات التجارية التونسية مع الخارج خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذه السنة ارتفاعا في قيمة الصادرات والواردات وفق نتائج التجارة الخارجية بالأسعار الجارية. أكد رئيس المجلس التونسي الإفريقي للأعمال أنيس الجزيري أن الدورة الجديدة للمجلس تأتي في إطار مسؤولية جديدة لتعزيز حركية تونس في القارة، خاصة في ظل التحولات التي تشهدها إفريقيا وسعيها إلى استرجاع ثرواتها وتعزيز سيادتها الاقتصادية، مشيرا إلى أن المجلس يضع ضمن أولوياته مواصلة تموقع البلاد تونس ومؤسساتها داخل الأسواق الإفريقية. أعلنت سفارة الجمهورية التونسية ببلغراد عن تركيز وحدة لإنتاج جوازات السفر المقروءة آليا بالقسم القنصلي بالسفارة، وذلك في إطار البرنامج الوطني الرامي إلى مزيد تحسين الخدمات القنصلية وتقريبها من أفراد الجالية المقيمة ببلدان الاعتماد. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.com.

0: 歌。
1: ما زالت البركة.
2: حسب ناس عملت حاجات على المجل، ما فماش دار ساعة ما فيهاش بيرو مجل. أنا لس كنت فيهم في وسط البلاد اللي دايرة بالصور في البلد بكلها بالبيار والمجل. الماكلة كيف تفضل في الليل يددوها في حطوها في الصل ويددوها في المجل، فهذا بوقة الفرجدار. حوت الحم حاجة من نوع هذا، طرف العيون في المستير، العيون المعروفين معنا، ولبار الشلوق يعملوه للري للشرب خطر حلو. المواجل تعرف قد شمه في المستير اللي صالحة للشرب والغسيل 461 مجل، هذا في البلاد اللي دايرة بالصور. وقتاش هذا كم تهدت عاد البلاد، ما عادش الماء بتاع المجل من المطر يخزنوا غادي البيوت اللي دايرة بالدار، الكل يصبوا في بعضهم ويصبوا في المجل. الماء المجل صالح للشرب وصالح للغسيل الدبش، خاطر يرغي الصابون، يرغي الصابون. ولا عنده بير، البير ساعة تلقى حلو وفي أغلب الوقت تلقى ملح أنت والأرض. أنا عنده مصلحة كبيرة ياسر المجل، ويسقيوا بيها أيضا زاد الحيوانات، واللي عندهم بقر فماش واحد بقاش عنده بقرة وعلالش في الدار. الماء هذا يحطوا أغلب الوقت في الحلاب الشربية في جهات يسميه، والحلبية هذيك يدلدوها زاد في المجل يغطسوها تبرد. والمجل عنده برشا حوايج راهو في الواحد، حتى المرضى يدلوه في المجل ولا في بير. وهذا خدمتها عندها برشا اللي بيقولوا المافي، هذا اللي عنده الهافية أنا يبلي يتنفس بالسيف يدايخ الصغير تسال قبل أقل المرضى تموت حاجك يمشي. قبل كانوا يمشوا لقسبة المديوني، فما مرأة غاد تقولهم دلدوه في المجل ولا في البير ولا في، وموجودة حتى في المستير وقت برشا مرات هكا يدلدو في الواحد. وهذه صورتها حتى في تلفزة قبل حاجة بجات لهنا، يهبطوا كل ولاد كي يحطوا في شارية، حطوا في شارية ويدلدو في البير. هو بطبيعة الحال كي تهبط فوت تقريب 8 متر و 10 متر الطقس متاع البير فيه برودة ملوطة، كان صاح يقولوا الكبرى، هو يصيح الولد والصغارية تسمع من فوق يولي عاطي مسد هو برا هو برا هو برا، ويطلعوه وقتها. ووقت برشا مرات في البير في سيد المازر هوني في المستير، في خنيس زاد موجود، في برشا بلدان موجود ويستعملوه للمهف. يقول لك هذا اللي عنده الهافية اذا كان صح معناه بريء.
1: ما زالت البركه.

0: مغرون مع ريم الهين.
1: عسلامة، أنا اسمي مايا، عمري عمري 4 سنوات، باش ندخل لي قسم 5 سنوات، وأنا 4 5 عمري 4 سنوات. في الصيف مشيت للبحر ومشيت للبسين، هو البسين أزرق، عامت برش قصزة وخرجت، مشيت قصزة ومشيت عندي مايو أحمر، أنا حكية ومحك كرشارينا لونه أحمر. مشيت برشا مرات للبحر، حب البسين لكس خطرون فيه شرمال، مشيت للبسين أنا وبايا، بايا في التقرة أختي عندها مايو كيفي، ماشي هي أكبر مني وأنا صغير، ساعات تزعم ساعات لي تكسر، نحن الزوز العمايل، هي لي أنا هي لي أنا وأنا ليها. مش الغني توا مش الغني لكم غنية، إنسان لي إحساس أملك دوما 5 حواس، لي أنفي تشمل ورد، يدي تلمس وجه الجد، بالعينين ترى أعلى تخفق في حر وسلام، بالأذنين أسمع صمتي إلى عصفوري، قام يغرس قزوري. باي باي.

واحنا نصبحوا ونمسيوا على احلى ناس واحلى مستمعين. نصبحكم فل وياسمين، نصبحكم خيرات يا رب، ان شاء الله نهاركم اسعد ليام، وان شاء الله الموجات الايجابيه ترافقكم وين ما انتم موجودين. تبداو معنا نهاركم وصبحكم هكا برشا تفاؤل وبرشا امل كما كنتوا تسمعوا قبيله في الصغيرات وفي صغير صغرون محليهم هكا الاطفال اللي هكا تسمعهم المود نتاعك الكل يتبدل. الاطفال اللي على ايقاع العوده المدرسيه وعلى ايقاع اجواء العوده المدرسيه، ان شاء الله يا ربي ترجعوا لباس وسلامات، وان شاء الله تكملوا تحذروا ادوات وليداتكم وصغيراتكم. الناس الكل نعرف الريتم توا ماشي هكا على اهبط الاستعداد للعوده نتاع النظام، ان شاء الله تكونوا بشوي بشوي قاعدين تعودوا فيهم على انهم يرجعوا للريتم الطبيعي والعادي نتاع النوم خاصه في الليل، وايضا الاستيقاظ المبكر باش ينجموا يلقاو روحهم في فورمه. برشا صغيرات يتعبوا راهو الاسبوع الاول على خاطر متعودين بالسهريات، متعودين انه ما فماش نظام، ما فماش اكيليبر، ما فماش هكا برنامج ولا روزنامه واضحه نتاع وقتاش نرقد وقتاش نقوم. ليلي القيلولة موجودة والنوم لآخر وقت، لا غالب هذاك هو ريتم نجم نقوله بين ظفرين الصيف. المفروض من أول سبتمبر ترجع الحياة بشوي بشوي هكا لنسقها الطبيعي والعادي. على كل إن شاء الله تكونوا عودتوهم، وإن شاء الله زيدا ما يتعبوش في الفترة القادمة. أكيد برشا نصائح باش تجيكم في علاقة بوليداتنا وصغيراتنا، في علاقة بالجانب التربوي، غدوة في ملفتنا التربوية، لأنه غدوة إن شاء الله نرجع لكم بقوة مع طبعا أخبار التربية والتعليم، المواضيع اللي عندها دائما علاقة بالتربية والتعليم اللي هي الحقيقة مشغل أساسي وهام، وشكون فينا ما يركزش على أولاده وعلى صغاره وعلى قرايتهم. برشا تشكيات وبرشا مشاكل بالجملة حاسينو بالجرو، تحسهم الإشكاليات ديما في بداية السنة الدراسية، أما بشوية بشوية نتجاوزوهم إن شاء الله. حمزة نمرأ يقول لكم مرايق أكروقوا أعصابكم شوي بشوية، وسعوا بالكم حتى تجيكم دقيقة صحة. وبعدها عناوين أخبار نشرتنا الإخبارية الأولى من إذاعة المنستير. ما تنسوش تتابعوا معنا سبورانفو والميتيو، هذا ما يسنى فيكم في ساعتنا القادمة. صحة قوتكم بشفي ليكم وخليكم هكا على إيقاع رايقة، شوية روقان مع صوت حمزة نمرة وراجعينها.

0: دقيقة صحة.
1: عسلامتكم ومرحبا بكم في دقيقة صحة. جيت اليوم باش نحكي لكم على الوقاية من أشعة الشمس، نخص بالذكر المرضى اللي عندهم أمراض جلدية مزمنة والتهاب مزمنة في الجلد، خاصة المرضى اللي تبعوا على مرض الذئبة الحمراء لوليبيوس أو لدرماتوميوزيت اللي هي التهاب يمس العضلات والجلد. عندي ثلاثة نصائح مهمة شن نتوجه بهم للمرضى هذوما. النصيحة الأولى إنه هما يزمهم يستعملوا أنيكرون سولير واقي للشمس SPF 50 يكون بوصفة طبية. الحاجة اللي يزمهم يعرفها المرضى إنه الكرون سولير هذا يزمهم يستعملوه كل 3-4 سوايع يزمهم يجدوه. النصيحة الثانية شن نتوجه به للمرضى هذوما هي إنه يزمهم يستعملوا لبروتكسيون فيستيمونتير، معناها يزمهم يستعينوا بالدبش باش ينقصوا من الإكسبوزيسيون سولير، يلبسوا حاجات طوال فولار ان شابو بوردي باش نقصوا من الاكسبوزيسيون سولير. النصيحه الثالثه هي انه المرضى ذوما يلزمهم يتفاداوا ان هما يخرجوا من 10 نتاع الصباح ل 4 نتاع العشيه، وفين تكون اشعه الشمس في الذروه نتاعها. مع تحيات الدكتوره ايمان شعبان.
0: دقيقه صحه.
2: مستمعينا الكرام في كل مكان نجدد لكم التحيه من قسم الاخبار. في عناوين نشرتنا القادمة، مجلس الأعمال التونسي الأفريقي يطلق برنامجه لتعزيز حضور المؤسسات التونسية في أفريقيا. مطار في ذا الحمامات الدولي يطلق خطي شحن جوي يوميين نحو كل من ألمانيا وبولونيا. اليمن تدعو إلى تحرك دولي عاجل إزاء تصعيد الحوثي، وترامب يعلن أن الحوثيين طلبوا من الولايات المتحدة عدم التدخل هناك. هذه العناوين وأخبار أخرى نوفيكم بها مفصلة في نشرة الثامنة بإذن الله.
3: إشبيكا لعلى إشراردة على الموجة 97.3
4: 97.3.
5: نهاركم طيب، صباح الخير، نهاركم مبروك، سيدي إن شاء الله نهاركم زين.

0: سرور وبدين هالجديد يا فتاح يا عليم احرك اتحرك ومعنا
1: اتشير وتمنى قدامك العيشة زينة
0: واصبح الفل للناس الكل.

0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.
2: كيفاش نعمل في حال ضياع دفتر الادخار البريدي؟ يلزم التوجه فورا إلى أقرب مكتب بريد تونسي مسحوبين ببطاقة التعريف الوطنية وتوفير شهادة ضياع يتم استخراجها من مركز الأمن أو الحرس الوطني. باش يتم إيقاف الدفتر الضايع وتسليم دفتر جديد برصيد كامل خلال مدة تصل إلى شهر تقريبا. لإتمام العملية بنجاح يلزم استخراج شهادة ضياع من مركز الشرطة والحرس الوطني للإبلاغ عن ضياع الدفتر واستخراج شهادة ضياع رسمية، ويتم تعمير مطبوعة إعلام بالضياع في مكتب البريد. فما ملاحظة هامة، رغم ضياع الدفتر الورقي كافة بيانات الحساب والرصيد مسجلة في المنظومة إعلامية للبريد التونسي وما يضيع منها شيء، وتنجم تتبع الإجراءات والتفاصيل عبر البوابة الرسمية للبريد التونسي.
0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.

صباح النور، مرحبا بكم مستمعينا مع أخبار الرياضة. البداية بالمسابقات الإفريقية ومشاركة الأندية التونسية. نبدأ بكأس رابطة الأبطال، تمكن النادي الإفريقي البارح من تجاوز عتبة فريق جوليبال مالي. مباراة البارح وفات بالتعادل 2-2. سجل النادي الإفريقي كل مصدق قديدة واللاعب المهاجم الكاميروني نكونغ 2-2، والنادي الإفريقي كان في ذهاب فاز 1-1. هكا النادي الإفريقي يتأهل وبشواجه في الدور القادم فريق مازيمبي الكونغولي اللي يتأهل على حساب ميديا مالغاني بعد الفوز ذهاب 1-1 وإياب 3-1. بدوره فريق ترجي جرجيس تمكن من تحقيق الترشح للدور الثاني البارح رغم أنه خسر 1-1 ضد فريق جامبرز في كأس الاتحاد الأفريقي لقاء العودة. الذهاب كانوا في لصالح فريق ترجي جرجيس 3-1، وهكا يترشح للدور الثاني. وفي نفس الإطار دائما مع الدور الثاني من مسابقة كأس الكونفدرالية، فريق النادي رياضي الصفاقسي يواجه اليوم انطلاقا من الساعة 6 فريق شوتينغ ستارز النيجيري. النادي رياضي الصفاقسي باش يلعب المباراة دون ذو الجمهور بسبب عقوبة مسلط عليه في وقت سابق من الكاف، ولكن مطالب بتجاوز هزيمة الذهاب اللي كانت تفات بهدف مقابل 0. نحكي عن رابطة المحترفة الأولى. البارح كانت النتائج على النحو التالي: مستقبل مرسى انتصر 1-1 على النجم الساحلي، هدف نورماني دقيقة 23. أما الحمام سوسة خسرت 3-1 ضد الملعب التونسي، افتتاح النتيجة الحمام سوسة عن طريق عمر السميري دقيقة 38، تعديل الملعب التونسي عن طريق فخر الدين بن يوسف دقيقة 45، نداي دقيقة 63، ويوسف الصعفي من ضربة جزاء دقيقة 96. ثلاثية الملعب التونسي انتصر 3-1 على أما الحمام سوسة، ومباراة كانت فيها فرجة فيها برشا أهداف هي مباراة الاتحاد المنسي الاتحاد من قردين وفيت بالتعادل 3-3. لافتتاح النتيجة كان جاب الاتحاد المنستيري عن طريق صالح البرومي دقيقة 7، بن قردين يعادل في دقيقة 17 عن طريق غازل عيادي، ثم من جديد عبد الوهاب بخوش دقيقة 45، وإدريس المحيسي دقيقة 53. اتحاد بن قردين يتقدم 3-1، لكن الاتحاد المنستيري يرجع في زوز مناسبات، رائد بوشنيب دقيقة 60 وأحمد بعصيدة في دقيقة 63، التعادل 3-3. ذكركم في كرة اليد، منتخبنا الوطني التونسي البارح وضمن كأس أمم إفريقيا للأواسط بعد ما تقدم فارق 3 أهداف في نصف في النهائي، وأكيد في نصف بعد نصف المباراة بتبعت الحال. نحكيه على الشوط الأول، تقدم 14-11 على منتخب المصري، وكان قريب جدا الحقيقة من الحصول على اللقب، لكن انتصار منتخب المصري في النهاية باللقب بعد الانتصار بنتيجة نهائية 31-29. نختم معكم بالتنس. مدينة المونستير باش تحتضن قريبا كأس ديفيز للتنس نهار السبت ونهار الجمعة والسبت 18 و19 سبتمبر بتنظيم مشترك مع الجامعة التونسية لكرة المضرب ونادي التنس بالمونستير. باش يكون ضمن مجموعة المنتخب الوطني التونسي اللي باش تواجه منتخب باكستان في زوج مقابلات هذه، كل من معز الحسيشي، معز الشركة، عزيز دوغيز، عزيز الواقع، محمد محمود شتون واسكندر انصايري. كانت هذه أهم أبرز الأخبار الرياضية، نعود نتلقى بكم إن شاء الله في موعدنا القادم بأكثر أخبار وأكثر تفاصيل مع نص النهار ودرجين. بشائر الصباح تتواصل مع مروة لطفي، متابعة طيبة.

0: 57 دقيقة صباح النور والنوار، هذايا صوت صبر الرباعي. ببساطة إن شاء الله نهاركم زين وطيب وبداية يوم سعيدة للي تحقوا بينا توا. أكيد معلومة الطقس هامة وهامة جدا، ناخذوها من عند سليم بن ميلاد عن المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور يا سليم، مرحبا.
1: صباح الخير مروة، صباح الخير كيفكم مستمعين ذات منستير.
0: يعيشك إذا على إيقاع الأمطار، على إيقاع التقلبات الجوية اللي عايشينها من نهار الجمعة. مازلنا مكملين سليم حتى الوقتاش، وشنو التوقعات بالنسبة لطقسنا اليوم والأيام القليلة القادمة؟
1: صحيح، هو البارح نزلت الأمطار بمناطق الشمال وكانت مؤقتة عادية، وحين الغزيرة بالمناطق الغربية الوسط والجنوب، ثم شملت محليا آخر الليل الجهات الشرقية مع تساقط محلي البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. سجلنا في قائمة ولية في توزر وصلت حتى 22 ملم في دقيش، في قابس حتى 20 ملم في الحامة، في قبلي حتى 13 ملم في دوس، قفصة 13 ملم في سيدي عيش، قاسرين 12 ملم في مجلب عباس، وتطاوين 11 ملم في بير الأحمر. بينما ولاية المستير سجلنا في المستير مدينة 4 ملم، في الساحلين ملم، الوردانية 2 ملم، البنبلة 9 ملم، صيادة 2 ملم، صار هلال 2، المكنين 2 ملم، بلبة 8 ملم، البقالة 4 ملم، جمال 2 ملم، زمدين 5 ملم، وابن حسان 2 ملم. بالطبيعة نحن نصدر القائمة المفصلة على الصفحة الرسمية المعاد من بعض. بالنسبة اليوم تقعد بعض الأمطار متفرقة على المنطقة الساحلية الشرقية، وتكون مؤقتة عادية وأحيانا غزيرة خاصة بالمنطقة الجنوب الشرقي. بينما العشية تظهر خلايا رعدية تكون مصوبة بالأمطار بالمناطق الغربية الوسط والجنوب، تكون مصوبة بالأمطار وتساقط محلي البرد وسحب عابرة بقية المناطق. بالنسبة للريح من القطاع الشمالي تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب، وضعيفة في معتدلة بقية المناطق، وتجم تجاوز 70 كم في الساعة أثناء ظهور السحب الرعدية. هوني قد أصدرنا نشرة بحرية خاصة بإعلان برياح قوية بمنطقة خليج قابس. هون ينتقلوا أخوة البحارة أخذ الاحتياطات اللازمة وعدم المجاسة، بما أنه البحر اليوم يكون شديد الاضطراب بخليج قابس ومضطرب فمتموج بقية السواحل. بينما الحرارة في استقرار وتتراوح القصوى بين 24 و29 درجة بالشمال والمرتفعات، وبين 30 و35 درجة بقية الجهات. اليوم إن شاء الله في جهة المنستير سجلوا 29 درجة كحرارة قصوى، سوسة 31 درجة، والمهدية 31 درجة، بينما القيروان 33 درجة. بالنسبة للغدرة تقعد الأمطار موجودة خاصة في المناطق الساحلية الشرقية، بعض الأمطار بقايا الأمطار ماهيش كمية ضعيفة، وبقية المناطق يكون فيها سحب عابرة، بينما الرياح تقعد قوية نسبيا خاصة قرب السواحل الشرقية وضعيفة معتدلة بقية المناطق، والحرارة غدوة تقعد في ارتفاع بمناطق الشمال وفي استقرار بقية المناطق.
0: يعطيك الصحة يا سليم، شكرا ليك. ناخذوا ديما الاحتياطات اللازمة، ان شاء الله ربي يرحمنا بالطبيعة بالامطار، وان شاء الله ربي ينفع بها الارض، وان شاء الله يا ربي انتم اللي تسمعوا فينا وين ما انتم موجودين تبعوا بالحق النشرات اللي خاصة طبعا بالطقس، ما تنسوهاش، وردوا بالكم على رواحكم وعلى صحتكم. تحياتنا ليك سليم بن ميلان عن المعهد الوطني للرصد الجوي، كنت معنا في فقرة الميتيو، وكل ما يكون فما جديد اكيد نجموا نقدموه لكم. سينو www.meteo.in تنجموا تطلعوا على كل تفاصيل الطقس، وإلا على مواقع التواصل الاجتماعي بتبعها تكون الصفحات اللي

لا عندها ذيل يشبه الصوت وتعيش مدفونة في الرمال وتتغذى على الأسماك الكبيرة. هذوما ثلاثة احتمالات، تجاوبونا على واحدة فيهم واللي أكيد تكون صحيحة باش تفوزوا معنا بالجائزة متاعنا بالنسبة لليوم. وبالنسبة لغنية المستمعة اللي باش تختاروها معنا، خيرتكم ما بين أصالة شكرا وإلا شيرين تباعا، خيروا واختاروا وحطونا الكومنتير متاعكم على الباج متاعنا. مرحبا بكم في متابعتنا، راجعين بعد أخبار الثمانية مع ولد بحر مع على عين المكان مع طبعا بقية فقراتنا وعناوين الصحافة الوطنية في 8:30. مرحبا بالجميع.

0: إيطاليا، سليمان، منزل بوزلفة على الموجة 104.7.
1: 104.7
2: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
3: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
2: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
3: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
4: الثامنة صباحا على موجاتنا، تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. في عناوين هذه النشرة، مجلس الأعمال التونسي الأفريقي يطلق برنامجه لتعزيز حضور المؤسسات التونسية في إفريقيا. مطار في ذا الحمامات الدولي يطلق خطي شحن جوي يوميين نحو كل من ألمانيا وبولونيا. اليمن تدعو إلى تحرك دولي عاجل لذات تصعيد الحوثية، وترامب يعلن أن الحوثيين طلبوا من الولايات المتحدة عدم التدخل هناك. إلى تفاصيل الأنباء، تم رسميا تدشين قسم التصوير بسكانر بالمستشفى الجهوي محمد بن صالح بالمكنين باعتمادات تناهز مليوني دينار، منها مساهمة للدولة بحوالي 1.9 مليون دينار خصصت لاقتناء آلة سكانر الحديثة وتجهيزاتها والمساهمة في تهيئة البناية، إلى جانب مساهمات المجتمع المدني بمبلغ قدر ب 100 ألف دينار. مدير المستشفى مختار العادي ومزيد من التفاصيل.
5: هو جهاز سكانير متطور وعالي الجودة بدقة 64 شريحة باريت، ومن آخر ما هو موجود على مستوى الأجهزة هذه في إطار تركيز معنا صار في إطار تعزيز قدرات المستشفى في مجال التصوير الطبي. أكيد الجهاز هذا مش يقدم إضافة كبيرة على مستوى المؤسسة، خاصة فيما يتعلق بتقريب المواعيد للمواطنين. مستشفى الجهوي المكين يأمن تغطية الجهات والمعتمديات المجاورة، مش يقرب المواعيد أكيد، ومش ينقص هذا من تنقل المرضى سواء للأماكن البعيدة سواء زاد من حيث تقريب المسافات والمواعيد اللي ذكرته. تنويع أكيد باش يساهم في تنويع الخدمات الصحية على مستوى المؤسسة وتحسين جودتها، وخاصة أنه التصوير بالجهاز المقطعي هذا اللي هو ألت سكانات يهم جميع الخدمات الصحية أو ما نطلق عليه بالطبق الفني والبلاتو تكنيك، اللي هو يقدم خدمات أفقية لجميع الاختصاصات الطبية أخرى.
4: إلى ولايتنا، بالاعتمادات جملية تقدر بحوالي 60 مليون دينار يواصل الديوان الوطني للتطهير استكمال إنجاز مشاريع خاصة بربط أحياء سكنية بشبكة الصرف الصحي بأربع مناطق تابعة لولاية نابل على غرار تاكلسة ومنزل حر ودار علوش وزمور. رئيس مديرية الشمال لديوان التطهير بنابل البشير بن يوسف والتفاصيل.
6: بالنسبة لولاية نابل فما عدة مشاريع أنجزت ومشروع حاليا في طور الإنجاز. بالنسبة للمشاريع الأنجزت وهي مشاريع هامة، مشروع تطهير مدينة تكلسة، مشروع تطهير مدينة منزل حر، مشروع تطهير مدينة دار علوس، ومشاريع تطهير مدينة أزمور. المشاريع هذه الكل تقريبا أنجزت وهي حاليا في طور الاستغلال. الكلفة الجملية تقريبا في حدود 60 مليون دينار. وحاليا عندنا مشروع تهذيب تجهيزات الإلكتروميكانيكية لمحطة طي قربة والهوارية، كلفة حوالي 17 مليون دينار. حاليا في اللمسات الأخيرة من انتهاء الأشغال، حاليا في حدود 90% الأشغال، إن شاء الله نأمله من إلى نهاية شهر أكتوبر نكمل الإنجاز وتدخل محطات تجهيزات من الجديدة للاستغلال.
4: أطلق مطار في ذا الحمامات الدولي أمس الأول خطي شحن جوي يوميين نحو ألمانيا وبولونيا، تؤمنهما شركة طيران بولونية أوروبية متخصصة في نقل البضائع. ويمثل إطلاق هذه الخطوط المباشرة خطوة تعزز مكانة تونس كحلقة استراتيجية ضمن سلاسل الإمداد واللوجستية بين أوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، وتوفر هذه الخطوط الجديدة للمصدرين والموردين التونسيين اتصالا مباشرا وسريعا ويوميا بأحد أكثر الأسواق الأوروبية ديناميكية. تم أمس في اختتام فعاليات المؤتمر الثاني لمجلس الأعمال التونسي الإفريقي الذي انتظم بالعاصمة الإعلان عن إحداث بنك أعمال لمرافقة المؤسسات التونسية نحو الأسواق الإفريقية، وذلك دعما للجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين تونس والدول الإفريقية ودعم الشراكات بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين. أنيس الجزيري رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي والتفاصيل.
7: المجلس قدم رؤيته 2030 للمندا الثانية هذه اللي إن شاء الله وقع انتخاب ثلة من لشيف دونتربريز في عدد من المجالات من خلال المساهمة في إشعاع تونس في القارة الإفريقية، العمل على مشاريع كبرى في إفريقيا وتجميع شركة تونسية في عدد من القطاعات، وقع الإعلان كذلك على من هنا 2030 مجلس العمل التونسي الإفريقي سيحاول إطلاق بنك دافير لمرافقة المؤسسة التونسية في تمويل استثماراتها، وقع الإعلان على عدد معناتها من المشاريع الكبرى اللي في الخمس سنوات القادمة مش نحاولوا نجعلوا من مجلس العمل التونسي الإفريقي يكون من الثلاثة أو الخمسة المنظمات الكبرى في القارة الإفريقية اللي مش يساهم في تطوير علاقات تونس مع إفريقيا وتطوير مشاريعنا وتطوير تصديرنا وتطوير انتساب مؤسساتنا في القارة الإفريقية.
4: في بقية أنبائنا، دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري إلى تفعيل صندوق الجوائح الطبيعية لدعم الفلاحين استعدادا للموسم الفلاحي القادم في ظل التغيرات المناخية. عضو المكتب التنفيذي المكلف بالزراعات الكبرى بالمنظمة الفلاحية حمادي البوبكري والتفاصيل.
8: واستبشار بموسم طيب ان شاء الله يكون موسم فلاحي واعد. الامطار كانت بشر خير للفلاحين دائما وابدا، الامطار تبقى من اوكد الحاجات اللي تنجح المواسم الفلاحيه سواء زراعه كبرى او الاجار نصر، وخاصه موسم الزيتون اللي نحن تو على الابواب، كذلك موسم الزراعه الكبرى وخيان الفلاح بقاو يستنوا على اساس باش يبداوا يحرثوا تو بعد الامطار ان شاء الله خيان الفلاح ينكبوا على خدمه الارض نتاعهم. امام التغير المناخ ربما حصل مؤشرات باش يكون خريف قوي، ماذا بين تفعيل دور صندوق الجوائح الطبيعيه يكون على بكر السماء وتسهيل حتى عملية الانخراط في الصندوق هذايا وباش يحمي خيان الفلاحة ويحمي القطاع الفلاحي.
4: أعلنت وزارة التربية عن استكمال ترسيم التلاميذ في منظومة الحياة المدرسية، وذلك بعد إتمام كافة التلاميذ عملية التسجيل بنسبة 100%، وبلغ عددهم 2,100,000 تلميذ وتلميذة، فيما بلغ عدد التلاميذ الذين دفعوا معالم التسجيل 2,056,473 تلميذ بنسبة تقدم بلغت 98%، وذلك إلى حدود يوم أمس. وتزامنا مع العودة المدرسية والجامعية وفي إطار تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات، انطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في بث سلسلة من الومضات الوطنية التوعوية الجديدة عبر القنوات التلفزية وشبكات التواصل الاجتماعي. المندوب العام لحماية الطفولة والمتحدث باسم المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من مخاطر المخدرات المنصف بن عبد الله.
9: انطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن من خلال المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من خطر المخدرات في تنفيذ مرحلة أولى من برنامج وطني اتصالي موجه للمجتمع لرفع مستوى إدراكه ووعيه بمخاطر المخدرات وخاصة كيفية التوقي منها. انطلق بسلسلة من الومضات الوطنية توعوية موجهة للمجتمع بصفة عامة، تأمين سلسلة من ملفات البرامج الإعلامية الموجهة للمجتمع لرفع مستوى إدراك مخاطر المخدرات وخاصة كيفية التوقي منها. الخطة الاتصالية هذه فيها أيضا سلسلة من الأنشطة والتظاهرات ممتدة شهر سبتمبر وأكتوبر. نهار 3/29 سبتمبر 2026 تنتظم قافلة صحية نفسية متنقلة موجهة للشباب للأسر في مختلف ولايات الجمهورية، وتأمن عيادات متنقلة للإصغاء والدعم النفسي، وتستهدف النقطة التالية وهي تعزيز مسارات الوقاية والتحسيس طبقا لخصوصية كل جهة وكل إقليم. المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من مخاطر المخدرات تراهن زوج أطراف رئيسيين هما الطفل والأسرة، بهم هما إن شاء الله نحسن المجتمع ونرتقي للأفضل.
4: في تطورات الوضع في اليمن، دعت وزيرة خارجية اليمن في رسالة إلى المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، دعت إلى تحرك دولي عاجل إزاء تصعيد الحوثي في الساحل الغربي ومضيق باب المندب. في الأثناء قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحوثيين طلبوا من الولايات المتحدة عدم التدخل في اليمن. وبالتوازي مع هذه التطورات العسكرية، أفاد مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن المواجهة مع الحوثيين وصلت إلى طريق مسدود بسبب ارتباط الجماعة بإيران، مؤكدا استمرار القوات المسلحة في أداء مهامها، وداعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته تجاه تهديد الملاحة الدولية. بهذا نصل إلى ختمة النشرة، وهذا الآن تذكير بأبرز عناوينها. مجلس الأعمال التونسي الإفريقي يطلق برنامجه لتعزيز حضور المؤسسات التونسية في إفريقيا. اليمن تدعو إلى تحرك دولي عاجل إزاء تصعيد الحوثي، وترامب يعلن أن الحوثيين طلبوا من الولايات المتحدة عدم التدخل هناك. نهاية النشرة، نشكر لكم طيب المتابعة، نعود ونلتقيكم في موعد قادمة بإذن الله.

0: ولد بحر.
1: ولد بحر وآخر عدد من الفقرة هذه اللي رافقتكم على امتداد البرمجة الصيفية. الكل كنت معنا نوزة بوريقة وفي كل نهار تويتكم بولد بحر جديد وتحكي لكم عليه بالتفاصيل الكل. نوزة مرحبا، صباح النور والنوار، أهلا وسهلا بك.
2: صباح النور مروة، وصباح الخير لمستمعينا الكرام.
1: يعيشك
2: اليوم مروة باش نحكيه على آخر سمكة البرد الصيفية لسنة 2026،
1: ختامها مسك مع المولة مولة هكا اسمها.
2: يا مقبل كل شيء، نحب نشكر كل واحد تابعنا، كل واحد فعل معنا، كل واحد استنى معلومة جديدة، وكل واحد اكتشف معنا حاجة جديدة من بحرنا.
1: أكيد
2: اليوم بس نكملوا مع مولة مولة. بس قولي علاش قلت لي مولة مولة ما عطيتيش اسم شعبي تونسي؟ صدقني مروان البارح بعد ما احنا نحضروا في الحلقه هذيك كلمت البحاره الكل، فدخلوا لها مولا مولا يقول لهم خليني نوصل المعلومه.
1: بيه
2: دونك مولا مولا هو الاسم العلمي نتاعها، نستعملوا فيه البحاره التونسيه خاطر ماهيش من الاسماك الموجوده متواجده برشا في البحاره نتاعنا. بالفرنسيه نسميوها بوسون لون، يعني سمكه القمر. بالانجليزيه نسميوها اوشن سان فيش، يعني سمكه الشمس. عيوني باش تقول لي مروة عنا شمس وقمر سمكة وعليش هيا باش نمشيو للتسمية الفرنسية، على خاطر جسمها مدور ومفلطح لونها رمادي صغير يشبه القرص بتاع القمر، ونحن يجب التسمية نتاعها بواسون لون. ونمشيو للأوشن سان فيش اللي هي بالإنجليزية، والاسم هذية مرتبط بالسلوك نتاعها. مستمعينا ركزوا معايا، بدنا نقربوا للإجابة
1: متاع السؤال، واليوم يلزمهم عادي يجيبوا صحيح خاطر آخر حصة. أنا
2: اليوم أصعب سؤال
1: أي ختامها مسكة صعيب
2: صعيب شوية. أنا قلت لهم تبرطل عليهم مروة نتبع فيهم كل
1: يوم، فما إجابات رهوة لكومنتير موجودين
2: بالضبط. دونك شنو السلوك متاعها؟ خاطر السمكة هذي عندها سلوك غريب، تطلع لسطح البحر وتبقى ميلة على جنبها كأنها قاعدة تتشم. قلت عشي برونزاج بيقش نفهموا عليش، يعني الشكل متاحة خلى الفرنسيين يسميوها لبواسون لو، وخلى بالإنجليزية يسميوها سمكة الشمس. حتى بالعربية لقيت بعض المراجع يقولوا اسمها سمكة الشمس بالعربية، والاسم العلمي هو اللي بيش يحسب كل شيء واللي هو مولا مولا. علاش زاد عندها حكايه تستاهل احنا اليوم نحكيو عليها سمكة مولا مولا؟ خاصه زاد بال نقول المولا مولا اش معناها؟ المولا كلمه لاتينيه مرتبطه بحجرها، رحى تقليديه ديك الحجره نتاعها، شبه لها برشا السمكه هذه حجره الرحى، على خاطر شكلها الدائري والمفلطح هذاك يذكرنا زاد بحجره نتاع الرحى. دونك المولا هي جاية من كلمة لاتينية ونعني بها الرحى. وتوا شنو الغريب في السمكة هذي مروة؟ وعلاش أنا البارح قلت لك خليني نستنى شوية نشوف لكم حاجة غريبة في آخر حلقة من ولد بحر شخص تذكروها.
1: تلفت لنا بها الانتباه هكا.
2: أول حاجة كي تشوفها تقول شنو زينها؟ أسماك عندهم زعنفة ديلية واضحة، تساعدهم ديما على العومين باش يعوموا. أما المولا مولا ما عندهاش الزعنفة الديلية التقليدية. في بلاصة الزيل العادي عندها تركيب خاص نسميه كلافيس، تقول فينو هالزيل زي في مقصوص، وهذا هو اللي يعطيها ذلك الشكل الغريب من الخلف لأنه جسمها مقصوص. وعندها زعانفها الظهرية والشرجية كبار برشا، وتخدم مع بعضها دون نزوز في الحركة. يعني المولا مولا عندها طريقة سباحة مختلفة على برشا أسماك أخرى.
1: اللي يتابعوا فينا على الفيسبوك وعلى الصفحة متاعنا ينجموا يشوفوا طبعا الصورة متاع السمكة باش يفهموا أكثر معناها التفسير اللي قاعدة تقدم فيه نوزة. تفضل.
2: أنا بعثت لك راهو سمكة في 2025 في قرقنا، دونك هذيك
1: في قرقنا.
2: في قرقنا في سيدي يوسف، هذوكم بعثوهم لي البحارة البارح مشكورين. وزيدا عندنا سمكة الشمس مروة
1: تتشمس
2: في برونزاج راهي ليش نقول
1: بالكروم ولا بليش
2: عليش تتشمس هي على خاطرها تنجم تعمل غطات في العمق. العمق أبرد مديما الماء يبرد لها من عبد اللوتة، وبعد تطلع للسطح وتبقى في المياه الأكثر من تدخل للفوق. وأحيانا تكون ميلة على جنبها، السلوك هذا يساعدها على إعادة دفئت جسمها باش عاود تسخن روحها بعد الغطسات اللي عملتها. يعني كي يشوفوها فوق الماء ما نقولوش راهي قاعده كسوله قاعده تتشمس، ليه؟ راهي مسكينه عندها برنامج حراري تهبط العمق تبرد تطلع للسطح باش تسخن وبعد تعاود تغطس مره اخرى. بعض التتبعات سجلت المولات نجم تغطس حتى الاعماق 1500 متر في بعض لي ريفيرونس بلي غرافيك اللي لقيتها. وقديش تكبر من القرص نتاعها النافقه هذيك، هي تسمى من اذكى من اثقل الاسماك العظميه المعروفه مروى.
1: اي ظاهره هي من شكل نتاعها ظاهره اي.
2: نجم توصل اكثر من طن، وفي بعض السجلات تجاوز طن ونص حتى زوز. وثم لقيت مراجع يقولوا راهي تنجم توزن قد كهبه صغيره السمكه نتاعنا تعلي.
1: كي تكبر برشا معناها للدرجه هذه؟
2: نجم كهبه صغيره فهمتني، تنجم تكون في معناها الحجم نتاعها قد حجم كهبه زغرونه. والاهم بالضبط ماهيش حوت، احنا حكينا على الحوت، ماهيش قرش، هي سمكه عظميه. وشو تاكل؟ لهوني زاد حاجه المزيانه نتاعها المولا عندها فم صغير مقارنه بحجم جسمها. فمها حسن أسماك صغار لقيناهم مفترسين فهمتني، لقينا حتى عندهم أسماك بالعومية. البارح حكينا على سمكة الببغاء لقينا عندها أسماك بالعومية، هذي فمها صغير وسالمة وماكلتها على شنو تحب تاكل؟ تحب تاكل الكائنات الهلامية اللي هما لي زورغانيزم جيلاتينية ولد دونك كيما اليوم في ولد البحر حكينا عليه قبل اللي هما قناديل البحر. نصورها السناف الصيف عامل الجو خرجوا برشا سخنوا برشا
1: خيرت ربي
2: دونك السنا عندها في السنا عرفت عامل الجو بالميكة.
1: وصلت كهرباء اكيد بالقناديل اللي كليتها.
2: والمولة مروه مش غريبه على المهنه التونسيه. بعرف اول توثيق لها علمي يرجع لسنه 1966 ونحكيه على كل 60 سنة
1: موجودة في الشواطئ التونسية متاعنا.
2: في الشواطئ التونسية متاعنا لقيناها عام 1966 سجلت عينة قرب صفاقس في خليج قابس حوالي 180 وبعديك في عام 1989 سجلت عينة أخرى زادة كيف قرب صفاقس. وكيف في نوفمبر 1991 سجلت مولا قبالة دونك شط الزارات في جيبس وطولها 150 بعد 11 جون في 92 عينة أخرى طولها 18 لقوها قرب ميناء الكتف في الجنوب الشرقي قريب من الحدود التونسية الليبية وفي قرقنة وتحديدا في ميناء سيدي يوسف تم في جانزي 2025
1: الصورة اللي كنا نشوفه فيها. نعود نوريه الصورة كان هكا نجلة
2: والسمكة كانت عالقة في ميناء مع انخفاض مستوى الماء بسبب المد والجزر وخافوا عليها وقتها من النفوق.
1: واضح
2: يعني مولا عندها تاريخ موثق في السواحل التونسية أكثر من نصف قرن.
1: ممتاز جدا.
2: الرقم نتاعها في المراحل الأولى ما تشبهش للم نتاعها. تكون يرقة صغيرة طولها 35 مليمتر وعندها ذيل بدائي، تبدأ من اللون عندها ذيل بدائي ومن بعدها يولي تتحول اليرقة هذيك باش تولي السمكة العظمية نتاعنا الكبيرة اللي هي مولا.
1: نعم ممتاز. نحكي شوية على الفوائد نتاعها.
2: هاني باش نكمل لك توا. دونك هي مولا مش سمكة نعتبروها من أسماك الاستهلاك العادي في تونس يا مرء. والتقارير التونسية حول حديث قرقنة اللي بعث لكم الصور نتاعها وصفتها بأنها غير صالحة للاستهلاك البشري. وهي مش على خاطر كله تسامة ولا حاجة، على خاطر حجمها كبير، تجي أكسيدة تشد في الصيد العربي ساعات، تعمل نفوق في تونس. دونك لحد توا معناها المراجع يقولوا ما هي صالحة للاستهلاك البشري. هي أساسا كائن بحري غريب ومهم إيكولوجيا، ووجودها في سواحلنا يستحق التوثيق والمراقبة مش البحث عليها. طيب. على خاطر تتغذى خاصة قلنا على شنو مروة على قناديل البحر وتدخل تنظيم دونك أعداد الكائنات هذي خليها تعيش خلي تاكل هذوما القناديل البحر مصطفين اسمهك شفتهم تاكيو برشا من وجودهم في الشواطئ نتاعنا.
1: نعم معناها في المطبخ التونسي مش باش نلقاوها للاستهلاك البشري. لا
2: والله هو حتى اللي هما ياكلوا فيها البرامج في البارح شويه ياكلوا فيها ولكن في تونس بما انها قليله على الاخر وحب شوف انت وقديش من مره دونك لقاوها في تونس من 66 وبعديك 89 وبعديك 91 وبعديك 2025 دونك توا بوغ لو مومون خليوها معناها تقوم بواجبها ومهمتها إيكولوجية.
1: نقص علينا القناديل اللي هما توا قاعدين يمشوا يكثروا، دونك مهم وجودها وتكثرها في البحر كهو استهلاكها واضح.
2: فوالا، والبحر مازال يخبي علينا برشا مفاجآت.
1: نعم أكيد.
2: مروه كل يوم تعرفنا على سمكة تشبه القمر.
1: نعم.
2: العلم جاي من حجر الرحاء، تطلع للسطح وتتشمس، تهبط لأعماق كبيرة، ما عندهاش ذيل عادي، عندها ذيل اسمه كلافيس، نجم توصل لأكثر من طن قد كرهبة صغيرة، وتعيش البحر الأبيض المتوسط، وعندنا في تونس، يعني شو نقول لك لهنا، عندنا تاريخ معاها من عام 66 موجودة حتى في القرن 2025، تم عثور عليها في تونس.
1: نعم.
2: وهذه كانت آخر رحلة لنا في هالبرمجة مع ولد البحر.
1: يعطيك صحة وشكرا على مرافقتك معنا، يعطيك ألف صحة.
2: معايا. وأعطيكم الصحة، ونقول لكل مستمع شكرا على التفاعل، شكرا على الأسئلة، خاصة مروة دخلت فيسبوك دولي في 1000 تو عندي 3000
1: مستمعين. يعطيك الصحة يا نوز، شكرا لك.
2: شكرا على الفضول، زادة دونك عندهم الفضول،
1: ما دغدغنا فيهم الفضول هذاك، احنا حيرنا فيهم شوية هاك الفضول باش يعرفوا أكثر معناها أعماق البحار والثروة السمكية الكبيرة اللي عندنا في بلادنا. شكرا جزيلا لك نوزت، ويثوري التجربة مازالت متواصلة معاك حتى في برامج أخرى في قادم الأيام. تحياتنا لك وشكرا جزيلا لكل مستمعينا كما قلت أنت، اللي بالحق كن نثيروا لهم هكا فضولهم في مواضيع تبدأ تهمهم وتعنيهم، أكيد إلا ما نلقاوهم هكا يسألوا ويبحثوا ويلوجوا ويتفاعلوا زادا. تحياتنا لك يا نوزت، نهارك زين وطيب، وشكرا جزيلا. يعيشك، إلى اللقاء. خليكم معنا وجيبونا على سؤال تنعلو لكم إن شاء الله على الفيز معنا اليوم ب 100 دينار من أهداء مزالي جي أس إم. موعدكم في الوقيت هذي وفي 8:30 قد تكونوا على موعد مع عناوين الصحافة الوطنية، وأكيد راجعين باش نكملوا معكم مشوارنا محليها بلدي وعلى عين المكان وأغنية الختام حتى التوا مش الفوت أكثر الأصالة. شكرا، وأنا نقول لكم شكرا، ومازلتم معنا في نصيف ساعة الجاية. مرحبا.

الثامنة والنصف صباحا من إذاعة المنستير. أهلا بكم في جولتنا اليومية في معرض الصحف، ونبدأها من صحيفة الشروق. وفي الافتتاحية عنونت أزمة الطاقة وخياراتنا الوطنية، وكتبت الصحيفة: مع احتدام أزمتي مضيق هرمز وباب المندب وحرب الناقلات النفطية المستعرة، سيكون من البديهي وطنيا التفكير في حلول جذرية ومستدامة لتوفير الطاقة وعدم تكرار سيناريو صيف 2026. وأضافت الصحيفة: هذه الأزمة المتجددة في قطاع الطاقة تذكرنا بجائحة كورونا وأهمية الانخراط الرقمي الشامل الذي استطاعت من خلاله الدول المتقدمة أن تحد من أزمة الحجر الشامل الذي عانته دول العالم. والحقيقة أن كنا في تلك الجائحة من الدول التي تضررت كثيرا بسبب عدم الانخراط الجدي والشامل في الرقمنة، وللأسف وبعد نحو 7 سنوات ما زالت الخطوات متعثرة ولم نبلغ الرقمنة الشاملة والفاعلة رغم الخطوات المتخذة من قبل بعض الوزارات للتحول الرقمي. ونواصل مع صحيفة الشروق وفي أبرز العناوين الواردة فيها: تزامنا مع العودة المدرسية برنامج وطني للوقاية من مخاطر المخدرات، وفراغ تشريعي يثير المخاوف من تجاوزات في مجال الجراحات التجميلية، وتونس تدخل اقتصاد المنتجات الحلال، مئات المليارات وشريك أو شركاء في كل القارات، وبوابة لربط تونس بالاقتصاد العالمي، مجلة الصرف بين الربح والفرص المهدورة. أما في أخبار الرياضة فعنونت الشروق: اليوم أمام شوتينغ ستارز في المهيري، أسفاقسي جاهز لقلب الطاولة. وفي كأس إفريقيا، الإفريقي وجرجيس يتأهلان عن جدارة. إلى صحيفة الصحافة، وفي الافتتاحية عنونت: المجموعة الدولية أمام امتحان في حقوق الإنسان، الأموال المنهوبة لخدمة التنمية. وكتبت الصحيفة: حركت البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى منظمة الأمم المتحدة بجنيف هذه الأيام المياه الراكدة، ودعت مرة أخرى الدول التي تتواجد لديها أموال منهوبة وذات مصدر غير مشروع إلى إعادتها إلى الدول النامية التي نهبت منها، حتى يتسنى لها توظيفها في مشاريع تنموية تخدم شعوبها والقضاء على الفقر دون الاضطرار إلى الوقوع تحت عبء المديونية. وأضافت الصحيفة: إن استرجاع الأموال المنهوبة بهذا الشكل يمثل فرصة لإعادة جزء من الثروة العامة إلى المجتمع، وتحويل مورد كان مصدر للفساد إلى أداة للتمويل والاستثمار وتحسين حياة المواطنين، دون أن ننسى انعكاس ذلك إيجابيا على العلاقات بين الدول، فالمصلحة المشتركة في العلاقات الدولية تفرض الالتزام بهذه المقاربة، ودون ذلك سيتواصل الحذر وسوء الفهم ومشكلة التنمية بطبيعة الحال، والتي لا تدخر شخصا أو كيانا أو دولة أو تجمعا أو أقليما دولي. ونواصل مع الصحافة، وفي أهم العناوين الواردة فيها: استعدادا للعودة المدرسية والجامعية، النقل يعزز أسطوله لمواجهة ارتفاع الطلب. وفي المسابقات الإفريقية، النادي الإفريقي والترجي الجرجيسي يتأهلان رغم الصعوبات. إلى صحيفة الصباح، وفي أهم العناوين الواردة فيها: خريطة طريق لإصلاح التعليم من أجل ضمان عودة مدرسية ناجحة. وبعد تحيين رزنامة الموسم القادم، هذا موعد حسم القائمة النهائية للحجيج في انتظار تحديد التسعيرة، ونسبة لا تتجاوز 2%، قريبا إرساء منظومة متكاملة للتأمين ضد الكوارث الطبيعية. ومع تواصل نزول الأمطار بعديد الجهات، استبشار الفلاحين بالغيث النافع وموسم فلاحي واعد. وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية في الصدارة، ارتفاع الصادرات التونسية ب 8% خلال 8 الأشهر الأولى. أما في أخبار الرياضة فعنونت الصباح: كأس رابطة الأبطال الإفريقية، النادي الإفريقي يحقق المطلوب ويعود ببطاقة العبور. وفي كأس الكونفدرالية الإفريقية، الجرجيسي يتأهل وصفاقسي مطالب اليوم بالانتصار لمواصلة المشوار. وفي الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، اليوم شبيبة العمران للتأكيد، والهمهامة في مهمة صعبة، والأولمبي الباجي يبحث عن فوزه الأول. وأمس أول انتصار للملعب التونسي والمرسى، وهزيمة ثانية للنجم، وتعادل مثير في المنستير.
كانت هذه جولتنا في عناوين أبرز الصحف الصادرة اليوم. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.

0: مش أول مرة بجي على تونس، 6-7 مرات صرنا جايين تونس. أرض طيبة جميلة والناس طيبين كتير كويسين وبيعطونا فكرة وانطباع جميل عن تونس، ونحن من بالتكرار اللي جينا على تونس جينا من عدة سنوات، يعني عشنا كل العهود اللي فيها، فنتمنى لها كل خير ومثل ما نتمنى لكل الدول العربية ولبلادنا.
1: هاي يمكن أتوقع الزيارة 10 وأكثر، صرنا من أهل الدار، فلو مش حلوة تونس، لو مش مبسوطين فيها،
0: ما كررنا،
1: لو انطباعاتنا مش كويسة ما كانت التكرار زيارات. وأكبر دليل إنه إحنا سعداء ومبسوطين بزيارة تونس، بمشيتنا بهاي الشوارع، مع إنه مش أول مرة بننزل على هذا السوق، شارع أبو رقيبة والسوق القديمة والمناطق السياحية كلها وصلناها، ومنستمتع بهاي اللي يعني الأجواء الطيبة وبالناس الطيبين والتعامل الكويس والضيافة الكريمة من لحظة وصول المطار لأي محل بنزوره. فهذا كله بيعبر عن انطباعاتنا وعن بساطنا، عن دائما رغبتنا بالعودة لتونس والالتقاء بهذا الشعب الطيب. تونس الخضراء لا يعني أنه خضار الطبيعة فقط، يعني خضار الروح، خضار الحياة فيها، خضار التعامل، خضار الضيافة، كلها يدل على الشغلات الخضراء والحلوة بتونس.
2: عسلام عسلام يا تونس عسلام،
3: محلاها بلادي.

هابي بيرثدي تو يو، نقولوها لهيبه الله حلاره تحتفل بعد ميلادها ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير، وان شاء الله عيد ميلاد سعيد وعمر مجيد يا هيبه ليكم من عند العائله الكل ومن عند اصحابك والناس اللي حبوك الكل، يتمنوا لك ان شاء الله هكا يوم جميل تعديه بطبيعه في احتفالك بعد ميلادك، وان شاء الله عوده ميمونه لالمانيا. تحياتنا ليك يا هيبه، وهذيا شويه هكا مقتطف من ولي توفيق، انزل يا جميل على الساحه.

0: تحياتنا لكل من يحتفل بمناسبة سعيدة بالنسبة لليوم ولا بعد ميلاده. أهلا وسهلا بالناس الكل في متابعتنا. 8:44 دقيقة نكملوا معكم المشوار ونمشيوا على عين المكان.
1: على عين المكان
0: نعطيو الكلمة لويام النخلي. صباح النور والنوار. أهلا وسهلا بيك ريام.
2: صباح النور. نهاركم أسعد الأيام.
0: مرحبا بيك يا للا. شنو حوالي؟ صح لاباس؟
2: الحمد لله.
0: الحمد لله وشكرا لله. شنو عنا اليوم بالنسبة لموضوعنا؟
2: في وقتنا اليوم مفهوم المكان توسع وتغير مليارات المرات. اليوم عين المكان ما عادش بالضرورة نقطة جغرافية نلتزم بالذهاب لها، لكن زاد ولا هو الفضاء الرقمي اللي نعيش فيه يوميا. مع عودة النسق السريع للخدمة والقراية، الوقت ولا أغلى وثيقة يملكها المواطن، ولهنا شهدنا تحول سوسيولوجي واقتصادي عميق. الديار التونسية ولات هي نقطة الشراء الأولى. نحن اليوم في السوق الافتراضي اللي الناس الكل تقضي منه، لكن الافتراضي ما جاش باش يلغي المحلات، بل جاي باش يوسع أفق المبيعات ويخلق ديناميكية جديدة للشباب، وخاصة قطاع مال التوصيل اللي ولا شريان حيوي يخلق فيه آلاف مواطن الشغل اليومية. الدراسات التسويقية أثبتت أن المستهلك اللي يقضي عبر الانترنت مش ديما يلوج على السعر الأرخص، بل يلوج على الوقت. الشراء الرقمي يوفر على المواطن متوسط ساعتين من الوقت يوميا كانت تتنجم تضيع بين المواصلات، البحث عن مأوى سيارة والاكتظاظ. وأكثر من نصف المبادرات الرقمية الصغرى في تونس كيف الصناعات التقليدية والحلويات وغيرها تقودها نساء وشباب من قلب ديارهم، مما خلق ما يسمى بالهوم بيزد ايكونومي أو اقتصاد البيت اللي يعيشوا منه اليوم آلاف العائلات في تونس. وأغلب أصحاب المحلات والمشاريع الصغرى والحرفيين فهموا التحول الرقمي ولو يدمجوا بين المحل الفيزيائي والتواجد الافتراضي. المحل التقليدي ولا يعطيهم الموثوقية ولا يعطيهم الرصيد، والصفحة الرقمية هي اللي توصلهم للحريف. هذا زاد في مواطن شغل أخرين، نحكيه على صناع المحتوى، وجودي بيان صناع المحتوى عن المسوقين وعن المبرمجين متاع المواقع والتطبيقات والمختصين في الأمن متاع المعلومات وشبكات الدفع والخوارزميات في السوشيال ميديا تقرانا تفهمنا من حركات عينينا وحديثنا على شنو نتفرجوا، وتعرف أكثر منا حتى شنو نحبه.
0: معناها أنا وقت اللي نخمم باش نشري صبات يا ويئيم، ولا توها وقت العودة المدرسية كرتبة، ولا أي حاجة أي قطعة هكا نحب نخمم فيها، مجرد التفكير فيها يخلي الخوارزميات كما قلت أنت تخلي لي هكا ليزوفر الكلها اللي موجودة متاع الرقمي، ومعناها متاع نحب نقول التسوق الرقمي، ولا حتى أنك تشري معناها من اللي بوتيك مباشرة ولا غيره. دونك تفتح لك كل الأبواب. وإيه مكا ولا
2: أي هو الشراء الرقمي وحتى الإشهار هذية اللي عرضنا ولا تجربة نفسية، أما بالحق لازمنا نتحكموا فيها باش ما نطيحوش في الاستهلاك المفرط. رقم الهاتف والعنوان متاعك هما بحد ذاتهم سلعة. كي تعدي كوموند مع صفحة مثلا مش معروفة، بياناتك تنجم تتباع لصفحات إشهارية أخرى، ولا تنجم يستغلوها في الفسبا. الحماية مش كان في الفلوس، الحماية زادة في المعطيات الشخصية. وفكرة التسوق الإلكتروني بيدها تعديت بالرسمي بمراحل تاريخية مهمة، حتى ولات جزء من حياتنا اليومية. معنا أول عملية شراء مثلا كانت في أواخر السبعينات. كان التسوق يتم تيلي شوبينج، معناه كان التسوق يكون عبر التلفاز، يربطوا بيانات التليفون بالتلفزة ويكمندي. أما التسوق عبر الانترنت الآمن بواسطة المتصفحات متاع الويب كدبلفي دبلفي دبلفي هذيك اللي نكتبوها، بدأ في التسعينات عام 94 كيكا كانت أول عملية شراء آمنة بمعناها الحديث. يعني تصوروا العالم من وقتها وهو يطور في التشفير والحماية والأمان الرقمي، باش أنت من بعد هذا الكل في وقتنا تو تدخل باج انستغرام في تونس تشوف الزين والعين في التصويرة وتقول الشاه شاه محلاها، تكمندي توصلك الكولي تحلو في الدار وتقول شعفة وتوبة.
0: ليه هو مش عادة مش كيك تعمل لافون ولا بخي، تعمل كل المقارنة عرفت ما بين السلعة اللي تبعت لك والسلعة اللي جيتك للدار، وتهبط تلقاك على مواقع التواصل الاجتماعي باش توري قداش انت للأسف شديد معناها حصلت كيف
2: ما فماش تونسي معناها ما دقيش اللقطة هذه، وانا راني وليت تيم شعفة وتوبة الحقيقة. وذك علش
0: هو ويقام للأمانة، خلينا نكون واضحين، فما مواقع صادقة، فما ناس تخدم على روح تبعها وتبعث لك سلعتك معناها كيما نقولها مضمونة ولباس وكيما تحكي لك عليها معناها كيما تحكي لك عليها في اللايف كيما توصلك الباب الدار باش ما نضربوش الناس الكل ولا باش ما نحطوش الناس كلها في نفس الخانة ولكن
2: ولا في نفس بالضبط. الخانة هذيك علاش الحقيقة اليوم فسركم كيفاش تنجموا تاخذوا حقكم
0: طبيعي قبل ما ناخذوا حقنا خلينا نكونوا واضحين راهو زاد معناها فما ناس يتعرضوا لعمليات تحيل من قبيل المعطيات الشخصيه اللي تو كنت تحكي عليها يعني انا مثلا تلقاها باج معروفه مشهوره الباج هذيك والناس كل تقبل عليها ومعروفه بالمصداقيه نتاعها والا موقع ولا غيره فتحط البيانات نتاعك انت كمستهلك من غير ما تقصد ربما وحتى كان ما طلبوش منك تقول لهم ربي نحب نشري هل الطبليه هذيه ولا هالقطعه هذيه بالسوم كذا وتحط لهم انت الاسم واللقب وتحط لهم في الكومنتير نحكيها وتحط لهم الرقم نتاعك يتم استياد الرقم هذاك والاسم نتاعك والمعطيات نتاعك من عند صفحات اخرى تبعث سلعة مضروبة وتقولك أنا تابعة فلانة وهذه صار على برشة برشة برشة برشة ناس دونك هذيك علاش أهم نقطة هي أنك ما تعطيش معطياتك الشخصية في الكومنتير قد ما تحط معطياتك الشخصية قد ما تنجم تكون أنت عرضة للتحايل وإلا للاستياد الإلكتروني والبقية ليك بالنسبة لزيزاستيوس وإيم تفضل
2: باش ناخذوا حقنا انا يعني نحن اليوم لازمنا نعملوا بوز ونفرقوا بين زوج حاجات احنا اليوم نحكيوا على الغش الالكتروني والتحايل الالكتروني واكيد ماشي الناس كل معناها فما ناس بالحق تخدم على رواحها واني بيرسونيلمون تعاملت معناها مع فاجيت موثوقين ويرحم والديهم ويعطيهم الصحه معناها في حكايه الضمير دونك الغش الالكتروني شنو ببساطه تشري روبه تطلع شوليقه تشري صبات حاشاكم يطلع شليكه يعني السلعه مش كيما الاشهار ولهنا راهو فما عقوبه سجنيه وفما زاد عقوبه ماليه وعندنا التحيل الالكتروني هذا راهو لابلي التحيل الالكتروني هذه تتسمى جنحه توصل حتى 5 سنين حبس تلقى مثلا باج مسميه روحها ماركه عالميه ولا حتى شركه ويتلقاها وهميه ماهيش موجوده يبيعوا في الريح للمراكز يخبط الفليسات ويختفيوا ويعملوا لك كالبلوك وتلقى روحك تحكي مع الحيط يا سيدي وباش نعرفوا انه تونسنا العزيزه راهو كانت اول من اول الدول اللي حطت قوانين رادعه ومنظمه للامر هذا واحنا الحقيقه رانا نبخلوا ما نشكيوش عندنا قانون
0: ما تقول لك عليها على 10000 ولا 20000 ولا على 50000 ولا اللي هو
2: على الاقل تعمل ابلاغ لفرقه مقاومه الاسعار هنا من بعد باش نقولوا عليها اما كان ما تنجمش المحاكم كانت تنجم المحاكم بالرسمي فازي باش تحمي روحك وتحمي غيرك زيد دونك احنا مثلا في تونس عندنا قانون عدد 83 سنة 2000 اللي احنا بكري حكينا اول عملية تسويق امنا كانت عام 94 شفت احنا معناها عام 2000 عملنا بدينا تونس تعمل في سنة مشرع سنة قوانين البائع من واجبه يعطيك لديتاي الكل يلي تقول بري في الكومنتارات راهو لازم يعطيك البري راهو مش ينزي البري والماتير والقياس وتاريخ الصلاحية واللون والابعاد ويعطيك بعد كيف تشري فاتورة فيها الباتين ده والماتريكول متاعه باش نجم تضمن حقك
0: يبعثيك مع الليفرور معناها مع القطعة اللي خديتها فاتورتك ديتايي
2: بالكاش صحيت بالكاشتي نتاع هذا بالكاشي نتاع هذا كل ما تعملوش بعد تقول شبيني نحكم هذا يتسمى الحق في المعلومه والحق في النفاذ للمعلومه وعندنا قانون اخر قانون المنافسه والاسعار يحميك وراه من حق قانونيا تحل الكولي قبل ما تخلص ويقول لك لا ترجعها معاه راه يعني هذا حق كان كل واحد يسكت على حقه والمتحايلين والباجات الوهمية رانا نحكيه على المتحايلين وعلى الباجات الوهمية اللي ينتحلوا مثلا في صفة الشركات ما هيش موجودة مش يزيدوا يتغلغلوا أكثر وهذا الواقع اللي قاعدين نشوفوا فيه أكثر ما عندكش برشا وقت هز روحك اشكي لفرقة مقاومة الأسعار باش توصل الحكاية لوزارة التجارة فيها خطايا راي وفيها حبس وعيوا بعضكم في السوشيال ميديا ورانا لهنا نحكيوا على غشني وتحيل عليا مش والله مظهر ليش واني ليت من بعد ما وصلت لل
0: بالضبط انا باش نقول لك فما اشكاليه اخرى يعني ومنها الناس اللي تخدم في التسوق الالكتروني وفي الفيلم في انها تبيع على الانترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي هي مشكله الغتور ونحكيوا سورتو على مواد هشه ولا على مواد معناها كيما الحلويات والا مش حاجه مثلا صبات ولا ساك ولا
2: ما تجيش بالضبط خاطر كيف ما قلت لكم راهي شين كاملة متعني استخدام

مزيلا وإيم يعطيك الصحة وتحياتنا ليك. طبعا هذه خليني نقول همسة في أذن كل من يسعى أنه يخدم على روحه ورب يعينك كما خلي ضميرك محكمه كالكسوة قدامك ولا مش قدامك. الكليون هو وراء الشاشة صحيح, ولكن مادامك أنت تقدم في المنتوج متاعك وتحب تاخذ غطور به أكيد استنى أنه يعطيوك الرتور هذية من خلال الخدمة اللي تقدمت لهم. هذا موضوعنا اليوم, الشراء والتسوق عبر شبكات التواصل. ما كنت معنا وإيم نخلي تحياتنا ليك في على عين المكان. احنا مكملين المشوار مع اخر اختياراتنا الغنائيه وهكا نوصل معاكم لختام مشوار البشير. خلينا نعطيكم فكره ساعه على إنيس بلامين اللي فاز معنا اليوم ب 100 دينار من اهداء مزالي جي اس ام. مبروك يا إنيس, وتحياتنا لكل المستمعين اللي حطوا لي كومونتير نتاعهم واللي اختاروا زيد الصوت اصاله في ايقاع. شكرا, هكا نوصل معاكم لختام المشوار. جمال تحيات لك الكلها, تحياتنا لنجله, تحياتنا الاميره الهويده, تحياتنا لطفي المكي من قدم الكونسوليت مروة زيدي. تعطيكم موعد غدوة إن شاء الله هنا وربح في عدد جديد من ملفاتنا التربوية. من هنا الوقت نتمنى لكم الخير والصحة والعافية, نهاركم زين وإلى اللقاء.

0: زرمدين، الوردانيين، بني حسين، علموجة، 95.7
1: 95.7. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟

0: وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: التاسعة صباحا من إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز الأنباء. أعلنت وزارة الصحة أن تجهيزات متطورة للجراحة بالمنظار دخلت حيز الاستغلال بالمستشفى المحلي بالحامة والمستشفيين الجهويين بتطاوين والكاف والمستشفى الجامعي بجندوبة، وقد بشرت الفرق الطبية إجراء عمليات جراحية بهذه التجهيزات. وأضاف بلاغ صادر عن وزارة الصحة أن هذه التجهيزات ستساهم في تعزيز قدرات الفرق الجراحية ودعم البنية التحتية للمستشفيات وتقليل مدة الانتظار. أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بزغوان عن تنظيم قافلة صحية متعددة الاختصاصات اليوم انطلاقا من الساعة 9 صباحا بالمدرسة الابتدائية بالزريبة قرية. وتشمل القافلة جملة من العيادات والاختصاصات الطبية كالطب العام وأمراض القلب والشرايين وطب المسالك البولية والجراحة العامة وجراحة الأطفال وطب العظام وطب العيون وعيادة القابلة. شرعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات، يستهدف بالخصوص الأطفال اليافعين والأسر، وذلك بالتعاون مع عدد من الوزارات ومؤسسات الإعلام. وتزامنا مع العودة المدرسية والجامعية انطلقت عملية بث سلسلة من الومضات الوطنية التوعوية الجديدة عبر القنوات التلفزية وشبكات التواصل الاجتماعي. أفادت وزارة النقل بأن النقل المدرسي والجامعي على خطوط الشركات الوطنية والجهوية للموسم الدراسي الجديد سيسجل ارتفاعاً بحوالي 4% في عدد المشتركين من الطلبة والتلاميذ مقارنة بالموسم الماضي. وأضافت الوزارة بأن عدد الحافلات المخصصة للنقل المدرسي والجامعي يتطور ب 13%، وهو ما يمثل نحو 52% من مجموع أصول نقل المسافرين، وسينخفض معدل عمر الأسطول إلى 12.5 سنة، بما يعكس تحسنا في وضعيته نتيجة تدعيمه بحافلات جديدة. أوصى وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود بالتسريع في معالجة الإشكاليات المطروحة وتذليل الصعوبات العالقة التي تعترض إنجاز المشاريع العمومية في مجال التشغيل والتكوين المهني، ومزيد التنسيق بين مختلف الأطراف بما يضمن استكمال هذه المشاريع في الأجال المحددة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.com.

في إذاعة المنستير ومن برمجة البرمجة عناوين ترافق نهاركم. برامجنا لكل اهتماماتكم صباحا مساء، نرافقوكم مع الخدمات المواكبات الفن وغيره. برمجتنا لكل الأذواق ومع إذاعة المنستير تبع الموجات.

إبداعات الطفولة. إبداعات الطفولة. إبداعات الطفولة برنامج أسبوعي يحتضن المواهب الصغار. مسرح في إبداعات الطفولة. إبداعات الطفولة تقدمها لكم ريم الهي.

0: الذاكرة وهي الحفلة اللي عملتوها عند لطفي المكي. أي سيدي هو الصيف وفي وجات لقراية شختوا في الصيفة
1: شخنا
0: عمدوا في البحر
2: عمنا
0: سهرتوا في الليلة
2: سهرنا
0: كملنا وجيت لقراية وتوا باش نرجعوا نقراو فباش كون بدي وفباش كون باش يرجع يبدأ فرحانين ولا مش فرحانين
3: فرحانين.

0: وكي نتشوفوا أمهاتكم وأوليائكم قديش فرحانين أكثر منكم، وكان نحكي لكم على فرحة أمهاتكم وأوليائكم وأبائكم، راهم باش يزقزقوا بالسعادة، باش يزقزقوا بالسعادة في قمة الفرح والسرور. العودة المدرسية متاعكم حدث يسجل أنتم في تاريخ العام الكل، نهار اللي رجعوا الأطفال يقرأوا رحنا الأولياء يبدأوا فرحانين فرحانين فرحانين فرحانين في قمة السعادة والغبطة والانشراح. حسب رأيكم عليشة؟ يرتاحوا منكم؟ كيفاش يرتاحوا منكم؟ كلام هذية؟ ثم مصدر سعادتهم في الحياة
1: تاخو
0: من الحس زعما. حسب رأيك خليل علاش؟ أمك تفرح نهار العودة المدرسية ولا ليه؟ تفرح برشا ولا ليه؟ علاش؟
2: باش نبداو نقراو ديال الامتحان ديال القرين.
0: باش صحيت باش تولي تقوم لكم في الصباح بكري وتحضر اللمجة وتوصل وتهز وتجيب وتحضر الكلوب وتعمل لكم النشاط نتاع نهاية الأسبوع هذاك وحده وترجع لكم في الامتحانات. فرحة عظيمة هذه، فرحة لا توصف بثمن. شنو رأيك أنت يا ياسمين في الموضوع؟ علاش امك تفرح بالعطله بالعوده لابسيوس ريفيلاتور هذي؟ علاش امك تفرح بالعوده المدرسيه؟ خاطر الوقت نتاعك باش يتنظم وباش تاخذ برشا علوم باش تولي بنيه اذكى هكا ولا؟ وانت يوسف سؤال سؤال عكسي عملت لكم، علاش فرحانين بالعطله؟ علاش امهاتكم فرحانين بالعطله؟ باهي يلا نعمل تغدو تابل معنا يوسف بن بوبكر. كيف حالك يا يوسف؟
3: لاباس.
0: امورك الاسبوع هذه كيف نهي؟
3: جيد.
0: جيده ولا ممتازه؟
3: ممتازه.
0: قلقتك المطر ولا ما قلقتكش؟
3: غشتني.
0: غشتك اعطتك احساس بالغضب بالمطر ذي. انا نتفهم الموقف نتاعك عليشه،
3: خاطر المطر تصب وانا نسيت نجيب الصحابه.
0: ايه وانت وقتها وين
3: كنت؟ ماشي في المستير.
0: ايه
3: واخا المطر صب
0: وانت في الكيس في الشارع.
3: اي والصحابه نسيتها في الدار.
0: نسيت الصحابه في الدار وهي سبت بدون سابق انذار؟ المطر ما علمتكش قبل؟
3: لي برشا مرات جيت اما والمرات هذوكم الكل جبنا صحابك، كان المره هذه ما جبناهاش.
0: ايه ما لازم ما علمتكش المطر قبل ما تجي هيك؟ علاش انت ما هزيتش صحابك؟ خاطر احنا في بالنا انا هزيت.
3: خاطر خرجت من الدار.
0: ايه
3: كانت الدنيا ماشي مطر، وكي جيت مروح للدار مطر صبت.
0: دونك احسست بالغضب، تغششت انت للامر هذيا. وديمت برشا ولا ما دامتش الحكايه؟ وديمت ولا ما دامتش الحكايه؟
3: المطر قاعدة تصب حتى زين.
0: لا نحكي حكاية الغضب متاعك تجاه المطر.
3: على خطر أنا كما جبتش الصحابة
0: أي؟
3: المطر تمشي تصب علي ونمرض.
0: اي بالك أنت تم بعدكش كيما النبتة يطلعوا لك أوراق من شعرك ويطلع لك زهور.
3: أنا كنت نسأل يخلوه المطر صبت على راسي ما صبتش على الشجر.
0: زعما هي ما صبتش على الشجر الأمطار؟
3: صبت على راسي.
0: كان على راسك أنت من هيك علاش إحساس بالغضب مالا؟ حسيت كون القطرات الكل ما مشاوش الأشجار وجاوا على راسك هكا؟
3: آه
0: هناك حكمة لازم في الأمر هذي. وأنت كيفاش تأكدت من الأمر هذي؟ هزيت عينيك شفت الشجر فوق منهم المطر تصب ولا ما تصبش؟
3: شفت المطر ما تصبش على الشجر، تصب على الضوء وعليا وعلى
0: مالا قصدتك المطر هذي يظهر لي؟
3: صبت على القاعة
0: وعلى راسك.
3: وعلى راسك
0: يظهر لي قصدتك، كان عندها قصد بيك المطر هذي. منك علاش احساس بالغضب؟ شنو نعملوا تو تجاه الاحساس؟
3: كان انا الناس الكل صبت على ريوسهم.
0: اه مالا هي كانت قاصدة الاشجار ما صبتش عليهم، صبت على الانسان وما صبتش على الاشجار هكا؟
3: يمكن في الليل كي مشاو العباد رقدوا ولات تصب على الشجر.
0: اه مالا عملت بالتداول، في النهار صبت على رؤوس الانسان وفي الليل صبت على رؤوس الشجر.
3: لا في الفجر صبت على الشجر.
0: في الفجر؟ ايه معناها توا تتسمى ما حايلتش. شطر بشطر شوية على الإنسان وشوية على الأشجار هكا ولا ليه؟ عادلة معناها المطر ذي عادلة. ما لما مش الغضب متاعك تجاه هذا المطر ينجم يكون مش غضب مبني على حقيقة إنما على شعور أنت شعرت به أو إحساس شخصي ناتج عنك أنت. إذا ما قاله لك مخك ولا دماغك يعني الأمر مش حقيقي 100% ربما. شنو رأيك في الموضوع أنت؟ الموضوع هذا متوسط مش موضوع عنك خاطر هي من المنطقي كون الأمطار تصب على جهة كاملة وربما وقت اللي هي صبت الأمطار على رأسك وعلى الجسم متاعك حجبت عنك الرؤية فتهيأ لك أنها مهيش قاعدة تصب على الأشجار لكن هي في الحقيقة قاعدة تصب على كل المنطقة وإلا وإلا وإلا وهي الصحابة قاعدة تصب في المطر وجيت ريح نفخت عليها دزت الكميات المياه على جانب والجانب الآخر ما جاش فيه أمطار خاطر هي السحاب تتنقل في بالك ولا ليه؟
3: نعم السحاب يتنقل بالريح.
0: أحسنت دونك عملت قريت دورة المياه في الأرض أقرب للميكرو شوية باهي إذا مازلت تشعر بالغضب تجاه المطر ولا سمحتها؟
3: سمحت لخاطر ذكا ذك خاطر نسيت انه ذكا رب اللي صب المطر.
0: احسنت به فما حاجات في الدنيا تكون اقوى منا ما نجموش نتحكموا فيها نجمو نتحكموا كان في انفسنا كيما صبين المطر مثلا هل تستطيع أنك أنت توقف الأمطار صبين الأمطار؟
3: مستحيل
0: مستحيل أحسنت فإحساسنا بالغضب تجاه هذا الأمر ولا معاكستنا ليه يعتبر أمر ما عندوش حتى نفع وأمر يفرغلنا ويستنزفلنا في الطاقة متاعنا بالتالي وقت اللي يلقى روحه الإنسان في موقف أمام أمر ما عندوش فيه سلطة للتحكم من الأفضل كونه ما يصارعش إنما يحاول يأثر على نفسه فقط ما يحاولش يأثر على الآخرين يعني وقت ما تصب المطر مثلا تلقى روحك أنت تحت المطر وعندك إحساس بالغضب من الأفضل هو أنك تخمم كيف في عوض تخمم كيفاش باش توقف المطر خمم كيفاش باش تمنع روحك وتهرب وتتخبى ولا تروح لداركم ولا تمشي لسيارتك ولا تكلم ماما تجيب لك مطارية يعني كي تخمم في شخصك كيفاش انت باش تنقذ نفسك اسهل جدا وانفع اكثر من انك تحاول انك توقف المطر هذا من الناحيه الاولى ومن الناحيه الثانيه الاحساس بالغضب هو امر منطقي ومفهوم ومعقول ولا شعوري ما نجموش نتحكموا فيه لكن الاحساس بالغضب يستنزف الطاقة متاعنا ويفرغنا ويخلينا الشحنة الإيجابية متاعنا فارغة يخلينا ما عادش عنا طاقة فبالتالي من الطبيعي والعادي أن نشعر به لمدة معينة لكن الإنسان المتزن واللي يعرف والقوي الإنسان القوي هو أنه يعرف يوقف موجة الغضب بهذه في وقتها ويقول به أنه تو متغشش لكن الغضب بهذه بشي يستنزف قوتي وبشي يبدل لي ينحي لي الأشياء المزيانة اللي في يومي وإلا في حياتي بالتالي يزمني نوقفه عند حده ونتعدى للمرحلة المقبلة هذا من الحكمة والذكاء دونك هذا شنو نجمو نتعلمو من الدرس متاع المطر اللي غشتك هذية واللي أعطاتك إحساس بعدم العدل خاطر صبت كان على رأسك وما صبتش على الشجرة
3: حسيت أنه أنا
0: ميكرو
3: حسيت أنه أنا نتهيأ أن المطر طب كان على راسي
0: أي أمر وارد كون الإنسان يشعر بشعور ينجم يكون مخطئ فيه ولا ينجم يكون خاطئ لكن ميسالش من خلال الاكتشافات هذية ومن خلال التجارب اللي عشتها كما تجربة صبان المطر على راسك تولي تتعلم مرجيك تصب المطر باش تهز عينيك للشجرة وتثبت يندر المطر قاعدة تصب على الشجرة مش قاعدة تصب على الشجرة مازلت باش تصب برشا مرات المطر السنيرة مرجيك تصب قولي صبت على راسك كهو وإلا على راسك وعلى الشجرة حتى نكونوا أنصفناها ومحكمناش عليها بالغلط بهي؟
3: أما الحقيقة أنا خفت شوية كهو
0: أي حتى الإحساس بالخوف أمر طبيعي وعادي تعرف في حياتنا اليومية مر علينا بارشة مشاعر أحنا كالشجرة والمشاعر هما كما الرياح الشجرة كي تبدأ في الطريق أوراق نتاعها تتحرك وإلا ليه؟ خاطر تمر تصب فيها تنفخ عليها الرياح الإنسان كيما الشجرة يعصفوا بينا يوميا مجموعة من الريح اللي هما المشاعر، فنشعر بالفرح ونشعر بالحزن ونشعر بالتأسف ونشعر بالغضب، وهذه كل مشاعر يتعديوا على الإنسان كل نهار كل نهار، نفرحوا نتغشوا نحزنوا نتألموا نتأسفوا، هذه مشاعر يتعديوا بينا كل نهار. فمع الوقت الإنسان يتعلم كونه يحاول يجند الطاقة نتاعو باش يحافظ على المشاعر المزيانة والباهية باش يخليها تداوم، ويعلم ويتعلم كونه يخلي المشاعر الأخرى تمر مرور الكرام بأقل أذى ممكن. لكن وجود هذه المشاعر في حياتنا هي أمر طبيعي وعادي باش نشعر به مدى الحياة يوميا. فأنا أتفهم غضبك تجاه المطر، المرة الجاية وقت ما تصب المطر انظر إلى الأشجار وشوف وقول هو المطر صبت على الشجرة كما صبت على راسي، فبالتالي يمكن المطر كانت عادلة وإحساسي بالغضب تجاهها كان إحساس مبالغ فيه. تو باش نتعلم كونه ما عادش نتغشش كي تصب المطر، على خاطر هي المطر تصب في كل الأماكن، أنا فقط تهيأ لي كونها ما صبتش علي. باهي يلا نتعرفوا على فتاة جديدة جات بحضينا هذا اليوم وهي ضيفة اسمها رنيم. مرحبا رنيم.
4: عسلامة.
0: مرحبا، عرفنا بروحك.
4: اسمي رنيم سالمي، نقرأ سيزيام، نسكن في مصر الخير، نقرأ في مدرسة مصر الخير.
0: ومغرومة بالمسرح.
4: أي
0: وشنو الزين والعين هذي واللون الوردي واللونيت والشركة والمونجيلا جيت تتزين كيما باش تتزين للعودة المدرسية؟ تحضر في روحك العودة المدرسية ولا ما زلت؟
4: نحضر.
0: باش تدخل السنة؟
4: سنة
0: السادسة في منزل خير. باهي، دونك انت الغرام بتاعك هو المسرح. وين تمارس في نشاط المسرح؟
4: في دار ثقافة بمستير ودار ثقافة بوردانين.
0: في زوز نوادي. ملا مش نطلب منك تقدم لنا مقطع مسرحي حتى نتعرف على الهواية متاعك ونتعرف على إمكانياتك في مجال المسرح. أنت اخترت المسرح ولا هو اختارك؟
4: أنا اخترته.
0: أنت اخترت المسرح، غرمك بأستاذ و...
4: لا أما أني ساعاتي نبدأ نتفرج على التلفزة وكل شيء هكا ما نعرفش كيفاش يجيني إحساس، نعرفش أما نولي حتى تيعطيونا هكا في المدرسة مسرحيات ولا حاجة أني نبرع فيهم برشا. يعني ندخل فيهم يا أخي ماما وبابا كشفوا الموهبة بتاعي.
0: بيه ممتاز. ملا بعد شوي باش تقدم لنا نص مسرحي أو عرض مسرحي أو قراءة مسرحية حتى نتعرف على الموهبة بتاعك. بيهي ثم بحذينا خليل بوزقر. ومرحبا خليل.
5: مرحبا.
0: كيف حالك؟
5: لا بأس.
0: الرحلة كانت ممتعة في اليابان، مش اليابان عاد اللي بعدها، اليابان اللي قبلها، اليابان الأسبوع الفارط. الرحلة كانت ممتعة في اليابان، كانت ممتعة جدا الرحلة.
5: اليابان.
0: كانت ممتعة جدا الرحلة في اليابان. أي اللي قبلها كانت تركيا، ذكرت تركيا ثم اليابان. اليوم باش نبدلوا العوالم العالم الرحلات ومن اليابسة باش نمشيوا إلى البحار. إلى عالم البحار ونتعرفوا عالم البحار. أحسنت. ثم ياسمين المصلي. مرحبا ياسمين.
6: مرحبا.
0: يبدو لي أنه كان هناك ذئب في كواليس الإذاعة في الأستوديو، كنت بصدد الإعداد للبرنامج وتهيأ لي أن هناك ذئبا في الحل في الـ في الإذاعة، فكنت أسمع من كان يصدر هذا الصوت؟ هو صوت جميل جدا، لو عجبني أنا. شكون صاحب الصوت الشجية ذي الصوت الرائع الصوت الجميل؟ تقول لي يا ياسمين، قل لي انت يا خليل. فما سر في الموضوع يظهر لي.
6: تصور الكل،
0: الكلكم عملتوا اصوات. كيفاش تعملوا؟ احكيوا لي سمعوني كيفاش تعملوا في الاذاعه. 3 2 1 قولوا لي. اختفى الصوت، ما يصير كان في الكلوارات نتاع الاذاعه. هذه للناس اللي تسمع ولا الاولياء وليدكم اول ما يجيوا للاذاعه يصبحوا عبيد اخرين، ما عادش تسمع في الاذاعه كان جري جري جري جري جري جري. تلعبوا شده ولا سباق ولا ذيب ولا شنو اللعبه اللي تلعبوها؟
6: شده.
0: لعبنا الذيب والخروف. لعبه شده وذيب وخروف. ممتاز. اول يوم عندنا ذيب وخروف في القصه نتاعنا والا لا ياسمين؟ ما فهميش ذيب ولا خروف. دونك باش نتعرفوا اليوم على حاجه جديده مع ياسمين، على انتاج ادبي قامت به في نادي للاطفال. قمت بانتاج قصه، اعطيني فكره عليها. القصه هذه كيفاش حضرتها انت واصدقائك؟
6: حضرتها انا واصدقائي وعاونتنا سيدتي ساره سيفي وزيد نشكرها هي وسيدتي أسماء الحطاب.
0: نشكر سيدتي أسماء الحطاب وسيدتي سارة سيفي على الإنتاج متاع هذه القصة. وباش تسمح نسمحينا بعد شوية ياسمين ونشوفوا معها المشكل الإنتاج الكتابي حتى إنتاج الصورة والإخراج. ثم بحذينا يوسف المصلي. كيف حالك يا يوسف؟
5: بخير.
0: مستعد للعودة وإلا لا؟
5: مستعد.
0: تفرحكم العودة ولا تفرحكمش؟
5: تفرحنا.
0: علي شنو يعجبك فيها؟
5: أخذتني نحب نرجع للعودة المدرسية.
0: تحب ترجع تقرأ؟
5: أي.
0: فرحان مش تدخل سنة ثالثة؟
5: أي.
0: وانتي فرحانة بالقراية؟
4: على الخير.
0: بحق
4: مش نرجع مع أصحابي ونرجع مع أنيساتي يعني في العطلة. صحيح نرتاح شوية يعني التعب بيتنحى شوية، أما القراية ما كيفها حد.
0: بيه وانتي خليل فرحان مكش فرحان بالقراية؟ فرحان؟
7: فرحان.
0: وانتي يا يوسف بن مبكر فرحان بالقراية ولا ليه؟ ولا صعيبة القراية؟ سنة الأولى صعيبة ولا سهلة هي؟
8: سهلة ياسر.
0: سهلة ياسر سنة الأولى، ما انتي مستعدة سنة ثانية تو. ممتاز جدا. به يلا خليكم معنا باش نبداو مع الفقرة الأولى واللي هي الأخبار.

0: الأخبار تاع الصغار.
1: أعلنت إدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة عن إطلاق دفتر متابعة الأطفال حاملي متلازمة التثلث الصبغي 21 لأول مرة في تونس. وأكدت إدارة الرعاية الصحية الأساسية أنه قد وقعت توزيع دفتر متابعة الأطفال حاملي متلازمة التثلث الصبغي 21 على جميع أقسام ومخابر الأمراض الوراثية والخلقية سواء في القطاعين العمومي أو الخاص بكامل تراب الجمهورية. ويقدم الدفتر متابعة الحالة الصحية الدورية للأطفال وجداول الفحوص الدوري حسب العمر، بالإضافة إلى آليات الكشف المبكر عن المضاعفات والمشاكل الصحية.
0: الأخبار تعزغى.
1: قدرت الميزانية التي خصصتها الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS بعنوان السنة الدراسية الجديدة 2026-2027 بحوالي 6 مليون دينار. يتم قبول التبرعات لإنجاح العودة المدرسية لجميع المنتفعين بخدمات الجمعية عبر الموقع الإلكتروني www.sosve.tn. عملية التبرع تتم عبر البطاقة البنكية أو البطاقة البريدية أو عن طريق التحويلات البنكية لفائدة الجمعية.
0: الأخبار تعزغى.
1: تم تعزيز قيم الأطفال قسم الأطفال بالمستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان ب 15 سريرا مخصصا للرضع وحديث الولادة، وذلك في إطار مبادرة تهدف إلى دعم القطاع الصحي أو القطاع الصحي العمومي والارتقاء بظروف الإقامة والرعاية داخل القسم. وقد شملت التجهيزات 15 سريرا تم توفيرها بفضل مساهمة مشتركة من جمعية الوسيط الخيري
2: وجمعية تونسيا
1: سوليدا وكندا. وستدعم هذه التجهيزات طاقة استيعاب القسم الذي يضمه حاليا 72 سريرا بما يساعد على تحسين ظروف التكفل بالرضع والأطفال لا سيما خلال فترات ارتفاع الضغط على المؤسسات الصحية.
0: الأخبار تعزغى.
1: صعوب أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتة رعدية وأحيانا غزيرة بالشمال، ثم تشمل بعد الظهر جهات الوسط ومحليا الجنوب مع تساقط البلد بأماكن محدودة. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محليا وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، كما تتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر شديد الاضطراب إلى هائج بخليج جابز وبمنطقة الشابة ومتموج إلى مصطلب ببقية السواحل. الحرارة تتواصل في انخفاض وتتراوح القصوى بين 23 و 28 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 30 و 35 درجة بالوسط والجنوب الشرقي وبين 36 و 41 ببقية الجهات.
0: الأخبار

0: من إذاعة المنستير يتواصل لقاكم المباشر معنا في برنامج الأطفال والصيف وقريب يوفى الصيف وما نعرفش فرحة الأطفال كبيرة بنهاية الصيف. عمري مريت بالكم احنا وقت اللي كنا نقراو وقت ما يعلقوا الطابليات والكارتابليت كان حدث استثنائي باش ما نسميهش حاجة واحدة أخرى. فأنا فرحانة على خاطركم فرحانين بالحق معنا إن شاء الله تكونوا بالحق فرحانين بربي بالحق يا خليل فرحانة بصدق معنا أول شوي شوي
1: شوي.
0: قلتي قولي الحقيقة بالحق فرحانة ولا
1: إيه فرحانة على الله
0: فرحانة بصدق معنا فرحانة
1: إيه؟
0: وأنت يا يوسف
2: متوسط
0: والله عليك والله فرحتولي على قلبي شوي خلينا نحب الصدق انا معني اولا ثانيا حسيت الامر مبالغ فيه الفرحه هذه برشا بالعوده المدرسيه ظهرني الامر مبالغ فيه. وانت ياسمين
2: فرحانه
0: حقيقه فرحانه بالحق فرحانه باش تمشي تقرا وانت يا يوسف
3: بالحق فرحان
0: خارق العادة بيه يذي راهو عنده علاقة بالنظام المدرسة اللي يقرأ فيها الصغير شنهي والسنة اللي يقرأ فيها الصغير شنهو. فأنا نتفهم كونه تلاميذ الثانوي يكونوا فرحانين خاطر يشوفوا أصحابهم مثلا لكن بطبيعة كله عنده علاقة بالمدرسة اللي يقرأ فيها والنظام الدراسي شنهو لأنه كنشوفه خارج في البلدان الأوروبية معناها الأمر يكون مصدر سعادة كبير العودة خاطر فيها جو فيها بون إن شاء الله صغارنا زيدا كيف كيفتون اكتشفوا من هنا خلال الأسبوع القادم نسألكم على حالكم وحوالكم وقولوا لي يلا جي الوقت باش نهزنا خليل العالم البحار ضمن فقره
4: المحيطات
0: ضمن فقره احكي لي عليها

0: اللي كوكب الأرض يتسمى زاد الكوكب الأزرق، خطر الماء يغطي حوالي 71% من سطح الأرض. اليوم باش نهزكم للرحلة لعالم كبير وغامض، وهو عالم البحار والمحيطات. أول حاجة، شنو الفرق بين البحر والمحيط؟ المحيط هو مساحة مائية ضخمة وعميقة برشا. البحر هو أصغر في مساحته وأقصر في عمقه، وغالبا يكون البحر جزء من محيط وإلا متصل به. على كوكب الأرض عندنا 5 محيطات: المحيط الهادي، الأطلسي، الهندي، المتجمد الشمالي، والمتجمد الجنوبي. وللعلم المحيط الهادي هو أكبر المحيطات. البحار والمحيطات هي موطن لملايين الكائنات الحية، نذكر الأسماك والدلافين والحيتان والأخطبوطات والسلاحف البحرية، كذلك القناديل البحرية والنجوم البحرية. وكل كائن عنده طريقة خاصة تساعده على العيش في وسط البحر. مثلا الأسماك تتنفس بالخياشيم وسط الماء، أما الحيتان تطلع فوق سطح الماء باش تتنفس هواء المحيط. تعرفوا شي زادة اللي أكبر أكبر حيوان في العالم؟ ما هوش الديناصور، ليه؟ أكبر حيوان على الأرض وهو الحوت الأزرق اللي يوصل أكثر من 30 متر. الكثير من الأسماك تنام، ولكن نومها يختلف على الإنسان، فمعظمها لا يملك الجوفون ولذلك تنام بدون غلق العينين. عالم الأسماك عالم متنوع برشا، فما الأسماك الصغيرة والأسماك الكبيرة وحتى العملاقة. تعرفوش اللي القرش يعتبر سمكة كبيرة الحجم، حيث يصل طوله إلى 12 متر. وهكا نكتشفوا اللي عالم البحر والمحيطات عالم كله عجائب واكتشافات، لكن هذا العالم يحتاج منا الحماية. فكل قطعة بلاستيك نرميها في البحر قد تؤذي كائنا حيا. حماية البحر يعني حماية الكائنات البحرية بأنواعها، وحماية الكائنات البحرية هو حماية للتوازن في الطبيعة. هكا علاش يا أصدقائي لازلنا نتجنبوا أي مظهر من مظاهر تلويث المياه باش نعيشوا في بيئة سليمة.
1: أحسنت يا خليل. ويظلي من كيما فما عالم البحار، فما زاد عالم آخر مغري برشا اللي هو عالم الفضاء. وفي الفضاء فما برشا كواكب، وانا اليوم مذبية نتعرف أكثر على كوكب زحل. شكون يعرف فيكم كوكب زحل؟ كلكم تعرفوا كوكب زحل، كان يوسف يظهر لي ما يعرفوش كوكب زحل. تعرفوا يا يوسف؟
2: نعرف.
1: ترى قرب لي الميكرو، احكي لي على كوكب زحل، اوصفه لي كيف نوع كوكب زحل.
2: لونه بني عسل.
1: اي
2: وعنده حلقات.
1: حلقات؟ ماني عنده حلقات، كيف
2: معناها؟ حزام من الثلج والغبار والصخور.
1: عنده حزام من الثلج والغبار والصخور؟
2: اي
1: يدوروا حوله؟
2: اي كل عام يبلع جزء منه.
1: يبلع
2: معناها كل عام حلقاته دي تقرب منه حتى لين تدخل في وسطه ويخسر.
1: وهو صخري ولا غازي ولا جليدي؟
2: غازي.
1: هو غازي، هو كوكب غازي. عليك كائنات حية؟
2: لا،
1: ما في وسطوش أبقار وبابوش وشجار.
2: ليه؟ ما عندوش سطح أصلا باش يمشيو عليه.
1: مدور على خاطره؟
2: معناها فماش قاعة تمشي عليها، فما كان غاز تقعد تطيح اللوطة.
1: من هيك علاش انت قلت لي كوكب غازي؟ معناها ما ينجموش يخفى عليه، ما عندوش أرضية باش يخفى عليها خاطره متكون من الغاز هكا. وشنو هو اللي يدور حوله؟ هو
2: حلقاته واكثر من 290 قمر.
1: قمر كيما القمر ذيك اللي عنا في السماء؟
2: اي هو عنده 290 قمر.
1: ما لا يبدو مضيء الكوكب ذي. وشنو اللي يخليه يعطيه اللون الأرجويني ولا البرتقالي؟
2: ليه هو لونه بني عسلي.
1: ما بني عسلي، شنو اللي يعطيه اللون البني العسلي؟
2: الغازات متاعه.
1: الغازات متاعه اللي تعطي اللون. والله بي
2: هو كوكب صخري، والغازة ذيك مشيت لما عليه جي غاز من بلاصة أخرى وتلم عليه ولا كوكب غازي.
1: وهو كبير ولا صغير؟
2: كبير، أكبر من الأرض. أكبر من الأرض؟
1: أكبر من الأرض برشا؟
2: أكبر من الأرض بتسعة مرات.
1: ملا كوكب عملاق هذايا.
2: إيه.
1: وهو قريب ولا بعيد من الشمس؟
2: بعيد، بعده على الشمس مليار كيلومتر.
1: مليار كيلومتر بعيد على الشمس؟
2: إيه.
1: وتنجم تكون في حياة ولا تنجمش تكون في حياة؟
2: ما تنجمش إلا كي تنحيلوا الغاز تذوكم ويكون عنده غلاف جوي وذاك اللي يحميه، نسيت اسمه، ذاك يحميه من نيازك.
1: بيه. والتوقيت فيه عادي كما التوقيت عنا احنا؟
2: ليه التوقيت عنده 10 ساعات.
1: 10 ساعات في اليوم؟
2: اي.
1: علاش؟
2: الخطر يدور فيس على روح.
1: وهذا وش بيه مش كما كوكب الارض؟ شبيه مش كيما كوكب الأرض عدد الساعات متاعو؟
2: على خاطر يدور على روحه في ساعة.
1: عنده علاقة إذن بدورانه على نفسه ومدى قربه من الشمس، هذا اللي غير الأمر.
2: هو الكوكب السادس في المجموعة الشمسية، وهو ثاني أكبر، وثاني أكبر كوكب بعد المشتري.
1: ممتاز. وانت منين تعرفوا المعلومات هذه الكل؟
2: من يوتيوب ومخي وشركة ناسا.
1: من الاطلاعات والقراءات والبحوث متاعك؟
2: اي.
1: ممتاز جدا، يعطيك صحة يوسف بن بوبكر. يوسف بن بوبكر ولد سيدي البروبي. ممتاز جدا. يلا خليكم معنا بعد شوية باش نمشيو في الأجواء المسرحية والكتابات مع ياسمين وريتاج.

0: الغزالة أول الحاضرين، تحمل في يدها حدوة حديدية لامعة، أهدتها للحصان وقالت: كل عام وأنت بخير يا صديقي. بعدها وصل الفأر الصغير حاملا قطعة جبن شهية فسلمها للحصان الذي وضعها في الثلاجة ليحفظها. ثم جاء الفيل الضخم وأهدى صديقه مشطا عاجيا مذهب الأطراف، فأعجبت الهدية الحصان كثيرا. وبعد برهة وصلت القطة وهي تحمل طوقا جلديا أسودا جميلا، فقبله الحصان بسرور. وأخيرا وصلت الزرافة وهي تحمل سلة ممتلئة بالغلال الطازجة، ولكنها لم تستطع الدخول، فقالت بحزن: لا أستطيع الدخول، فرقبتي طويلة وسقف البيت قصير. تأسف الجميع، فقد كانوا لا يريدون أن تبقى الزرافة وحيدة خارج البيت. وبختة هبت رياح قوية فطار سقف البيت بعيدا. ضحكت الزرافة وقالت: الآن أستطيع الدخول ومشاركتكم المرحة. وبعد انتهاء الحفلة تعاون الحصان وأصدقائه في بناء سقف جديد عال حتى تتمكن الزرافة من دخول البيت في كل زيارة.
1: أحسنتي يا ياسمين، أحسنتي، ممتازة جدا. أنت في العادة كنا نقدمه في مسرحية ضمن مسرح الياسمين، لكن اليوم الاستثناء متاعنا كونك قدمت إنتاج كتابي مشترك قمت به في إطار نشاط لنادي الأطفال وأتروك فيه أساتذة، وقمت بالإنتاج هذا مع مجموعة من الأصدقاء متاعك. شكون اللي كتب حقيقة النص هذه القصة؟ مجموعة الأطفال مع بعضكم ولا سيدتي؟ سيدتي هي اللي

0: ليل تحضر معنا اليوم ريتاج
1: رنيم
0: تحضر معنا رنيم من منزل
1: خير
0: من منزل خير. إذن رنيم ذكرنا قلت لي الهواية متاعك هي المسرح.
1: أي
0: كيفش بديت النشاط متاعك في النادي؟
1: يعني المرة فاتت نحنا في النادي بتاعنا في منزل خير جاء راجل اللي هذا اسمه سيزيات.
0: أي
1: جاء راجل لمنزل خير وراني يعني كل واحد عطاه كيف هيك لبسه وقالوا كيفاش مش تمثل. كيف كيراني اني نعرف نمثل وكل شيء قال لي تجي تولي تجي معايا لدار ثقافه بمستير ودار ثقافه الورداني. قلت له ايه. اول نهار مشيت لدار ثقافه المستير تفرجت على اصحابي تفرجت على مسرحيه بتاع مدام اميمه وبعد كده تفرجت على مسرحيه سيزيات. اكهو يعني
0: وشكون جيبك المستير؟
1: هزني المستير عمي.
0: بيه يزمك تشكر وشكر خاص خاطر ذي
1: نشكر على الاخر على الاخر عمي علي جاي من ايطاليا هو.
0: ايه
1: وكهو
0: لانه من اصعب المهام من اتعب مش اصعب هي مش صعيبة المهمة ما متعبة هي الهزين والجيبين للنوادي وللمدرسة دونك كوصل للنادي واستنى وارجع روح بي من النادي مش شاقة خاصة عندما تكون من جهة الى جهة او انت في نفس الولاية لكن من معتمدية الى معتمدية من منزل خير المستير ومنزل خير الوردانين يعني عملية مش سهلة فبالتالي لازم نشكروه شكر خاص على العمل هذا. بيه شنو تقدم لنا
1: بمناسبة عودة للمدرسة فما عبيد ما عندهمش يعني فلوس مش يشريوا لبسة وكل شيء ويبدأوا فما برش عبيد يتنمروا عليهم فلذا أنا عملت كل مسرحية صغيرة بتاع التنمر.
0: بيه يعملوا
1: التنمر كلمة نسمعها برشا أما هل فكرنا في معناها الحقيقي في معناها الحقيقي شنو يصير كي كلمة قولوها في ثواني تبقى في قلب إنسان سنين. الضحكة اللي نعتبرها عابرة ممكن تترك جرح عميق ممكن تترك جرح عميق. التنمر مش لعبة والمزاح يكون مزاحا ليضحك الجميع أما كي يضحك واحدا ويبكي الآخر من الداخل هذا تنمر. والقوة الحقيقية مش في أنك تضحك على إنسان أو تخوفه القوة هي أنك تحترم الاختلافات وإذا شفت شخص يتعرض للتنمر ما تكونش متفرج كلمة واحدة منك كيف هذا ليس مضحك أو أنا معك تنجم تنقض الإنسان. وإذا كنت أنت ضحية للتنمر قيمتك ما يحددهاش كلام الناس قيمتك تحددها أنت وأخلاقك. لا تسكت أحكي مع شخص تثق فيه وطلب المساعدة عمره ما كان ضعف. نذكروا ديما الكلمة سلاح تنجم تكون رصاص تجرح وتنجم تكون يد تمتد للاستشارة يعني للمعلم. وقبل ما تتكلم فكر وقبل ما تضحك تخيل نفسك مكانه فلنكن نحن جيل الذي يوقف التنمر ويبدأ التغيير.
0: يعطيك الصحة شكرا لك شكرا لكل الحضور شكرا للطف المكي شكرا للنجلة على الإخراج الهندسي زميلتنا في الإخراج متاع الصورة أميرة شكرا يا أميرة شكرا لهوايدة سيسي على تنسيق فقرات الحصة. كل الأطفال وريم الهيني من إذاعة المنستير يتمنى لكم يوم أحد طيب وإن شاء الله عودة ميمودة نهاركم مزيان. سلامة.

0: من إذاعة المنسير، صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا.
1: إذاعة المنسير، صوت البلاد وحب كبير.
0: إلى موجز الساعة 10 للأخبار. اقترحت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إعداد سلة مدرسية تونسية تضم مجموعة من المستلزمات المدرسية الأساسية المصنعة محليا، مع تحديد مواصفاتها وأسعارها ومنافذ بيعها ونشرها عبر موقع وزارة التربية، وذلك بما يمكن وفق رئيس المنظمة لطفي الرياحي من المساهمة في تخفيف كلفة العودة المدرسية ودعم الإنتاج الوطني. أوصى وزير التشغيل رياض شود بالتسريع في معالجة الإشكاليات المطروحة وتذليل الصعوبات العالقة التي تعترض إنجاز المشاريع العمومية في مجال التشغيل والتكوين المهني، ومزيد التنسيق بين مختلف الأطراف المتداخلة بما يضمن استكمال هذه المشاريع في الأجال المحددة. كما أوصى الوزير خلال إشرافه بمقر الوزارة على اجتماع اللجنة القطاعية التسريع في نسق إنجاز المشاريع في مجال التشغيل والتكوين المهني، وذلك بمواصلة تحسين البنية الأساسية لمراكز التكوين المهني وتأمين الصيانة الدورية لمقراتها وفضاءاتها وورشاتها. دخلت تجهيزات متطورة للجراحة بالمنظار حيز الاستغلال بالمستشفى المحلي بالحامة والمستشفيين الجهويين بتطاوين والكاف والمستشفى الجامعي بجندوبة. وقد باشرت الفرق الطبية إجراء عمليات جراحية بهذه التجهيزات وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة. وفق البلاغ دائما تساهم هذه التجهيزات في تعزيز قدرات الفرق الجراحية ودعم البنية التحتية للمستشفيات وتقليل مدة الانتظار وتمكن من تدخل أسرع وخدمات أقرب للمريضة. أعلن المدير العام للجهاز الوطني للتنمية في ليبيا محمود الفرجاني عن جاهزية الجهاز للدخول في استثمار مباشر مع الحكومة التونسية لتطوير وبناء قطاع المطارات، ومشددا على أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين وتطوير البنية التحتية للنقل الجوي. وأوضح الفرجاني أن تونس تعد دولة جوار ذات أهمية استراتيجية لليبيا، ومشيرا كذلك إلى أن التدفق السياحي الليبي نحو تونس يمثل رقما محوريا تجاوز 3 ملايين سائح سنويا في مختلف المجالات، خصوصا السياحة العلاجية والترفيهية. في أبرز أخبار العالم، قال مسؤولون إيرانيون اليوم إن إيران وسلطنة عمان اتفقتا على تفاصيل مسارات جديدة للدخول إلى مضيق هرمز والخروج منه، وإنهما ستطلعان دول الخليج على نتائج مشاورتهما في اجتماع إقليمي سيعقد في مسقط يوم الاثنين. ونقلت وكالة تسنيم شبه رسمية عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني قوله إن التفاهم تم التوصل إليه بعد محادثات فنية ودبلوماسية مكثفة بين إيران وسلطنة عمان توجت باتفاق نهائي في أواخر أوت الماضي. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.

0: المجلس المجلس.
1: إن شاء الله بالمنجد المحبة تتحسن من خلال برنامجنا. تقولوا دخلت تضحك شلا ديما نضحك وزيهين ديما نضحك ديما زيهي عمري ما نبكي. أهلا وسهلا والله العظيم تأثير ذي من أشرف الخلفوني اللي رايح بعد شوية في المجموعة. أهلا وسهلا صباح النور للناس الكل. يبدأ معاكم آخر لقاء في المجلس لما الفن وأهل الفن في إذاعة المنستير اللي رافقتكم على طول برمجة الصيف. إن شاء الله كنا خفيف ظل عليكم إنسناكم وإن شاء الله باللي عنا فدناكم للناس الكل. وإن شاء الله كل من ساهم في تقديم وإنتاج هذا البرنامج من مخرجنا حسام قدرية اللي مجهوله تحية كبيرة على المجهود خاطر بالحق خدمة في المباشر تطلب برشا تركيز على المضمون وعلى البريز دو سون والتنفيذ وبالتالي يعطيك ألف صحة حسام. أيضا فريق المجلس اللي معاه رغم التعب والضغط لأنه كانوا ديما حاضرين برشا حب وبرشا صدق وهذا وصلني أنا شخصيا إن شاء الله يكون وصلكم. نحييهم وقلهم من قلبي قديش التعاون هذا أضاف لي وقديش نفتخر به برشا برشا برشا. الدكتور عماد مسعود الفنان خالد قاسم نكتة العسل نريمان بوشار غوما صباح الفل اللي يسمعوا فينا كل
2: ويكم نريمان وهي نقطة العسل ولا نقطة نظام نريمان مولد طاقة إيجابية وأنا مولد كهرباء
3: مشيغة بعض زادوك عندك لقب جديد مشيغة
1: بعض. وقتش كانت لك هالغيرة هذه سامحني قديش من برنامج خدمناه مع بعض
2: خرجت مجالس لا عمري صارت لي غيرة
1: خرجت الغيرة اللي فيه ما فهمتش علاش الراجل
2: هي الغيرة اللي فيك
3: ونقول له صح تقول
2: لا والله بيت نحلم بيك ما نعرفش
1: هلا هلا هلا هلا
3: انا نقول له صحه ساعه باش ما تغيرش صحه
1: للاوتفيت الاناقه باللي بمناسبه الاناقه بربي ركزنا على اناقه خالد قاسم
2: يحرز تصورها مزياني
1: لا لا شفت شفت هذا شنو حكيته هالكوستيم هذا يعيشك
2: والله هذا تصميم مصمم عمر نجاح
1: أيوة.
2: قدم تعرض
4: 1920
2: في المسرح البلدي ونشكر إذاعة المستير اللي واكبتك العرض ومدام حياة الكوني مع الأسف ما قدمتوش ما تواصلت
1: حتى كورونا,
2: جات كورونا ولكن عرض قدمت فيه إنتاجات الخاصة وألحان سي حمادي بن عثمان نصر سمو سي بشير بكار سي المولدي حسين
1: إن شاء الله تتكرر تجربة العرض
2: كرمنا فيه الشاعر قاسم عبد القادر اللي كتب بغناية لعلي الرياحي احترت اش نهديلك ما كناش نتصوروه الشاعر موجود ولكن هو موجود وينتج وكرمناه في كل السهرة
1: احترت اش نهديلك
2: حاجة يوفق عاد بأثرة فيه حاجتين قال لي خالد انت فنان تونسي 110% وعندك بحة اعمق من علي الرياحي ومن قاسم
1: هلا هلا هلا هلا هلا هلا والشكر والشكر والشكر ربي يوفقك يا خالد ان شاء الله نشوفوا العرض
4: هذا العرض عملته 2020 وتشكر في ذات مسير 2026
2: ما واتتش الفرصه باش حكيت عليه سي عماد ما واتتش من الظروف من بعد ما سمحتش
1: هذا واجبنا هذا واجبنا ديما مع كل الفنانين التوانسه دكتورنا
4: اهلا وسهلا
1: نقيبنا اسمح ويلك
4: الحمد لله وشكر لله
1: صحة لبيس تفرهدنا شوية بالطقس كمان
4: تفرهدنا عنا
1: والله الحمد لله يهنينا ويهنيكم الروي
4: الحمد لله حتى القلوب تصفر هاو تبدأ
1: والله حتى النفسية تتفرهد
4: إذا تغيرت النفسية نحو الأفضل بطبيعة الحال حتى
2: كل المشاكل بين الفنانين وكل الحساسية
1: والتوترات في البلاتو كل شيء زي
4: الذهن يصفى
1: وألفة تتفرهد شوية
4: وما يدوم حال
1: ما يدوم حال ما يدوم حال ربي يرحمنا إن شاء الله عارفوني الحالي اللي معاكم يعني ما نجمش خليك وحدك راه الطفله الوحيده في البرنامج متبادل الشعور شنحوي لك انا روما
3: صباح الفل والورد
4: مش حابه تكمل البرنامج راه
1: مانيش حابه هو البرنامج نقول لك في برشا تعب في برشا تركيز في برشا تحضير اليوم هكا فرحانين انه ادينا المهمه بسلام
4: ان شاء الله يكون اديناها ان شاء الله
1: جيت برشا ظروف هكا صعيبه حتى على مستوى الطقس راه جايه وجيتوا من بعيد وكل شيء نشكركم بالتالي من القلب تخليوا بلاصه
2: والباند بتاعني تتسبح وتسهر
1: هاني جايه هاني جايه
3: انا جايه بالهندي بجا
1: وحدها الباند الباند باند المجلس ابدا ابدا باند المجلس العظيم بالحق ضغط الخدمه كما قلت انت في الصيف خالد وسهرات وافراح وليالي وعروض وغيره لأنه أمنوا الفقرات الموسيقية برشا إبداع وجزء كبير خلينا نقول المستمعين ملي قدموه كان بتصورهم الموسيقي ورؤيتهم الموسيقية ألحانهم وتوزيعهم زادة في برشا حاجات قدموها في البرنامج، وقديش فخورة أنه عنا شباب بالحق سي عماد بكلهم طاقة بكلهم إبداع، ورب يعطيهم برشا نجاح لأنهم يستحقوه عن جدارة. تحية نحب من الكل لهم، هما أشرف الخلفوني، راوي بن خديجة، هادي الفراتي، القيدوم المخضرة مش مكبرو ياسر، محمد أمين بن عافية. زادة تحياتنا الموهب الزين، وتحياتنا لريان البحوري اللي رافقنا في الحلقات الأولى، شكرا من القلب. أنا من الأول نقدركم وزادت المكانة متاعكم في قلبي. علاش تضحك يا راوي؟ أنت شي جيبي قدام الميكرو اليوم يا راوي، حضر لي روحك.
4: إشارة من عندي ضحكت.
2: ليه يقول ديما ضحك ديما زاهي؟
4: ألفة هم عندهم راو أنا بور كبير برشا للبرنامج، علاش؟ خاطر بدات الناس ما تعرفش، أما هم راو يجيو برفو في وسط الجمعة معناتها مع الزانترفنون في الحصة، معناها ان غرو ميرسي.
1: وليه ما يقدموش المعزوفات كما هي؟ معناها أنت كما تلاحظ ديما فما إعادة توزيع للأعمال اللي قدموها، وزيد بلي تصفيقة تويكا
2: واحدة أخرى.
1: قولوا لي علاش؟
2: علاش
1: خاطر أكبر ديفي واجهته أنا في البرنامج أنه يقوموا لي بكري.
3: ديفي المعروف على الموزيسيان.
1: ليه ليه ليه خاصة وين وذاك أشرف؟ وين وذاك؟ وين وكي راوي يا ربي؟ أما لي أبهرني راوي
2: أشرف، هذا الموقع اللي اعتذرتوا من اللي وخرتوا عليهم. ما الرجل هاي ساي أمور مريقلة،
3: فما اعتذرتوا واحد أخرى
1: ودي ما معتذر راوي يقول لك اعتذرتوا تسامحوا طول.
2: أما يقولفة برافو لي
4: سمعت هنا ولا حضرت هنا ولا
1: منعرش منعرش
2: برافو الألفة، خاطر معناها تصميم باند للمجلس للفقرة الإذاعية تو برشا حتى المستمعين، قال هذا برنامج تلفزي بالأساس لأنه يعني في حضور وفي باند وفي خدمة موسيقية. برافو الألفة اللي أصرت
1: والحسين زادة والفريق
2: باش نعملوا باند خاصة بالحصة الإذاعية المجلس.
4: أي ملك أنت بديت تشكر في ألفة، خلينا نكمل نشكرها. نشكرها في قلب عتاب، خاطر ألفة معناتها تحب تعمل أي تحب تعمل برنامج تحط فيه طاقتها الكل، اما تنسى اللي فما ناس ما نجموش يمشيوا في نفس الريتم نتاعها.
1: صحيح صحيح. اش معناها متعب معناها ياسر؟
4: بيان سور
1: ما تنجمش اللي تقول لي في الكواليس توا سي عماد.
4: لا فرصه باش الناس تعرف اللي قداش انت
2: بيرفكسيونيست.
4: اي بالضبط، ثم هوس تحب خدمتك برشا لدرجه معناتها
1: تمرضني وتمرض غيري.
4: ريماركابل، انا ما نجمهاش اما حاولت النجم نتبعك
1: ديما فرحانه
4: معاك ننضبط في وقتي لاني نعرف كش معناها ستريس
1: باش نعطيوك جائزه الانضباط في الوقت.
4: وتعب معناتها في الاتصالات اللي فما ناس بتويتر ما تعرفش اللي احنا نتصلوا ببعضنا تقريبا مرتين ثلاثه في تحضيرات في وسط الجمعه، مش نجيو نهار الاحد برك الجروب المجموعه الموجوده على هنا
1: اللي تعدى في فقره سمعني زاد الاصوات الكل
4: معناها الكل راه فما خدمه اخرى كبيره
2: الاصوات والمواهب اللي جابهم.
1: نشكره خاطر هو زاد اختار معايا الحقيقه وكان مستشار باش نسميه مستشار المستشار الفني للحصه. نارينين كنا سعداء بطاقتك الايجابيه.
3: انا خليني اعطيوني زاد الفرصه باش
2: نشكر. نص دقيقه عندك.
1: نص دقيقه
3: لي ان فيت ألفة تحكم سامحني
1: سامحوني تو عندي توا لاباس برمجة كده ما تعرفوليش آخر الحصة.
3: ليه بالحق فرصة باش أنا نشكروك على لي فور اللي عملته الكل وكما قال شمال كما قال خالد. التنسيق ماهوش حاجة سهلة، مع العلم اللي تتصل بينا بالواحد بالواحد ساعات كي نبداو معنا سبحان الله جمعة كاملة ما
1: نتلاقاوش ما تتشدوش
3: فريمون. يعطيك الصحة على الإنرجي اللي عطيتها لنا،
1: سامحوني على لحظات التوتر
4: والإنرجي
3: والله
4: ما كنت الإنرجي لازم
3: والله يقول الحق معناه الإنرجي تحفون يفوه ان ليدر كمم إنرجي واحد معناه لازم لازم هكا إكيب مزيانة برشا
4: قلت لها
1: والله صرحتها من فهمي والله
4: قلت لها رأي طفلة عندها إنرجي أما دبر راسك كنت نجم تشد راهي ما تشدش.
2: ما شاء الله
1: قال لي انت ونريمين برشا عليا بصراحه.
3: انا استقبل راهو على فكره معني دو كوتي انرجيتيك انا استقبل. دونك اذا كان باش تكون مجلس كيما هكا مزيان افيك ديز انرجي تحفونين كيفكم الكل والباند بطبيعه معناتها سي سور كو باش تكون حاجه مزيانه على الاخر. نشكرك على الفكره في حد ذاتها نتاع البرنامج.
1: نشكركم الكلكم
3: يعطيك الصحه
1: وكل التقدير وبرشا برشا برشا
2: حب مستمعينا الاوفياء.
1: ان شاء الله هذا وصل للناس راهو
4: نسيتو حسين.
1: احنا شكرناه
2: حسام باش
3: بدون اي شك.
1: ليش اللي قلته انت؟ والله كان نعطيه الميكرو تيقول اكثر وخليه هيك خليه من وراء الكواليس خاطر اسمع قلبه معبي عليا.
3: ليه على وسعه باله سورتو نشكروه على وسعه بالك تدقق معنا في الديتاي الكل. تحيه كبيره على الاخر
1: بالله تحيه خاصه بالله. باش نقفلوا مع بعض معنا بعد شويه الاميره زاده اللي رفقتنا في ستريمينج يوسف قبلها زاده باغاني يظهر لي تحيه كبيره اللي مستاجر معنا اميره شكرا ليك خاطر يظلي زاده ايامات معنا بالذمه بوسه كبيره ان شاء الله ربي يوفقك وتوصل لاعلى المراتب ان شاء الله يزينا من الشكر تاعك وشكرا
2: الرسمي مش حضرت
1: الرسمي الرسمي هيك الموسيقى سمعونا بعد المجلس تحيه ليكم من اذاعه المنستير ان شاء الله تتونسوا معنا اهلا وسهلا ومرحبا بكم المجلس حتى الماضي ساعه.

0: برافو برافو برافو. نقفوا لهم الكل
1: والله ماذا بيا من الكرسي عالي ما نجمش نهبط.
0: بربي ذكا راوية يجيني يا راوي يجيني يجيني لهنا
1: جيب
0: الكمان جويجة بربي يجيني يجيني راني قلبي معبي عليك راهو يا راوي
2: بالباهي عاد
0: بيه.
1: والله الحقيقة تو في وسط الخدمة قلت له راوي متاعك كتيبتك هذه خلي كتيبتي
0: هذيك علاش نعيط له
2: الفرحة والموجات
0: اللي جايه علاش جن ما فهمتش
1: انا شفت طريقة أخرى أنه باند تعزف في التونسي والتونسي محرايم يعطي مغلف هذه كرا اسمه معاش حسين ولا بيتي حسين حسينيتي ولا
0: راوي صباح النور يا راوي
1: صح يا راوي
3: صباح الفل
0: نهارك زين يا راوي اسمعني انت ما تتكلمش تتكلم كان بكل كمان جراح
1: سيلونسيو
0: امو سيلونسيو
2: لا ما غبينا نعرفوا الكواليس شنو هي المقطوعه وقتاش خدموها
0: ساعه تشكل ثنائي متميز مع اشرف الخلفوني مع بقيه زاد المجموعه هادي ومحمد امين
1: البلاصه اللي مشى لها زاد هادي في الخدمه مع عسل
0: من اسمع عنك كبارات راه
1: تعرف علاش نفهم شويه راني حتى في القانون على خاطر ما استعملش التكنيك التركي في هذايا وذي ستريز امبورطون خاطر الجمله متونسه دوك يعطيك الصحه في الخدمه
0: الكل الف صحه الموسيقى هذه المعزوفه شنو عنوانها ولا ما سميتوهاش كالعاده
1: خليها
0: بالعنوان العنوان هذاك العنوان حاضر باش
3: طلعت فكره في الجمعه الحصه تاع الجمعه اللي تعدي
0: ايوه
3: ومن بعد قعدت فكره اوبر جينا قبل درجين تو عملنا هيك شويه
1: ممتازة جدا
0: ممتازة ياسر مزيانة
1: وهذه اللي كنت تبرب عليها بكري انا جيت غادي هزني الوجد ما عرفتش علاش وقفت قعدت نشوف في قطعة ما نعرف ايش
2: سميها اسمع سميها فرحة
1: لا لا لا
0: لا فرحة
2: عندهم
0: سترافي
1: عندهم سترافي عندهم فرحة
3: فرحة موجودة
0: شجن برا شجن سميها
3: شجن
1: بدون عنوان حلوة والله
0: الخدمة متاعكم ياسر مزيانة اما نحسكم عندكم بخل راه ويضرنا نحن راه بالكم انتوما
1: بالك توا بعد البرنامج
0: علاش تحلموا فينا عليه قل
3: والله البخل ما هو مش بخل فيت اما شويه من الياس
0: لطف عليك ياس من شنو
3: خاطر الواقع الموسيقي
1: البلد يا بكر عليك يا راوي بكر عليك خلينا احنا
2: هو مش ياس اما صعوبات صعوبات كبيره
3: صعوبات ولا احنا ديجا معنا معاش نتوى ومفيت عملنا كوس فيزيون والجروب
2: رجعت الروح شوية
3: فما في الفيزيون بتاعنا اللي فيستيفال وجوا ذيك اما قبل كنا جست معناتها نقعد
0: اي ما بعثكم هكا يهبط عليكم
1: من الهير تلموا يا راوي ولا
3: موجود
0: موجود
1: على الاقل
0: اشرف راهو عنده كل شيء راه الايتار الزماني الماكيني كل شيء
1: لا ما نكملوا فيها الفكره خاطر وفي التيم هذا يا ريتك انا وربراه علاش تميز لما عملش سماعيات تركية وكالجو ذاك في جو هو ميلة حتى الجمل متاعه اللي بدأ بيها جمل متونسة معتها
0: صحيح ربي وفقكم إن شاء الله
2: يسحقوا كل
0: خير وأنا مش لازم أقول أقضوا شؤونكم بالكتمين ما حويجة قريبا هكا ولا لي هكا ولا لي أمين
3: عند أمين
0: الحكاية عند أمين
1: لازموش سايبهم أمين زاد عنده مسؤولية كبيرة
0: هو ديما معاهم وتحية كبيرة لي سولو كمان جترها هكا حطاير
3: سولو كمان جد
0: هذه مش محضرة عاد
3: مش محضرة
0: قول قول يا راجل
1: تحسين في النغمة اللي تحب عليها انت
3: بحسين ناس وحاجة مش متاعي ولا
0: نسيش اللي تحب اللي تحب
3: اوكي

0: برافو.
1: الله الله اسم كبير راوي بن خديجة، تشرفت بحضورك معنا. وانا نحب نقول حاجه، حرصت برشا من خلال البرنامج انه نعطي قيمه للمعزوفات الاليتيه، خاطر مش كان الغناء راهو يظهر في الواجهه، راهو عندنا موسيقى

0: هذا كان شو بارافارماسي الموجودة في الارسيس مقابل كلية طب الأسنان حظ سعيد للجميع.
1: خلينا نجاوبوا حتى احنا نربحوا مريرة. ليه؟
0: اسمعني ما حبش أنا للمحسوبية لا تضارب لا تضارب المصالح ولا حد شيء
1: بالليل. معناش حق نتزين ومعناش حق نتبرقش شنو هو السعيمات؟ فنانين رانا
0: يا لطيف
1: هم يتنالك يعملوا حاجة
0: نبدأ بأول تصريح جزء أول من التصريحات مش زين الوقت أكيد تصريح الساعة يقول الذكاء الاصطناعي ساهم في الضغط النفسي عند الموسيقيين شكون قال هذي من بين ضيوفنا المرة هذية
2: فهد أبدأ
3: ممكن فهد
0: خالد
1: يظهر لي
3: ذاك خاطر فهد حتى يجي في الحصة متاع
0: الذكاء الاصطناعي اختبر معناها ذكرتكم سمعنا حسين
4: هو الذكاء الاصطناعي وفي علاقته بالموسيقى من الحاجات اللي من اللي فاكتور اللي يساهموا في الضغط النفسي عند لي ميوزيسيان في تونس معناها
0: خوف ولا ضغط نفسي وخوف
4: بالنسبه للميوزيسيان عدى سنوات عدى قريب 20 سنه ولا 30 سنه وهو يعزف ومن بعد يشوف روحه معناها النجم يتبدل في اي لحظه ولا ينجم من اللي فاكتور اللي يخليه يساهموا في الضغط النفسي
0: إجابة صحيحة عند نريمان باش نحايل معها اليوم
1: كيما دخلت ونلقاها تكتب وتقيد نريمان
0: تحضر في دروسك باش تعرف اللي صار منضبطة راهو شكون صاحب التصريح اللي قال فيه لكل من أسأت إليه أو وخرت عليه نعتذر
3: أشرف خلفوني
1: هذا ما تستحقش تخمام هاو بحذانا قاعد
0: بإجماع الجميع إجماع الجميع
1: تونس كاملة في بالها بالحكاية
0: تونس كاملة يعتذر لها على التوخير سمعنا حسين
5: على حكاية النوم هذه فرصة باش نستغلها معناها
1: مش فاهمة
5: لا لكل من أسأت إلي أو وخرت علي ولا ما جيتوش للحصة نتاعه ولا هذا مساج لكل أساتذتي وكل مؤسسة اللي قريت فيها رأي بالحق حاجة أقوى مني وأني أكثر واحد نتمنى لو كان جيت نقوم بكري
2: كان يتمنى أن يقوم بكري
1: كالديباجة وكل عربية محلاها
0: وشو الاعتذار ما نخمو معنا
1: اعتذار قديش
0: ثم إنسان نجم يقبلش اعتذار وتوهي
1: كان يجي حتى نص الليل مقبول
0: بالله خلني نعودوا القول المأثور لكل من أسأت إليه أو وخرت عليه
1: يا بابا
0: بيسامش حسين خلوه
1: نجوانا سامحينك دنيا واخرة يا
2: أسرة سامحينك في الكلاس بتاعك
1: بعد الاعتذار هبايا
0: بالله ميسيرش باش ما نخرجش على زملائنا في قسم الاخبار انا بيدي فرصه باش نعتذر لهم اليوم خاطر ياسر تعسفت على وقت الاخبار
1: اللي تعسفت عليهم وتقويت عليهم
0: احمد العيسي بربي العنصر هذا نهديه لكم زملائي في قسم الاخبار على كل دقيقه وكل ثانيه خذيتها من عندكم ركز يا عيسي ركز
5: على حكايه النوم هذه فرصة باش نستغلها معناها
1: مش فاهمة
5: لا لكل من أسأت إليه أو وخرت عليه ولا ما جيتوش للحصة نتاعه ولا هذا مساج لكل أساتذتي وكل مؤسسة اللي قريت فيها رأي بالحق حاجة أقوى مني وأني أكثر واحد نتمنى لو كان جيت نقوم بكري
6: إشهار. تعلن شركة بروتكس كونفكسيون عن فتح باب الانتداب لفائدة عاملات في مجال الخياطة بالمراكز التالية سيرجي ماشين سامبل أمبلاج اي فينيسيون مكان العمل صيادة بجانب محطة المترو جميع الحقوق المهنية مضمونة CNSS النقل منحة الانتاج منحة الحضور ظروف عمل منظمة ومستقرة للاستفسار أو الترشح اطلبونا على 57 199 075 انضمي إلى فريق بروتكس كونفكسيون وابدأي معنا تجربة مهنية مستقرة ومحفزة
7: تحية طيبة لكم مستمعينا مرحبا بكم إلى موجز إخباري تتسم درجات الحرارة اليوم بالاستقرار حيث تتراوح القصوى بين 24 و 29 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 30 و 35 درجة ببقية الجهات وحسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي تكون السحب أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية مع أمطار متفرقة وتكون مؤقتة رعدية وغزيرة بالجنوب الشرقية ثم تشمل بعد الظهر الجهات الغربية للوسط والجنوب وتهب الرياح من القطع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات

0: اقترحت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إعداد سلة مدرسية تونسية تضم مجموعة من المستلزمات المدرسية الأساسية المصنعة محليا مع تحديد مواصفاتها وأسعارها ومنافذ بيعها ونشرها عبر موقع وزارة التربية، بما يمكن وفق رئيس المنظمة لطفي الرياحي من المساهمة في تخفيف كلفة العودة المدرسية ودعم الإنتاج الوطنية. وقال الرياحي إن هذه السلة يمكن أن تندرج ضمن برنامج وطني للاستهلاك المدرسي المسؤول والمنتوج التونسية تشارك فيه وزارات التربية والتجارة والصناعة والمؤسسات المنتجة ومنظمات المستهلك. أفادت وزارة النقل أن النقل المدرسي والجامعي على الخطوط الشركات الوطنية والجهوية للنقل خلال الموسم الدراسي القادم يسجل ارتفاع بحوالي 4% في عدد المشتركين من التلاميذ والطلبة مقارنة بالموسم المنقضي، إلى جانب زيادة عدد الخطوط المدرسية والجامعية بحوالي 2% وتطور عدد الحافلات المخصصة لهذا النشاط بحوالي 13%. ومن المنتظر أن يتطور عدد الحافلات المخصصة للنقل المدرسي والجامعي بحوالي 13%، وهو ما يمثل أكثر من 50% من مجموع أسطول نقل المسافرين. شهدت المساحات الغابية التي أتت عليها الحرائق في تونس خلال صيف 26 و2000 ارتفاعا بأكثر من 500% مقارنة بصيف 25 و2000، إذ تجاوزت المساحات المحروقة 15,000 هكتار مقابل أقل من 2500 هكتار خلال صيف السنة الماضية. دوليا، أفادت وكالة الأناضول بأن قوة الجيش اليمني أعلنت إسقاط 5 طائرات مسيرة خلال اشتباكات في منطقة الأغبرة. وعلى صعيد آخر، نفذت القوات الجوية اليمنية سلسلة من الغارات الجوية ضد أهداف للحوثيين في مختلف أنحاء البلاد، مؤكدة تدمير معدات دون تقديم مزيد من التفاصيل بشأن الخسائر البشرية. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخ معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.

0: منعرفش عرفتوا الصوت اي ولا لا. انا والله ملول بالكل ما عرفتوش طول الحقيقه الصوت في جارية حمودة، واحده من اشهر اغانينا التونسيه سي عماد، ومن اكثر الاغاني التونسيه خاصه اللي تعاودت باصوات عربيه. معناها اللي تسالوا شنية الاغنيه التونسيه اللي تعرفت يقول لك جارية حمودة مؤكده.
1: سفيره الاغنيه التونسيه توخذت بتتر بلاصتها شويه. الله الله يا بابا ولا سيدي منصور، مي كانت هي اللي تسالوا يقول لك جارية حمودة.
0: جارية حمودة عرفت الصوت ولا لا؟
1: صفوة.
2: صحة.
0: صفوة
2: مطربة القديرة الله يرحمها السيدة صفوة. تسجيل جميل ما تبثش برشا في اللي راعت تسجيل
0: بالحق
2: هاد.
0: ما برشا ما تبثش غغمه معناها نادرا.
1: ربي خال نسلك، هي الأغنية مش غنيتها في الأصل، هي غنية قرقنية قديمة في بالي.
2: هو الإشكال أكثر من هكا. توا ثم الحقيقة على صفحات التواصل ولا ثم ساعات هجوم على الأغاني التونسية من الشرق ومن الغرب، هذوم يقول لك متاعنا وهذوم يقول لك متاعنا. البداية بديت أغنية زاد النبيل أخوة في الجزائر قال لك متاعنا، كيفاش متاعك من أغنية وإحنا أقدم تسجيل عندنا فريتنا درمون 1926، والفنان اللي قال لك متاعه مولود 1920، قلت المرأة متاعنا وسجلتها شافية رجدي وصالحة. وبعد تواصل إشكال أغنية جارية حمودة، قال لهم تحبوا تفكوا زاد النبي كما فكتونا جارية حمودة. أباي صراحة فكناها. الأغنية هو صحيح أول تقييم غناها هو فنان الجزائري علي الخنشلي، سجلها في تونس
0: علي الخنشلي
2: مع بشير الرصايسي، والتسجيل موجود تاع الغنية. أما هي كانت جارية جارية محمود.
0: هذه سمعنا عندك. خلنا نسمعوها حسين.
3: البشير الرصايسي يقدم الشيخ علي الخنشلي وقصابه بالغيث لعنا.

0: حاجة مختلفة تماما معناها.
1: هو مختلفة، هما غنوا على محمود وإحنا غنينا على حمودة. حمودة متاعنا، حمودة باشا وما أدراك. ولكن هو شنو، هو في زيارة أحمد حمزة للجزائر، وهو اللي قال أنا سمعت النغم، ولكن الأغنية بيه فيها أبيات سعيمات فيها أحراج مش حتنعديها في الإذاعة، فيها بعض الأبيات الحقيقة. أخذها هو طالع الأغنية فقط، وبعد ركبوا عليها أبيات أخرى تولي غنية سيد أحمد حمزة، وإلا حتى لغناته علي هي أبيات مختلفة، واللي قاعد تبدل احنا غنيها في المربع التونسي معناها. وأكثر من هيك هي الغناية مش نلقاو في وسطها غناية أخرى، غناية يا فرخ الحمام، غناية كافية نفس الأبيات بستغنيهم بعد علي في غناية جارة يا حمودة.
0: كيفاش تقول كلمين؟
1: لحظة نغنيكم مقطع صغير.
0: قول
1: حتى هو البيت هذا جارة يا حمودة يتغنى بطريقة أخرى.

0: أخرى ليا. هذا البيت مش يتعاود من بعد في أغنية جارة يا حمودة والشهرة من بعد لأنه هما سفراء الأغنية كان السيد أحمد حمزة وسولاف والسيدة عليا. ولكن الأغنية تشهرت مع عليا في حفلاتها في المشرق في الخليج في مصر ولولا ثم فيلم سينما يتصور في لبنان وفيه السيدة عليا بالألوان وتغني أغنية جارية حمودة لقاع ولا شرقي سعيمير. ساعات الأخوة في الشرق ما نجموش لقاع وبدلوا شوية في اللحن باش يواكب لقاع.
1: شو غنوها اسمه عبد الله بالخير ذيك المطرب
2: اللي ذيك عبد نورة خليل
1: برشا غنوها. أما كيف قلت لك أنا نعرف اللي الأغنية معناتها واقع يقول لك هذا الشخص أظنه قرقني وكتب على جاره أصلا. نعرف هذه المعلومة
2: ويرد هكا لقب ويظهر
1: لي بالضبط
0: ينجم يكون
1: يقولوا اللي هي الأغنية من قرقنية.
0: هما برشا أغاني العشرينات والثلاثينات تبناها الشعب ولا تتغنى لين ولين نسخلوها حتى من الفولكلور. ثم فترة زمنية ما عرفناش ما هي الأغنية يندرى فنية وإلا تراثية.
1: كنت ترجع نرجع شوية للي صاير توه في المشهد حتى السياسي ولا في على المواقع التواصل الاجتماعي شنو اللي يصير بين الجزائر مصر الجزائر ليبيا تونس المغرب تفهم زادة هذه متاعي وهذه مش متاعي. خلينا ما نحكيوش على حقوق النفط يا خويا كل الغنية متاعها متاع الجزائر ولا متاع ليبيا هي عنصر يقربنا لبعضنا ونغنيه الناس كل ما بعضنا
0: وهذا شكال
1: وحد ما منع شخص انه يغنيها ولا يظهر بها في في في اطار معين. بالعكس هذوما حاجات قلنا المره الفاتت كنت تذكروشي قلت ما نفصلوا فيها ما يوصلوا فيها الا المؤرخين
0: والباحثين
1: مال إذا كان غنية تعاملت في حدود تونس والجزائر وحدود تونس وليبيا رأي الحدود هذه ما كانتش هي نفس الحدود اللي كانت موجودة في 18 ولا في 19
0: جيس طرفة. ثم في الأغاني زادة اللي هي يقول فراق غزالي وأغاني بالله يا حمد يا أخويا قام واحد قال لي لحنها البشير في حيمة قلت له تو بالله الأغنية بالله يا حمد يا أخويا القايد نجع دريد سي أحمد الدريد الأغنية تتغنى بنجع دريد اش دخلوا معناها سي بشير في حمام الليبي في نجع دريد اللي هو بين تونس والجزائر. قال لي صحيح معناها
1: ريت نجم يقول لك حاجة
2: ما تعمل ياسر إشكالية
1: ريت نجم يقول لك حاجة الساعات بعض الألحان تتركب عليها أغاني في كل جهة
2: كلمات
1: وحتى نفس الأغنية بنفس اللحن يتحطوا عليها كوبليات أخرين معناها من المنفذ ذي نجم يجي النقد للأغنية ولا الموطن الأغنية ولا
2: في بالكم تعدى معنا تصريح يدخل في الإطار هذية والتصريح هذي عمل نمبر دو فيو كبير ياسر ومش هكا هجوم والغنية متاعنا مش
1: تخلص عليه نمبر دو فيو
2: لا شيء ملوش. شكون قال في اعتقادكم البخنوق متاعكم يقصد ليبيا والغنية غنيناها احنا ديكلاراسيون تاع شكون هذه يا سي عماد
1: خالد
2: خالد صاحب العميل تقولوا انتم يحب العميل ترى ثبت لنا تراحوا سي
0: بخنوق يقول لك غنيتنا البخنوق ليبي بخنوق ماهوش تونسي ودي قلت له شكون اول واحد غناه تونس اذا هو ما نجمش نحكموا توما بخنوق متاعكم والغنية غنيناها احنا
2: شفت تعملنا في المشاكل الجيوسياسية
0: كما قال لي سعيمات كي نقصد البخنوق الغناية مش اللباس لأن اللباس هذاك موضوع آخر أما نقصد الغناية البخنوق
2: هيجموك راهم هيجموك برشا شفت
1: حتى البخنوق راهو عنا
2: هذاك عليش
1: كل كنسي الكبار في الجهات نتاعنا يقول لك تبخنق معناتها تلبس فولادتها وتعملها دونك البخنوق ينجم يكون طريقة معينة مصنوعة في ليبيا
0: صحيح
1: ومصنوعة بطريقة أخرى في ومش نزيدك حاجة ريت بعض الألبسة الليبية الصرف كانت تصنع في قصر هلالي شنو رايك
2: صحيح
0: الحولي والحرامات
1: كل أنا نعرف أشخاص كانت في آخر السبعينات وبداية الثمانينات هاللباس هذايا يوصل لمناطق الغادي من طرابلس والغادي
0: حتى في أفريقيا
1: وصلوا كانت تصنع في تونس في قصر هلال بصفة خاصة
0: الشاشية الليبية السوداء تصنع في تونس يعني تونس كانت هي مصدر العالم مش حتى أوروبا وأفريقيا هي تونس
1: أكيد فما ناس تسمع فيها وتعرف اللي هم كانوا بيدهم كانوا يوصلوا القماش هذايا والحاجات هذايا
2: اللي ان شاء الله تصريح ما يعملش مشاكل سي عماد
1: لا ما عنده ما يعمل خاطر السيد اللي كان يتاجر في الحاجه هذه موجود ونعرفه
2: واضح واضح جدا مازال عايش
1: موجود وربي طول عمره
2: اسمه شنو
1: سيد احمد
2: نوجه لك تحيه باش نكملوا مع تصريحات اخرى صغير يتفجع صغير يعرف يغني
1: نري مين بوش الغم ما تجي حاجات هذه ما تجي كان من الناس
2: تعرف تفجع تعرف تغني تعرف تتثاوب تعرف تغني ليه كثرت لها الحقيقة في البرنامج
0: نسيت هذيك
3: واحد اثنين ثلاثة
2: ولا
3: ومن بعد عملي كومبيني مع وجه الشرير
2: أقوال أقوال مأثورة نريم بلي فماشي اكزرسيس آخر ما معطيتوهنيش راهو تعبت أنا وخالد من الاكزرسيس نتاعك راه الكوباي كنا نحن
4: قال لي لمبات خير حاب حط حاجة باش تعجب خالد على الأخر
0: يا ربي يستر
2: هو خالد باش يسمعنا حويجة مع الباند الساعة توا في انتظار نرجعوا بعد شوية مع فقرة شنو رايك خليكم معنا في الاستماع شنو اخترت تسمعنا خالد
0: حاجة من قاع الخابية تسجيل ما تبدلشوا في الإذاعات غنية للشيخ العفريت دايما سمح الزول تسجيلنا قو ما عدا في مكتبة نجمة الزهرة جودة ما تنجمش تتبث في الإذاعات حاولت أنا نكبتي حويجات ملك التسجيل وقوة ثم غنية من زيادة
2: يلتحق بالركح بكل أنيقته خالد قاسم بعد الومضة مع مجموعتنا الموسيقية اليوم مع أشرف الخلفوني مع محمد أمين بن عافية مع راوي بن خديجة ومع هادي الفراتي تحية لكم من إذاعة المنستير ما تنسيش باش تجيبونا على سؤالنا اللي موجود تصويرها هي لمحالة لصفحتنا على الفيسبوك تقولونا شكون الشخصية اللي في الصورة أو تربحوا معنا وصل شراء بقيمة 200 دينار من إهداء كنشو بارا فارماسي الموجودة في الرسيس مقابل كلية طب الأسنان تحية الكنشو على التعاون كيف كيف ميدي بيوتي من عرش حسين نخرجوا ومضى ونرجعوا به راجعين ما تبدأوش بعيد راجعين

0: تضرب زي المسطول عن طرف وسادة.
1: الله الله، هذه أغنية سميوها من قاع قاع الخابية. إيش قولك يا دا؟ راهو راهو عند
2: بيك واحد يبحث في التراث
1: اختصاص
2: يكشف على الأغنيات هذه اللي ما يشمو الدولة برشا
1: اختصاص نبش أصلا. وبعد شوية باش نحكي وعلى أغنيات فاعتقادي ما عادش يسر موجودة في تونس. علاش نعرفه بعد شوية.
3: حبيت نتجوز، عطمي بس الطبي، طاحت الطفلة شيك.

0: طفلة وتسع أولاد، هالمدة نزادوا الاثنين رشيدة ورشاد.
1: اليوم حبينا نحكيو في شنو رايك، نسألكم بالأحرى في شنو رايك، نقول خلينا نخدموها نعملوا ركن جديد، معناها فقرة جديدة وسؤال جديد على الأغنية الفكاهية. وما أدراك ما الأغنية الفكاهية، اللي في وقت ما كان لها حضور في المشهد الموسيقي التونسي. اليوم نوعية الأغاني تقريب غايب في تونس، علاش وكيفاش؟ دكتور، كيف نحكيه على الأغنية الفكاهية مش بضرورة راهو خطر الضحك، راهو ناس دفعت ثمن الأغنية هذية حريتها في وقت ما حتى في تونس.
2: هو أكيد فما حاجة تسمى في المسرح يقول لك الكوميديا السوداء،
1: صحيح،
2: ساعات اللي هي تنقد وضع ولا تنقد كذا، ولكن الضحك أكثر من
1: المباشرتية.
2: من المباشرتية أي. كيف الأغاني هذية اللي
3: فكاهية.
2: تتسمى فكاهية ونسميها فكاهية، فيها نقد كبير للمجتمع، فيها نقد لوضعيات ولا لمسائل اجتماعية كبيرة برش، يلي تحب تسحر رجلها ولا عندي ولدي يا حذار ولا معناتها
1: بودفة، معناها
2: في بودفة سبحتنا
1: نقد ذلك للسجن، معناها
2: السملالي والمرالي
1: وصلحلح
2: وش اسمه صلحلح الخميسي
1: جزيري،
2: معناها برشة تبارك الله. هذا في تونس في المشرق كانوا كيف زاد عندهم، زاد نذكر هذيك الكرة متاع شو اسمه غانم، لا خو سمير غانم، كيف كان ينقضوا في بعض الوضعيات. دونك فمش علاش ما ترجعش هذيه، ولا نعرف اللي عندي صديق ملحن وشاعر مهمين الاثنين وقاعدين يحضروا في حاجة في الاتجاه هذا.
1: ما تعطينيش الأسماء؟
2: لا، ما
1: فما خدمة معناها مشروع.
2: لا لا لا. يخدموا على حاجة على حاجة في الاتجاه هذا بأسلوب 2026.
1: هذا مهم حتى
2: أكيد
1: في العالم.
2: فما قضايا أخرى باش تتقدم مواضيع أخرى.
1: حتى في العالم موجودة الأغنية الفكاهية نريمانا.
4: أي
1: بنفس الأهداف.
4: بنفس الاهداف، على خاطر لو ميساج هيومان ظهر لي لي ميساج الكل كيف معناتها الموسيقى هي ديما ان ميساج، ديما قاعدين نحكيو في الواقع نتاعنا، او ميم طون اون شيرش انو حاجه تحكي علينا
1: ننقدوها من خلال نوصلوها من خلال الأغنية.
4: اي فما أغنية نذكر وانا صغيره امي ديما تحطها لي، او كي لي بو كي لي بو كي لي بو
1: نقديه هذيك
4: هذيك والله جو بونس فوكي اكثر منها. اما وقتها هو ينقد قال لا باش نوريكم كيفاش عندنا لا لوميير و لو سونو، وهنا معناتها باش نعملوا اغنيه باش تطلع توب 50، وافكتيفمون معناها عمل توب 50. دونك يعطي الصحه الحقيقه
1: يا سوبر انسبيرون. الاغنيه اللي في بال نريمان، الاغنيه اللي قعدت في بالك خالد؟
4: اي الاغنيه في بالي
3: هما برشا اغاني. هو سي عماد الاغنيه الفكاهيه، لانه قبل ما ثماش الصوره مش موجوده، لا تلفزه لا التواصل الاجتماعي، كانت الاغنيه الفكاهيه هي حمال الرساله، هذيك الوسيله لتبليغ الميساج. وهكا علاش، وكان زاد الحفلات في تونس قبل في الكافي شانتا،
2: صحيح،
3: هي منوعات
2: بالضبط،
3: فيها فيها الرقص وفيها الفن البدوي وفيها الاغنيه الفكاهيه. احنا عندنا عده صور صالح الخميسي، وراه صالح يقدم هو الفقره نتاعو، وبعد تقدم صالح الوصله الغنائيه نتاعها. من وصلتنا تحيه من عند السي سمير القلعي، ولد رضا القلعي،
1: مجهوله تحيه كبيره، ديما يتفاعل راهو مع البرنامج.
3: مكتب اغنيه عندي ولدي يا حذار، هذا ولده سمير كتب اغنيه جديده زاد على اغنيه عندي ولدي. شو يقول فيها؟ هو قال عملت اغنيه 2026، ولدي عنده 5 عوام واللي حب يفوت النفيا صرفت عليه دمي ولحمي، فلوسي مشات حرام فحرام.
1: وعليش ما عادش نكتبوا للاغنيه الفكاهيه؟
3: هي الذائقه تبدلت، وحتى الوعي نتاع المتلقي تبدل. تو احنا
2: حتى نوعيه المطربين اللي كانوا يؤديوا هذه ما عادش موجوده برشا.
3: هو ممثل، هو الاداء في حد ذاته يتطلب امكانيات، راه مش اداء عادي، معناها
2: مش اي واحد ينجم يغني الاغنيه الفكاهيه.
3: صحيح، مثال صالح الخميسي مدرسه عظيمه، ولا السملالي، ولا
4: هو النجم نقوله اللي هي فما حاجات غابت، أما حاجات أخرى زادة ظهرت. تو لو فما لي ريزو سوسيو، لو فما صناع المحتوى، لي فورم ريدويت نتاع لي ريل نتاع 30 سكوندة، معناتها
1: مش بك تنهتي دكتور، مش عاجبه، مش عاجبه
4: الواقع.
1: الواقع تبدل،
2: صناعة المحتوى،
1: صناعة المحتوى. عن أي محتوى نتحدث؟
3: هو تقريبا آخر الثمانينات مع نجيب الخطاب وسلسلة خاتيني ونور الدين بن عياد لا يرحمه، منجل عوني، والحان حتى عبد الكريم أصحابه، هذيك اخر عهد الاغاني الفكاهيه سلسله خاتيني وكل اغاني زميله معنا اللي كانت تتقدم ساعات لو سمحت بدون استئذان لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا فما حاجه خدمه الاغنيه الفكاهيه الجانب هذا خطر كيما كنت تتعدى الاغاني الوتريه والا اي شكل من اشكال الاغاني في المنوعات نتاع نجيب الخطاب الله يرحمه وإلا هيلا الركبي وإلا من بعد حاتم بن عمارة كان ديما ثم فقرة خاصة بسكتشيت وإلا الأغنية الفكاهية شفت
2: مش قلت لي باش تعدى سوفت الحصة دي
1: للي يقول الله يفرسك أنا شعاري في حصة اليوم نعطيكم حريتكم ونطلق يديكم
2: لا خطر
1: قمعتكم بما يكفي
2: لا خطر ساعات موضوع متاع أنت يظهر لك متاع كلمة هو متاع كتاب
1: ديما ساش احنا هكا نحط
2: إيه علاش تبدلت الضيقه كومبليتمون لانه الوضعيه العائله اللي كان التلفزه اللي كان دورها والوضعيه اللي كان نقعدوا فيها احنا في الدار تبدلت كومبليتمون
3: صحيح
2: ما نقولكش في داري بركت او كل واحد نقول له هالوضعيه هذه تو باش تلقى الراجل في شاد تليفون على في الكرسي الفلاني والاخر قدام التلفزيون بالتليفون وتحسبوا روحكم قاعدين مع بعضكم هو لا هم
1: كل واحد في عالمه كل واحد في عالمه
2: هم كل شتى معناها كل حد في مكان
3: هي بدات حتى من قبل ما لو برشا القنوات التلفزيه والفضائيه
2: ولينا مع التلفزه يا خالد التلفزه كان عندها مساج
3: طبعا
2: كان تبني في دوله
3: ماشي اداه رهيبه للتكوين
2: تو الاعلام ولا هو بتاتر يبني في حاجات اخرى
1: مش
2: الكل مالا
3: الأغلبية الأغلبية يا ولد
2: ما ولا غالب ما ساعات
1: ريت كما أنتم عندكم الفن فيه الغث والسمين حتى في الإعلام فما الغث
2: ما إحنا مش نمشيو في
1: ال أما أنا اللوم قالك كثرت وسائل الإعلام إيه كثرت أما كين ولا في جزء كبير الخطاب واحد والضيف واحد والفن واحد
3: وهدف تجاري واحد
2: توك تقعد إذاعة مسير تقدم في ليني كيما مسطرت لها ولكن بوسائل تبارك الله باستوديو كيما هذايا بامكانيات
1: وبوتنسيال
2: تاع نتاع مذيعين قعدت الناس تحبها وقعدت الناس تسمعها وفما الناس التو وتتبع ونعرف انا نعرف ناس الصباح اذاعه المسير كيما كانت والدتي يرحمها ما فماش معناتها
3: في الكوزينه ديما شرقه على ديو
1: احنا كيما استقطبنا والدتك ليت نستقطبوا جيل جديد
2: ربي يرحمه
1: ان شاء الله ان شاء الله على كل هذيك الهدف نتاعنا راهو احنا استقطبناهم الكبارات وقعدوا اوفياء وانا من جيل اللي تربى حتى على الاذاعه خاطر امي كانت تحل الراديو في في الكوجينه اما تو الوقت غير الوقت وجيل غير الجيل وطرق التواصل والاعلام اختلفت وكما قلت لك صانعين محتوى
2: كل واحد يسمو يختار الاذاعه اللي يسمعها
1: حطوا الباز
2: البرامج اللي يسمعها
1: حطوا الباز ومن بعد تو يجي وقت اللي يسمع من جيل اليوم يغربل كما احنا غربلنا زاده
4: جوستومون هذيك باش نوقف على حط الباز اذا كان الجيل نتاعنا نكبروه على دي على لا كومونيكاسيون الباهية على لباز الصحاح على التربية الصحيحة على ليكوت على احترام الكبير نرجع لفالوغ متاعنا سورتو صدقني والله تكون برافو. الدنيا تكون الدنيا خير من هكا برشا راهو جيل جديد محليها على الاخر وجيل جديد فايق على الاخر وجيل توا ما هو جيل قبل وكل وقت باش ياخذ وقته صحيح. اما لي فالور اذا كان يكونوا صحاح صدقني ما نخافوش
1: قد ما تروح ترجع
4: صحيح
1: في كل شيء
2: فما ناس استقالت يعني اليمين فما ناس استقالت من الدور اللي تقوم به هذا سواء اعلام سواء عائلات سواء كل وفما ناس مازالت تناظر يقول لك مانيش مسلم
1: تعبينا
2: ما نعرف ما حاجه في الشارع نقول الصغير فما ناس التوى مازلت تعمل فما ناس هذاك علاش فما صناع محتوى اللي قاعدين يقدموا في إضافات لبلادهم
3: ترفع هو صراع الأجيال عمره لا يوفى السعيمات ثم بعض الشعراء الأدباء من 1800 يحكيوا على الشيء اللي تبدل طارق يا ألفة موضوع يهمك فرقنا درمون في 1920 ايش قالت بنات اليوم طار عقلهم على موض قصوا شعرها ميتنا عامل تالي مش كل تقص هذا الشعر
1: اسمعني الموضوع هذا ما حبش نخوض فيه
4: هو محليه راهو
1: شعري
4: شعرك مزيان وانت محليك وضعتك محليها
3: عندنا ريمان وتشكر في ألفة
4: يا شنو يا أخي وصل باهي الكلمة باهي خير راهو الكلمة باهي صدق
1: اسمعني
4: وخير ومحليها يا أخي
1: عندك تعمل الخير تلقاه هكيك دعمي ما مشيش خسارة راهو ليها نرجعوا الكواليس مجلسنا وبعد شوية نرجعوا مع بعض نعرف الموضوع كبير هاكا احنا نطرحوها عليكم وانتوما لكم سديد النظر ولكم حرية التعليق شوية من أجوائنا اللي تعادت شوية وراجعين المجلس

0: ومن بعد تقول يا خالد ألفة ما عطتنيش فرصتي في البرنامج وما خديتش الكلمه وتيك غنيت الكل
1: الحلقات العاديه ثم زغروطه نتاع نريمان خمسة وخميس على نريمان
0: اسمع بالله نقول لكم من بين الزكزيسيس الصوتيه راهي هذه زغريطه
2: نحكيو
0: تاع فوكاليز زغريطه تاع فوكاليز باش نواصلوا معاكم فقراتنا بعد شويه لكن قبلها خلينا نرجعوا مع بعض المجلس محمد امين بن عافيه هدي الفوراتي امك تشكرك يا هدي على التقسيم القانون تحيه لمدام منيل وتحيه لسي مجدي خاطر
3: للداعمين
0: الهادي وللبرنامج الكل وعائله فنيه بالحق والله العظيم ان شاء الله في لقاءات قريبه نجمعوا فيها بين الجانب الطبي والموسيقي اشرف الخلفوني راوي بن خديجه شو تسمعونا توا قولوا بالموسيقى والكلام وهذا المجلس من اذاعه المنستير

0: الله الله الله برافو. راضية أشرف على المعزوفة ولا ليه اليوم؟ بالله الأب الروحي متاحم محمد أمين بن عافية تلتحق بنا على الطاولة العجيبة. مرحبا يا أمين. جوست أنا نحب نشكرك على معناه دعمكم ديما أمين. وشي ها؟ وينك يا امين؟ نعرفك تحبش الشهره راهو ما مش نجيبك للشهره
1: الشهر غصبا عنه.
0: تفضل امين. نشكرك برشا على الحضور وعلى المشاركه في البرنامج. الوليدات هذوما مسؤوليتك انت راهم باش يظهروا للعالم. راهم نعرف فما طبخه هكا جايه في الثنيه قريبا قريبا ما
2: ان شاء الله
0: ماذا بهم يكونوا حاضرين. فيها باش يكونوا حاضرين ان شاء الله
2: بحول الله
0: بحول الله. شنو لك امين؟
2: الحمد لله
0: لبس عليك لله. تعبناك حتى انت.
2: فرحان برشا بالعكس اللي ديما موجود.
0: شكرا لك على الحضور.
2: وبالحق فرحان برشا ومتشرف برشا وعاملين برشا كيف مع الاولاد. وان شاء الله ديما ملمومين في الخير
0: ان شاء الله. شنو نقصهم توا باش نسمعوهم بربي اشهد عليهم؟
2: ما نقصهم حتى شيء. هو جوست دزه صغيره راهو ما شاء الله عليهم. معناها اللي مطلوب عند العازفين المحترفين معناها والمتميزين كل شيء موجود عندهم. وربي ان شاء الله يعطيهم التوفيق.
0: امين يا ربي.
1: اما قول لنا دزه ماديه اعلاميه؟
2: دزه راهي سيانتور
1: حكوميه.
2: ما فماش معناها حاجه بركه. الكود بوس كي يجي معناها فما الكود شانس موجود فما
0: الخدمه.
2: اكيد الخدمه الحمد لله هو ما شاء الله عليهم
0: تبارك الله عليهم.
1: دونك فرصه للظهور
0: باش تظهرها في
1: كيفاش نبرمج.
3: فما ايتود لازم تتعمل. ما نقصهم حتى شيء. جلسة مع كوتش تو تمشي الأمور.
0: وعنا الكوتش وعنا الكوتش هو ما بيدم كوتشات.
3: خاطر إيش أقول
1: يقصد حاجة أخرى يعني.
0: مدير أعمال مدير أعمال مش أعمال.
3: إيش أقول ما نقصهم اللي كومبيتونس موجودين ما شاء الله. هادي وراوي وخلفوني وأمين بدأت اللي نزلتش معاهم واحد آخر من عايش عارف كقيمة عازف معناه توب. الموسيقى هاي نسمعنا اللي هم يعزفوا مليح. شو مازال مازال باش تتصور وتتسجل هذه وتتصور وتمسير فيها بلايس بالزين ياسر تنجموا تصوروا فيها وهذوما اللي سيكونس ما يقعدوش برشا. راهو تخدموا رواحكم وتخدموا موسيقى وتخدموا سياحة البلاد وتخدموا ثقافة البلاد ومن بعد كنت شانس تو كان جات ما جاتش هاو كيف نحن هنا الغالب.
0: هما عندكم الميكرو بالله هادي وأشرف بالله الميكرو بحذاكم. الميكرو فما ميكرو يغنيوا فيه راهو متاع المغني. اي موافقين الكلام هذي ولا لا يا أشرف؟ حللهم أكل ميكرو خل نسمعوهم بالله. موافقة
4: نوعا ما
0: ايش نوع والنوع عن ما الاخر اللي مش وافق عليه شنو؟
4: كما قال سي عماد هو تصوير وتسجيل وجو ذاك كله راهو معناه هو اكثر واحد يعرف اللي هو مكلف نوعا ما.
3: مكلف صحيح يا اشرف ولكن فما وليدات عندنا ديزاماتور النجم يخدموا معاكم ويهزوا معاكم وذن القف.
0: ايش نقول لك انا نامل لو
3: انت اعمل ابيل بركه قول احنا باند نحبوا ننجحوا شكون ينجم يكون معانا
0: تو تشوف شكون ينجم. عاودها جمله
4: ان شاء الله احنا ديجا
3: عامل ابيل توا
4: هيك البرنامج معناه ان شاء الله وديجا قاعدين نتعاونوا مع الشباب اللي تحكي عليهم وانا باش نحاولوا معناه بالامكانيات اللي عندنا
0: ان شاء الله باذن
4: الله نعملوا حاجه
0: ان شاء الله ان شاء الله. هيدي يعطيك الف صحه على الحضور فرحانه برشا. محليه
1: هذه ما شاء الله عجبك
0: خلق واخلاق كل انسان. شكرا لك على الحضور يا هيدي نافع. عام الجاي صعيب شويه خاطر فيها باك
5: ان شاء الله احنا نلقاو فضوى نجيو.
0: شكرا لك على الحضور ومن قلبي اكيد التظاهر اللي بالي بالك يا امين مش يكونوا حاضرين فيها الاولاد ان شاء الله. انا اول داعمه لها ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ديما موفقين. احنا فقرتنا الجايه باش تكون فقره دو ري مي فا سول لا سي
1: ما عادش ثلاثه درجات
0: ليه فتهم هنا ليه ابدعت.

0: هو والله العظيم شو أقول لك، هكا واحد أحمل معناها برنامج مش خاطره، لي لي خاطر فيه تعب وفيه التزام وفيه هكا حرص على تقديم الإضافة، أما فما هكا حويجة في قلبي تخليوا عليا بلاصة. مع هذية في فقرة دوريمي برمجت لكم أغاني الأفراح، أش قولكم؟
1: شنو؟ سمعنا حاجة معناتها؟
0: أنا باش نسمعكم بعض المقتطفات هكا مشوشين شوية، عمير حسين راهما
1: أفراح تونس، أفراح العربية، أفراح كل
0: طلي
2: طلي بالأبيض، طلي يا زهرة نيسان، طلي يا حلو يوهلي هالوجه الريان.
0: تحية لكل من احتفل ولا مش احتفل بمناسبة زواجه في العالم، شنو تقول لنا ولا من العالم شنو تختار لنا قبل ما سمعوكم؟ توينسة الاختيارات اليوم،
3: يلا

0: Wow.
1: Δηλαδή η Αγάλη να φράξει ο Σιλτόν. احنا كنا نبداو بصلاته على النبي نزيد النبي وفرحنا به ندخلوا العروسة
0: بها لا لا حلوة
1: ونكملوا بالتوحيد لا اله الا الله والفرح وطن تو تبدلت الحقيقة
2: سي عماد سامحني اما بعد اذنك باش نقول لك اللي ولاد الافراح زاد فما دخلت الافراح هكاك تتقال
1: دخله
2: ولات بكونتي بارتيرو بالليريك ولات
1: بالكمانجا وبالاكورديون
3: وبالساكسفون
2: معناها فما ابداعات كل مره
1: نلقاها هو
0: اذواق مره في عرس الحقيقه ريت الدخله بالكمانجا وغنية خليجية شو مطرحها عن الدبكة الشامية ودخلة خليجية
2: سامحني لقيت غنيات متاع أمان ريمي وفما زيدا ريمي لقيت مرة غني متاع كوميك
3: أذويق واللي شاهي شهوة
2: يعمل في عرسه
0: أنا ما حسيتش جو الفرحة فكت دخلية
3: الفايدة في العرايس حاسين جو الفرحة هذاك هو المهم احنا الكل الحضور ناكلوا كعبة البقلية والبقية تفاصيل
1: هذا ذوق الناس اللي جيت تتعاهد معاك في في في فرح كل لك راني بنتي شاهية هذه وهذه وهذه وساعات يعطيك قائمة في الأغاني أصلا
3: جوستومون صحيح صحيح
2: ويختار معاك زادة في سامحني جوست كلمة أنا نفرح بصراحة لكل إنسان يعمل شهوة كيف ما يحب
3: والله يعمل عرسه كيما هو
2: كيف ما هو يحب أفرحه وغنيه وأشطحه وعملوه بالكل
0: وزغرته
3: أول أغنية من أغاني الأفراح
0: دشل
3: سمعنا حطوا الكاسك وركزوا مليح شنية الأغنية واه واه واه فهمت شوية نكتفي بهذا القدر بلا يغني هنا
2: لا لا
3: بجاه ربي أمي
1: بالليريك
3: بالليريك بجاه ربي
2: يا ديني
3: ما حلاني
0: يا ديني تو هذا فن تغنى يا ألفة ذكرتني بكلمات زهير بن عمار كي تغني بالطريقة
2: هاي
0: زهير بن عمار
3: نقطة نظام إيمي شهية شهوة يديني محلدي فرحوا بالليريك يلا قول
2: شو بزاني كارير
0: أنا ما نجيش لعرس كاني من توا قلت لك كان مش تغنيهك
3: جيني ريمين
0: كعبت بقلاوة بعد هالي
3: واحد اثنين
0: يلا يلا
1: هاي قول هاي جرب
3: قول قول
1: خل شوفوا ايش تطلع
2: استناني
1: ما نجمتش
0: هي حابه تطلع
1: كونتراند غير العام الجاي تخدم مليح
3: هي الاجابه صحيحه واش نعطيك وقت اضحك في عقلك اسمع شويه من الاغنيه وراني باش تغنيهيني ليريك هي الاجابه

0: ايوا اليكم سيداتي اونسي سيداتي تعليلتنا
1: في نيويورك يغنيوا كي
0: في نيويورك
2: لا في نيويورك يغنيوها
3: يا ديني محلاهي هكا في نيويورك في فرنسا يا ديني محلاني ظهري هكا كنا
4: يكمل هات
3: يا ديني محلاني فرحة ولي هكا ظهر لي هكا
0: بالله
3: وفي اللي
0: بالعويدة
3: في اللي غيك السنة يا ديني محلاني فرحة ظهر لي تولي هكا وسامحوني
0: ظهر راهي نريمين راهي
4: لا هو موسيقى الشعوب
2: اي باش تولي
4: ما يمنعش جينا واحد من برا يحب يغني غنية
0: والله
4: بطريقة
0: هاك جيت هاك جيت هاك جيت
2: تولي كيكا تو تزيدها معها
4: بدنا نشوف دخلة عرايس في فرنسا هكا بحاجة تونسية
2: فما كل شيء كل شيء كل شيء
4: اي ترى
0: ترى سمعنا الاغنية الثانية بك تطلع منها بالليريك زيدا سؤال الثاني سؤالنا الثاني واغنية الافراح الثانية ليه في الاخر سهلت دكتور
1: العرس عليك
4: كبتينا شويه وبصوت مولاتها الاصليه
0: اللي هي
4: لويزا التونسيه
0: الاجابه نسمعوها مع بعضنا

0: شو نقول لك؟
1: اسمعني
0: مش ليريك.
1: اسمعني اسمعني، بطلب من الجمهور جملة متعليلة بالليريك ومبروك العرس عليك، جملة أكها وبجدية معناها. ترى
2: الحكاية اللي فيها جمهور يا ناريمات.
0: لا شنو المطلوب سامحوني؟
1: التعليلة
0: هذيك يا ديني بالليري. يا ديني محلاني فرحو بالعودة. استنيني الله.

0: دي مش
1: حاجه تكمل بقى
0: انا ما بيجي يلا قول لا يقول
2: يا ديري محلاني فرحك بالعود
0: دي دي البرنامج خرج على السيطرة ومبروك العرس عليك بالليريك
1: اي عايشك
0: بارك فيك مبروك العرس
1: دي لازمني ربي
0: سمحها شوية ترى سمحها شوية
1: دي لازم نحفظها قبل
0: مبروك العرس عليك
3: مبروك العرس عليك مبروك
1: مبروك مبروك العرس عليك ويا حبيبي
4: مشاو عرب النسماء مشاو ضاعوا
1: انا كيما هو قال لك قدمت ووخرت وانا باش نقول سامحوني
4: ملي عيطوا على
1: غنينا خاتيني طلب من المجلس مضغوط علي اليوم مانيش
0: تحت الضغط انا اشهد انه هي تحت الضغط اليوم الاغنيه الثالثه
5: وسؤالك
0: ضاعوا عليك العرب العام الجاي
1: سامحوني خاتيني

0: هاني موجود فيه نفهم مدى الانسجام بين العائلتين في بعض الغنية هذه بالضبط وقديش هي محرار الفرحة. إذا ريت البيس تعبيت والناس تضحك من هنا ومن هنا أعرف راه فم إذا ريتها
1: تعاركوا
0: لا لا مش بشرط هي يكونوا تعاركوا
2: فم
0: تصير اللي ماهيش حاجة واحد ماهيش فكرة الفرحة الكبيرة الكبيرة اللي تشوفها احنا من اللي داخلين العرايس نفهموا الفرح كيفاش باش يكون.
2: لا صنعت شهرة قاسم كافي وهو يحكي قال انا قبل كان لغني غني وزاد النبي ولكن قال انا جاتني الفكره في غنايه عسلامه جيتي عبد اللطيف العادي والغنايه عملت واو وبصوته هو وبعك البحه هي غنايه شويه سجن راهي الغنايه فيها شويه ومع
0: تغنيت ملايين المرات الغنايه هذه
1: وإحساس قاسم كافي وجو وبحر
0: إيه
1: حاجة مختلفة جدا أكيد صحيح. أكيد الله يرحمه وينعمه نترحمه على الموسيقار محمد القرفي زيدا اللي بلغنا نبأ وفاته الله يرحمه وينعمه
0: ما عندوش مدة صغيرة من اللي توا
1: اسم كبير في المدونة الموسيقية التونسية وكان زيدا في وقت سابق مدير معهد العالي للموسيقى بسوسة وغيرها من المؤسسات التعليمية التربوية والموسيقية
2: عزي ولدو سادي القرفي
1: الله يرحمه وينعمه مش نبقى معك نريمين ما في غنية تعديت في المجلس وكنت من أجمل أغاني أنت وباند المجلس نرجعوا بعد أخبار نصف النهار.

0: من إذاعة المنستير تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى ثانية نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم وفي عناوينها. في النشرة نتابع نسق الاستعداد للعودة المدرسية من إحداثات وأشغال صيانة وتزود بالمستلزمات في كل من المنستير سوسة والقيروان. منظمة إرشاد المستهلك تدعو إلى اعتماد سلة مدرسية تونسية للتخفيض من كلفة العودة. ومن زغوان نواكب قافلة صحية متعددة الاختصاصات بزريبة قرية بحضور عدد هام من الأطباء في مختلف الاختصاصات الطبية. مجددا تحية طيبة مستمعينا أهلا بكم في متابعة تفاصيل ثانية نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. إذن بدأ العد التنازلي إذانا بانطلاق عودة مدرسية جديدة نرجوها أن تكون مكللة بالنجاح لجميع التلاميذ وكذلك التلميذات والإطار التربوي. ومن المنستير نواكب استعداد المندوبية الجهوية للتربية بالجهة لاستقبال أبنائها التلاميذ وفي جديد العودة المدرسية بالجهة إحداث مدرسة جديدة بالمكنين وتواصل أشغال 62 حظيرة في عدد من المؤسسات التربوية بالولاية وفق ما أفاد به مندوب التربية بالمنستير السيد فتح دريتي.
1: أنا عندنا أحداث مدرسة ابتدائية حي عياد بالمكنين.

0: فهي مدرسة حديثة متطورة تضم عدد 3 قاعات وقاعة عالمية ومكتب مدير ومكتب معلمين وتدريبين دورات مياه. عندنا 62 حظير أشغال خلال هذه السنة الدراسية وقاعة سلام 41 حظيرة في ظروف جيدة بإذن الله سنستقبل هذه السنة الدراسية. 21 حظيرة التي سيقع قبولها قريبا لا تمثل إشكالا أمام العودة المدرسية ولا تؤثر على العودة المدرسية، وسيقع فصل الحظائر عن أبنائنا لتكون العودة جيدة.
1: ومن المنسير إلى ولاية سوسة، من المنتظر أن تستقبل المندوبية هذه السنة أكثر من 142 ألف تلميذ وتلميذة، وذلك وفق ما صرح به مندوب التربية بالجهة محمد علي بذرع للأخبار، مؤكدا جاهزية جميع المؤسسات التربوية للعودة المدرسية. وحول الأحداثات الجديدة وأشغال الصيانة، أضاف أن هنالك نحو 62 مشروع في طور الإنجاز.
2: يوم 15 سبتمبر نستقبل 142,009 تلميذ بولاية سوسة. بدأت الاستعدادات مبكرا، تم الانتهاء من جميع الاستعدادات الإدارية حيث تمت جميع حركات النقل، تم دعم إطار المتفقدين البيداغوجيين، تم تهيئة كل الظروف الملائمة حتى تكون المدرسة فضاء جاذبا ومحفزا على التعلم والنجاح. إضافة إلى تكوين لجان محلية تحت إشراف السيد والي الجهة، يترأس اللجنة السيد معتمد وبها عضو من المندوبية وعضو من اللجان المحلية وأعضاء من المجالس المنتخبة. استعمل اللجنة هذه بالضبط تتولى زيارة المؤسسات التربوية للوقوف على مدى جاهزيتها، كان ثم نقاص بعد كل واحد يتدخل فيما يخص. تابع اللجنة هذه كذلك المشاريع المحدثة والتي ستفتح أبوابها لاستقبال التلاميذ خلال السنة الدراسية. وبالمناسبة عندنا 62 مشروع في طور إنجاز باش يكون جاهز خلال العودة المدرسية. عندنا زوز أحداثات جديدة، مدرسة ابتدائية الازدهار بالزاوية، أحداث مدرسة إعدادية بالقصيبة. تم إنجاز 22 قاعة عادية و10 قاعات مختصة، زوز فضاءات تحضيرية جاهزة للعودة المدرسية، كذلك 3 مجموعات صحية ب3 مؤسسات مختلفة، كما تم تهيئة وصيانة 3 مؤسسات تربوية دخلنا على مستوى الشبكة الكهربائية وشبكة السوائل وتكتيم الأسطح والمجموعات الصحية.
1: ومن القيروان، اقترحت اللجنة الاستشارية الجهوية للمؤسسات التربوية الخاصة بالجهة سحب تراخيص 4 مؤسسات تربوية خاصة، وذلك على إثر معاينة عدد من الإخلالات وعدم الالتزام بتلافيها. وقد أفاد المكلف بتسيير الغرفة الجهوية للمؤسسات التربوية الخاصة الهادي المهدواني بأن سحب الرخص ما يزال في الوقت الحالي مجرد اقتراحات سترفع لوزارة التربية للنظر فيها واتخاذ القرار النهائي بعد القيام بعمليات التحري اللازمة. وأكد أنه في حال صادقت الوزارة على هذه المقترحات فسيتم تفعيلها في السنة الدراسية المقبلة وليس خلال السنة الدراسية الحالية، ومشددا على أن الدروس ستتواصل بصفة طبيعية بهذه المؤسسات خلال السنة الحالية. ونبقى دائما في القيروان، ومع اقتراب موعد العودة المدرسية تكثر الحركة خلال هذه الفترة لاقتناء اللوازم المدرسية من كتب وكراسات وغيرها، لأن غياب بعض العناوين أثار استغراب واستياء عدد من الأولياء. المزيد في النقل التالي مع زميلة ندرة برجب.
3: ساعات قليلة تفصلنا عن العودة المدرسية، ما جعل الحركة الاقتصادية والتجارية تكثر خلال هذه الفترة من أجل اقتناء مستلزمات العودة المدرسية من طرف الأولياء، إلا أن نقص بعض عناوين الكتب المدرسية أثار استياء الأولياء.
4: فما نقص، فما برشا لا يسر، فما برشا برشا نقص في الكتب الأساسية، نرجع مش نخدم لهم الحاجات الأولية مبدئيا للرجوع للمدارس وبعد إيش يعمل.
5: ليه موجودة الأدوات يمكن فما نقص شوية في بعض الكتب، وأنا شرينا لهم اللازم كل محافظ موجودة، الكرارس زاد كيف.
6: بالنسبة للسويم شنو رايك فيها؟
5: السويم نتاع الكتب والكرارس عادية، ما يمكن المحافظ غلات شوية.
6: السويم مو شتة، معناها جيت خذيت كرارس وكرتابلة وتروس طلعوا لي ب 135,000، معناها اللي
7: واحد بارك
6: هذا واحد بارك. الأسعار كل حد يحط على كيفه زيادة، ثم الحق ما ثمش رقابة.
3: عدد من أصحاب المكتبات أكدوا تسجيل نقص في بعض العناوين المدرسية في انتظار تلافي هذا الإشكال في الأيام القليلة المقبلة.
8: فما بعض النواقص في الكتب المدرسية كهما موش برشا.
9: شو نقص في كل شيء، حتى في المعامل في الدنيا كل نقص مش كالكتب.
3: نادرة برجب من القيروان لإذاعة المنستير.
1: اقترحت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إعداد سلة مدرسية تونسية تضم مجموعة من المستلزمات المدرسية الأساسية المصنعة محليا مع تحديد مواصفاتها وأسعارها ومنافذ بيعها ونشرها عبر موقع وزارة التربية، بما يمكن وفق رئيس المنظمة لطفي الرياحي من المساهمة في تخفيف كلفة العودة المدرسية ودعم الإنتاج الوطني.
7: نعمل عودة مدرسية بمنتجات تونسية بقوائم واحدة مفصلية في تجنب العديد من المصروف الزائد، وهنا نلقى مثلا نذكر على سبيل المثال ميدع المحفظة، الزي الرياضي، الحباء الرياضي، الكراس رغم الكراس في قائمة واحدة من وزارة التربية عام العماول، مستلزمات العودة المدرسية ككل، هذه كل كي نعمل قائمة واحدة زي موحد يخفف من العبء على مصاريف العودة المدرسية تقريبا 25-30 وحتى أكثر من 30%، معناتها نقص من التكلفة الإجمالية للعودة المدرسية. تكلفة العودة المدرسية تحدد حسب القوائم اللي نخذها من عند السادة المربين، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى تلقى الأسعار مثلا متفاوتة، هي كل السعر برمته في العودة المدرسية وخاصة الميدع وخاصة المحضة يتفاوت، فيها شطط كبير في الأرباح، وبالتالي على ذلك نحب منتجات تونسية اللي يقع مراقبة هي كل السعر وتحديد أقصى هوامش الربح بالنسبة للمنتج ولتاجر الجمهور وتاجر التفصيل، وبالطريقة هذه نخف برشا من الأسعار المشتتة نلقاها.
1: بالعودة إلى جديد الجهات، كشف المدير الجهوي للصحة بن مناسير محمد رويس للأخبار عن تقدم إنجاز وحدة صحية للمساعدة الطبية على الإنجاب بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بن مناسير، وينتظر دخول الوحدة حيز الاستغلال نوفمبر القادم.
10: الأشغال تقريبا تمت، مش يوقع وضع الآلات التجهيزات الخاصة بالوحدة هذه اللي هم موجودين شريتهم وزارة الصحة وموجودين عنا رئيس قسم ملاهي بالوحدة هذه، ثم بتبيع الوحدة هذه المساعدة الإنجاب فيها زوز اختصاصات، ثم الاختصاص البيولوجي موجود، وثم اختصاص طب النساء والتوليد بتبيع الانخراط الموجود متاع قسم طب النساء والتوليد اللي هو بجانب الوحدة هذه، وإن شاء الله تساعد برشا الناس، والمال والبنون زينة الحياة الدنيا، تساعد برشا الناس على المساعدة للإنجاب، خاصة التكلفة غالية جدا في القطاع الخاص بالنسبة للعمليات هذه، لأنه في الصحة العمومية تبقى ممكنة بالناس اللي عندهم العقم، ثم طرق توا بيولوجية لمساعدتهم على الإنجاب. ما يقولوه الناس والمتعارف به عند المواطنين طفل الأنبوب هي مساعدة للإنجاب، هذا هو طفل الأنبوب يساعد الناس باش يجيبوا الصغار، ثم ناس عندهم كثير من الأنواع من العقم يمكن تجاوزها ويمكن مساعدتها ويمكن أن ينجبوا أطفال. كنت أعلنت في 2025 على المشروع هذايا، وجات الآلات فعلا في نهاية 2025، ثم بعد قعد عنا بعض الأشغال، وثم بعض الخصوصية نتاع المشروع هذايا، ما كان كما هذايا لازم يكون مكان معقم فيه المرجفون، فيه مواصفات معينة باش نجم تخدم، لأن المسألة دقيقة جدا. الحمد لله كملنا كل ما هو مطلوب لوجستيا، كل ما هو مطلوب موجود، يتحط في بلايسو الجمعة الجاية، يقع من جبان الشركات بداية التجارب باش نثبتوا الآلات متاعنا ونثبتوا كذا، ثم يكون فونكسيونيل حتى إن شاء الله قبل نوفمبر.
1: ببادرة من الجمعية الجهوية لرعاية المسنين بزغوان، وبالاشتراك مع الإدارة الجهوية للصحة ومجمع الصحة الأساسية، تم تنظيم قافلة صحية متعددة الاختصاصات بزريبة قرية. الزميلة حنان العباسي ومتابعة الموضوع في النقلة التالي.
11: قافلة صحية متعددة الاختصاصات تحط الرحال بمنطقة زريبة قرية بمعتمدية زريبة، ببادرة من الجمعية الجهوية لرعاية المسنين، وبالاشتراك مع مجمع الصحة الأساسية والإدارة الجهوية للصحة بزغوان، تضمنت عيادات طبية مجانية موجهة لمختلف الفئات العمرية. بسمة بن ناصر عن الجمعية الجهوية لرعاية المسنين ومزيد من التفاصيل.
12: تلقنا في قافلة صحية في مدرسة الزريبة قرية تقريبا 7 اختصاصات بهي معينة، حاجة بسيطة للمسنين والغير المسنين، الاختصاصات طب جراحة، طب عيون، طب العظام، القلب والشرايين، ضغط الدم، السكري، وتبع وإن شاء الله نكملوا احنا في القافلات هذه استعداد ان شاء الله لعيد المسنين.
11: القافلة الصحية لاقت اقبالا هاما من المواطنين بمنطقة زريبة قرية.
13: اليوم جيت القافلة لهنا فرحانة بها، جاي باش نعدي على ساقية جعفية على عينيا.
14: جيت القافلة نحنا فرحانين بها القافلة، وجيت باش نعدي مريض عند ساقية جعفية.
15: جينا القافلة عندي وليد باش نعدي عليه، مبادرة طيب ماذا بينا ديما هكا كل مرة يتفكرون يجيبونا قافلة كما قالت عدي علينا، هذه حاجة طيبة.
16: جيت اليوم القافلة، جيت اليوم باش جبت المرأة باش تعدي، وجيت أنا بروحي باش نعدي بها، رحم والديهم كان فيها أسباب السعادة.
11: حنان العباسي من منطقة زريبة قرية لإذاعة المنستير.
1: وبهذه المتابعة أصل بكم مستمعينا إلى نهاية هذه النشرة، وكان في عنوانها الأبرز في النشرة تابعنا نسق الاستعدادات للعودة المدرسية الجديدة من أحداثات وأشغال صيانة وتزود بالمستلزمات المدرسية في كل من المنستير سوسة والقيروان. لكم أجمل تحيات حسام قدرية، هيثم والناس، أحمد العساوي، وحيمة فايلة. إلى اللقاء.
17: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.

مرحبا بكم مستمعينا في ثاني مواعيدنا الإخبارية الرياضية سبور انفو. البداية بالمسابقات الإفريقية، البارحة فريق النادي الإفريقي تمكن من الترشح إلى الدورة التمهيد الثاني من مسابقة كأس رابطة الأبطال الإفريقية بعد التعادل 2-2 البارح في مالي ضد جوليبا المالي. سجل ثنائية النادي الإفريقي كل مصادق محمود في الصادق قديدة في الدقيقة 18، ولعب الكاميروني المهاجم كانغ في الدقيقة 75 2-2، وأسبقية الذهاب وحدة بليش كانت للنادي الإفريقي تخليه يمر للدور الثاني بشويجه فريق مازيمبي. هذا في بالنسبة لكأس رابطة الأبطال. في كأس الاتحاد الأفريقي أيضا ترجي جرجيس يتمكن من الترشح للدور الثاني بعد البارح خسارة وحدة بليش ضد فريق ديامبيرز السنغالي في السنغال. فريق ترجي جرجيس تمتع بأسبقية الذهاب 3-1 وهكا يترشح للدور الثاني وبشويجه فريق ريال باماكو المالي. في المقابل نادي رضا الصفاقسي اليوم في الستة بشويجه فريق شوتينغ ستارز النيجيري. مباراة تلعب اليوم في الستة دون حضور الجمهور بسبب عقوبة قديمة مسلطة من الكاف على السي اس اس. في المقابل النادي رضا الصفاقسي كان خسر في الذهاب 1-1 ومطالب بتحقيق الفوز بأكثر من هدف لتجاوز هذه الهزيمة اللي كانت في لقاء ذهاب بهدف مقابل 0. بالتوفيق إذن لكل الأندية التونسية. نحكيوا على الرابطة المحترفة الأولى، برنامج اليوم في الدفعة الثانية، كل المقابلات تتلعب في الرابعة. نحكيوا على الجولة الرابعة، المقابلات تكون عن حوالي نادي حملان في وجهة ترجي الرياضي التونسي، مباراة شيزافارا أيمن النصري في الفار، حسني الليلي مباراة على الوطنية الأولى، شبيبة العمران نجم المتلوي مباراة باش يحكمها محمود قصيعة وفي الفار حمزة جعيد باش تبث على الوطنية الثانية، الأولمبي البيجي تقدم سقيط الدير مباراة يحكمها صادق السالمي وفي الفار أمير لصيف. نذكروا البارح مستقبل مرسى فاز 1-1 على نجم الساحلي، أما الحمام سوسة خسر 3-1 أمام ملعب التونسي، والاتحاد المنستيري واتحاد منجدد تعادوا 3-3. كأس أمم أفريقيا في كرة اليد، منتخبنا الوطني التونسي يخسر اللقب من منتخب مصر بعد الخسارة في النهائي بنتيجة 31-29. كان منتخبنا متقدم في الشوط الأول بنتيجة 14-11 فارق 3 أهداف، ولكن خبرة المصريين تخليهم يتوجوا باللقب. ايضا البارح كان الموعد مع الجوله الثانيه من بطوله النخبه والنتائج كانت على نحو التالي. الترجي الرياضي فاز على جمعيه الحميد 44-32، النادي الافريقي انتصر على المنزه الرياضي 34-24، النجم الساحلي فاز على جمعيه نصره بولبا 32-27، تقدم نادي الرياضي بسقيط الزيت فاز على الاتحاد الرياضي ميمي 39-25، بعث بن خيار خسر بفارق هدف امام فريق الجمعيه عفوا نادي كره اليد بجمال. في المقابل مباراه مازالت متواصله اليوم، مباراه متاخره الحساب نفس الجولة تجمع فريق سبورتينغ المكنين بنادي كورتادا بالمهدية انطلقت في 11 متاع الصباح. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية، بعد شوية ترجع لكم ألفة وحسام وبقية فريق المجلس. إلى اللقاء.

0: المجلس.
1: نرجعولكم جزء الأخير من لقانا معكم في المجلس، جزء أخير زدنا نرجعوله من بعد ما نرفع إذن صلاة الظهر، راجعين إن شاء الله بعد شوية. لكن قبلها باش نعطيكم الإجابة صحيحة الخاصة بسؤالنا اليوم في المجلس، كيف ما العادة تصيرة نحطوها على ذمتكم من أول البرنامج ومحور سؤالنا اليوم. مادام حكينا على الأغنية الفكاهية، هو فنان ممثل ومغني ورائد من رواد الأغنية الفكاهية في تونس، الله يرحمه وينعمه، الهادي السمليلي. الفائز أو الفائزة اليوم من خلال عملية القرعة هي ولا هو، هي تسنيم مزالي. مبروك عليك يا تسنيم.
2: مبروك، ربحت معنا هدية بقيمة 200 دينار من بارا فارماسي كينشو في المستير. بارا فارماسي كينشو في الارسيس قدام كلية الصيدلة.
1: مبروك عليك تسنيم مزالي. بعد شوية نكملوا معاكم ما تبقى من اللي قانا معاكم في المجلس إن شاء الله حتى الماضي ساعة. هو الحقيقة كان في التشجيع في الحلقات الأخيرة، حابة بعد شوية نسمعكم لمساته الاستحرية على آلة الكمانجا. بشكون معانا أحمد مسعود، وأكيد بش نكملوا معاكم اللي قانا مع كادي بيستوف، خلينا نقوله من أجمل اللحظات اللي تعديوا في المجلس. راجعين بعد قليل.

0: Welt ist gib.
1: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: حكما لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: المجلس المجلس
3: باش نعطيك بلاستي، باش نعطيك بلاستي، نجم تطلع وحدك ولا نطلعك؟ أوبس أوب
4: أوب ليش؟
3: توا الميكرو باش نعطيه لياسمين. ياسمين تغني أنت زادا؟
5: شوية
3: شوية. شنو تغني مثلا ترى؟ بالك لا تزلق لي من الكرسي.
5: Plus besoin de chercher, plus besoin, je t'ai trouvé. Ce n'est rien de le mot.

0: على الوهرة
1: باش تقلد لنا باش تقلد لنا ألفة
2: والله
1: باش تقدم البرنامج
0: أنا ما ضبيت عاوزنا
2: ألفة كيف شعرها راهي خاطر اليوم قصدته خاطر هي اليوم كوب جديدة احتفالا بالمجلس كيفاش تعمل ألفة بالله تاع حسين بربي خاطر توا قدامك سوزي تاع ألفة استنى باش نعطيك التوب باش نعطيك التوب 1 2 3
3: بونجور جو مابيل ألفة أجوردي أون فا أكويير une petite fille talentueuse qui s'appelle Ellie.
2: Ouais, sous vos applaudissements. Yasmine, باش نختمو, باش on va clôturer l'émission, tu as compris? On va dire au revoir. Donc شكرا لكامل الفريق. وكيفاش تعمل ألفة كيفاش تعمل كلوتور؟ كيفاش؟
0: هكا كبرتها شوية.
2: عاود هدرا. أو لا لا. المجلس المجلس يا فاطمة يا بنت لا

0: ربي شنو قال لك كنت تسمع في روحك انت ولدك سي عماد؟
1: والله
0: امير المجهول التحية
2: هو كان في
1: اصلا
0: نسيتها برشا حاجات تنساو لولا المونتاجات والفيديوهات
1: حسام برافو عليك كيف كيف انت يعطيكم الصحه والله
0: فكرة ديو راهو فكرة ديو
1: اي
0: علاش لا علاش لا نجم بالقدا زيد
1: اي اما فكرت باش نبيعها الاغنيه
2: حلوه ما عرفتهاش قلت له انا تشكون قال لي حضر سويردات كويزه
0: كلمات
1: حاضرة ناقصة تصب صوتك وتصب كمانجيت
0: الكلمات لشكون؟
1: كلمات لشكر الغضاب
0: الحال نتاعي دكتور عماد مسعود حلال عليك هات الفليسيت وخذ الغداء
1: نخرج بحويجة نخرج من برنامج
0: شكرا لكم مستمعين على اختياركم الإذاعة المنسير هو الحقيقة الفنان نسميه فنان صغير في العمر انت تعرفه دكتورة ولد الرشيدية ولد الرشيدية وموهوب برشا وتعرف ش معناها تو حستين يجي للإذاعة حتى حد ما لزو باش يجي جي المره الفايته في بالي هكا باش تفرج وتعاد على روحه وجيل هويده اللي هي امه زميلتنا قالها نحب نرجع للبرنامج لما الحصه الختاميه احمد مسعود شنحوي لك يا احمد مرحبا اهلا وسهلا شرفنا اكا كوبي كونفورم من امه ولا
1: اي والله ايش بلا ياسر
0: شرفتنا
1: شرفي سون يا
0: امين امين شنحوي لك احمد
3: لاباس
0: عليك مغروم برشا بالموسيقى هذا سؤال بدي ما يتسالش معناها من وقتاش بدا الغرام بالموسيقى
3: هو ما بديش غرام بديت لازمك تمشي تعمل
1: شكون اللي لازم
0: هويدا لا بعمل هويدا هذوما ديكتاتوره راهي
4: شكون اللي قالك
0: الجمله هذه بابا اكيد مادام قالك مادام المس فيك هكا حس موسيقي مش هكا
1: يظهر لي هزك الاثنيه باهي
3: خويا الكبير بدا قبلي خلط علي هاني عمري 7 سنين جيت بيانو بعثت لي حكيت ستيام اني بديت عملت كمانجا
0: اي تحب الكمانجا اختيارك انت بسبق اضمار وترصد علاش الكمانجا بالتحديد
3: ما نعرفش نحسها قريبه لقلبي
0: قداش عندك مع الكمانجا توا
3: 3 سنين
0: 3 سنوات ما تخممش تبدل الوجه هكاها وكمانجا كمانجيتي الكمانجيتي احمد مسعود هكا في الرشيديه اكيد من خلال برشا عروض
3: اي
0: sinon conservatoire conservatoire sur parcours نتاعك
3: دخلت conservatoire sur ان شاء الله السنه 4e année نقرا عند مسيو لطفي الهبيلي
0: ايوا
3: وكاها
0: انت جيتنا جيتنا احنا تسلفنا الكمانجا من عند راوي بن خديجه ونحبوا نسمع منك هكا حويجه على الطاير وان شاء الله تجي فرص وتكون ضيف هكا والفنان الكبير احمد مسعود شو سمعنا هكا حويجه صغيره
3: باش نفسك
0: اذا كان ريتني نعمل هكا
4: معناها
0: نوفي يلا احمد مسعود خلينا نسمعوك بعد شويه باش نرجعوا مع بعض المجلس في النص ساعه الاخيره بري فما احساس هكا نتاع الشجن دائما دموع
1: لا لا لا
0: قول يا احمد

0: صحة أحمد، إن شاء الله جينا في فرص جايين الوقت أكثر من غير ما خطر برنامجنا قريب يوفر. نشكرك برشا، كل التوفيق. ساعة قبل كل شيء في قرايتك، فينا سنة أنت تاوى
1: بس بريمير أني
0: إن شاء الله ربي يوفقك القراية قبل كل شيء. تحب تخليها هواية ولا تقراها الموسيقى؟
1: لا خليها هواية.
0: هواية خير. وشنو تخمم هكا نهار آخر باش مهندس؟
1: مازلت
0: باش مهندس باش دكتور؟
2: ما تخافش عليه مادام
0: مو ملا.
1: مازلت ما
0: ربي يوفقك إن شاء الله. هذا اللي يعرف يطيب زاد هو هيدا قالوا لي عليه طبيخ راهو عنده زن سويبعات ما صورتش راهو هكاكا تجي هكاكا
3: مرة جبت لنا الجاتو
0: ما رجي
2: هو تحية لهويدا كدي هويدا السياسة والرباسة والأخلاق والابتسامة والضحكة ما نستغربش يخرجوا معنا مواهب من العائلة تستحق وحنا تعرف لك بيرنا مع
0: تطا هويدا قالك عزيزة جليل الأطفال هذيك
2: ما شاء الله عليهم
0: بالحق يلقبونها بعزيزة جليل أحمد بارك الله فيك شكرا لك على الحضور. قل لي نريمي
3: بلق قبل ما نختم بالحق نقول لك برافو يعطيك الصحة وكونتينيو وزيدا نشكره راه كل صغير قاعد شادد في الموهبة متاعو دونك البارون متاعو راهو لي بارون كي تبعثوا أولادكم يعملوا موزيكا راهو ماهوش جست هاوكا ترفيه هاوكا هاو أما راهو يتعلم لا ديسيبلين يتعلم كيفاش يحترم أصحابه يحترم ستته يحترم موزيكته يحترم الوقت يحترم لو سيلونس الحاجة الامبورتونت في مجتمع بالحق خلينا نقولوا ماذا بينا لو كان يكون خير من هكا اترافير موزيكتنا واترافير احترامنا للاغ متاعنا دونك ميرسي لكل بارون قاعد شادد في الموهبه نتاع صغيره مش كان الموزيكا الفنون الكل
0: واي
3: حاجه بور ديفلوبي لي كومبيتونس نتاع صغير
0: صحيح عطينا اغنيه بالله خاطر كثر التشويش ورايا الحق نتاع
2: يا الله عندهم الحق
0: لا يشوش وتشويش ما صارش تاع اخر حصه عندك نهايه السنه الدراسيه وقطع الوراق وهما هكاك
3: اي ديجا شد نتاع الجيتار اني نغزر
0: ساعة نرجع للأجواء اللي تعديت في برنامجنا ونرجع مع بعض المجلس في النص ساعة الأخيرة

0: وتحية لكل الضيوف اللي مروا من مجلسنا هذا. أمين بورقيبة، نسكو المغير، ما نسمي لكلهم حقوا الإضافة، ومحليهم الضيوف تحسهم هكا عندهم كاليبر، معناها
1: حتى هم مختارين
0: بالضيف. تحية المستشارنا زيد سي عماد مسعود، بالحق
2: إن شاء الله بالتوفيق في مهمته جديدة مع النقابة، خاطر مهمة صعيبة وليس سهلة.
0: هانا نتبعوا فيه باش نشوف مخرجات المندام تاعو شنية.
1: نحب نتأسف للي حابين يكونوا موجودين، ولكن الوقت ما كفناش بتاتر، ولا عدد الحصص اللي ما كانش كافي. راهو ان شاء الله بطبيعه الحال سواء برنامجنا سواء برامج اخرى في اذاعه المسيره لقاو حظهم من الناس هذوما ان
0: شاء الله. باهي، معنا تليفون. قال لي حسامه قل الو عسلامه مرحبا. الو، موجود التليفون والا لا؟ باهي مش مشكل، احنا باش نكملوا معاكم مع باند المجلس اليوم. اشرف الخلفوني، راوي بن خديجه، هادي الفراتي، محمد امين بن عافيه. ما ننساش باش نوجه تحيه خاصه الموهب الزين اللي رافقنا في اكثر من حصه او في اكثر من حصه، اذا كان هو مش موجود راهو الاورج نتاعو موجود، وعلى ايلت النايز اذا رافقنا في اكثر من حصه ريان البحوري. مسك الختام مع باساج انسترومنتال مع المجموعه. شنو حضرونا، شنو باش يسمعونا كآخر معزوفة في برنامجنا؟

0: من الأصوات اللي مروا هنا من المجلس سند الكوت وفي اللحظات الأخيرة ربع ساعة اللي مازالت تخليوا بلاصة كبيرة إن شاء الله إنسنيكم إن شاء الله قدمنا الإضافة من خلال المساحة هذه كل الفريق باند المجلس ناريمين دكتور عماد مسعود خالد قاسم حسين قدرية اليوم وديما في الإخراج إن شاء الله كنا خفيف ظل عليكم الكل وسامحوني على كل بارشة خاطر حاولت كنوازن بين الوقت والمضمون برشة حب ليكم وبرشة تقدير للفرقة لكم أنتم أعضاء المجلس الموقرين الأميرة بنت يا أميرة يا بنت الأمراء
1: حتى في الختام باش تغني
0: والله العظيم مكبشة مكبشة أنه نهار

0: مازلت نذكرها.
1: شفت
0: جيت لو بروفيس
1: ديالي شقاونك فينا يا أميرة. ربي يوفقك إن شاء الله في القراية نتاعك.
2: نسيت
1: وإن شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى. وشكرا على كرمك خاطر زدتنا أيامات راهو في ستاج نتاعها. أنا مديمك أنت تحلت القريحة في مسك الختام. نقولكم ساعة بسلامة مستمعين
0: الكل. إن شاء الله كل الكلام اللي غنيته
1: مجموعتنا راني نحبكم برشا برشا برشا ونقدركم برشا ونتمنى لكم كل النجاح والتوفيق. وإن شاء الله نتلاقاو حتى خاطر تعبتوا من الإذاعة في حاجات أختينا إن شاء الله. شيرها شيرها دلوني شوية من عندك يا دكتور عدوية خاطر نعرفك تموت على عدوية.
0: احنا كنا باش ندخلوه في في واحدة ولكن في
1: نسير شو الفرصة هاو فرصة.
0: منين عدوية منين نبدأ؟
1: قول ترى
2: أشياء سلامات يا أمو حسن
1: خلي على راحة
0: سلامتها مستهلكة برشا
1: مستهلكة
0: غريق حاجة اللي ما تغني
2: ما تموتش لغنية
0: ونهديكم بطبيعة الحال. ميامي سامي ميامي سامي
1: الله

0: الله الله الله
1: متعفير معني
0: والله اسمعني حويج اخرى باللي عطاي
2: عمار شريعي
0: تراه قول قول حويج اخرى قول حويج اخرى درا
2: والله ايش باش نقول لك
0: قول
2: فاجئتني توا
0: بالمهم انت كريم

0: يا بني آدم لو حتمشي مليون آدم لا حتأخر ولا حتقدم يا ناس يا ناس يا ناس الدنيا غرورة.
1: يسلم صوتك
2: ريتا.
1: شكرا لكم فريق المجلس الكل، نريمين بوشا الغومة، دكتور عماد مسعود، خالد قاسم. فما تليفون جانا في آخر الحصة،
2: إن شاء الله خير.
1: ما نعرفش أنا، قولوا ألو.
3: ألو استعجالية.
1: عسلامة.
4: ألو عسلامة.
1: مرحبا أهلا وسهلا بعروستنا اللي تشبه القمر، نهنيها بفرحة العمر. ترارا ترارا
2: رؤية
1: رؤية نصر الحق في بالك. اسمع هربت علينا هربت علينا، أما قلت لك العذر اللي أنت عروسة وغاطسة في الأيامات الأخيرة قبل العرس.
4: الله غالب
1: إن شاء الله في فرص أخرين، وربي هنيك وربي يسعدك. رؤية اللي هي أخت راهو راوي بن خديجة. شفت العائلة الفنية وبالميلود زيدا من العائلة حسين بن ميلود، عائلة فنية بامتياز. ربي فرحك وإن شاء الله تلقى التألق في تونس وخارج تونس.
2: حتى الزوجة من عائلة
1: فنية، هاني قلت لك تقارب الأرواح وتقارب الفنون. حابة تقول كلمة رؤية في لقانا، قل لي رؤية. ليني
4: كلمتك اليوم ساعة باش نسأل عليك ونسمع صوتك.
1: عندي برد نسأل عليك كل خير، مليتك بحذينا والله. أيوة
4: ونشكرك أنت زيادة. أما بالخصوص كلمتك باش حبيت نكرم أستاذي الغالي. إني الحقيقة حبيت لو كان هكا كرمت وتكريم يليق به أكثر، لكن حبيت اليوم نستغل الفرصة في إنه نكرمه قدام العباد الكل. حبيت نقول لك أستاذي في عميد مسعود، حبيت نقول لك عايشك على كل شيء. أنت كنت بو قبل ما تكون مجرد أستاذ، معناها مر علي في مراحل حياتي ولا في مراحل دراسي جامعية وكل شيء. كنت لي بو قبل كل شيء، وحتى كنت دلولته معناها.
1: هو يقول راهو الكلام هذا.
4: كنت حتى ولا حتى صوتي يتبدل كي نبدا نحكي معاه، في عميد خاطر برسمي نحسه قريب لي على الاخر في مقام بابا. حبيت نشكرك على كل شيء. نشكرك على كل شيء عملته معايا في المعهد العالي الموسيقى بسوسة. ربي يبارك في عمرك أستاذي ويعطيك الصحة على صبرك معايا وتفانيك الكبير باش فهمتني وفهمتني وعلمتني القوالة التونسية تونسية، مش تونسي نغني تونسي تونسي مشرق. علمتني القوالة التونسية وغرست فيها حبها. عمري ما ننسى فضلك وحسن تعاملك معايا وأخلاقك العالية وحرصك الدائم باش نكون ديما في أفضل المستويات. يعيشك على كل شيء أستاذي وربي فضلك، وإن شاء الله
1: محليك يا رؤية
4: يتعلم أجيال وأجيال وتخلي فيهم نفس البصمة اللي خليتها لي باش نقعد ديما نتفكرك وحتى نحكي عليك نهار آخر لولادي. ربي يفضلك أستاذ وربي يحفظك ويطول في عمرك ولا يحرمنا منك يا رب.
1: يعطيك ربي الصحة على عرفين
2: ربي يعيشك ويعطيك الوقت الطيب وإن شاء الله ربي يسعد قلبك. وشكرا ليك والألفة على هذا، أكيد تنسيق بيناتكم.
1: هي حرصة أنه رغم ما جيتش حابة تعمل هالتكريم هذايا.
3: شوف
2: ما زال خير في الدنيا
3: الحمد لله،
2: وما زال فما ولاد عائلة ومازلت فما بنات عائلة.
3: أنت ماك غرست هكا تحصلت
2: هذاك اللي يعطيك قوة باش غدوة تمشي تزيد.
1: شكرا ليك يا رؤية على المداخلة.
2: شكرا.
1: هذا مخرجنا باللي عليش هكا عليش عليش. إيش نقول لك، عندك فرصة باش تعبر يا حسين. أنا ما تقولش الكلام الكل عادة سيس عليا.
3: صح الناس الكل، وإن شاء الله تكون هذه خطوة أولى وما شاء الله خطوات أخرين القدام. وش يكونوا عنا برامج مخير منك بقدرة
2: الله. يا حسام يا معلم.
1: شكرا لك حسام قدرية. عايشة.
2: ربي خليني نكمل خطرة مهمة اللي قالته رؤية. وهذا ينم على ما كنتش غالط وقت اللي فما طلبة يقربوا لي ونقرب لهم، راني مانيش غالط فيهم والحمد لله، فما احساسي ما يخيبنيش اللي هذوما ناس تشوف الجميل والأغلبية فيهم الحقيقة حاولنا نخدم خدمتنا. أما كيف تكون مكش تكنولوج بركة معتها مكش تعمل في التقنية بركة تعمل في الإنساني زادة تراه هو تكون كلامها الحقيقة وليت نتنفس خير برش من بكري بدأت ما تعرفش اللي حتى زوجها راني قريته يا
1: وولادها بقدرة ربي شكونوا فنانين
2: إن شاء الله نتمنى لهم السعادة في حياتهم وربي يرزقهم ويوسع رزقهم إن شاء الله ويسعد قلبهم.
5: جبتهم بكرة وغنينا الأغنية وعملنا هذه الذكرى
1: ليه بالله خلينا نعمل التعليلة تعليلة تراها علولها العروسة نتاعنا وزغريتها من نريمين يلا قول.

0: راهي منين دور هالدور ليريك تزغريت رؤي ربي يسعدك ويحميك شطرب علينا للسعودية ما ديما نتابعوا أخبارك يا رؤي ربي فضلك وربي يسعدك يا أخبارك بوسة كبيرة كبيرة كبيرة ليك شكرا ليك شلا نسمع عليك كل خير ما بقى لي كمش نقول لكم إلى اللقاء نحبكم برشا مستمعينا وإن شاء الله اللي قدمتوا يرتقي كين في مستوى انتظاراتكم بسلامة الناس الكل
1: شكرا يعطيك الصحة
2: يعطيك الصحة

تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. اقترحت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إعداد سلة مدرسية تونسية تضم مجموعة من المستلزمات المدرسية الأساسية المصنعة محليا، مع تحديد مواصفاتها وأسعارها ومنافذ بيعها ونشرها عبر مواقع وزارة التربية، بما يمكن وفق رئيس المنظمة التونسية لطفي الرياحي من المساهمة في تخفيف كلفة العودة المدرسية ودعم الإنتاج الوطني. وقال الرياحي إن هذه السلة يمكن أن تندرج ضمن برنامج وطني للاستهلاك المدرسي المسؤول والمنتوجة التونسية تشارك في وزارات التربية والتجارة والصناعة والمؤسسات المنتجة ومنظمات المستهلك. أفادت وزارة النقل بأن النقل المدرسي والجامعي على الخطوط الشركات الوطنية والجهوية للنقل خلال الموسم الدراسي يسجل ارتفاعا بحوالي 4% في عدد المشتركين من التلاميذ والطلبة مقارنة بالموسم المنقضي، إلى جانب زيادة عدد الخطوط المدرسية والجامعية بحوالي 2% وتطور عدد الحافلات المخصصة لهذا النشاط بحوالي 13%. ومن المنتظر أن يتطور عدد الحافلات المخصصة للنقل المدرسي والجامعي بحوالي 13%، ما يمثل نحو 52% من مجموع أسطول نقل المسافرين. ذكرت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية أن إمكانية الانتفاع بالعفو الجبائي لازالت متواصلة إلى غاية 30 من سبتمبر الجاري بالنسبة للتصاريح الجبائية، بما في ذلك العقود والكتابات والتصاريح المعد تعلقة بمعاليم التسجيل والتي حل أجلها قبل 31 من أكتوبر 25 2000، ولم يشملها التقادم والمودع ابتداء من غرد جانفي 26 2000 وإلى غاية موفى سبتمبر 26 2000. شهدت المساحات الغابية التي أتت عليها الحرائق في تونس خلال صائفة 26 2000 ارتفاعا بأكثر من 500% مقارنة بصائفة 25 2000، إذ تجاوزت المساحات المحروقة 15,000 هكتار مقابل أقل من 2500 هكتار خلال صائفة السنة الماضية. دوليا أكدت ليبيا أنها لا تسمح لأي جهات خارجية باستخدام قاعدة

0: أفادت مصر تاليشان هجمات نفية بذلك تقريرا لشبكة CNN الأمريكية عن أن مسيرات أوكرانية تنطلق من القاعدة العسكرية شمال غرب ليبيا لضرب ناقلات روسية في البحر الأبيض المتوسط. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.n. إذاعة
2: المنستير إشهار.
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ، نتكلم في التليفون
4: مع بوليدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
5: أريدو، طور عالمك.
6: نيوتيك مع ريم الهاني.
7: حسلامة ومرحبا بكم. ينجم يحصل الهاتف متاعك جديد على عقل ذكي أكثر ورسومات أجمل في الوقت نفسه مع منصة جديدة من شركة أغم تستهدف تعزيز قدرات الهواتف الذكية في تشغيل الذكاء الاصطناعي والألعاب. وانتقلت الهواتف بهدوء من تشغيل ميزة واحدة للذكاء الاصطناعي في كل مرة إلى التعامل مع وكلاء ذكاء اصطناعي قادرين على التخطيط والاستدلال وتنفيذ المهام نيابة عن المستخدم. ويتطلب هذا التحول قدرات حوسبة كبيرة، وهو ما تقال أرم أنها تسعى إلى توفيرها من خلال منصتها الجديدة CSS2. وتتصدر وحدة المالي G2 Ultra NX المشهد لأنها تصرف أغم بأنها أكثر وحدة معالجة الرسوميات تطوراً للهواتف المحمولة. وما يميز هذه الوحدة أنها أول معالج رسوميات من عائلة مالي يضم سرعات عصبية مخصصة إلى جانب مسار معالجة الرسومات التقليدي. وبدلاً من تشغيل مهام الذكاء الاصطناعي والرسوميات في مسارات منفصلة، وليت التقنيات تعمل ضمن منظومة واحدة، وهو ما تقول أرم أنه يوفر تحسن يصل إلى 4 أضعاف في الأداء لكل عند تنفيذ مهام الرسومات المعتمدة على الشبكات العصبية. وحتى عند استبعاد مهام الذكاء الاصطناعي، تقول أرم أن الوحدة الجديدة توفر زيادة في الأداء تصل إلى 14% من الألعاب الحالية مقارنة بالجيل السابق. ديت زادة شركات تطوير الألعاب تختبر هذه التقنيات، ومن بينها تينسينت ويونيتاي تشاينا ونت إيتس وإنفولد جيمز اللي تعمل على دمج تقنية الرسومات العصبية من أرم في الألعاب متاعها. لكن الرسوميات مهيش فقط نصف القصة، لأنه تشغيل وكيل ذكاء اصطناعي يتطلب التعامل باستمرار مع سياق المحادثة وجدولة المهام والتنسيق بين التطبيقات والنماذج المختلفة، وهي مهام تقع بشكل أساسي على عاتق المعالج المركزي. لهذا تقدم أرم مجموعة المعالجات C2 CPU الجديدة اللي تجمع بين أقوى أنوية الشركة حتى الآن، وهي C2 Ultra والأنوية C2 Pro المصممة لتحقيق كفاءة أعلى في استهلاك الطاقة، إلى جانب مضاعفة وحدات CME2 المخصصة للتعامل مع أبواب الذكاء الاصطناعي محليا على الجهاز. وتكشف الأرقام اللي أعلنتها أغم عن مكاسب ملحوظة، لأنها توفر في المنصة الجديدة أداء أعلى في مهام الذكاء الاصطناعي يصل ل 1.7 مرة وسرعة أكبر ب 15% في أداء النواة الواحدة مقارنة بالجيل السابق اللي هو C1 Ultra، مع استهلاك طاقة أقل بنسبة 38% لتحقيق مستوى الأداء نفسه. ما تقتصرش استراتيجية أرم على تقديم العتاد الجديد، إذ تطلق الشركة أيضا أدوات للمطورين من بينها الـ AI Portal لمساعدة مطوري التطبيقات على الاستفادة فعليا من قدرات الأجهزة الجديدة بدلا من بقائها مجرد أرقام ومواصفات على ورقة البيانات. ومع جمع هذه المكونات معا، تبدو منصة CSS for Mobile 2 أكبر من مجرد ترقية تقليدية للمواصفات، إذ تمثل خطوة من أرم نحو وضع الأساس لهواتف قادرة فعليا على مواكبة الجيل الجديد من وكلاء الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تقديم تجربة رسومية أكثر قوة وسلاسة في الألعاب. هذا كان كل معنا اليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
2: إشهار.
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ، نتكلم في التليفون
4: مع بوليدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
5: أريدو، طور عالمك.
6: New Tech. تيك مع ريم الهاني.

0: مع سليم الحيزم.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم في الاستماع إلى إذاعة المنستير. هذه هي اليوم الحصة الختامية لبرنامج ويجمعنا الفرح. إن شاء الله نسناكم في هذه البرمجة الصيفية، إن شاء الله تكون الأجواء طيبة وممتعة، إن شاء الله كونوا قد استجبنا لبعض الطلبات نتاعكم الغنائية واستجبنا لبعض الإهداءات نتاعكم طبعا وقدمناها في المباشر. كالعادة اليوم الحصة الختامية باش نستقبلوا مكالمتكم الهاتفية عبر الرقم 73 460 800. زميلنا منير بعطية في انتظار مكالماتكم الهاتفية، هيثم وناس في إخراج هذه الحصة تقنيا، وسليم الحيزم طبعا معكم إلى غاية الثالثة في الأعداد والتقديم. إن شاء الله نقدموا كل الأغاني اللي طلبتوها وباش تطلبوها اليوم، إن شاء الله نحاولوا نستجيبوا لكل طلباتكم، إن شاء الله نوفقوا في هذا وإن شاء الله ناخذوا بخاطركم.

0: مع سليم الحيزم.
1: مدي ساعة 19 دقيقة هنا بإذاعة المونستير. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. إن شاء الله ديما فرحانين، إن شاء الله ديما زاهين، إن شاء الله ديما مونسينكم في دياركم، في كراهبكم، فين ما كنتم في العمل. ولو أنه اليوم حد فما شكون يخدم حتى نهار لحد، ربي يعينهم إن شاء الله الناس كل. باش ننطلقوا في استقبال مكالمة الهاتفية لتقديم التهاني. المكالمة الأولى معنا نفيسة معروف. أهلا وسهلا نفيسة.
2: ألو، مساء الخير خويا سليم.
1: شنو أحوالك لاباس؟
2: الحمد لله. تحياتي الحارة ليك ولكل الطاقم المرافق لك وكل الأسرة الموسعة لإذاعتي الحبيبة إذاعة المونستير.
1: شكرا لك. في تونس ولا ما زلت في مسقط رأسي؟
2: في العاصمة، خاطر بعد غد العودة المدرسية.
1: أيوة أكو رجعت العاصمة
2: مع العائلة.
1: أكو إن شاء الله. شكون مش هني اليوم يا نفيسة؟
2: اليوم تحية خاصة مش هني ولد أختي. أيوة. محمد صبري سنيد، اللي الحقيقة ما هوش أول حفيد وأول من قال خالتي، ولكن خصيص إن هو أحلى من قال كلمة خالتي.
1: عنده محبة خاصة ملا،
2: عنده معزة لا توصف. وإن شاء الله بقية ما يتغشوش علي. لأنه أول كلمة خالتي انطقها معناها مميزة. فأنا نقول له اليوم أول مرة أنا باش نهني عبر أثير إذاعة المونستير. نختار أغنية فايزة أحمد، إله يحرسك من العين. هي تقول له وتكبر لي يا محمد، ولكن أنا أقول له تفضل لينا يا محمد.
1: يا محمد صبري هو. أيوة
2: نعم. نقول له إن شاء الله ربي يحرسك من العين وتفضل لينا يا محمد، وإن شاء الله كل عام وانت حي بخير.
1: توقعتش عمره تقريب؟
2: توا 39 سنة
1: ما شاء الله. معرس بولاد متصور.
2: هو مازال، ولكن إن شاء الله في القريب العاجل إن شاء الله.
1: أي إن شاء الله ربي سهل وربي سهل. إن شاء الله ربي يطول عمره في الخير وإن شاء الله ربي يفرحكم به. شكرا لك نفيسة.
2: عايشك. شكرا.
1: إلى اللقاء. إلى اللقاء. نسمع فايزة أحمد.

0: نواصل في استقبال مكالماتكم الهاتفية لتقديم التهاني. المكالمة الموالية، ألو، مرحبا، شكون معنا؟
1: ألو، عكلامة.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
1: عكلامة كيف حوالك؟
0: الحمد لله. الصوت مش غريب عليه، هو الصوت مش غريب عليه. شكون معنا؟
1: جميلة.
0: جميلة، جميلة،
1: جميلة الهواري من المنسي.
0: أيوة، أنا قلت الصوت نعرفه. أي جميلة، شنو أحوالك العازب؟
1: الله يبارك.
0: أي الحمد لله. أي ربي يفرحك به. أي جميلة، شكون تهني؟
1: تهني روحي أخويا سليم بعيد ميلادي.
0: هاي كل عام وأنت بخير إن شاء الله. ربي يحيك سنين وسنين إن شاء الله. أيوة.
1: ونحب زادة نهدي كل أغنيات الحفة على صديقتي مزيان اللي هي هنيتني المرة اللي فاتت من خلال برنامجك أنت. هي هنيتني على معناها بنت خويا جابت بنية سميتها آيات الله. ونحب زادة نهني عزيزتي وبنتي وأختي وصاحبتي أمل اللي هي الليلة الحنة متاحة من جارتي. ونحب ندلل عليك شوي إن تسمع خويا سليم.
0: نسمع فيك.
1: تحب أغنية متاع الزلوة اللي هي تحبها معناها
0: متاع الزلوة.
1: أغنية الزلوة المرس متاع السويس سويسة أول.
0: غيب.
1: ألو،
0: نسمع فيك جميلة.
1: أقول لك أغنية الجلوة متاع
0: قيادة دليلة الطرابلسي.
1: هي وإلا زكية ولا
0: دليلة الطرابلسي سويسرا.
1: الحقيقة لا، ما هيش مغرومة بها.
0: ما عندكش فكرة أنت على ال
1: لا كذا، ما عنديش فكرة. عدو مين الموسيقى أخوي سليم؟
0: هيثم شي اختار لنا حوايجة في الجلوة متاع العروسة، هيك حوايجة متاع باه. تحبش حاجة أخرى جميلة؟ هذاك هو.
1: لا لا، هذاك هو. نحيي ولدي زادة اللي يقول لي ما تنسينيش ماما، كلاني من زيتك. ونحييكم انتوما، ورانا نحبكم برشا. وكما نقول لك نحيي زادة صديقتي ونسرين وصديقتي زينب من ولاد أخوي.
0: باه، يعطيك الصحة، إن شاء الله يكونوا سمعوا. شكرا عليك جميل.
1: نحييكم انتوما ودي ما شاء الله متوافقين، ما يخسر أخويا سليم البرنامج مشوف علينا.
0: الله غالب، ربي يحيينا العام الجاي ولا حتى في المناوعات الأخرى نجم نقدم شوية تهاني.

هذه فرقة دليلة ترافيلسي، تحية لكل يحتفل بزواج وتحية لكل اللي تحتفل بزواجها. مازلنا معاكم في استقبال المكالمات الهاتفية لاستقبال تقديم التهاني. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. مكالمة أخرى، مرحبا، شكون معنا؟ ألو، خلينا تستنى المكالمة يظلي قبل الأغنية. مازلت معنا؟ ألو، مرحبا، شكون معنا؟ احناش نسمعوا فيهم، ما احناش نسمعوا في حد شيء. لما حالة نحاولوا ناخذوا فهيمة ولا سهيمة. ألو، يمكن تقطعت المكالمة معها. على كل هنان توزي حرم البحوري تقول نهني ولدي الغالي ماجد البحوري بمناسبة زفافه على الفنات، على الفتاة يسر أسهيلي. تم هذا الزواج يوم 12 سبتمبر 2026، أي يوم أمس. إن شاء الله زواج مبارك بالرفاهي والبنين، وتتمنى لهم حياة مليئة بالأفراح.

0: يا ديدي محلالي فرح وراو الجور نواصلوا في استقبال المكالمات الهاتفية. معنا منجية. ألو.
1: أهلاً سليم وينك؟
0: مرحبا بيك. الحمد لله. منين تكلم فينا؟
1: الله يخليك. من مصدوق.
0: مصدوق. مرحبا يا منجية.
1: أيوة. فيك عايش. الله يخليك. باش نهدي عيد ميلاد صاحبي الوعر اللي هو أخويا. أمس عيد ميلاده.
0: إيه.
1: نقول له إن شاء الله كل عام هو حي بخير وربي يحييه لوليداته.
0: آمين.
1: عايشك خليك بفضلك.
0: عايشك.
1: إيه. وبنته باش تعرس الجمعة الجاية. نهدى الوعر. وخطيبها صلى زواج العمر الهنوة والفرحة والتمام
0: باي.
1: ونهدي أغاني الحصة نهدي لها هي الساعة العروسة نهدي لها أغنية عروستنا تشبه القمر.
0: عروستنا باي.
1: خليك عايشك عايش. وعيد ميلاد
0: وعيد ميلاد وإن شاء الله يجيوا الأغاني العيد ميلاد زادا نذكروا إن شاء الله.
1: عايش. نهدي أغاني الحصة لكل أخواتي الأربعة تسميهم
0: ميسالسة. أي ميسالش
1: صلوحة فاطمة شدلية وسيلة ومرت خويا هذه نعيمة.
0: أه.
1: وبناتها زوز وربي تم عليها بالفرحة بنيتها وربي يفضلها.
0: تحب أغنية عرقوب الخير عروستنا تحب ولا
1: عروستنا تشبه القمر؟
0: عروستنا تشبه القمر تحب.
1: باي
0: باي.
1: نهديها البنت خويا وخطيبها وان شاء الله ربي يتم عليها بالهنا وان شاء الله فرحه دائمه مع خويا
0: ان شاء الله. باهي نسمعوا في البدايه جورج خباز كبرت البنوت ان شاء الله.

0: هذه عليا بطلب من منجية من منزور من مزدور. إن شاء الله ربي يتمم بالهنية، إن شاء الله كل اللي يفرحوا إن شاء الله ربي يفرحهم، وكل القادمة على الزواج كذلك إن شاء الله ربي يهنيهم، إن شاء الله ربي يتمم بالهنية. يا ندى، ما زلنا معكم طبعا مستمعينا الكرام حتى الثالثة، باش نواصلوا في استقبال المكالمات الهاتفية. مكالمة أخرى معنا. ألو، مرحبا، شكون معنا؟
1: ألو، معكم حياة من رمات.
0: حياة،
1: إيه
0: مرحبا يا حياة، شنو حوالك؟ لاباس؟
1: سليم سليم ولدي، ربي نورك.
0: عايشك ربي فضلك. أيوة
1: عايش. أنا بمناسبة دخول المدرسة،
0: أيوة
1: الدراسية،
0: العودة المدرسية،
1: أولاد ولدي زوز، ولدي في تونس وولدي هنا في جماء، أولادهم الزويز باش يدخلوا المدرسة السنة أولى. نهنيهم وكلهم ربي ينور لكم المستقبل بجاه النبي، وربي نجحهم في حياتهم.
0: امين ان شاء الله ننجح، ربي يوفقهم ان شاء الله عوده موفقه.
1: معناها شيء كبير، واني دائما موجوده معهم. الاعمال لله سبحانه، ان شاء الله نتمنى لهم كل خير وليدات ولدي،
0: وان
1: شاء الله ونقدم لهم اغنيه سيد الحبايب يا ضنا يا ولدي، قال لك مع عزم الولد كان بالولد.
0: اي سيد الحبايب، إن شاء الله. شكرا لك يا حياة، إن شاء الله عودة موفقة ليهم ولكل الإطارات التربوية طبعا ولكل التلاميذ. شكرا لك. نواصلوا مع المكالمات الهاتفية. مكالمة أخرى. ألو ألو، سكر الراديو وسمعنا من البورتابل. أمال الذوية بتقدم تحية لكل الفريق وتقول أهدي كل أغاني الحصة لأبنائها قيس وهارون وبالخصوص ابنها يحيى. ألو
2: ألو، عسلامة سسليم،
0: مرحبا بيك، تفضل، شكون معنا؟
2: معك مدام عالية من مساكن.
0: مرحبا، مرحبا بيك، عالية تبقى.
2: عايش، وي
0: لاباس؟
2: تحياتي، الحمد لله، لاباس عليكم؟
0: الحمد لله، ربي يستر. أي مدام عالية، شكون تهني اليوم؟
2: نهني ولدي فارس موسى بعيد ميلاده، ونحب غنية
0: أي غنية شنو؟
2: غنية جمال، وكان من جمال نسيت اسمه، أوف يمينتي، يغني عليها على الولد يا وليدي.
0: غنية انت عيد ميلادك عنده
2: متاع محبة الولد، لم محبة لم الولدها يا وليدي، حسن الدوس.
0: حسن الدوس،
2: وي متاع كان عندكم شوية منها،
0: ماهي كان لقناها وعدينا لك غنية اخرى طبعا في انتظار هيثم يلقهاش.

0: ما زلنا معكم مستمعينا الكرام لتقديم التهاني. ما زالت المكالمات تتهاطل هنا بإذاعة المنستير. المكالمة أخرى. ألو، مرحبا، شكون معنا؟
1: ألو، صباح النور.
0: أهلا، مرحبا بيك، صباح النور.
1: معك يا مدام تحية من سيدي باري. تحية سلامة.
0: مرحبا تحية.
1: عيشك، الله يفرحك، عيش خوي. نهدي الأغاني الحصة لكل البنتي اليوم عيد زواجها خديجة عمر.
0: خديجة، أيوة، إن شاء الله كل عيد زواج وهي بألف خير، وإن شاء الله ربي يتمم، إن شاء الله ربي يهنيهم طبعا.
1: الله يفرح قلبك. وزوجها سيف الله عبد العماري.
0: زواج قداش؟

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. يبلغ عدد اتفاقيات الشراكة والاتفاقيات الإطارية لجامعة المونستير 84 اتفاقية شراكة مبرمة مع جامعات أجنبية موزعة على جميع القارات، وفقا لما ذكره نائب رئيس الجامعة المكلف بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والشراكة مع المحيط سامي يوسف. وفي تصريح لإذاعة المونستير أفاد بأن الاتفاقيات تأتي في إطار التعاون الدولي والعمل الديناميكي للجامعة، مبينا أن النصيب الأكبر من الاتفاقيات تم توقيعه مع جامعات فرنسية، وذلك بسبعة 10 اتفاقية، تليها 11 اتفاقية شراكة مع إيطاليا. اقترحت اللجنة الاستشارية الجهوية للمؤسسات التربوية الخاصة بالقيروان سحب تراخيص 4 مؤسسات تربوية خاصة، وذلك إثر معاينة عدد من الإخلالات وعدم الالتزام بتلافيها. وأفاد والي القيروان ذكر البرقاوي في تصريح للأخبار بأن سحب الرخص ما يزال في الوقت الحالي مجرد اقتراحات سترفع لوزارة التربية للنظر فيها واتخاذ القرار النهائي بعد القيام بعملية التحري اللازمة. اقترحت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إعداد سلة مدرسية تونسية تضم مجموعة من المستلزمات المدرسية الأساسية المصنعة محليا، مع تحديد مواصفاتها وأسعارها ومنافذ بيعها ونشرها عبر موقع وزارة التربية، بما يمكن وفق رئيس المنظمة لطفي رياحي من المساهمة في تخفيف كلفة العودة المدرسية ودعم الإنتاج الوطني. وقال الرياحي إن هذه السلة يمكن أن تندرج ضمن برنامج وطني للاستهلاك المدرسي المسؤول تشارك فيه وزارة التربية والتجارة والصناعة والمؤسسات المنتجة ومنظمات المستهلكة. يتوجه 13 طالبا وطالبة من المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس إلى الصين في إطار برنامج أكاديمي دولي يمتد سنة كاملة، وذلك بموجب اتفاقيات التعاون والشراكة المبرمة بين المدرسة ومعهد مهني لتكنولوجيا الميكاترونيك في الصين. ويعد هذا الوفد الطلابي الأول من نوعه في تاريخ المدرسة، والذي يتوجه إلى الصين بما يعكس تطور التعاون الأكاديمي الدولي للمدرسة وانفتاحها على المؤسسات الجامعية والتكوينية الصينية. ذكرت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية أن إمكانية الانتفاع بالعفو الجبائي لازالت متواصلة إلى غاية 30 سبتمبر الجاري، وذلك بالنسبة إلى التصاريح الجبائية بما في ذلك العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعالم التسجيل والتي حل أجلها قبل 31 أكتوبر 2025، ولم يشملها التقادم والمودع ابتداء من غرجان في 26 2000 إلى غاية موفى سبتمبر الحالي. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

0: اسمع إذاعة المنستير.
1: تغطيات، لقاءات، لحظات لا تنسى.
2: لا تنسى.
1: احنا الموجة.
2: الموجة.

ساعتين و13 دقيقة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في برنامج ويجمعنا الفرحة الثالثة. تحية لكل قاعدين يتواصلوا معنا، شكرا لهم الكل، القائمة طويلة، شكرا لهم. زميلتنا فتحية جلال تحية لها، كذلك حنان توزي، حلم حرم البحوري، هنات ولدها بمناسبة الزواج يوم أمس، وكيف كيف أختها نجلة توزي حرم الصوفي وولادها وأخواتها يهنيوها ويهنيوا ولد أختهم ماجد وزوجته يسر بمناسبة الزواج، وإن شاء الله زواج مبارك بالرفاهي والبنين. شهر حلارة كذلك حرم شعبان تحية لها، فتحية سفينة، صالح الطيف، سلاح بيب الحداد، فوزية مزالي، من مونيا عبد الرحمن تقول نحب نهني مرت خويا توفيق سناء عمر بمناسبة عيد ميلادها ونهدي لها كل أغاني الحصة. سي الهرابي كذلك تحية لها، سي لانور زايري، أم مريم، ابتسام الغربي، توفيق العكرمي، من نيرة الحسني العويتي، إن شاء الله بعد نقدموا الإهداءات متاعك. شريف الغنوشي، نفيسة معروف كذلك تواصلت معنا، نبيلة غديرة، سيد أحمد الطوزي، وسيد أحمد يقول برشا كلام على قصان المي، قال تو القصان المي باش ترجع لعودة المدرسية، باش يقعد المي باقي يقص ولا شنو الحكاية، باقي الأمور مش واضحة، إن شاء الله تتوضح الأيام المقبلة وإن شاء الله ما عادش يقص المي، خاصة مع العودة المدرسية ورجعنا بالعمل بالحصتين. كذلك سامية سخيري تحية لها وتهني ولدها آدم بمناسبة عيد ميلاده، إن شاء الله كل عيد هو بألف خير. محبوبة كذلك تحية لها، سامير رجيشي، منيا برحال المستمعة الوفية تحية لها ولوالدتها، سامي شادلي كذلك شكرا لكم الكل على التواصل، يعطيكم الصحة. سي علي سلامة من مساكن يقدم تحية لكل الأمهات وحب يسمع أغنية سعدون جابر يا أمي.

0: اهلا وسهلا، مازلنا معاكم مستمعينا الكرام. مرحبا بكل مكالماتكم 73 460 800 لتقديم التهاني اليوم، الحصه الختاميه لبرنامج ويجمعنا الفرح. ان شاء الله ديما فرحانين، ان شاء الله ديما زهين. نواصلوا مع المكالمات، مكالمه اخرى معنا. الو، مرحبا، شكون معنا؟
1: الو، عسما.
0: اهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: منير من مدينه المنستير.
0: مرحبا اخويا منير،
1: وربي نحب نهدي التهاني تاع الزواج ولاختي اسامه وخطيب وآية اليوم الحنة متاعه، وإن شاء الله نهار الثلاثة زواجه. وماذا بيه كان أمكن أغنية من أغاني المطربة الفنانة القديرة لطيفة العرفاوي متاعك اللي بالعربي بالتريب يعني.
0: أغنية زواج ولا شنو عندها بالضبط؟
1: تاع الزواج.
0: تتذكرش شنو عنوانها الأغنية؟
1: لطيفة العربي لطيفة العرفاوي، من أحسن إن شاء الله المطربات اللي أنا
0: باهي. نحاولوا نشوفوا نلقاو شي حوايج لطيفه، كان شي ناديو عايشك. ان شاء الله ربي يهنيهم وربي تمام بالهنا هذا الزواج لاسامه وايه. احنا بدورنا نهنيو صدام الحسني ولد عم سالم بمناسبه زواج، وكذلك ان شاء الله زواج مبارك بالرفاهيه والبنين. مازلنا معكم حتى الما ثلاثة، مرحبا بكيكم الناس الكل. الحقيقة حابين نقدموا تحية لكل قاعدين يتواصلوا معنا، كذلك سعيد غديرة الشيخ تحية ليه، شكرا ليك يا سعيد على التواصل معنا. شكرا ليهم الكل قاعدين يتواصلوا، سي عبد السلام الجزيري كذلك تحية ليه، آسيا الهرابي شكرا على التواصل معنا. شكرا لكم الكل، ما زلنا معاكم طبعا في استقبال المكالمات الهاتفية. عنا بعض التهاني عبر الفيسبوك نحاول نقدموهم بعد قليل إن شاء الله. نحاول نقدموا أغنية اللي طلبها سي منير إن أمكن، ولا نعديو لهم أغنية زواج. أغنية زواج هيثم، عندي لهم أغنية زواج في انتظار، كان لقينا أغنية لطيفة العرفاوي اللي طلبها.
2: بني خلاد، الهوارية، حمام الغزاز على الموجة 104.7.
3: 104.7

0: هذه لطيفة العرفاوي، حبي ليك بطلب من منير من المونستير، يتمنى زواج سعيد لأسامة وآية. نجلة طوزي حرم صوفي تهني بنتها نهلة صوفي مناسبة عيد ميلادها، إن شاء الله كل عيد ميلاد وهي بحية بألف خير، وربي يطول عمرها في الخير وربي يفرحك بيها يا نجلة. وتحب تسمع أغنية بنتي أمورة؟ نسمع بنتي أمورة.
1: بنتي

0: ما زلنا معكم بعد دقائق مستمعينا الكرام في هذه الحصة، ويجمعنا الفرح عليا الدماسي وعائلة حرزلة وعائلة قدودة من المنستير هني يهديه أغنية عيد ميلاد لحفيدهم يوسف حرزلة ببلجيكا بمناسبة عيد ميلاده 20. إن شاء الله كل عيد ميلاد هو بألف خير. لطيفة صخيري حرم منابي تهني بناتها ملكة وملاك نابي بمناسبة عيد ميلادهم، إن شاء الله ربي يطول عمارهم في الخير وإن شاء الله ربي يفرحك بيهم يا لطيفة. شنو واصلوا مع المكالمات؟ مكالمة أخرى. ألو، مرحبا، شكون معنا؟
1: مساء الخير سيشي.
0: مساء النور، مرحبا بيك.
1: بكم أكثر سيشين دليلة من جمال.
0: مرحبا دليلة، شنو حالكم؟ لباس
1: الحمد لله يا ربي.
0: أي دليلة، شكون تهني؟
1: والله في البداية نحب نقول لأختي ربيعة الحمد لله على السلامة، روحت ولام في إيطاليا الحمد لله في لباس انتي وعمر. كذلك أختي نعيمة غدو مروحة فرنسا، قل لها شان انتي وسي محمد توصل ولباس وهيشة. وبالمناسبة نحب نهني والدختي محمد علي أختي بمناسبة عيد ميلاده 42 في فرنسا. كذلك حفيد المرحومة أختي أمير بمناسبة عيد ميلاده الثاني. ونحب نقترح أغنية تمشي ترجع لي مسافر. كذلك نحب نسلم على ولدي ونهدي له يا سيد الحبايب يا ذناي أنتي.
0: عديناها بكري.
1: سمعتها نهديها لولدي أحمد بإيطاليا،
0: ونهديه الأغنية هذه الكل اللي يحتفل بعيد ميلاده. شكرا لك يا دليل على اللقاء.
1: الله يخليكم.

نير الحسن العويتي فرحانة بالعودة المدرسية بعودة حفيداتها فردوس وسماء العويتي داخلين سنة أولى تتمنى لهم التميز والتألق طوال سنين الدراسة. منيرة كذلك طول حفيداتي السماء ويسمى العويتي هني وخالتهم إسلام إبراهيم وزوجها نزار الوسلاتي بقدوم الابن الأول غالي ويحب يسمع تعليلة القابلة.

ما زلنا معكم مستمعينا الكرام بعد الدقائق. الحقيقة وصلنا لنهاية هذه الحصة. في الختام سلوى المرشاوي تانية أختها نجوى بمناسبة زواج ابنها محمد عزيز على الرؤى يوم أمس 12 سبتمبر، وتهدي أغنية مبروك العرس عليكم، إن شاء الله زواج مبارك لكافة العائلة، تهنيهم كذلك بهذا الزواج، إن شاء الله زواج مبارك بالرفاهي والبنين. هيك نوصل لنهاية هذه الحصة. أجمل تحيات منير بعطية، هيثم وناس، خذي عليها المشعل، محمد سيدية، سليم الحيزم. نلتقي يوم الثلاثاء في منوعة بكل الألوان بعد موجز الثالثة مع حاتم الحوش.

تمام الثالثة على موجاتنا. أهلا بكم لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. قال رئيس مصلحة مكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالجرجاني محمد علي الشعيبي أن وزارة الداخلية بصدد العمل على تنقيح القانون عدد 52 لسنة 92 و900 و1000 المتعلق بالمخدرات، وذلك في ظل تطور جريمة المخدرات بهدف تطوير أدوات مكافحة التهريب وتفكيك شبكات الجريمة المنظمة التي يشهد نشاطها تناميا على المستويات المحلية والإقليمية والدولية واعتمادا على تكنولوجيات الاتصال الحديثة. ويشار إلى أن آخر تنقيح جزئي لقانون المخدرات تجري في العام 17 و2000، ومنح القضاة سلطة تقديرية في تطبيق ظروف التخفيف المنصوص عليها في الفصل 53 من المجلة الجزائية في بعض قضايا الاستهلاك. في إطار تقريب الخدمات الصحية العمومية من المواطنين، تم افتتاح مركز الصحة الأساسية بولاد عامر من معتمدية كوندار من ولاية سوسة. ويتنزل افتتاح هذا المركز الصحي الذي تم تركيزه في شكل بناء مسبق الصنع في إطار السعي لتعزيز شبكة مؤسسات الصحة الأساسية من الصف الأول بالجهة وتوفير خدمات صحية لمتساكني المنطقة، بما يسهم في تحسين ظروف التكفل والارتقاء بجودة الخدمات الصحية العمومية المقدمة. تمكنت فرقة مشتركة من أعوان المراقبة الاقتصادية بالقيروان والشرطة البلدية من حجز 4500 كراس مدعم إثر ضبط ممارسات تمثلت في الامتناع عن عرضه للعموم وإخفاء الكميات خارج محلين، وفق ما فاد به مدير الجهة للتجارة بالقيروان فوزي طالب. وحسب المصدر ذاته، تأتي هذه العملية في إطار تكثيف المراقبة خلال فترة العودة المدرسية، بما يساهم في ضمان توفر المواد المدرسية المدعمة ووصولها إلى مستحقها، خاصة مع ارتفاع الطلب عليها خلال هذه الفترة. احتل شهر أوت المنقذي المرتبة الأولى بين أشهر أوت الأكثر حرارة في تونس منذ سنة 50 و900 و1000 بمعدل درجة حرارة في حدود

0: حدود 32.3 درجة مئوية، أي بفارق 3.4 درجة مئوية عن المعدل المناخي المعتاد والبالغ 28.9 درجة مئوية. واتسم شهر أوت 26 و2000 وفق النشرية الشهرية للمناخ أوت 26 و2000 الصادر عن المعهد الوطني للرصد الجوي بحرارة استثنائية على الصعيد الوطني. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: اسمع
1: إذاعة المنستير.
2: دقيقة صحة.
3: عسلامتكم ومرحبا بكم في دقيقة صحة. جيت اليوم باش نحكي لكم على الوقاية من أشعة الشمس، نخص بالذكر المرضى اللي عندهم أمراض جلدية مزمنة والتهاب مزمنة في الجلد، خاصة المرضى اللي تبعوا على مرض الذئبة الحمراء لوليبيوس أو لادرماتوميوزيت اللي هي التهاب يمس العضلات والجلد. عندي ثلاثة نصائح مهمة اش نتوجه بهم للمرضى هذوما. النصيحة الأولى إنه هما يلزمهم يستعملوا أنيكرون سولير واقي للشمس SPF 50 يكون بوصفة طبية. الحاجة اللي يلزمهم يعرفها المرضى إنه الكرون سولير هذا يلزمهم يستعملوه كل 3-4 سوايع يلزمهم يجدوه. النصيحة الثانية اش نتوجه به للمرضى هذوما هي إنه يلزمهم يستعملوا لا بروتيكسيون فيستيمونتير، معناها يلزمهم يستعينوا بالدبش باش ينقصوا من الإكسبوزيسيون سولير، يلبسوا حاجات طوال فولار ان شابو بوغ دي باش نقصوا من الاكسبوزيسيون سولير. النصيحه الثالثه هي انه المرضى ذوما يلزمهم يتفاداوا ان هما يخرجوا من 10 نتاع الصباح ل 4 نتاع العشيه وفين تكون اشعه الشمس في الذروه نتاعها. مع تحيات الدكتوره ايمان شعبان.
2: دقيقه صحه.
4: رياضة. وصيف.
5: مرحبا، أهلا وسهلا بكم في رياضة وصيف، في الحصة الأخيرة في البرمجة الصيفية إن شاء الله انطلاقا من الأسبوع القادم. باش نرجعوا لبين الملاعب، باش نرجعوا لبرمجتنا العادية ونقل المقابلات كما متعودين بهم. واليوم تعرفوا أنه ما عندناش نقل مباريات الرابطة المحترف الأولى للأندية اللي تم الجهة، بالتالي باش يكون المداخلات والتواصل معكم من خلال تقديم عدد من المواضيع اللي باش تحاولوا أن نوصلوا لكم الصورة كما هي. تحية جيكم من محمد سيدية في الهندسة التقنية، أيضا منير بعطية بتواصل معاكم هاتفيا. اليوم بش نحكيه على كرة القدم الرابطة المحترفة الأولى الجولة الرابعة، وبش نعطيه النتائج بعد شوية متاع المقابلات اللي تعديت والبرمجة متاع اليوم وأيضا المقابلات المتأخرة في وسط الأسبوع هذا وأيضا في الأسبوع القادم. تعرفوا أن البطولة الوطنية بش تقف بعد الجولة الرابعة وبعد مقابلات متأخرة بسبب النشاط متاع المنتخب الوطني التونسي، مقابلات تصفيات الأمم الإفريقية، تصفيات المؤهلة لكأس أمم افريقيا. باش نحكيو ايضا على الكاف والشامبيونز ليغ، تاهل حتى الان كل من النادي الافريقي والترجي الجيسي، ان شاء الله اليوم يكمل النادي الصفاقسي ويلتحق بهم الترجي في الدوره التمهيدي الثاني نتاع الكاف والشامبيونز ليغ. ايضا باش نحكيو على كره اليد ونعطيكم النتائج بعد شويه بالنسبه للجوله الثانيه لبطوله النخبه. منتخب الاوسط للاسف يفشل في الحصول على اللقب الافريقي وهزيمه منتخب مصري، لكن الهزيمه ما كانتش هزيمه كبيره بنقطتين فارق، لكن كان بالإمكان أفضل مما كان. أيضا كرة السلة، مقابلة صارت بين الصفاقسي والشبه القيروانية في قاعة عزميلات بالقيروان، فمبلاغات صارت وأكيد الصفاقسي طلب مقابلة المكتب الجامعي. ونرجع أكثر تفاصيل للمباراة هذه واللي صار فيها وعدد آخر من الأخبار، لأنه بنحكي وزادة على الترياتلون. أيضا بش تنس المونستير الأسبوع القادم بش كون قبلة التنس العالمي، لأنه فما كوب ديفيس كاس ديفيس اللي بيصير في المونستير والمواجهة بالمنتخب الوطني التونسي، هو وفما ضيوف حيث باش يكونوا في المونستير، المنتخب اللبناني والمنتخب السوري باش يكون في المونستير بسبب كاس ديفيس، منتخب التونسي باش يواجه ايضا منتخب الباكستاني. كل المعطيات هذه ان شاء الله بنحكيوا فيها بعد شويه بعد المصافحه هذه اللي نحييكم من خلالها ومسال جمال على الناس الكل اللي يتابعوا فينا في اذاعه المونستير.

مقسم يا ناي لسا الجمال شعري ومعناه والرد جاي قول يا كمان جاتي نجم البياتي قول يا كمان جاتي.

بيدا بيدا بيدا يلي معانا مش مثلك يا حب اسهر وقول ويانا مثل جمال مثل جمال على احبابنا يا مثل جمال مثل جمال يا

يا عين مسا الجمال يلا تهنوا يا سهرانين مسا الجمال ارقصوا غنوا هلل يا عين مسا الجمال يلا

جمال على احبابنا يا مثال جمال، مثال جمال على حسابنا يا مثال جمال، مثال جمال على احبابنا.

مسلجة يا حب اسهر وقول ويانا مسلجة دي لينا بيضة بيضة يلي معانا ملهاش مسلجة.

مساء الجمال بنسخة أخرى، هذه مش نسخة لطيفة العرفاوية، حلوة في مواصلة لمصافحتنا الرياضية على موجة إذاعة مونستير في رياضة وصيف. أكيد باش نحكيو على الرابطة المحترفة الأولى لكرة قدم، الجولة الرابعة من الرابطة المحترفة الأولى اللي تلعبت البارح ثلاثة مقابلات. يوم السبت الاتحاد مونستير يتعادل مع اتحاد بن قريران 3-3، أما الحمام سوسة انهزم أمام ملعب تونسي 3-1، والمستقبل مرسى إنها فاز على النجم الساحلي هدف مقابل صفر. بالنسبة لمقابلة اليوم الأربعاء نتاع العشية، نادي حملم في الترجي الرياضي التونسي تحكيم أيمن النصري وحسن النيلي باش يكون حكم الفار. في شبة العمران استقبل نجم الرياضي المتلوي محمود قصيعة حكم مباراة، وحمزة الجعيد حكم الفار، والأولمبي البيجي تقدم سقي الدير صادق السالمي حكم، وأمير لصيف باش يكون حكم الفار. المباريات المتأخرة من الجولة الرابعة هذه باش تلعبوا نهار الأحد 20 سبتمبر في ملعب العقربي في راس الأربعة متاع العشية النادي الإفريقي الترجي الرجيسي، وفي الطيب المهيري بصفاقس النادي الصفاقسي النادي البنزرتي. وتعرفوا مشاركة الأندية التونسية في المسابقات الإفريقية حتموا هالتأجيل هذايا. مقابلات متأجلة باش تلعبوا في وسط الأسبوع اللي هما من الجولة الثالثة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، نهار الأربعاء 16 سبتمبر في بن قردين الاتحاد الرياضي بن قردين يستقبل النادي الرياضي الصفاقسي الأربعاء متاع العشية، وفي ملعب مصطفى الدوري في ميدون الأربعاء متاع العشية في جربة الترجي الرجيسي الاتحاد الرياضي المناسيري. هكا يكونوا الفرق بيلعبوا أربع مقابلات كي نكملوا الجولة هذه. نهار الخميس 17 سبتمبر في الهادي النايفر في باردو الأربعاء متاع العشية الملعب التونسي النادي الإفريقي. باش يكملوا المقابلات كل الأندية باش تلعب أربع مقابلات، معناها أربع جولات كاملة، ومن بعدها المنتخب الوطني التونسي إن شاء الله انطلاقا من يوم 20 سبتمبر الجاري باش يدخل في تربص. نتسناو الإعلان على القائمة الإسمية اللي باش يعلن عليها المدرب الجديد المنتخب الوطني التونسي معين شعباني، استعدادا للمقابلات الهامة، مقابلات دولية ودية دولية رسمية للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم باش يتلعبوا في شهر سبتمبر. وفما أيضا زوج مقابلات ودية باش يلعبوا في شهر أكتوبر بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. نتمنوا لكم النجاح والتوفيق إن شاء الله. هاو نعطيكم بالنسبة لتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا، المنتخب التونسي باش يواجه المنتخب الأوغندي نهار الأربعاء 24 سبتمبر في 9 متاع الليل في ملعب حمد العقربي في رادس، ثم المباراة الثانية باش يلعب المنتخب البوتسواني نهار الأحد 28 سبتمبر في ملعب حمد العقربي براس. هو من المفروض نلعبوا في جابورون في بوتسوانا، لكن صار الاتفاق بين الجامعة التونسية لكرة قدم وجامعة بوتسوانا بالأكيد تأشير من الاتحاد الدولي لكرة قدم أن نقلبوا الذهاب والإياب، معناها الذهاب يلعب في تونس والإياب يتلعب في بوتسوانا، والجامعة البوتسوانية وافقت على الموضوع هذا، وبالتالي منتخبنا الوطني التونسي باش يواجه المنتخب البوتسواني كما قلت نهار الأحد 28 سبتمبر في ملعب حمد العقربي في رادس. بالنسبة لمقابلات الودية، منتخبنا الوطني التونسي يلعب وديا أمام المنتخب المالي إن شاء الله يوم الثلاثاء يوم الجمعة 3 أكتوبر 8-9 متاع الليل في ملعب طيب الميري بصفاقس، وفما مقابلة أخرى باش تلعب أمام المنتخب الموريتاني مبدئيا يوم 6 أكتوبر في انتظار تحديد المكان، معناها ملعب أولمبي سوسة ولا ملعب بن جنات بالمناسير، معناها في انتظار زادة البلاغ الرسمي من الجامعة التونسية لكرة القدم في الإطار هذايا. إن شاء الله منتخبنا يكون حاضر ويكون جاهز في المرحلة القادمة، مرحلة جديدة مع المدرب معين الشعباني. نحكيه كأس الكاف وأيضا كأس رابطة الأبطال الإفريقية، المقابلات اللي تلعبوا البارح واليوم أيضا فما مقابلة لممثلي كرة قدم التونسية. البارح كان الترجي الرياضي الجرجيسي في السنغال انهزم أم دامبرس السنغالي هدف مقابل صفر، لكن فضل الفوز 3-1 في الذهاب فريق الترجي الجرجيسي يتأهل للدور القادم وباش يواجه ريال باماكو المالي. الذهاب باش يكون في صفاقس، والإياب باش يكون في مالي، لأنه الترجي الجرجيسي المشاركة هذه عنده مدة غائب على المشاركات الإفريقية، بالتالي فما الترتيب نتاع الأندية هو اللي يحدد الذهاب والإياب. ثم النادي الرياضي الصفاقسي اليوم 6 نتاع العشية باش يواجه فريق شوتينغ ستارز النيجيري، الذهاب وفالي فات الفريق النيجيري هدف مقابل صفر. الصفاقسي بإمكانه تدارك اليوم في مقابلته في الطيب المهيري بصفاقس إن شاء الله، مقابلة تم نقلها تلفزيا على القناة الوطنية الأولى. بالنسبة للشامبيونز ليج الإفريقي، النادي الإفريقي تعادل البارح مع جولي بالمالي 2-2، وظروف صعيبة كانت
في مالي وكنا تبعنا المقابلة هذية وشفنا شنو صار تقريبا في الدقائق الأخيرة. لكن النادي الإفريقي بصراحة بامتياز تمكن من التأهل للدور القادم بفضل التعادل 2 الذهاب كانوا فيه واحد بلاش لفات النادي الإفريقي، رغم أنه فريق جوليبا كان تقدم في النتيجة في مرة أولى واحد بلاش، يعدل النادي الإفريقي صدقة جديدة، ثم مجددا النادي الإفريقي الفريق جوليبا يسجل الهدف الثاني، فرنانديز أرابا سجل، ثم واتادوس كينغ في دقيقة 75 هدف سجل هدف التعادل للنادي الإفريقي. شكون منافس توا نتاع النادي الإفريقي في الدورة التمهيدية الثانية رابطة الأبطال الإفريقية؟ هو تيبي مازيمبي الكونغولي، واحد من الفرق الكبيرة في إفريقيا، تراجع شوية نسبيا في السنوات الأخيرة، لكن المرة هذه رجع وربح موتيما، معناها فريق مانياما ربح مانياما، والبارح مويس كاتونغو الرئيس نتاعهم تقريبا أعطى لكل ملاعبي 75,000 دولار، معناها برشا فلوس بالنسبة كمنحة مالية. فريق هذا هو اللي باش يواجه فريق النادي الإفريقي في المرحلة القادمة في رابطة الأبطال الإفريقية. يقعد الترجي الرياضي التونسي هو الفريق اللي الوحيد اللي باش يلعب الدور التمهيدي الثاني في رابطة الأبطال الإفريقية إن شاء الله في المرحلة القادمة شهر أكتوبر وشهر نوفمبر، يكونوا حافلين بالمقابلات على المستوى الإفريقي بالنسبة لرابطة الأبطال الإفريقية وكأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. في انتظار انطلاق المقابلات بعد شويه، وفي انتظار ان شاء الله باش يكون عندنا مصافحه على التريتلون، الرياضه هذه اللي تحظى باهتمام كبير، وكان فما برشا حضور البارح في المناسير ومتابعه للدوره في التريتلون. نرجع لكم بعد شويه مواصلين معكم المشوار في الرياضه والصيف.

0: بولبا للقالطة على الموجة 95.7
1: الكاسك ماهيش أكسسوار. عائلتك تستنى فيك في الدار. المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: نرجع مجددا للرياضة وصيف. أكيد فما الأنشطة الصيفية الرياضية متواصلة في تونس وفي المناسير بالأساس. إن شاء الله اليوم والبارح كان فما النشاط متاع التريتلون, والأسبوع القادم شكون نشاط متاع التنس. لكن قبل هذا بنحكيو على التريتلون. مناسير مجددا عاصمة التريتلون. سي حلمي ساسي الناطق الرسمي لجامعة التونسية للتريتلون, كنا صفحنا نهار الجمعة, أخذنا ما قبل الدورة ما قبل البطولة. نحكي على الأجواء, نحكي على الحضور, نحكي على النجاح اللي ديما تحقه جماعة التريتلون في التنظيم. معنا في المباشر سي حلمي, مرحبا.
3: مرحبا, تحية لك سكر ولكافة مستمعي إذاعة المنستير في موعد متجدد بعد ما كما قلت حكينا نهار الجمعة ما قبل التظاهرة.
2: يظل لي أجواء كبيرة, الحضور كبير, الطقس زاد عاونكم باش يكون ماهوش سخون برشا.
3: نعم, ذكر خوفنا شويه لمحاله يوم الجمعه لخاطر كانت شويه الامطار كما شفتوا, لكن الحمد لله يوم السبت يوم التظاهره كان يوم متميز, ماهوش سخون على اعتبار انه تعرفوا المجهود البدني اللي يعطيه لاعبي التريتلون على اعتبار فيه ثلاث اختصاصات كما حكينا في السابق اللي هي السباحه الدراجات والعدو. لكن الطقس عاوننا, بارد شويه, كانت الحقيقة أجواء متميزة جدا. التنظيم كان محكم بشهادة المندوب الفني الدولي المعين من طرف الاتحاد الأفريقي وجميع المشاركين. الحمد لله المنستير مرة أخرى من قلب الحدث, وتونس من قلب الحدث في حسن التنظيم وحسن النجاح, وذلك كما نقوله نجاح للناس كل ذاكر. نبدأ من صوت الأشراف وزارة شباب الرياضة اللي عاونتنا في عديد المناسبات, خاصة أنه التريتلون كما قلنا 10 سنوات فقط تأسيس الجامعة. ذكر لذا يلزمك تموقع وسط الاتحادات القارية والدولية, وهذا ما يخليك كان تنجم تموقع كان بحسن التنظيم والسمعة الجيدة. والحمد لله عنا سمعة جيدة سواء على مستوى المشاركات. ما ناش نعمله نحن في الجامعة التونسية التريتلون المشاركة من أجل المشاركة, المشاركة يلزم تجيب ميداليات ويلزم تنجح, والحمد لله فما النجاح في في في في في مختلف الفئات. البوديوم الحمد لله كان موجود, وتونس كانت ميدالية ذهبية عن طريق محمد أمين خميس, ميدالية ذهبية في الأواسط مع علي استعيدين حق ميدالية برونزية, وفي فئة الوسطيات هي ذي فلة حقت الميدالية الفضية. يعني البوديوم الأواسط كنا متواجدين بثلاثة ميداليات والحمد لله, وهذا تتويج لكافة العناصر الوطنية بتاعنا. وفي صنف الأكابر, الصنف الأكابر ديما ذكر للبعض يعني يقولوا يعني عنا خصوصية شوية في رياضة التريتلون, أنه الكأس أفريقيا تكون مفتوحة أوبين, يعني تكون مفتوحة للدول الأخرى المشاركة باش يرفعوا المستوى الفني متاع الدورات. والحمد لله عناصر الوطنية شاركت. بالنسبة للصنف الأكابر تعرفوا مرتبطة بإمكانيات الأجانب, عندهم إمكانيات كبيرة وديما يشاركوا الحقيقة, على خطر تعرفوا جغرافيا والموقع الأوروبي مثلا كي ناخذوا الأوروبيين الطرق مثلا السفر تكون أسهل من تونس والتنقل يكون أسهل وتكاليفه أقل, لذا ديما يشاركوا. لكن رغم الكيكة ورغم ذاك الكل لكن أولادنا قدموا مستوى جيد الحقيقة. يوسف سلامة تميز بمركز 17 في أول مشاركة ليه على مستوى الأكابر والحمد لله, وبقية العناصر الوطنية كانت متوقعة في وسط الترتيب, وهذا ما ينجم يبشر كان بالخير لكافة عناصرنا الوطنية والحمد لله.
2: معناها الظروف كل مهيئة معناها للتوانسة والأجانب معناها من خلال التنقلات ومن خلال كل شيء. يمكن وقت اللي تجيو المناسير شنو الأشياء اللي يلزم تصير مثلا في المستقبل القريب, وهذا ديما باش نطوروا باش تبدأ التنظيم يكون مثالي 100% فماش جزئية أو جزئيات, مع التحية أيضا على النجاح الكبير ونحكيه لهنا ديما باش يكون بيرفورمانس خير ويكون الأداء أحسن تنظيميا ولا رياضيا ولا فنيا. سي حلمي,
3: والله الحقيقة في نجموش نمر مرور الكرام على المشكورين على السلطات الجهوية والمحلية اللي كانت متعاونة بدرجة كبيرة. سيد الوالي يعني الحقيقة كان معانا أول بأول حتى ساعة متأخرة من الليل, لتركيز كل كل كل مستلزمات. تعرفوا تريتلون في اللوجستيك، الامور اللوجستيك الامور صعبه جدا.
2: هذاك يعني علاش نحكينا يعني لانه نعم. فما ثلاثه رياضات وفما معناها البلايس مختلفه من البحر للمعناها نعم للطرقات لغيره، معناها هذاك علاش.
3: لا الحقيقة وفما تجاوب كبير حتى مع المستوى القصر، يعني المواطنين كان فما تجاوب كبير. تعرفوا فضاء قصر المرمر بالمنستير
2: فضاء سكني هو بالأساس.
3: نعم. نعم سكني، لكن المواطنين كانوا الحقيقة متجاوبين وعاونونا بالقداء، ونحن خلينا لهم مسالك زادة للخروج باش ما نسكروش البلاد كاملة. تعرفوا أنه فما مسالك خارجية، كيف كيف الطريق موجود، شرطة المرور كانت موجودة معنا. ربما شوية لوجستين احتجنا، تعرف الظروف كي تيحوا تظاهرات رياضية مع بعضهم، مثلا كرة القدم ومثلا في أطلانت في تظاهرات رياضية يرتفع صعوبات لوجستية. حاول يعني مشكورة الحقيقة، خلينا نشكر البلديات، يعني كي نحكيه على المنستير أو نحكيه على المناطق البلدية أو ما يحيط بها، الكل الناس كل تعاونت يعني تقريبا لبارير هذوما جبناهم، يعني مشكورين من المكنين و من من من قصر الليل ومن خنيس، يعني زودونا بال
2: من جندة لكل البلديات.
3: نعم وبلدية المنستير كذلك، الناس كل مجندة الحقيقة، الناس كل قدمتنا ديما أي حاجة فيها نقايص، ونحن إن شاء الله من دورة لدورة نتفادوا النقايص هذه، نزيدوا نطوروا من روحنا، نزيدوا نكونوا موجودين، نزيدوا إن شاء الله يتفهم الرياضة هذه اللي هي رياضة أولمبية ورياضة قاعدة كما قلنا وحكينا ذكر أنا برشا أنه قاعد الأرقام تتضاعف بصفة كبيرة بالنسبة على مستوى المشاركين وعلى مستوى المنخرطين بالنسبة لرياضة التريتلون. نحن نطمحوا قارين موجودين، نطمحوا على مستوى دولي ويكون عندنا ترشح أول في التاريخ للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس أو حتى 2032. عندنا ترشح اللي هو سلامة ترشح للألعاب الأولمبية دكار 2026 بالسنغال، الحمد لله زال عندنا برشا خدمة ومش سهل الخدمة، تتطلب إمكانية التريتلون. إن شاء الله وزارة الشباب والرياضة تواصل مرافقتنا، اللجنة الوطنية الأولمبية واللجنة الوطنية البارالمبية كيف كيف. تحية لكم زاد أنتم المتابعين ومرافقتنا إذاعة المنستير منذ بداية المنافسات، بارك الله فيكم، يعطيكم الصحة. أسرط جهوية، حرس وطني، وحدات بحرية، الوحدات الأمنية، الحقيقة البلدية، الناس الكل باش ما ننساو حد، الناس الكل كانت معانا، وكل تظاهرة يقفولها إن شاء الله تنجح، وتونس الحقيقة البلاد هذية عزيز علينا الناس الكل، والناس الكل نبدأ يد واحدة، النقايص نتفادوها والمشاكل نتعدوها ذاكر، وبقدرة ربي في مكان نجاح بالنسبة لتونس في التظاهرات الرياضية متاعنا اللي هي متنجم. وحاجة أخرى ذاكر، سمعة تونس الجيدة سواء كان في المنستير أو في الحمامات جعلتنا انه نرجعوا البطوله الافريقيه اللي بتكون في شهر جوان حصري اللي كانتي شهر
2: جوان ممتاز.
3: بطوله افريقيا تريتلون وبارا تريتلون بتكون بطوله، يعني كي تنظم بطوله افريقيا مش سهل، يعني باش تحضر فيها الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي. بطوله افريقيا الحمد لله خليناها وباش تكون في شهر جوان المقبل ان شاء الله، من الوقت تكونوا معنا وان شاء الله ديما ناجحين، وان شاء الله لا في يوم ما نطمحوا أن يكون عنا نرفع سقف الطموح أنه يكون عنا كأس عالم أو بطولة عالم في تونس.
2: يعني هو
3: حلم وطموح لكن حد شيء مو
2: صعيب. مو صعيب كيلقاو كفاءات كيف سيات وكيف بقية الأعضاء الجامعة التونسية للترياتلون، وناس تخدم وناس تحب تعطي مهم جدا. باش نذكر الترياتلون هي رياضة ضم ثلاثة رياضات، السباحة العدو وسباق الدراجات. حكينا بكري على البرفورمانس، حكينا على التأهل على الأولمبياد تخموشي، وإلا صار شي قبل سي حلمي أنه مثلا الترياتلون من 50 سنة لفوق 60 سنة لفوق في إطار الترفيه، في إطار يمكن مش المنافسة حتى المسافات تكون أقل شوي، وإلا أنتم مقيدين لهنا في المجال هذا.
3: نحن مثلا نعطيك مثال أنه نحن بالنسبة للدورة الدولية المفتوحة وفي أفريقيا عنا نوعا ما مجال أنه نجم ونسبة أنه ننظم كنا عب، لكن نتعب مخلوف كي ولداتنا صغار يشاركوا. علاش حلين الكيدز اللي هم أقل من 13 وأقل من 15 وأقل من 17 خليناهم يعيشوا اللحظة مع الكأس الأفريقي والدورة الدولية المفتوحة، وخليناهم يشوفوا بعينهم ويكون لهم قدوه باش هما خاطر هذوما هما راهو الناس هذوما الصغيرات هما اللي مش على نتاعنا راهو حبيت كران. دونك خليناهم يشوفوا الاجواء وكومبيتيسيون كانت حلوه ياسر ومزيانه ياسر اللي هما نتاع الكيتس والفئات المفتوحه كيف الكبار على الايج جروب هما يكون الحقيقه ستين راهي صعب يكون على يومين مثلا نقسموهم يكونوا كاس فيسرا والدوره الدوليه مفتوحه في يوم والكيدز والايج جروب في يوم، أو نحاولوا كل مرة نعملوا كاتيجوري أو نفتحوا بطولة خاصة بالإيج جروب وبطولة خاصة بالكيدس. لما قاعدين نعمل البطولة الوطنية نزيدوا نلعبوا
2: الحقيقة ذكر سي حلمي قبل ما لأنه فما الصوت قاعد يتقص شوية سي حلمي خلنا نقل شوية لطن اللي أنا أعطيت المسافات اللي معروفة في بالنسبة للترياتلون في مختلف الأعمار لأنه فما الصغار 350 متر و10 كيلومتر و2.5 كيلومتر هذو ما نحكيه وعلى السباحة 350 متر السيكليزم 10 كيلومتر الكورس أبي زوز كيلومتر و500 ثم الأس نلقاه 750 20 كيلومتر و5 كيلومتر الأولمبيك هي هذه 1500 متر و40 كيلومتر دراجات و10 كيلومتر جري ثم نلقاو سباقات معناها اللي اقوى شويه 1900 متر 90 كيلومتر 21.1 كيلومتر حتى نمشيو للسباق الاقوى هو 3800 متر في السباحه 180 كيلومتر بالنسبه للسيكليزم و42.2 كيلومتر اللي هو عباره على ماراثون في الكورس ابي هذا بالنسبه للمسافات باش نبداو واضحين راه مش كل قد ومش العبار الكل يجريوا نفس المسافات ولا يعوموا نفس الديستانس.
3: نعم خاطر فما اختلاف على المستوى البدني على مستوى العمر زاد كيف الترياتلون يمس جميع الشرائح العمريه دونك نقسموا المسافات باش على الاقل الجانب البدني يكون حاضر على خاطر مستحيل لانه مثلا طفل صغير باش يلعب الفياس ذكر دونك الاس مخصصه لبعض الفئات الصغيرات عندهم الفئات المسافات المعينه وبالطبيعه الكبار ما شاء الله اللي عندهم خبره او اللي لعبوا برشا سبرينت مثلا وكذا يطلعوا للكاتيجوري اللي هي على سواء كان الكاتيجوري اولمبيك او الايرون مان او الهالف ايرون مان دونك مفتوح للناس كل ورياضه بدرجه اولى رياضه قويه وصحه يمارسوها كان الناس اللي عندهم جهد بدني الحقيقه يكون متميز باش على مستوى المسافه الرياضة حلوة ياسر الرياضة بين ثلاثة اختصاصات صعيبة لكنها في نفس الوقت ممتعة للآخر وكما موجودة للبروفيشنال نسميوه للمحترفين موجودة زادة للهواة وإن شاء الله نكسبوا من البطولات من الفترة الجاية وإن شاء الله ننجحوا الناس كل وإن شاء الله كما قولوا الترياتلون ياخذ حظه أكثر على خاطر نحسوا في تونس مازال على مستوى التعريف مازال ناقص شوية لكن كين
2: هذا دور الاعلام المرئي والمسموع ان شاء الله احنا نعم معاكم واقفين نعم معاكم وان شاء الله التلفزيون الوطنية توا تكون عندها تغطية ان شاء الله
3: شكرا لكافة وسائل الاعلام منكم انتم من منبر اذاعه المنستير كافة وسائل الاعلام لكافة زملائنا الصحفيين كافة الناس اللي تقف معنا بارك الله فيكم يعطيكم الصحه راهو قد ما تاخذوا للرياضه قد ما تتطور وقد ما نوضعوا حد لبعض كما قلنا الحاجات نجم تصير هالهروب والحاجات هذوما ديما نحبوا نكونوا بوزيتيف ونعطيه حاجات بوزيتيف ان شاء الله ان شاء الله ديما الرياضيين متالقين والناس الكل كنحطوا يد واحده ننجحوا ان شاء الله ذاك.
2: قبل ما نكملوا عندي 30 ثانيه سي حلمي قلت لي جوان جاي معناها فما كومبيتيسيون كبيره لبطوله افريقيا قبلها اش فما في تونس ولا خارج تونس في الترياتلون بالنسبه لكم كجامعه؟
3: فما ان شاء الله بطوله افريقيا نحن عندنا بشوفوا في تبازا اللي هي افريقيا
2: في الجزائر
3: في الجزائر بعد كده وبعد هي بطوله الترياتلون باش تكون في في في في مصر وعندنا زاد مشاركه بعد ان حقق الميداليه الذهبيه في كاس العالم بالبرتغال فتحي زويلخي باش في بطوله دخل في التركيز الحمد لله وباش يكون موجود في بطوله العالم في اسبانيا الكونغرس نتاع الاتحاد الدولي باش يكون في اسبانيا كذلك على هامش بطوله العالم نتمنى بالتوفيق لفتحي زويخي قاعد يرجع في الكورسه فتحي قاعد يقدم ذهبي ان شاء الله في فرص قادمه نحكي لك اكثر على الفاراتريا
2: ان شاء الله
3: على خاطر على هامش الكاس افريقيا نظمنا تربص للفاراتريا ولي داتي على مستوصين كيف حامل الاعاقه وذوي الهمم عندهم حظ كبير زاده في الـ في الـ في الترياتلون وباش نكونوا فريق ممتاز ان شاء الله وان شاء الله ان شاء الله القدام
2: مزيد من النجاح التوفيق سي حلمي ساسي للجامعه التونسيه للترياتلون وقت لك فما كفاءات فما ناس صغيره على البلاد واللي تحب الرياضه بالطريقه هذه شكرا جزيلا اكيد مواصلين معكم المشوار بعد شويه
4: ايها الساده الافاضل حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
5: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: تمام الرابعة على موجاتنا. أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أكدت مديرة خدمات المتكونين بالوكالة التونسية للتكوين المهني فاتن لشهب أنه سيصدر قريبا قرار ترفيع في منحة المتكونين المسجلين بالتكوين المهني، ودعت المتكونين إلى تقديم مطالبهم للحصول على المنحة. من جهة أخرى ذكرت المتحدثة بأنه تم ترفيع في طاقة الإيواء بالمبيتات ب 1720 سريرا، وأفادت أيضا بأن 95 مركز تكوين يضم مبيتات ومطاعم تم تجهيزها وتأهيلها. أفاد نائب رئيس جامعة المنستير المكلف بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والشراكة مع المحيط سامي يوسف أن عدد اتفاقيات الشراكة والاتفاقيات الإطارية لجامعة المنستير بلغ 84 اتفاقية شراكة مبرمة مع جامعات أجنبية موزعة على جميع القارات، وأضاف بأن هذه الاتفاقات تأتي في إطار التعاون الدولي والعمل الديناميكي للجامعة، مبينا أن النصيب الأكبر من الاتفاقيات تم توقيعه مع جامعات فرنسا، وذلك ب 17 اتفاقية تليها إيطاليا ب 11 اتفاقية شراكة. استعدادا للعودة المدرسية تم إحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة، فضلا عن توفير 73 ألف طاولة مزدوجة جديدة بما يساهم في دعم المؤسسات التربوية وإنجاز أكثر من 1400 تدخل في مجال الصيانة والتوسعات بهدف تحسين جاهزيات المؤسسات التربوية والاستجابة لحاجياتها حسب ما أفاد به مصدر بوزارة التربية. اقترحت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إعداد سلة مدرسية تونسية تضم مجموعة من المستلزمات المدرسية الأساسية المصنعة محليا مع تحديد مواصفاتها وأسعارها ومنافذ بيعها ونشرها عبر موقع وزارة التربية، بما يمكن وفق رئيس المنظمة نطف الرياحي من المساهمة في تخفيف كلفة العودة المدرسية ودعم الإنتاج الوطني. في العالم، أعلنت جماعة الحوثي في اليمن شن هجوم بصواريخ بالستية ومسيرات على قاعدة عسكرية بمنطقة شرورة في المملكة العربية السعودية، استهدفت من خلالها مخازن الأسلحة وغرف القيادة والسيطرة على القاعدة العسكرية بمنطقة شرورة السعودية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة يدين، فن وفينة.

دورة عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: Riyava وصيف.
1: Bonsoir, ça va? Ce que

0: رجعنا مجددا لمصافحتنا في رياضة وصيف. حتى الآن 11 قلعة في لقاء نادي حملة في الترجي الرياضي. الأولمبي البيجي تقدم سقي الدير وشبت العمران نجم المتلوي والتعادل مازال 0-0. المنسير بشكون قبلة التنس مجددا نهاية الأسبوع القادم من خلال كأس ديفيز. ناخذ أكثر تفاصيل مع المدير الفني الوطني سيد وحيد عليوة اللي شرفنا يكون معنا مباشرة. سي وحيد مرحبا.
1: مرحبا بك ومرحبا بمستمعين إذاعة المنسير.
0: مرة أخرى الظروف المتوفرة في المنسير تشجع الجامعة التونسية للتنس، تشجع أيضا الاتحاد الدولي أن تنظم دورة في المنسير اللي هي كأس ديفيز. سي وحيد
1: صحيح، مرة أخرى المنسير تكون مدينة التنس، هي خبرة كبيرة في تنظيم التظاهرات نعيك، وأنه تعرف عدد البطولات المحترفة اللي تتنظم في المنسير تقريبا أكثر من 130 بطولة محترفة، وهذا اللي خلى الجامعة التونسية للتنس وأنه تعين المباراة اللي هي باش تجمع المنتخب الفريق ديفيز التونسي أمام المنتخب الباكستاني في مدينة المنسير، باش تكون إن شاء الله المباراة هذه أيام الجمعة 18 والسبت 19 سبتمبر انطلاقا من الساعة 11 صباحا.
0: سي وحيد خلينا نفسروا شو معنى كوب ديفيز، تو برشا ما يعرفوا التنس يعرفوا لي تورنوا نتاع اي تي اف دبليو في تي او غيره، لكن كوب ديفيز خلينا نفهموها نقربوها للمواطن اللي يمكن ما يعرفش بالضبط شو معنى كوب ديفيز.
1: الكوب ديفيز هي عباره على كاس العالم ولا بطولات العالم في الرياضات الجماعيه. لكن الفرق في التنس وانه ثم تقسيم نتاع المجموعات، يعني مش البلدان كلها تلعب في نفس المجموعة، كما مثلا في كرة قدم في تصفيات وبعد تأهيل وبعد يعني مباراة نهائية. بالنسبة الكوب ديفيز في التنس فيها النيفو مونديال اللي هو المستوى العالمي، فيه 8 بلدان، وبعد فما المستوى اللي يجي بعده الكاليفيه اللي هم المتأهلين، ثم 26 دولة، ثم الورد جروب 1 اللي هو المستوى العالمي الأول فيه كذلك 26 دولة، وبعد يجي المستوى العالمي الثالث فيه 26 دولة، ثم المجموعات اللي هم يسميهم الإقليمية اللي هي في أفريقيا أوروبا وآسيا وأمريكا، اللي هذوما يصيروا تأهل من المجموعات نتاع القارات. بالتالي فما 5 مجموعات في الكأس ديفيز باش توصل للمستوى العالمي اللي هو فيه 8 فرق، يعني بصراحة لازم تكون عندك لاعبين من بين 10-20 أوائل في العالم، لأنه في الآخر الكأس ديفيز هي الفريق فيه 5 لاعبين، عندك 5 مباريات، 4 فردي وواحدة زوجي، ويلزم كل مرة تحاول باش تطلع تتأهل من المجموعة المجموعة حتى لين توصل للمستوى العالمي.
0: احنا وين موجودين سي وحيد تاو في الوضع هذا الكل؟
1: احنا موجودين في الورد جروب 2 اللي هو معناها فيه 26 بلاد، ونلعبوا ان شاء الله نربحوا المنتخب الباكستاني نوليه ونلعبه باش نتأهلوا للورد جروب 1.
0: باهي نعطيه الأسماء نتاع المنتخب الوطني التونسي وحيد، معناها من الأسماء المعروفة في الفترة الأخيرة وقاعدة تشارك في برشا دورات وذولي معناها يحملوا أماننا إن شاء الله.
1: صحيح، احنا المنتخب التونسي متكون من معز الشرقي المصنف من بين 200 الأوائل في العالم، ثم عزيز دوغاز، عزيز الواقع، هذوما 3 لاعبين اللي عندهم خبرة كبيرة. اسكندر منصوري مع الأسف عنده إصابة ومازال كي رجع، وبالتالي الإدارة الفنية كل مرة لما يكون في بطولة كأس ديفيز نحاولوا نشاركوا مع الأساسيين 3 زوز لاعبين شبان باش يشوفوا الأجواء ويتعرفوا على كيفاش تكون كأس ديفيز، لأنها عندها معناها بارتيكولاريتي خاصة، لأن بطولات التنس تعرفوا أكثرها فردية، لكن هذه بطولة فرق، وتشوفوا يعني مرات حتى كأس ديفيز في العالم كيفاش تكون الجماهير تشجع فيها انتماء كبير معناها للوطن. تم دعوة لأول مرة محمود شتوان واسكندر انصايري اللي هما ينتميون للفن في الأوسط، بالتالي 5 لاعبين هذوما معهم قائد الفريق المدرب الوطني معز حشيش.
0: المباريات بالنسبة كيفاش تصير بالضبط؟ معناه فما الزوجي وفما الفردي
1: ترتيب المباريات. أي المباريات كيفاش تصير؟ هي تصير عملية القرعة، حفل القرعة يكون ديما نهار قبل المباريات، يعني نهار الخميس الساعة 11 إن شاء الله تصير عملية القرعة. القرعة تسمى اللاعب رقم واحد متاع تونس يلعب مع اللاعب رقم اثنين متاع الفريق الباكستاني، هذه المباراة الأولى تبدأ الساعة 11. بعدها بعد ما توفى المباراة الأولى مباشرة يلعب لاعب تونسي رقم اثنين ضد اللاعب رقم واحد بالنسبة للباكستان، هذا اليوم الأول. بالنسبة اليوم الثاني
0: معناه اليوم أول زوز مقابلات كاسي وحيدة،
1: أي زوز مقابلات فردي
0: يبدأوا 11 متاع الصباح، معناه تقريبا نوفيفا
1: يعني ما بيناتهم تقريبا 4 ساعة 20 دقيقة للوقت اللي تصير تغيير بالنسبة للحكام والمنطقة الكورة كل شيء. بعد اليوم الثاني اللي هو يوم السبت إن شاء الله نبدأوا بمباريات الزوج، مباراة واحدة هي مباراة الزوج. بعد ما توفى مباراة الزوجي يعني باش تكون النتيجة يا إما اثنين واحد يا إما ثلاثة صفر. إذا كان المباراة ثلاثة صفر ما نكملوش المباريات متاع الفردي عادة لأنه انتهت المباراة.
0: واضح.
1: أي إذا كان الزوجي يتربح من فريق اثنين واحد نكملوا مباراة الثانية الفردي، لو كان تولي 2-2 نمشيوا المباراة الخامسة، لو كان 3-1 كيف كيف ما نكملوش لأن المباراة انتهت يعني.
0: معناه تقريبا واضحة الصورة توا، وفي صورة فوز وين يمشي المنتخب التونسي؟ يطلع معناه ليفل آخر
1: سي؟ المنتخب التونسي يطلع بالطبع يطلع ليفل آخر، يلعب على البلاي أوف الورد جروب 1. يعني ديما أنت
0: تقعد وقتاش بتصير هذه الورد جروب 1 إن شاء الله؟
1: نعم
0: وقتاش بتصير إن شاء الله معناها المنافسة القادمة إن شاء الله؟
1: تصير ما بين شهر جانفي وفيفري ديما فما في الأسابيع هذوما. احنا توا كي نشوفوا معناها المنتخب الباكستاني لو ناخذوا معناها الفريق الباكستاني وناخذوا الفريق التونسي بالنسبة للتصنيف، تصنيف اللاعبين في الاتي بي الجوالات متاعنا تصنيف متاعهم أحسن برشا، لكن ديما ديفيس كاب لازمنا ردوا بالنا مرات التصنيف ما يكونش هو المقياس، لأنه كيف ما قلت لك الفرق هذوما مرات حتى اللاعبين وصارت مفاجآت كبيرة، معناها ينجم يكون اللاعب ما عندوش تصنيف كبير لكن اللقاءات هذوما تاع ديفيس كاب فيهم حماس كبير وقلت لك انتماء ومرات تصير فيها مفاجآت. احنا مخلين المنتخب الباكستاني صراحة يعني نظريا احنا أقوى منه، عن أمال كبيرة باش نربح مباراة، لكن ماخذين الموضوع تركيز كبير بالنسبة للاعبين. دايور كيف ما تعرفوا كلها تحضيراتهم اللاعبين كانوا ما شاء الله شاركوا في بطولات الولايات المتحدة الأمريكية في إسبانيا في كازاخستان في المونستير، ثم غدوة إن شاء الله نعملوا تربص تحضيري تجهيز للبطولة هذه 4 أيام في المونستير، واللاعبين إن شاء الله كلهم جاهزين ماخذين الأمور كلها بجدية، ماخذين الأمور بطريقة وأنه منتخب الباكستاني صحيح احنا نظريا اقوى منه لكن لازم نكونوا مركزين ونلعبوا كل مباراة باش نحاولوا نربحوا الثلاثة مباريات الاولى ونفوز ان شاء الله ونطلعوا للمجموعة الاولى عالمية.
0: وفي نفس الوقت عندنا ضيوف يظل في تونس وحيد معناه لازمنا لهم باش يلعبوا في تونس.
1: اي عندنا ضيوف والله بصراحة الاتحاد اللي هو الاتحاد الدولي تقريبا من شهر ونص اتصل بالجامعة التونسية للتنس وقال نحبذ وأنه مباراة سوريا ولبنان اللي هي نفس المجموعة يعني World Group 2 اللي يحبوا تتلعب على أرض محايدة لأنه تعرف
0: الظروف
1: يعني المشاكل والظروف الموجودة في منطقة الشرق الأوسط. وإحنا بصراحة معناها اتصلنا بوزارة الشباب والرياضة ومشكورة كان مهم اتصالات على أعلى مستوى، وهذه ثقة كبيرة بالاتحاد الدولي للتنس وأنه من بين الدول الكل اختاروا تونس لأنه يعني عارفين شنو المستوى اللي وصلت له تونس في رياضة التنس وفي تنظيم التظاهرات العالمية وخاصة في مدينة المنستير. وإحنا اخترنا بالتنسيق مع الجامعة الدولية للتنس وأنه المباراة هذه تكون قبل مباراة المنتخب التونسي والباكستاني باش تكون ايام الاربعاء والخميس، والمنتخبات كلها وصلت موجودة في المنستير وبدأت التحضيرات نتاعها. وبالنسبة للأمور التنظيمية كل شيء جاهز بالنسبة لكل اللجان. ونحب نشكر بالمناسبة هذه كل السلطات الجهوية والمحلية وأصدقائنا في نادي التنس المنستير على المساعدات الكبيرة. وبالطبع الفندق اللي بتكون فيه المباريات عنده صيت عالمي ومشكورين على حسن الضيافة وعلى الاحترافية اللي نشوفوا فيها في التنظيم والتجهيز والخبرة الكبيرة اللي خذاها كل الإخوان اللي يساعدوا فينا باش نخرجوا أحسن صورة في تنظيم التظاهرات بالنسبة لمباراة سوريا ولبنان ثم بالنسبة للمنتخب التونسي إن شاء الله اللي يفوز بالمباراة هذه.
0: به الموعد ما نذكره به سي وحيد عليه المدير الفني الوطني للجامعة التونسية للتنس يومي 18 و19 سبتمبر في ملاعب التنس في المنطقة السياحية بالمنستير. وقبلها فما أيضا كاس ديفيس خاص بلبنان وسوريا باش تباراو في نفس المكان في المنستير
1: نفس التوقيت
0: ونفس التوقيت. كل التشجيع وكل التوفيق إن شاء الله بتكونوا حاضرين إن شاء الله بتكونوا ضيوفنا نهار الخميس في حديثنا سبور في المنستير. تنزيدوا نتواصلوا باش نقدموا أكثر لافي متاع التظاهرة هذه. وايضا نذكر زاد حتى التلفزه الوطنيه يبدو فما شكون فما النقل المباشر للمقابلات على الوطنيه الرياضيه يومي الجمعه والسبت. شكرا لك سي وحيد يعطيك الصحه. مزيد من النجاح والتوفيق واكيد ان شاء الله تكون الحضور ويكون متابعه المره هذه. منتخب وطني مش اسماء هو منتخب وطني باش يلعب في
1: واحنا هذه دعوه نوجهها لكل انديه التونسيه وخاصه انديه الساحل والدخول مجاني. وأن نطلب منهم دعوة كل الأولياء والمدربين واللاعبين ومسؤولي الأندية والجمهور العريض اللي في المنستير وفي الموجودين في الساحل إن شاء الله. وأن الدعوة مفتوحة والدخول مجاني لتشجيع عناصر المنتخب الوطني.
0: شكرا لك سي وحيد علي والمدير الفني الوطني للجامعة التونسية للتنس. راجعين بعد شوية مواصلين المشوار في رياضة وصيف في الجزء الأخير.
2: ساكن عن موجة 95.7 99 104.7
3: رد بالك ما تجريش
4: نصيحة كلام خوف منك عليك
3: تسمعوا من البعاد والقراب ليك
4: رد بالك ما تجريش بشوية شكون يعرف بلك شي تخطف وتسلك وتخلط الحلمك للي تحبه للعزيز عليك
3: حتى كان الطريق طويل وتشوفه سالك ما تجريش رد بالك خلي رادارك في بالك
4: صحيح الرادار مش في كل ثنية كون انت الرادار

مواصلين المشوار معكم ونعطيكم النتائج الحينية في مختلف ملاعب الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. الجولة الرابعة جولة منقوصة من زوز مباريات حتى الآن في 29 تلعب في كل ملاعب. نادي حملة في الترجي الرياضي التونسي أولا في بيجي تقدم سقيد دير شبت العمران نجم المتلوي التعادل 0-0 مباراة وحيدة قاعد تم بثها الآن على الوطنية الأولى هي لقاء نادي حملة في الترجي الرياضي التونسي. وتعرفوا عليش لأنه فما نقل التلفزيون فما تعاقدات نتاع التلفزيون الوطنية تنجم تعدي كان 5 مقابلات مباشرة في كل أسبوع من كل جولة بالتالي يقعدوا 3 مقابلات تمشيوا مسجلين كما البارح رينا مقابلة اتحاد مناصير اتحاد بن قردين مباراة مسجلة أيضا رينا مقابلة اللي تلعبت المقابلة الثانية البارح بين الأمل حمصوصة والملعب التونسي تعديت مسجلة واليوم أيضا فما مقابلة عدد مسجلين أو مقابلة تقدم سقيد دير والأولمبي البيجي قاعد تعدى مباشرة على الوطنية الثانية وفما المقابلات المؤجلين باش تعديوا مباشرة. نذكركم أنه نهار الأربعاء 16 سبتمبر باش يكون موعد مع زوز مقابلات في إطار الجولة الثالثة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى انطلاقا من الأربعاء متاع العشية اتحاد بن قردين نادي رياضي الصفاقسي والترجي الرجيسي اتحاد رياضي المناصير مباراة باش تلعب في ملعب مصطفى الدوري في ميدون في جربة ويوم الخميس 17 سبتمبر في نادي النيفر في باردو الأربعاء متاع العشية الملعب التونسي النادي الإفريقي. ونتصور في الأسابيع القادمة باش التوقيت باش يكون أقل معناها 3:30 وماضي ساعتين ونصف هذا بعد ما يرجع نشاط البطولة الوطنية لأنه باش توقف نشاط البطولة الوطنية بسبب الالتزامات نتاع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. في المقابل باش تنطلق بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم يومي السبت 19 سبتمبر و 21 سبتمبر الأسبوع القادم من خلال الجولة الأولى في زوز مجموعات. في المجموعة الأولى نهار السبت سبورتينغ بن عروس مكرم هدية ملعب 3:30 كل مقابلات مش 4 سبورتينغ بن عروس مكرم هدية مستقبل سليمان الاتحاد الرياضي بتطاوين نجم الخلادي بعث بوحاجلة ملعب السوسي كوكب عقارب هلال الشابة سك حد صفاقسي نادي محيط قرقنة يواجه هلال مساكن مستقبل رياضي بجابز جمعية مجرين. ثم نهار لحد 20 سبتمبر بشكل موعد مع مباريات الجمعية الرياضية بأريانا ملعب الجيبسي 3:30 أيضا لقاء أولمبيك الكيف اتحاد قصور السيف سبورتينغ مكنين هلال رديف شباب القيروانية جندوبة الرياضية إلى جانب الأمر رياضي بوشمة النادي الرياضي القربي قواف القفصة مستقبل قاسين ونادي أولمبيك مدين القلعة الرياضية. هذا بالنسبة للرابطة الثانية. قبل ما نحكيه على كرة اليد ونعطيكم المقابلات الجولة البارح في كرة اليد والنتائج اللي صارت في مختلف القاعات الرياضية الترجي التونسي منذ قليل تمكن باش يسجل هدف التقدم لكن تم إلغاؤه من خلال تقنية الفار وفما تسلل كان في انطلاق العملية الهدف كان سجله عبد الرحمن كوناتي هو هدف حلول حقيقة بصراحة لكن تدخل التقنية الفار وإلغاءت الهدف وبالتالي يبقى التعادل 0-0 في كل المقابلات في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. انطلاقا من الساعة 6 فريق النادي الصفاقسي في لعب مباراة الإياب في كأس الاتحاد الأفريقي أمام شوتينغ ستارز النيجيري الذهاب وفاء هدف مقابل 0 لفريق النيجيري بالتالي الصفاقسي مطالب باش يدارك الأمر ويفوز بأكثر من هدف للتأهل للدور القادم من كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. كرة اليد الآن مباريات اللي صارت البارح في الجولة الثانية من بطولة النخبة الترجي الرياضي فاز على جمعية الحمامات 44-32 ترجي بنجاعة هجومية كبيرة برشا في الأسبوع الفارط الأسبوع هذا قاعد سجل أكثر من 40 هدف. نادي الإفريقي فاز على المنزه الرياضي 34-24 نجم الساحلي فاز على جمعية طلبولبة 32-27 والنادي الرياضي بسقيد زيت فاز على اتحاد رياضي مازال تميم 39-25 وبعث بن خيار انهزم أمام نادي كرة اليد بجمال 28-27. هذا بالنسبة لكرة اليد. نذكركم أنه في تونس باش يتم تنظيم كأس إفريقيا للكرة الطائرة كأس إفريقيا للكرة الطائرة وأكيد نستناه وإن شاء الله منتخبنا الوطني التونسي يكون في الموعد إن شاء الله للفوز بلقب جديد لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة وإن شاء الله اللقب 12 إن شاء الله اللقب 12 لأنه أفضل منتخبات تتويجا بالمسابقة الإفريقية هذه هي تونس الآن حتى على المستوى البطولات الجماعية المنتخب التونسي الكرة الطائرة هو الأكثر تتويجا كان منتخب كرة اليد قبل لكن الآن منتخب الوطني التونسي هو للكرة الطائرة هو الأفضل تتويجا على المستوى القاري ويرجع للريادة كل الحظ وكل النجاح والتوفيق إن شاء الله للمنتخب الوطني التونسي لبطولة أمم أفريقيا للكرة الطائرة كما قلت لك بيصير في تونس وفرصة إن شاء الله بالنسبة للنخبة الوطنية للفوز باللقب هذا أكيد
اكيد بالنسبه لينا ان شاء الله بيكون عندنا متابعه للتظاهره هذه، تظاهره مميزه جدا في تونس. كل النجاح والتوفيق كما قلنا من 13 حتى ال 26 سبتمبر. نرجع لكم بعد شوية نعطيكم النتائج النهائية للأشواط الأولى في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، أيضا باش نعطيكم معطيات تخص كما قلنا الكرة الطائرة كرة اليد، هذا الكل بعد شوية في ختام المصافحة متاعنا. نعطيكم زادة حتى الأسماء متاع لاعبين المنتخب الوطني التونسي الكرة الطائرة، نعطيهم توا الأسماء متاع منتخب الوطني التونسي الكرة الطائرة اللي باش يلعب في المسابقة الإفريقية: خالد بن سليمان على لاش على ليبانجي، محمد بن يوسف، الياس قرمصلي، حمزة حفيظ، هادي الخزري، أسامة بن رمضان، الياس بوعشير، مهدي بن طاهر، أحمد القاضي، سليم المباركي، وجدي البارودي، معاوية بن رمضان، طيب القربصلي ومحمد ريدان. وكما قلت بالنسبة لبطولة أمم إفريقيا بشكون من 13-26 سبتمبر، كل النجاح فيه والتوفيق إن شاء الله للمنتخب الوطني التونسي.

مقابلة مشوقة في الحقيقة في الرابطة المحترفة الأولى في الجولة الرابعة، مقابلة الجولة اللي تلعبوا اليوم، لأنه شابة العمران متقدمة على نجم تلوي واحدة بلاش في نهاية الشوط الأول، هدف بلال تويتي في 40. الأولمبي الباجي متأخر كان قدام تقدم ساقية الدير هدف مقابل صفر، هدف حمزة الربعي لساقية الدير 45 في توقيت 45 زائد 7 9 دقائق زائد الحكم و 8 دقائق، فريق الأولمبي الباجي يتمكن من تعديل النتيجة واحد واحد، بالتالي واحد واحد بالأولمبي الباجي وتقدم ساقية الدير. هدف ممتاز بصراحة لفت الأولمبي الباجي، كرة برأسه، حتى هدف تقدم ساقية الدير كرة رأسية من حمزة الربعي. في المقابل نهاية الشوط الأول بالتعادل 0-0 بنادي حملان فالترجي، نذكركم أن الترجي كان سجل هدف ألغاه الحكم بداعي التسلل. هذو النتائج في الأشواط الأولى، زوز مقابلات الأشواط الأولى متاحة وفيت، ومقابلة شوطها الأول مازال متواصل. قال الأولمبي الباجي التقدم الرياضي بسقية الدير. بكري في كرة اليد كنت أعطيتكم نتائج متاع الجولة الثانية لبطولة النخبة، فقاعدة نتيجة متاع مباراة لعبت اليوم الصباح في قاعة المكنين القاعة العجوز 28-27 فوز سبورتينج مكنين على مكارم هدية في مباراة الأجوار. كان لاحظتوا بالنسبة للحصة كاملة اليوم ما حكيناه، ما عملنا حتى تحاليل مقابلات كرة قدم، ما عطيناش معناها حتى يمكن رأي فني، ما استضفناش أخصائيين في المجال هذا. علاش؟ لأنه إن شاء الله انطلاقا من غدوة الاثنين وفي البرمجة الجديدة لإذاعة المناسير بشكون عندنا برنامج يومي من الأربعة للخمسة متاع العشية، حديثنا سبور من الاثنين حتى للخميس من الأربعة للخمسة متاع العشية بشكون مخصص للأحداث الرياضية وخاصة كرة القدم، تحليل متاع المقابلات متاع الرابطة الأولى، الأداء متاع الحكم، المستجدات الأخرى، فما الاحترازات اللي تصير غيره، الجانب القانوني الجانب الفني، كل معطيات القوة إن شاء الله يوميا ساعة من زمان من الأربعة للخمسة متاع العشية على موجة إذاعة المناسير، بشرفقهم إن شاء الله يومي الاثنين والثلاثاء. زميلي لهذه الفتنة بشرفقهم يوم الأربعاء وبشكون مخصص خاصة للمقابلات الأوروبية وتقديم مقابلات الأوروبية ساعة من زمان بتقوا فيها كل المعطيات لتم المقابلات الأوروبية إلى جانب الأحداث الاكتواليتي اللي تصير على المستوى البطلين. هلا خميس سنة البرهومي باش تقابل معكم في ساعة من زمان في حديثنا سبور كما قلنا الاكتواليتي، ونرجعوا او باش نبداو نقدموا للجولة اللي بعد او المنتخب الوطني ولا غيره من الاحداث اللي باش تصير من هنا الوقتها. نهار الجمعة البرمجة بتاعنا عادية، سبور انفو اللي متعودين به في البرمجة اللي فاتت في الثمانية غير اربعة وفي النصف النهار ودرجين، وكما قلنا العشية نهار كل يوم من الاثنين للخميس من الاربعة للخمسة متاع سبور، من الخمسة متاع العشية بيكون عنا حديثنا سبور إلى جانب المواعيد القارة نهار السبت ونهار الأحد، عنا نقل المقابلات النقل المباشر للمقابلات. الضيوف غدوة إن شاء الله باش يبدأوا معنا، الضيوف بيكون معنا الأستاذ علي عباس إن شاء الله كضيف باش نرجعوا، لأنه نجم الساحلي قدم احتراز على اللي صار في مقابلته ضد مستقبل مرسى، ملاعب يتخلى الميدان وخرج، شنو بالضبط الجانب القانوني باش نحكيه على التحكيم مع الحكم الدولي سابق وآخر حكم دولي زفر في كأس العالم مراد الدعمي، شرفنا بيكون معنا غدوة إن شاء الله وباش نحكيه على بعض الجزئيات التحكيميه او الفار وعلى غيره ويعطينا رايه في الموضوع هذايا. شكون ضيفنا ايضا السيد علي البحوري الناطق الرسمي للاتحاد الرياضي المناسيري، برشا تساؤلات من الاحباء، وريتوا فما تصريح نتاع المدرب البارح نتاع الاتحاد المناسيري اللي شفتوه على الصفحه الرسميه لاذاعه مناسير، تو غدوه نعاودوه ونحكيوا شويه على الفتره القادمه في الاتحاد المناسيري في كره القدم وفي كره السله. وايضا صالح مزالي بشكون معنا برايه الفني يدلو بدلوه في الأمور الفنية وفي كل ما يخص المقابلات متاع الجولة الرابعة لبطولة رابطة المحترف الأولى، أيضا مشاركة الأندية التونسية في المسابقات الإفريقية. نذكركم الستة باش تنطلق مباراة النادي الصفاقسي والشوتينج ستارز النيجيري الذهاب، كانوا فيه الفيت شوتينج ستارز هدف مقابل صفر. بالنسبة للمقابلات في الأشواط الأولى 0-0 نادي حملان في الترجي الرياضي، 1-1 الأولمبي الباجي تقدم ساقية الدير، وشابة العمران متقدمة على نجم تلوي هدف مقابل صفر. ما بقالي إلا نشكر زميلي محمد سيدية في الهندسة التقنية، نشكر منير بعطي اللي تواصل مع الضيوف متاعنا هاتفين، حكينا تريتلون، حكينا تنس، حكينا كرة يد، كرة قدم، تحدثنا في برشا مواضيع، وأكيد كما قلنا التحاليل الشافية والضافية غدوة من الأربعة للخمسة متاع العشية إلى جانب صفحة إذاعة مناسير راديو مناسير سبورتس المحينة وفيها كل النتائج لحظة بلحظة. إلى اللقاء.

0: ستاسيون. مكان العمل: صيادة بجانب محطة المترو. جميع الحقوق المهنية مضمونة: CNSS، النقل، منحة الإنتاج، منحة الحضور، ظروف عمل منظمة ومستقرة. للاستفسار أو الترشح اطلبونا على 57 199 075. انضمي إلى فريق بروتكس كونفيكسيون وابدأ معنا تجربة مهنية مستقرة ومحفزة.
1: تمام الخامسة على موجاتنا. أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أكد رئيس مصلحة مكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالجرجاني محمد علي الشعيبي على أهمية التعاون الدولي خصوصا مع دول الجوار لمكافحة المخدرات من خلال التحقيقات المشتركة وتبادل المعلومات حول الشبكات الدولية في إطار الاتفاقيات الثنائية والدولية. أكدت مديرة خدمات المتكونين بالوكالة التونسية للتكوين المهني فاتن لشهب أنه سيصدر قريبا قرار الترفيع في منحة المتكونين المسجلين بالتكوين المهني، مضيفة أنه تم رصد حوالي 13 مليار من المليمات كاعتمادات، ودعت لشهب المتكونين إلى تقديم مطالبهم للحصول على المنحة. اقترحت اللجنة الاستشارية الجهوية للمؤسسات التربوية الخاصة بالقيروان سحب تراخيص 4 مؤسسات تربوية خاصة، وذلك على إثر معاينة عدد من الإخلالات وعدم الالتزام بتلافيها، على أن يرفع ذلك لوزارة التربية للنظر في الاقتراح واتخاذ القرار النهائي بعد القيام بعملية التحري اللازمة. في القيروان أيضا تمكنت فرقة مشتركة من أعوان المراقبة الاقتصادية بالقيروان والشرطة البلدية من حجز 4500 كراس مدعم إثر ضبط ممارسات تمثلت في الامتناع عن عرضه للعموم وإخفاء الكميات خارج محلين، وفق ما فاد به المدير الجهوي للتجارة بالقيروان فوزي طالب. وحسب فوزي طالب تأتي هذه العملية في إطار تكثيف المراقبة خلال فترة العودة المدرسية، بما يساهم في ضمان توفر المواد المدرسية المدعمة ووصولها إلى مستحقها، خاصة مع ارتفاع الطلب عليها خلال هذه الفترة. أعلن الدفاع المدني السعودي إطلاق الإنذار المبكر في محافظتي خميس مشيط ومدينة أبها للتحذير من خطر الحوثيين في اليمن. من جانبها أعلنت جماعة الحوثي في اليمن شن هجوما بصواريخ باليستية ومسيرات على قاعدة عسكرية بمنطقة شرورة في المملكة العربية السعودية، استهدفت من خلالها مخازن الأسلحة وغرف القيادة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
3: المنسير،
4: إذاعة المنسير،
5: إذاعة المنسير، مؤنسة،
6: مؤنسة،
5: إفادة،
6: إفادة،
5: خدمة،
6: خدمة،
5: وديما معكم مهما كانت مشاغلكم. عناوين تواكب إيقاع نهاركم وتهتم بكل ما يهمكم،
6: كل ما يهمكم.
5: مواعيد تأثر صباحات وأمسيات. إذاعة المنستير،
7: إذاعة المنستير،
5: كونوا معنا.

0: هوايات صيفية مع لهليل الفتيل.
1: مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وين ما توصلكم مختلف موجات اذاعه المنسير. موعد جديد كل عشيه تحد من توا حتى للسبعه في برنامج هوايات صيفيه. كالعاده نعيشكم الغرام والهوايات، المغامره والاكتشاف، ونتعرفوا على عالم مزيان نهربوا منه من ضغوط الحياه، ونغوصوا فيه برشا حاجات مزيانه كيما الغوص، الرياضات البحريه، الاستغوار، التخييم، عالم الصيد، وبرشا حاجات حلوه كلها حماس وابداع. نتمنوا انه عشيتنا فيها برشا ايقاعات، فيها برشا أجواء ممتازة، نحاول من خلالها نقصر لكم سخانة هذا اليوم. في حصتنا اليوم نحب نقول لكم مستمعينا باش يكون ضيوفنا بعد شوية المشرفين عن جمعية جديدة بمدينة المنسير تهدف إلى نشر ثقافة الإبحار الشراعي. شنو خصوصية الهواية هذه؟ دورها في تشجيع الأطفال الشباب والكبار زادة على ممارسة هذه الهواية والتزامة في ترسيخ ثقافة السلامة البحرية والمحافظة على البيئة. إن شاء الله هذا وأكثر تعرفوا مستمعينا بعد شوية مع جمعية نادي الأشرعة مونستير. خلال ساعتنا الثانية باش نهزكم في موعدنا القار في واحدة من أحلى الوجهات الشاطئية التونسية، نشجعكم باش تزوروها من خلال فقرة ديستيناسيون مع صديقنا أحمد السوقي، خاصة الناس المغرومة بالاستكشاف والاستغوار والتخييم. ديستيناسيون بتاع اليوم حاجة مزيانة، حاجة روعة. في فقرة الصياد موعدكم باش يكون مع البطل كريم سيالة باش يحكينا على غرامه بصيد القصبة والصنارة، وباش يعطينا برشا نصائح ومعطيات ومعلومات باش نجح الخرجة متاع المصيد متاعك. كما نقول الصيادة طرح المصيد متاعك، برشا نصائح بشي ودنا بهم سي كريم بعد شوية في ساعتنا الثانية. إن شاء الله هذا وأكثر تلقاوهم معنا مستمعينا الكرام من توا حتى للسبعة متاع العشية. تحية لطفي المكي في الإخراج التقني، سي منير بعطي في التنسيق والإشراف العام لكل ومختلف فقرات حصتنا لليوم. نبدأ بالإيقاعات، اخترت لكم واحدة من أحلى الأغاني الملتزمة، زين صافي، بحارة بحارة، هذه إذاعة منسير وين ما يوصلكم صوتنا. إن شاء الله تعدي معنا أحلى الأوقات.

0: مع زين صافي مستمعينا الكرام، نوصل الخمسة واثناشر دقيقة من إذاعة المنسية. تحية مجدد لكل من التحق بنا في الاستماع في هذا الموعد الجديد من برنامج هوايات صيفية. كالعادة نحاولوا في ساعتين من زمان نحكيوا على غرام على الهوايات. راهو الصيف مش كان قضية وخدمة وكل شيء، بالعكس حتى على الصحة النفسية لكل مواطن وكل صغير كبير مرأة إنها تمارس حاجة مغرومة بها وتحبها وتنجم توصل بها لبعيد، ينجم الغرام هذيك والهواية هذيك تكون مشروع ما تعرفش على الدنيا. وبرشا أمثلة وقصص نجاح موجودة في تونس وفي العالم الكل. فرحان برشا اليوم باش نحكيو على نشاط في برشا هواية وفي برشا رياضة وفي برشا خصوصية. نجم نقولوا جمعية جديدة في المستير، جمعية هي نادي الأشرعة بالمنسير. سعيد جدا انه نستقبلهم اليوم حاضرين معنا سي وجدي بتبوت امين المال. اهلا وسهلا، مرحبا.
1: مرحبا بك، السلام عليك.
0: مهلا وسهلا سيد لطفي حمدي المكلف بالإعلام والاتصال، نورتنا سيدي.
2: مرحبا بك، شكرا على الاستضافة وبارك الله فيك.
0: مدام رجاء بتبوت الكاتبة العامة لهذه الجمعية الفتية، أهلا وسهلا.
3: شكرا عايشك، يعطيك الصحة سيدي، ومرحبا بك. شكرا للناس الكل اللي يسمعونا الكل، وإن شاء الله نكونوا نعرفوهم بنادي الأشرعة هذه اللي أحدث. هو ولادة ثانية ليه، جراء هو مش احنا اللي
0: هو نفس كلام لطفي المكي مع سيد المخرج لطفي المكي، قال كان عندنا في مدينة المنسير كان نادي للأشرعة.
3: هو ولادة ثانية ليه، إن شاء الله نخدموا فيه، وإن شاء الله ان شاء الله اليوم تكون فرصة باش نعلموا عليه الناس الكل كي وتكون عليه فكرة، يكونوا عليه فكرة ويجيوا ينشطوا معنا. مرحبا بهم ومرحبا بالناس الكل كي هو مفتوح للناس الكل كي لكافة الأعمار. نحبوا نستقبل شوية الصغيرات ونعطي الكلمة للناس الكل كي الساعة.
0: أيوة يعطيك الصحة مدام رجاء، أمورك منظمة. نحب نوجه تحية لسيد ناصر عقيل، نوجه له تحية كبيرة. برشا برشا ناس تعرف سيد ناصر عقيل، رغم الناس الصياد غطس بحر ما شاء الله عليه، خمسة وخميس عليه ربي يطول عمره في الخير. وتحياتنا لأولاده والعائلة الكريمة لكل سيد ناصر اللي يعتبر من الناس المعروفة في رياضة الأشرعة بالمنستير وفي مختلف مجالات الصيد البحري. به نبدأ بأصل الحكاية.
4: أصل الحكاية
0: سي لطفي المكلف بالاتصال ينجم يعطينا فكرة على أصل حكاية إعادة هذه الولادة الثانية لنادي الأشرعة بالمنستير.
2: هي حقيقة بالنسبة لي أنا كصدفة، لأني مشني أصيل المنستير، أنا أصيل القيروان، ولكن
0: مرحبا
2: هي مدينتي ملعب الاحتضان وبالصداقات عندي كثير من وأنا مغترب أيضا مثل الأخ والصديق الهادي جمال رئيس النادي الجديد اللي تبعث هذايا.
0: إن شاء الله اليوم بيكون ضيفنا بعد شوي.
2: إن شاء الله إن شاء الله. اليوم يسعدني جدا أن أكون معكم اليوم عبر هذا الأثير العزيز لأفتح معكم نافذة على أحد أهم الصروح الرياضية والبحرية في المنستير. طبعا نادي الأشرعة برئاسة الأخ والصديق الهادي الجمالي، هذا أصيل المنستير، مغترب، رجل أعمال، مقيم ببلجيكا. جاءته الفكرة وعرض علي أن نعاون بعضنا، أنا مغترب في فرنسا والتونسيين بالخارج يحبوا يرفعوا راية تونس.
0: شنو بلجيكا شنو فرنسا؟
2: كيف كيف أما أنا في السويد هو في النوخ أبعد من تونس عليه.
0: جاءتكم الفكرة وتما في الغرب
2: نتبادلوا نتقابلوا نروحوا بعضنا نتقابلوا ديما بالمناسبة. نشكر الأخ مراد زادة مراد من الولاية زادة، هو اللي عملنا الربط وشجعنا اللي هو يسمع فينا توا. الفكرة كيف لقيتها هايلة، لأنه ثم غياب تام اليوم في ضرب تونس في المحافل الدولية، خاصة في المسابقات الأشرعة العالمية والدولية اللي كانت موجودة قبل
0: صحيح
2: ومرفوعة من بين النوادي اللي كانت متقدمة في الميدان هذايا، هو نادي الأشرعة بتاع المنستير اللي كنت تذكر فيه رئيسه السابق مشكور. نحب في البداية نشكر السلطة الجهوية، لأنه أول ما اقترحنا على السيد الوالي افتحنا البيبان وافتحنا معناها بالحق، حضرنا الإطارات كل واللي هم متدخلين في الشأن البحري في في في في, في المنستير، ولقاها فكرة هاي اللي بما أنها عندها أبعاد سياحية فيها تموقع استراتيجي لتونس، ومن خلال نادي الأشرعة تنجم تشارك تونس غدوة في المكسيك، تنجم تشارك في أمريكا اللاتينية في المسابقات العالمية، ويبدأ ضربه تونس حاضر مش يبدأ غايب. هذا اللي نحبه احنا خاصة المغتربين، راهو مهما كان نجاحاتنا في فضاءاتنا وفي ميادينا في علمنا وفي في خدمتنا غادي في الغربة، ما نكونوا ما نجم نكونوا عزاز لما تبدا تونس عزيزة.
0: صحيح.
2: وقت نشوف الدرابو بتاع تونس كلك باغ دون دي كومبيتيسيون انترناسيونال، واحد لحمه هكا يقوم معناها اكليزي موسيون واكلي سونساسيون، هو
0: والفخر والاعتزاز
2: بالانتماء لهذا الوطن. نهب الحق نسترجعه من خلال هذا النادي، نادي الأشرعة بالمنستير، وعلى رأسه الأخ الهادي الجمالي والفريق المستحب لنا. نحب مرة أخرى نشكر السيد الوالي اللي شجعنا، لأنه كان لقينا البيبان مسكرة، أنا أمشي كل واحد روح على روحه وكهو.
0: ألقى مجموعة استثمرت في الفكرة.
2: السيد المندوب والسلطة الجهوية معه طبعا، معه السيد المندوب الجهوي،
0: لو
2: السيد المندوب الجهوي معه بينصير، وكل السلطة الجهوية اللي هم شجعونا. حق أول اجتماع كان فيه تشجيع كبير برشا، مشكور السيد الوالي. اليوم احنا عنا عمل كبير باش يزمو يتبناها النادي هذا على اسس صحيحه وقواعد علميه، لانه كمام الا رياضه بحريه مشي في متناول الجميع. لذلك زميلتي واختي عملت نداء كاتب العامة للشباب، اليوم عنا ان بون ديزان داتلات اوتور دو سا اون فوا كونستروير لو كلوب اي نو افون بروجيتي ان ايفينمون لي 3 اي 4 اكتوبر.
0: معناتها انتم قاعدين عندكم مجموعه من الشباب تو قاعدين تكونوا فيهم، وزاد تطمحوا باش تعملوا لما باهيه من شباب جدد الرياضيين المغربيين. الرياضه هذه من اجل تسويقها واستثمار، معناتها شباب يكون عندهم غرام بالرياضه هذه، اللي الحقيقه رياضه عندها خصوصيه نرجعوا لها بعد شويه مع وجدي، ان كان على المستوى النفسي او البدني
2: راي مهمه تاثيريه متكامله،
0: اي مهمه جدا. اما من ناحيه اخرى انتم عندكم دوره قاعدين تخدموا عليها، باش تكون في اكتوبر ممكن دورة افتتاحية للنادي الأشرعة.
2: أيام on va organiser un événement autour de ça parce que on a invité la fédération
0: الجامعة التونسية
2: الأشرعة. السيد الوالي موافق باش تكون تحت أشراف والسلطة الجهوية كل شيء. دونك اليوم احنا nous avons besoin de collecter le maximum معناها ماتريال ايكيبمون des athlètes باش يكونوا حاضرين، وهذه فرصة باش نعملوا نداء للمؤسسات الاقتصادية أصحاب الأعمال وصاحبات الأعمال للانخراط لا promotion parce que ça sera international. Aujourd'hui on est اليوم على نطاق محلي ونطاق جهوي، غدا نحبوا نطمحوا باش نكونوا على مستوى عالمي.
0: هذا هو
2: المستوى العالمي لازم تعمل فيه ديز ايفينمون دو بروموسيون، وهذا كان نعملوا نداء للشباب باش ينخرطوا. معناها بيانتو اون فا ديسيدي كونت است كون فا ديماري اوفيسيلمون لي زونترينمون، باش وقتاش باش يبداو لي زونترينمون نتاعنا ونرافقوا. هو بالاساس تاثيري
0: صحيح
2: للاطفال، وانا ترفيهي للكبار. ينجم اللي هو مغروم اليوم بالبحر ومغروم بالشراع ينجم يتفضل ينخرط في النادي، ومش تكون معناها فرصه حتى فرجه على في الـ في الـ في لافون واحد لافون بور، فهمتني؟ مش تكون حاجه هايله برشا تكمله اللي هو موجود في المونستير. غدوه نستدعاه احنا نقوموا بدورات معناها فيها تكون فيها
0: اجانب رياضيين
2: دي كلوب، اي يكونوا فيها دي كلوب اترانجي كي فون فينير. دونك اون سومولا نو افون بوزوان دو سبونسور. دونك نو الون ديفلوبي دوسمون ترانكيلمون مي على قواعد اسس صحيحه كما يحبها سي الهادي، وكما نعرف هو باني اموره هكاك بالطريقه هذيك. والاخوه منخرطين جمله مشكورين، هذايا اللي عندي نحب نقدمه اليوم على النادي.
0: مازال باش نحكي سي لطفي، انت حكيت على نقطه مهمه هي الاستمراريه باش تنجح ويواصل النادي هذا ويعيش، انه تكون هناك استمراريه، تكون هناك مشروع رؤيه استشرافيه للقادم، تكون فما اسس صحيحه من خلال التمويل، يكون من خلال شركات دعمتكم، شركات اقتصادية، تكون فما دور زادة وزارة الإشراف إنها تدعمكم
2: طبعاً.
0: هذا كل مهم جدا في إطار شراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص باش النادي هذا يواصل في العمل اليومي نجم نقوله عليه. لأن جي خطة تأمين المال سي وجدي، أنت اليوم تطمح أنه ما تكونش فما هناك إشكاليات مالية، ونعرف أحنا مشروع جديد وجمعية جديدة فيها برشا ضغط من أجل التمويل. اليوم كجمعية شنو حضرتوا لهذا، خاصة أنه حسب ما نعرف أنه فما إقبال، فما نسبة من الشباب اللي بالحق الرياضة هذه تستهويهم، وفما كما قال سي لطفي فما ناس كبار يقول لك الرياضة هذه تهربني من ستريس ونحب نهرب نقعد في البحر، ورياضة الشراع حاجة مميزة.
1: بالطبيعة النادي هو مكان مش لممارسة الرياضات البحرية، كهو النادي هو فرصة لكسب الثقة وفضاء لتكوين النفس والانضباط. أما صحيح النادي توا مازال في مرحلة تكوين، مش معنا ما نقولوش المشاكل المالية، احنا ندعو لل
0: أما ماذا بيك تكلف فيها من قبل ما تبدأ
1: الاقتصادية والمستثمرين في الجهة ولمرافقة النادي وفي أنشطته ودعمه، لأنه دعم الرياضة هو دعم للشباب والمستقبل الجهة ككل. أما
0: الحاجة المميزة في النادي هذا نجم نقول عليها أنه ما هيش رياضة نخبوية، ينجم اي معناتها واحد
2: غرام
0: مغروم معناتها مش بالضروره يكون عندك فلوكه انك باش تمارس الاشرعه معناتها رياضه الاشرعه معناتها رياضه تنجم من خلالها تفتحوا ايديكم للناس الكل هيك ولا مدام رجاء؟
3: هي رياضة مكلفة للجمعية لكن بطبيعة الحال بالنسبة للزاتليت اللي شيجي ومانها باش نوفروا لهم احنا الأشرع والماتريال معناها كل كي باش نوفروا احنا هي مكلفة للجمعية
0: أما فيها أما كما أقول لك نتائج
3: أما فيها نتائج إن شاء الله نراه النتائج
0: كما قال سيلوتي معناتها نخدموا على بعيد كنشوف أني النجم اليوم نحل نادي نلقى عندي بطل اثنين النجم نفس بهم على مستوى عالمي هذاك نخدم استثمار أو في غدوة فهمت أما اليوم نحكيه مع بداية نحبوا بداية قوية سي وجدي مدام رجاء يكون إقبال بالنسبة للناس اللي تلوج على الرياضة هذه وللأسف ما فماش في المسير منذ سنوات انقطعت الجمعية اليوم رجعت بثوب جديد بروح جديدة وإن شاء الله ما نتمناه وتكون على قواعد وأسس صحيحة باش تقعد مواصلة مستمرة به مدام رجاء
3: التحديات المالية هي تحديات زد الجمعية
0: في كل النوادي
3: إذا تعرف أنت البداية ديما ما فيها تحديات مالية وتحديات لوجستيكية وكل شيء وانا نحاول احنا قاعدين نخدموا وننسقوا مع بعضنا وباش نذلوا الحاجات هذوما الكل كي
0: وصلت في قالك راهو لازمنا نكونوا حاضرين صلت في ولا
2: من والله قاعدين نحضروا في روحنا ما نقولوش حاضرين ديفينيتيفمون مي يا ان بلانينغ يا ان جيد لاين اون فاري بارتير
0: جدول زماني وخريطه الطريق تخدموا عليه نترجم لك
2: باش مش نوزعوا الادوار اليوم احنا في طور التكوين مازلنا كونا الفريق ومازلنا كونا الجمعيه والنادي اليوم في طور معناها اقامه ومعناها وحتى البرنامج البرامج القصي الاسس بتاعه باش نحضروا روحنا غدوه التوزيع المالي طبعا مش باش يخدم وحده زمين لامين العام لامين المال باش يخدم وحده باش نخدموا كل افيك ريفليكسيون اللي عنده اتصالات وهكا نعملوا ديزيفينمون باش نشعروا الناس ونحسسوهم لانه مش معقول ثم رساله تاثيريه متكامله فيها للشباب وللشباب الكل صحيح هي مش تكون مكلفه للانسان وحده ولكن احنا كنادي مش ان شاء الله نلقاو الحلول باش نخففوا الحمل على المشترك وعلى المنخرط ديجا الانخراط بيدو يكفي في الحمل نتاعو وبعد دونك توت فاصون نحن في طور بناء هذا النادي اللي نشوفوا فيه حاجه كبيره وقاعدين نطمحوا باش نعملوا حاجه كبيره
0: وان شاء الله الحلمه نتاعكم
2: الحلمه ان شاء الله
0: تتحقق
2: راهو افيك لو طون لا بيرسيفيرونس لاندورانس الكاريزما
0: المثابرة وانك تصبر وانك تحقق
2: لك سمحني ربي فضلك ربي فضلك وهي ثقافة رياضية حديثة وآمنة فهمت حديثة
0: باش نحكيوا على دوركم
2: أشرع الواحد في العالم أنا سي مودرن سي كي تمشي تضربوا تونس في الأشرع تبقى الناس تتفرج لك مش تلقى البلدان الكل نتاع العالم حاضرين هي تواكب الذكاء التونسي
0: صحيح
2: والتونسي راهو حاضر
0: وخاصة
2: وخاصة
0: انت عندك الظروف المناخية والجغرافية المميزة ان كان مستير سوسة تبرقة بنزرة نابل معناتها تبارك الله عندنا خليج نتاع ونحكيه على مساحة ساحلية كبيرة
2: جذور بحرية ضاربة في العمق
0: صحيح
2: وفي القدم
0: صحيح
2: الاصل التونسي في الاصل اوني فيني افيك لي فينيسيان لي بونيك احنا بحاره
0: صحيح
2: برغم انا من القيروان
0: لا لا مرحبا بك في
2: لوتو وانا دار البحر
0: كنا توانس
2: بالتحديد المسبيح هيك انا اش كنحب
0: وتحياتنا تحياتنا لكل من يسمع فينا في الصباح
2: يا سيدي
0: بس وجدي نرجع لك هل الناس اللي تحب تنضم والمغرومه هل لازم تكون عنده خبره مسبقه في مجال الرياضه الشراعيه والا ينجم يجي مغروم ما عنده حتى فكرة ويلقى مكونين ومدربين انتم باش توفروهم على ذمتهم
1: بالطبيعة النادي مفتوح للمبتدئين والمحترفين والناس كل ان شاء الله ينخرطوا الشباب الكل احنا جزء من
0: هاي معناتها من جمعية تحاول التأطير والإشراف عليهم هيك ولا
2: مهما كان مستواه
1: مع
2: النادي احنا تكوين وتأطير اعطيك مغروم بحاجته باش يكون معنا أتلت في الـ في الـ في الـ في, الـ في الأشرع انا بيدي راني مانيش أتلت في الأشرع باش نقول
0: حتى
2: مغروم ضربوا تونس في الخارج انا مغترب 40 سنه غربه وين نراه ضربوا تونس في كل اي مسابقه نفرح
0: ماكش ناوي سلوش ترجع تستقر
2: مش نرجع لا مستقر انا عامل استثمار وكل شيء راه عامل مدرسه ابتدائيه ما نحبش نعمل بيبليسيتي
0: يعطيك الصحه بارك الله فيك
2: ضميري الخاص باش يكون اموري واضحه ونعرف زملائكم وكل شيء عندي 10 سنين من استثمرت والحمد لله مهما كانت الظروف الاقتصادية والتحبنتي أمراه حب تونس من ناحيتها واحد.
0: صحيح. ويعطيك الصحة سي لطفي بالحق, معناتها ميساج نتاعك إن شاء الله يوصل خاصة للناس اللي تسمع فينا. راهو الانتماء للبلاد هذه رايح حاجة عزيزة وغالية وما نعرف قيمتها كان كي نخرجوا البر.
2: طبعا
0: وانت تبارك الله قلت 40 سنة غربة, معناتها حبك خليك انك ترجع لبلادك وتستثمر وانك تحاول في بعث نشاط رياضي, تحاول من خلاله استقطاب شباب جديد تأطيرهم يكونوا أبطال على شلاء غدوة, استثمار في الشباب هذوما في الفئات والشرائح العمرية الصغار اللي الرياضة هذه والهواية هذه بدأت تلقى في انتشار كبير. معناتها كان أيوة عندك أيوة. انت الأرقام وانت
2: عندي أفلات أخرى في الانوفاسيون بتاع الابتميزاسيون دو باد لبارك بتاع الشراع كيفاش تخدمه بالطريقة كيف كومون ابتميزي لوفون. واحد عندي علاقات أخرى في الخارج كيفاش يطوروا الشراع ويطوروا البارك ويطوروا هذيك تنحكوا فيها مرة أخرى. اليوم احنا في رداء في هواية وأصلنا من البحر احنا.
0: أي صحيح.
2: ونحب ونرجع للبحر تحب ولا تكره. ومش معقول مثلا مش نادي شراع البحرية في المنستير اللي هي ضربة في عمق البحر.
0: صحيح.
2: اللي هي كان عندها نادي تفتخر به.
0: أما كما نعرفوا لنا هيك علاش النقطة مهمة عند وجدي وعند مدام رجاء هو استمرارية هذا النادي وهذا الكيان.
2: طبعا.
0: خاطر كما نعرفوا الظروف المادية راهو اليوم نحكيو جامعات كرة قدم راهي مش لاقية باش تصرف.
2: أي
0: اليوم لازم تكون فما خدمة كبيرة برشا قبل ما تبدأ تحضر وتأسس أنه باش نخدم على 5 سنين القدام ما تكونش فما إشكاليات مادية, تكون عندي ناس ومنخرطين يكونوا موجودين, يكونوا عندي داعمين يقفوا معايا ومن بعد يكون الاستقطاب أكبر وأكبر. معناتها
2: راهو الانخراط وحده سامحني. انخراطات وحدها مش تعمل لازم يكون عنا إنه بال ريفلكسيون دو ماركتينج. غدوة أنا نعمل دورة المرسيدس, نعمل دورة الهافال في تونس.
0: أي.
2: دورة
0: زيد أشهر زيد عام إشهار
2: لا مش أشهر. نعمل دورة الفلجو, نعمل دورات كيما في التنس.
0: أي صحيح.
2: كيما في الكورس دي فواتور,
0: كيما البادل اليوم.
2: البادل اليوم
0: كيما البادل
2: ستان سبور كي تري مودرن.
0: أي.
2: ولكن تبقى الأشرع البحر. من لا يعشق البحر.
0: صحيح. باهي احنا حديثنا ما زالش يكون متواصل معاكم نادي الأشعب بالمنستير, باش نحكيوا على الأنفاق المستقبلية كيفاش باش تكون عملية الانخراط بالنسبة للصغيرات اللي تسمع فينا ولا للكبار. راهي الرياضة جامعة وتنجم تلم العائلة الكل, البو ولده ينجموا يمشيوا يمارسوا الرياضة دي. ظروف السلامة كيفاش باش تكون أكدوا عليها, راهو كل شيء مضمون. علم الرياح والجغرافيا راهو حاجة كبيرة برشا باش نرجعوا له بعد شوية. خليكم معنا مستمعينا الكرام, مازلنا مواصلين معكم.

0: de alaúde.
1: جورج وصوف نسمع مستمعينا الخمسة واربعة وثلاثين دقيقة من إذاعة المنسير. مازلنا مصريين غرامنا لليوم برياضة الأشرعة وضيوفنا هم عن جمعية ونادي الأشرعة بالمنسير، هذا المولود الجديد اللي إن شاء الله يكون تجربة جديدة كلها نجاح وتجربة فيها برشا عطاء ومحبة من الناس المشرفين عليها وكل المخارطين فيها، وإن شاء الله يقدموا جمعية تكون عندها إشعاع جهوي ومحلي ودول، يا رب إن شاء الله يا رب، هذا ما نتمناه بتضافر كل الجهود. نحب نوجه تحية لضيوفنا اليوم، سي وجدي بتبوت أهلا وسهلا مرة جديدة، أمين الميل مدام رجاء بتبوت الكاتبة العامة مرحبا، وصلت في حمدي المكلف بالاتصال والإعلام مباشرة، نمشي وصل هذه الجمالي نجهول تحية كبيرة برشا مباشرة في بروكسل، في بروكسل
2: أي في بروكسل
1: بلجيكيا
2: في البوليو دو بروكسل
1: أي في الحياة الراقية من خلنا ثبت من المعلومة سل هذه أهلا وسهلا مرحبا
3: مرحبا بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا سيدي
3: إذاعة منسير أهلينا وكاتب تونس العزيزة
1: وش بك ما روحش السنة هذه الصيفية ذي روحها
3: والله روحت ولكن الريسبونسابيليتي اللي خلتني نرجع دونك كنت مضطر نرجع للعمل
1: كهو ربي عينك سل هادي. أما حكينا مع الجماعة على غرامهم برياضة الأشرع، أنت غرامك وفكرة تجديد وتكوين نادي للأشرع بالمنسير كيف جات؟
3: والله الحمد لله وبسم الله الرحمن الرحيم، نقوله ديما الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أولا، ونحب نتقدم بالشكر إلى كل من الفونداتور متاع الكلوب دي فوال دي مونستير يوم سي نبيل شرنين غني عن التعريف، السيد نجيب السلام، السيد عياض علاق اللي مازالوا متواصلين معنا ومعناتها واقفين معنا، وللحاضرين معاكم كيما سي لطفي رجاء وجدي واللي امنوا بالفكره من الاول والمحبي دونك البحر. الفكره جات كيفاش معناتها بما اني كنت نشتغل في اداره المشاريع ومقيم في بلجيكا منذ سنوات، والمسار المهني والإنساني مكنني من اكتساب خبرة واسعة في العمل الدولي وفهم عميق الثقافة والتعاون بين المؤسسات الأوروبية، ورؤيتي للنادي واضحة يعني فتح الأبواب وبناء الجسور وربط المنستير بالعالم، هي مدينتي وولدت فيها وكبرت فيها وطريت فيها، ومن موقع إقامتي في بلجيكا ومن خلال علاقاتي المهنية في بلجيكا وفي أوروبا كما تفضل سي لطفي، نحب اليوم نعمل على تطوير شركات استراتيجية مع نوادي الأبحار الأوروبية، والشركات معناتها ليست مجرد تعاون رياضي بل فرص للتبادل للتكوين تطوير جيل جديد من البحارة التونسيين والقادرين على تمثيل بلادنا في أعلى المستويات، إن شاء الله هذا حلمنا
1: إن شاء الله حلمة وتتحقق،
3: نمتع شبابنا إمكانية المشاركة في التربصات أولا في تونس، نشوفه في مسوسة مهدية جيران سيدي بوسعيد بن زرت يعني الكلوب اللي هم أكتيف، دونك نمتع شبابنا من إمكانية المشاركة في التربصات التونسية، وبعد نمشي للدولية نطمحوا لقاءات تقنية وتبادل خبرات مع نوادي محترفة كما في بلجيكا في الكلاب اللي ننشط فيه أنا والوليدات وصغاري، دونك نحب نعمل على المنستير قطب بحري مفتوح وحديث مودرن ومرتبط بشبكات عالمية، نجموا عندنا الفور متاع مارينا، عندنا البحر مزيان وبلاصة مستير بلاصة استراتيجية جايين في الوسط، معناتها نجموا نستقبلوا كثير من الهواة les amateurs de la voile, les amateurs des bateaux voiliers, de tous ceux qui aiment le bahr
1: ou le rياضة الأشرعة.
3: الأشرعة والبطوات نعرفوا ان عديد من يعني الاوروبيان في الشتاء البحر معناتها بارد والطقس بارد ويحبوا الشمس ويحبوا معناتها يواصلوا الهواية نتاعهم اللي هي الفوال كسوسوا معناتها الكايت سيرف ولا البلونش افوال ولا فما العديد من كما نقولوا النشاطات في هذا المجال. بقدرة الله نحب نرفعوا راية تونس في كل بحر وفي كل منافسة ومع دعم شركائنا معناتها في تونس والأوروبيين إن شاء الله، ومع مع أخوك هالي مونستير وكل زوارها، يعني الناس يجونا في الصيف من القروان من جابس من قفصة من كافة الولايات باش يصيفوا بحذانا في مونستير، نجموا نستقبلوا الشباب هذوما ونمتعوهم بالمشاركة معناتها بهذه الرياضة البحرية، ونقرموهم أكثر بالبحر ونعرفوهم على مدينتنا، ومنها زاد الحماية وتوعية الشباب وحماية الشريط الساحلي متاعنا. وهذا ما ينجم يكون كان فخر ليا باش نكون على رئاسة هذا النادي، ونوعا ما لرد الجميل لمدينتي ولتونس اللي قريت فيها ونحبها وعزيزة علينا، وإن شاء الله نسمع عبدنا مستقبل بحري يليق بالمنستير ونفتح الطريق لأبطال الغد إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
3: وبربي نشكر أمانتون دونك السيد موالي عيسى موسى اللي أمن بالفكرة ورحب بها ورحب بنا من أول ما عرضنا عليه الموضوع، إلى كافة الفيدراسيون أعضاء الفيدراسيون التونسية، سي قيس كبيرة رئيس الجامعة، سي هيثم العدود، سي هادي شفلوت أيضا يعني التعريف في هذا المجال، بما أنهم معناتها وقفوا معنا وديما جاوا زارونا في مستير ومعناتها وديما يشجعوا فينا باش نعاودوا افتتاح هذا النادي إن شاء الله.
1: إن شاء الله هذا ما نتمناه، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لهادي ليك ولكل الليكيب اللي معاك والفريق الموجود معاك. والحاجة المميزة اللي انت عندك استراتيجي، نفهم من كلامك عندك خطة واستراتيجية عمل من أجل ديمومة هذا النادي مع التأسيس، انه ممكن عندك أحلام كبيرة، الأحلام هذه تنجم تكون واقعية بتكون فما شراكة موجودة ما بين، نحكيه على السلطات الجهوية، نحكيه على المستثمرين الخواص، نحكيه على بحكم علاقاتكم البرة دور الجامعة التونسية كيف وزارة الإشراف، هذوم الكل ينجموا يكونوا شركاء دائمين لهذا النادي من أجل الاستمرارية، خاصة أنه عندك اليوم في مدينة مونستير تبارك الله فما ناس ولات مغرومة، فما إقبال على هذه الرياضة، وأنك تطمح بحكم موقع مدينة مونستير أنها تكون على شلال قطب لاستقطاب خاصة في فصل الصيف مع الزوار الموجودين مع الناس المصطفين، ينجموا يكتشفوا هذه الهواية وهذه الرياضة اللي كما قلت في إطار البحث على مزيد من الإشعاع عليها. صحيح عنا برشا مقصرين في الرياضة دي، ما خرجناش أبطال كبار برشا، لكن إن شاء الله علاش لا، متعرفش مع الأولاد الصغار مع الشباب مع المؤطرين والمكونين اللي بيكونوا موجودين في النادي يطلعونا زوز ثلاثة أربعة أبطال في السنوات القادمة هيك ولا سمعوا سلهاتي.
3: هذا هو الحلم، يعني كما تفضلت سيادتك دونك أنه نستقبل رياضيين يكونوا دي زاتلات معناتها نهيئوهم باش يشاركوا في البطولات ويكونوا دي بروشان فيتير شامبيون إن شاء الله، وكذلك زاد للهواة مش كان معناتها للي كومبيتيسيون، يعني للهواة للناس اللي يحبوا يمارسوا هذه الرياضة ومبتدئين زاد ينجموا يشاركوا معنا مع النادي ويتمتعوا معناتها بالبحر والجغرافيا والميتيولوجي نتاع مستير، ونمكنوهم من يعني الاقتراب اكثر من هذه الهوايه ومن هذا النادي، ومع بعضنا ان شاء الله باش يكون النشاط هذا ناجح
1: ان شاء الله. نتمنوا كان النجاح والتوفيق لكم. شكرا جزيلا سلهادي الجمالي، نورتنا اليوم، ونكمل مع الفريق اللي موجود واللي مصاحبني في الاستوديو البث مع سلهادي ويعطيك الصحه. شكرا سي وجدي مدام رجاء سي لطفي. سلهادي قال لكم معناتها وحسب مجلست ووقعتوا حضرتوا النادي، فما خطوط عريضه، فما نجم نقول هيكله موجوده، فما رؤيه قاعدين تخدموا عليها على المدى المتوسط والمدى البعيد، هذا الكل كما قلنا سبل النجاح نتاعو هي تكون الشراكات الموجوده، الناس الكل مع بعضها، يد الناس الكل تقف، وباش الجمعيه هذه تكون مصدر قوه ومصدر اشعاع ان كان في المنستير او حتى على الصعيد الدولي، خاصه في نحكيوا لنا مع دور الجمعيات الموجوده مع البحر ومدينه المنستير، حقيقه اشعاع كبير برشا. اليوم الناس اللي تسمع فينا وكما قال سيدي راهي الرياضه هذه مش كان للمحترفين والا الرياضيين، اي انسان كما قلنا عائلات ينجموا يمشيوا ويشاركوا فيها، كيفاش نجم تشجعها مدام رجاء؟ عندك الكره؟
0: عندي الكره
1: كاتبه عامه شجعني تا
0: يعني ندعو الكل كي باش يحاولوا يتعرفوا ساعه على الرياضه هذه، يجيبوا اولادهم ويجيو هما مثالش يتعرفوا عليها، هي راهو رياضة تعلم بخلاف تعلمك الصبر، تعلمك الانضباط، تفهمك شنو البحر، شنو موجود في البحر بما فيه البيئة متاعه، معناها نبداو من البيئه من التيارات الهوائيه اللي فيه كل شيء يقع معناها اعداد
1: وهذا مهم جدا تحكي فيه مدام رجاء معناتها دوركم اليوم كنادي في ترسيخ ثقافه السلامه البحريه المحافظه على البيئه راه مش كان ميداليات وسباقات كهورا راه عندكم دور كبير برشا بالنسبه للناشئه انك تعلمهم شو معناتها قيمه البحر قيمه الريح راه باش تستحفظ زاد على البحر راه الرياضه هذه ما تنجم تكون عندها اشعاع كان في وسط بحر نظيف وتستمتع بجمال ذلك البحر
2: اي صحيح
1: هيك ولا سيلطف
2: أي هي توعوية أولا وفيها كثير من المواطنة وخاصة أهالي المنستير اللي فيل كوتياخ فهمتني يزم يتعلم ما هو البحر وما هي قوة البحر وأعماق البحر يزم يعرفها من الحكاية تضم كل من دونك هي بالذات النادي مش يعمل حملات تحسيسية حتى للهواة يصير ثم باش تكون تكوين على ما هو البحر ما هي البحر الريح في البحر كيف أتصرف مع البحر كيف أتصرف مع الأمواج ما نجمش ترميه في ياخذ شراع كيكة وفلوكة وشراع ويمشي فماش يجب يقولون تكوين يصير التكوين هذا مش فرصة للأولاد حتى مش ولاد البحر حتى كيف يجي وقت العطلة الصيفية ومش يصيف مش تكون هناك برامج موجهة واعده للناس اللي ما همش ساكنين في المستيق
1: اي حتى تنجم تخدم في اطار شراكات مع المعاهد والمدارس
2: مع المعاهد والمدارس والمنظمات هذه اللي لازمها تعنى بالشباب والاطفال لانه فيه توازن كبير البحر معناها البحر حاجه معناها اضافه للانسان في دي زيموسيون كونت فو زيت سول مع الشراع نتاعك وانت تتصارع مع الامواج وتتحيل عليها وباش تفهمها وقت منين الريح شلوق الريح كذا هذوما كل معناها داخله معناها في اسفل حكيت لك بكري على المواطنه معناها هو ماذا به كل بحر نظيف باش يخدم فيه باش يلعب فيه باش تولي رياضه بحريه متميزه ان شاء الله تونس الكل تعمل كيما هكايا خاطر عدد النوادي قليل صراحه ويلزمنا كل جهه تخدم وتعمل نادي كيما هكايا وشع احنا في الوسط مثلا نادي الاشرع في المستير مش يمشي لبعيد مش يمشي مش يعمل شراكات مع منظمه تربيه الاسره منظمتك التضامن الاجتماعي مثلا اذا كان عندهم ناس باش يجيو مش معناش كان لوكوتي معناها ربحي ولا الناس اللي عندها مادي واحده احنا مش نحاولوا نعمل حتى معناها اتفاقيات مع بعض المؤسسات حكي لك سيل هادي على مؤسسات معناها عالمية باش تجي وتمد يدها للنادي لأنه فيه بعد اجتماعي بعد فيه استقرار للنفس التلميذ وقت اللي يخرج بالمدرسة وتكونك الضغط اللي عنده هذاك الضغط النفسي ويتفرهد شوية في البحر سي اكسترودينير معناها حاجة يتمناها كل عائلة لذا نداء مفتوح عندما مش تبدأ الانخراطات ويبدأ العمل
1: الخدمة عند مدام رجاء
2: اي عند مدام رجاء اي مع حتى لمين العام عنده حتى لمين العام
1: ما تسكرش تليفونك مدام رجاء واستقبل الناس الكل قداش مثلا طاقة الاستيعاب مثلا مع البداية قداش تطمح معناتها طموحك تبدأ فرحانة تقول عملنا حملة تسويقية باهية قداش تقول مثلا
0: انخراطات
1: انخراطات
2: انسانتين دي سي لا فان دلانية من هنا الاخر العام انسانتين هكا وكونوا من بين المنخرطين جدد سمحني بضام وقدم وكذا تكون حاجة هايلة احنا توا عنا 10 مش نبدأوا بهم مش نبديوا حولهم هذا اول نداء نخرجوا اول خرجة نخرجوها في الاذاعات في الميديا لذا نعملوا نداء لكل العائلات اللي تحب كي تدخل ولادها في تنخرط في الانشطة البحرية وتنخرط
1: خاطر تبارك الله معناتها اليوم عنا نادي الغوص نادي للغطس توا نادي أشعة بحرية والرياضات هذه قاعدة تلقى في قبال عند الصغار معناتها يقول لك الرياضة هذه ينجم يعمل على روحه فيها برشا جوانب بدنية ونفسية مهمة للطفل وتكوين شخصية الطفل كيما زاد عنده جوانب بيئية ومواطنية معناتها تستحفظ على البحر وهذا كل شيء باهي سي وجدي أمورنا على المستوى المالي فما مؤشرات إيجابية الحقيقة معناتها فما كلمات وفما وعود وفما شراكات معناتها أقرب لي شوية للميكرو وجدي معناتها ماكش باش تخدم خدمة كبيرة مع اللونسمون
4: لا اللونسمون
1: نحبك برتاح
4: مع اللونسمون لا فما وعود صحيح وفما باش نعتمدوا على ملو التمويل الذاتي ومع الوعود اللي إن شاء الله باش تكون سواء من الولاية ولا البلدية ولا حتى الجامعة إن شاء الله باش يكونوا معنا باش نكونوا الجمعية ونحاولوا نزيدوا نوفقوا فيها وان شاء الله ندعموا عليه
1: ان شاء الله. علاش لا؟ من الاسئله اللي وصلتنا معناتها يقول لك كيفاش النجم نعمل ترسيم الولدي ولا انخراط الولدي في النادي؟
2: احنا في طور التكوين طب باش نخرج بعد
1: ما هو تو هو
2: نيميرو سبيسيال بالعكس العام موجود.
1: اسمعني سي لطفي مدام رجاء، العباد تقول لك من الاول نقص من بعد ما تقوليش البلاي سوف
2: ايوه
0: هو تو فما باش فيسبوك موجوده
1: باش فيسبوك اي
0: ورتا شي افيك
1: شي سمع الباج فيسبوك نادي العشرة
2: بالمنصير
1: على الفيسبوك وتلقاو فيها مستمعين رقم هاتف
0: مرات تشيل الواتساب تنجموا تتصلوا به
1: وكلموا في أي وقت من 24 على 24. قداش النومرو مدام
0: هو خطر الرقم من رئيس الجمعية هو اللي
1: نطلبوه في بلجيكا نلقاو الرقم ذاك موجود على صفحة نادي الأشعة بالمنصير
2: ورقم وقتي
1: وقتي
2: باش تفتح النادي بعده يكون من عنا رقم قار تونسي
1: ومقر ومقر النادي مثلا
2: شكون في المونستير
1: وبور
2: بارلي قاعدين نبحثوا ونشوفوا قاعدين نكونوا ونعملوا اتصالاتنا ونشوفوا البقعة الموقف المقر اللي يكون الاقرب هو مش تختاروا الجمعيه في قريب العاجل طبعا
1: باش يكون المكتب نتاعها. بالنسبه تو الناس اللي تسمع فينا الترسيم سهم عطا وبيبان مفتوحه والناس كل مرحبا بها
2: صفحه
1: كبار صغار مهما كان شرائح العمريه المغروم ولا يحب يردها رياضه خاطر احنا الباز نتاعنا راهي هوايه اللي عنده المؤهلات البدنيه الضروريه باش يكون بطل رياضي احنا باش نخدموا عليه ونكونوا به. ننا نحكوا على المشرفين والمدربين قد معناتها باش يكون هناك معناتها مدربين ومشرفين على شرائح عمريه معينه باش يكونوا معناتها قداش العدد نتاعهم عدد المراكب مثلا اللي باش نخدموا عليهم معناتها قداش حضرتوا حتى التوا مثلا سيدة رطفي؟
2: والله هو في طور البناء في الوقت الحاضر عندنا نسبة معينة متاع مؤطرين يعرفوا بسيل هادي وعنده البلانينج كامل هو رئيس الجمعية وفيرو يمزير معناها
1: بشوي بشوي
2: يصير نعمل تقع ركروتمون انتداب متاع خبراء ومتاع مؤطرين ومتاع مكونين مناش باش نتوا نعملوا 50 انترونور وإحنا عندنا 10 منخرطين معنا إذا كان العشرة منخرطين مش عملهم مكونة وواحد من أنترونير وكذا هذا وبعد نحلوا الباب بشوي بشوي
1: به عدد المراكب مثلا على مستوى الأشعة قديش
2: أنا اليوم قديش بالضبط أنا شخصيا ما عنديش عدد المراكب ربما أختي كتب العامة ولا الأمين المال أو سيل هادي
4: معنا المعدات اللي لقيناهم في الجمعية القديمة كلهم غلبتهم معناها غير صالحين استعمال الجمعية وقفت من عام 2011 يعني
1: مش نعاودوا من الوقت
4: مش نعاودوا مصفر ديجا وسير هادي جمالي هو اللي
1: بش يتكفل بالمعدات
4: حاليا في الانطلاق بش يتكفل هو بالتجهيزهم
1: وتحضيرهم بالنسبة للنوادي. الانطلاق الفعلي وقتاش سي لطفي بش يكون إن شاء الله؟
2: الانطلاق الفعلي هو بناها مش قروه قريبا مش يكون peut-être mi-août اما officiellement pour annoncer l'événement le 3 ou 4 octobre باش نعملوا احتفال كبير وتجي فيه الجامعه ربما باش تدعوهم تحت اشراف السلطات المحليه والسيد الولي وقت نعملوا الانطلاق الفعلي وتخرج يخرج البرامج الرسميه نتاع النادي
1: واحنا ما تستلعبناش
2: لا حاضرين انتم ديما انتم الاولى انتم لنا وفات لو بورتاج فوزيت لي برومي
1: وعندك اول منخرط لطفي المكي هكا وسيبه مقيد له اسمه اول واحد
2: حكيت معاه في اللوف
1: ما تجاوزني معاه
2: لا ما تجاوزكش لا لا لا لا عجبته الفكره
1: لا بالحق معناتها خاطر الرياضه هذه نسمع عليها ونقولوا عليها رياضه نخبويه وتتكلف برشا فلوس انت تبارك الله عليك بعت لنا البرا في الاوف راهي ما تكلفش برشا فلوس راكي باش تمشي حتى كما تعرف حتى شيء باش تلقى ناس باش تاثرك باش تك باش تعلمك نجم تهز صغيرك راهو فما ظروف السلامه والحمايه كل خادمين عليهم وكل شيء مسطر وفما برنامج واضح خاصه نحكيوا لنا على السلامه عندكم دور المواطني كيف باش تخدموا عليه باش تخشوا تعملوا دورات التكوينيه معناتها انه انسان راجل باش يهز بنته ولا ولده ساعتين من زمان يعلمها اكتيفيتي ويعيش تجربه مع بنته معناتها في مركب
2: شاعر سعاده كامله
1: بالدنيا الكل نتصور
2: سعاده لازم تكون هيك ما كاينش حاجه اخرى تحب تخرج بطالة يفوت رافاي دون سو سونس تحط لي بروسيدير هذا معناها الاسس الاسس الصحيحه بتاع سلامه سلامه الرياضي حتى المبتدئ تعطيه ليزابيسي معناها فهمتني
1: باش ديات
2: اللعبه والحمله التوعويه مش يقوم بها الولي مش يلاحظ بيده كيفاش ولده حتى رؤيته للبحر ورؤيته للبيئه باش تتبدل باش يكون معناها مواطن يطبق في المواطنة الصالحة فهمتني مواطن صالح فهمتني شكون يحب شكاية يهز ولده يتعلم حاجة جديدة وفهمتني ويدخلوا له أفكار جدد وتقع توعيته في احترام البيئة واحترام البحر على الأقل هذه.
1: حاب نشكركم على حماسكم على دوركم المواطني بالحق معناتها ناس متطوعة وموجودة في جمعية على حساب وقتها وممكن على حساب مشاريعهم كما كنت سلوت في كما وجدي كما دام رجاء اللي يقول لك عنا حلمة شاركنا فيها ناس الكل مع سيل هادي مع برشا متطوعين ومؤطرين داخل الجمعية أن نحبوها تتحقق في مدينة المنسير. نحب تكون عنا جمعية عند إشعاع كبير برشا. نحب نوصل عنا أبطال رأي مدينة المنسير تستحق يكون عندها جمعية ونادي للأشعة عنده إشعاع متوسطي ووطني كبير برشا. وهذا ما نتمناه وإن شاء الله بالنجاح خاصة كي تبدأ ظروف العمل الكل موجودة. وشكرا زادة مرة أخرى للسلطة الجهوية اللي مشجعيكم
2: ريالمو مش حكيت كما لقيناش تجار أنا مش موجودين.
1: كلمة الختام سيدي نبدأ معك مدام رجاء. خلينا نبدأ مع مدام رجاء ليديز فيرست.
0: شكرا. انا ندعو الناس كل كي باش تو بعد الافتتاح معنا يجيو يتعرفوا على النادي وينخرطوا ويجيبوا وليداتهم وان شاء الله يكون اللي باش نأديوه لهم يعجبهم وان شاء الله نكونوا عند حسن ظنهم الناس الكل.
1: مؤكد ان شاء الله. شكرا جزيلا مدام رجاء متبوت سيوجتي.
4: نتوجه بنداء المؤسسات الاقتصادية والمستثمرين في المستير وفي الجهة ككل باش يرافقوا النادي ويدعموه ولأنه في دعم الرياضة ودعم للشباب وفما دعم للمستقبل وكذلك عندي رسالة للأولياء أعطيوا بنائكم الفرصة باش يعيشوا تجربة جديدة معنا بعيدة على هشاشات والعالم الافتراضي قريب من الرياضة والطبيعة والبحر فربما وعلاش لا ما يكونش بطل للغد يكون واحد من أولادكم معنا
1: إن شاء الله. شكرا إن شاء الله. هو قبل ما نفسح المجال سي لطفي راهو البحر الشراعي ما هيش رياضة كهو وهي تجربة تعلمك الصبر تعلمك الثقة بالنفس احترام الطبيعة
4: تستمتع بالبحر
1: زي. وتستمتع بجمال وسحر البحر. سي لطفي كلمة الختام.
2: والله كتبت كلمة هكا
1: تفضل نقراها يعجبني فيك تحضيرك ما دام انت محضر جاي للراديو اعرف انه الجمعية محضرة كل شيء
2: اوبليجي
1: حدالك
2: سكي لا باي تيكري نجم اكزيستي
1: ما شاء الله.
2: نادي الأشرع بالمنستير اللي سينطلق وقاع ترميمه يستعد اليوم لكتابة فصل جديد وبطاقة متجددة ورؤية طموحة نحو المستقبل. لذا أهلا بكم جميعا في عالم الأشرع وستكتشفون ما هي البيئة وأنا بنفسي سأكتشف معكم ما هي البيئة وما هو البحر.
1: يعطيك الصحة سي لطفي حمدي المكلف بالإعلام والاتصال بجمعية نادي الأشعة بالمنستير.
2: شكرا لكم. شكرا لكم وشكرا لمستمعي إذاعتكم وسامحونا كان قصيناكم الكلام برشا برشا خطر احنا متحمسين لها الفكرة
1: ان شاء الله بالحماس هذا ان شاء الله باش تنجح ان شاء الله تجربة ناجحة ودعوة مفتوحة لكل السادة المستمعين المغرومين والهواة خاصة انهم يكتشفوا غرام هذه التجربة الانسانية قبل كل شيء داخل نادي الأشعة بالمنستير. بالتوفيق لكم والنجاح ان شاء الله. احنا وصلنا لنهاية ساعتنا الاولى من هوايات صيفية ما زلنا باش نحكيوا على الهوايات وعلى غرام الناس المغرومة بالتخييم والاستكشاف والديستيناسيون وجهة جديدة باش تعرفوها بعد شوية من خلال فقرة ديستيناسيون. الناس المغرومة زادة كيف بالمصيد وبالصنارة وشنو أنواع الحوت وكيفاش نصطاد الحوت خاصة الناس المغرومة بشكل كبير برشا باش يلقاو عديد النصائح خاصة الطعم. اليوم باش نحكيو على الطعم وكيفاش تنجح طرح المصيد نتاعك برشا تفاصيل مع بطلنا الوطني والعالمي نحكيو على كريم سيالة بعد شوية تكون حاضر معنا في ساعتنا الثانية من هواية صيفية. نتمنى لكم متابعة طيبة لبقية فقرات حصتنا لليوم اللي تواصل معكم حتى للسبعة نتاع العشية.

0: يسير
1: بني خيار درشا بين الفهري الميدا على الموجة 90.5
2: 90.5. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: صرفت 10 مليار من المليمات للترفيع في منح المتكونين، وقريبا إصدار قرار الترفيع. في القيروان وفي إطار تكثيف المراقبة خلال فترة العودة المدرسية، حجز حوالي 4500 كراس مدعم مخفية من أجل الاحتكار. أهلا بكم. من تفاصيل النشرة، قال رئيس مصلحة مكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالجرجاني محمد علي شعيبي أن وزارة الداخلية بصدد العمل على تنقيح القانون عدد 52 لسنة 92 و900 ألف المتعلق بالمخدرات، وذلك في ظل تطور جريمة المخدرات. وأكد في تصريح للوطنية الأولى على أهمية التعاون الدولي خصوصا مع دول الجوار لمكافحة هذه الظاهرة من خلال التحقيقات المشتركة وتبادل المعلومات حول الشبكات الدولية في إطار الاتفاقيات الثنائية والدولية.
1: العمل على تنقيح قانون المخدرات في ظل تطور جريمة المخدرات. على مستوى وزارة الداخلية احنا نحب وجود آليات اللي تعاوننا على تفكيك الشبكات، وفي ظل معناها تطور جريمة واستغلال التكنولوجيات الحديثة، دونك حتى آليات المكافحة وتفكيك الشبكات. الشبكات الدولية تطلب آليات خاصة في إطار طرق تحري خاصة يأطرها القانون، دونك الغطاء القانوني مهم برشا. هذه أهم حاجة احنا كوزارة الداخلية اللي نحكي عليها. بالنسبة لنا احنا المستهلك يعتبر ضحية. احنا العقوبات وتجديد العقوبات على المروجين وعلى المهربين هذه أهم حاجة، وماذا بينا ربما جريمة مخدرات راهي جريمة عبر وطنية، بالتالي مكافحتها يلزم حتى في إطار التعاون الدولي مع جيراننا والتحقيقات معنا المشتركة وفي إطار تبادل المعلومات حول الشبكات الدولية.
0: ويشار إلى أن آخر تنقيح جزئي لقانون المخدرات أجري في العام 17 و2000، ومنح القضاة سلطة تقديرية في تطبيق ظروف التخفيف المنصوص عليها في الفصل 53 من المجلة الجزائية في بعض قضايا الاستهلاك. رفعت وزارة التكوين المهني والتشغيل من طاقة الاستيعاب على مستوى المطاعم والمبيتات ضمن استراتيجية تهدف إلى جودة واستمرار الإقبال على التكوين المهني والتشغيل، وبينت مديرة خدمات المتكونين بالوكالة التونسية للتكوين المهني فاتن لشهب جاهزية مراكز التكوين خلال السنة التكوينية المقبلة. وأكدت أنه سيصدر قريبا قرار ترفيع في منحة المتكونين المسجلين بالتكوين المهني، وقد خصصت الوزارة اعتمادات قدرت بحوالي 13 مليار من المليمات، ودعت لشهب المتكونين إلى تقديم مطالبهم للحصول على المنحة.
2: خمسة وتسعين مركز فيهم مبيتات ومطاعم، والمراكز اللي ما فيهمش الخدمة هذه يتم تأمينها عن طريق أقرب مبيت أو وحدة مبيت ومطعم قريب للمركز هذاك. رفعنا أكثر من 1720 سرير بالنسبة للمنحة، حفزهم الكل باش أنهم يقدموا مطالب المنحة قبل انتهاء 2026 باش نجموا ياخذوا المنحة متاعهم الكل. والسنة إن شاء الله فما حرص في وزارة التشغيل والتكوين المهني أنه باش نرفعوا في قيمة المنحة. هو فما ألينيوم مع وزارة التعليم العالي باش أنها تمس برشا فئات، ودونك عنا فيها جديد عن قريب إن شاء الله باش يصدر قرار جديد متاع المنحة. صدنا قريب 13 مليار.
0: مع اقتراب موعد العودة المدرسية تكثر الحركية خلال هذه الفترة لاقتناء لوازم المدرسية من كتب وكراسات وغيرها، لأن غياب بعض العناوين أثار استغراب واستياء عدد من الأولياء في ولاية القيروان حسب ما رصدته الزميلة نادرة بن رجب.
3: ساعات قليلة تفصلنا عن العودة المدرسية، ما جعل الحركة الاقتصادية والتجارية تكثر خلال هذه الفترة من أجل اقتناء مستلزمات العودة المدرسية من طرف الأولياء، إلا أن نقص بعض عناوين الكتب المدرسية أثار استياء الأولياء.
4: فما نقص، فما برشا غلايس، فما برشا برشا نقص في الكتب الأساسية، نرجعوا مش نخدمهم الحاجات الأولية مبدئيا للرجوع للمدارس وبعد إيش يعملوا.
5: ليه موجودة الأدوات؟ يمكن فما نقص شوية في بعض الكتب، وأنا شرينا لهم اللازم كالمحافظ موجود الكرارس هذاك كيف
6: بالنسبه للسويم شنو رايك فيه؟
5: السويم نتاع الكتب والكرارس العاديه ما يمكن المحافظه غلات شويه.
7: السويم مشتة معناها جي استخديت كرارس وكرتابلة وتروس طلعوا لي ب 135 ألف معناها اللي
6: واحد بارك
7: هذا واحد بارك الاسعار.

0: حد يحط على كيفه زيادة، ثم الحق مثل مش رقابة.
1: عدد من أصحاب المكتبات أكدوا تسجيل نقص في بعض العناوين المدرسية في انتظار تلافي هذا الإشكال في الأيام القليلة المقبلة.
2: فما بعض النواقص في الكتب المدرسية كهما مش برشا. شو نقص في كل شيء، حتى في المعامل في الدنيا كل نقص مش كالكتب.
1: نادرة برجب من القيروان لإذاعة المنستير.
3: ونبقى في القيروان أيضا، حيث تمكنت فرقة مشتركة من أعوان المراقبة الاقتصادية والشرطة البلدية بالمكان من حجز 4500 كراس مدعم مثل ضبط ممارسات تمثلت في الامتناع عن عرضها للعموم وإخفاء الكميات خارج محلات أخرى، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة بالقيروان فوزي طالب. وحسب المصدر ذاته، تأتي هذه العملية في إطار تكثيف المراقبة خلال فترة العودة المدرسية، بما يساهم في ضمان توفر المواد المدرسية المدعمة ووصولها إلى مستحقيها، خاصة مع ارتفاع الطلب عليها خلال هذه الفترة. وفي السياق أيضا، نفس السياق، في ولاية المنستير أفاد نائب رئيس جامعة المنستير المكلف بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والشراكة مع المحيط سامي يوسف أن عدد اتفاقيات الشراكة والاتفاقيات الإطارية لجامعة المنستير بلغ 84 اتفاقية شراكة مبرمة مع جامعات أجنبية موزعة على جميع القارات. وأفاد أيضا بأن هذه الاتفاقات تأتي في إطار التعاون الدولي والعمل الديناميكي للجامعة، مبينا أن النصيب الأكبر من الاتفاقيات تم توقيعه مع جامعات فرنسية، وذلك ب17 اتفاقية، لها إيطاليا ب11 اتفاقية شراكة.
4: جامعة مونستير تقريبا عندها 84 اتفاقية شراكة مع جامعات من 5 قارات، أكثر اتفاقيات هو مع شريكنا وبصفة أساسية فرنسا، عندنا 17 اتفاقية شراكة إطارية، كذلك الجامعات الإيطالية عندنا مع تقريبا 11 اتفاقية إطارية، عندنا كذلك الجامعات الرومانية الروسية، والحين بدأنا التفتح على الجامعات الصينية من خلال توقيع 5 اتفاقيات إطارية جديدة.
3: تتواصل بنا بالفعالية الدورة الرابعة لتظاهرة الأسبوع العالمي لأمراض التوازن، وهي تظاهرة رياضية وصحية تهدف أساسا إلى نشر الوعي بأهمية التشخيص المبكر والوقاية من اضطرابات التوازن وعدم ثقافة النشاط البدني كأسلوب حياة صحي. الدكتور سمير بن سليمان نائب رئيس الجمعية التونسية لأمراض التوازن، ومزيد من التفاصيل في ميكروفون فاطمة بن عثمان.
5: هي الدورة الرابعة لأسبوع العالمي لأمراض التوازن في تونس، اللي تحتفل به الجمعية التونسية مع سائر الجمعيات العلمية اللي كيفها، وعندنا قافلة صحية جارية كورس كونفيفيال اسمه مليف وليدو ليكيليب. عندنا أهداف مهمة، تحسيس المواطن حول التوازن وقتش الوضع يكون مخطر، الأسبوع هذا كيف الأقسام الاستشفائية الجامعية تقوم بدراسات وملتقيات واجتماعات نحكيوا على التوازن، كيف نحسن العناية بهذه الفئة من المرضى. احنا نرشد العناية بالصحة، نقص من إمكانية السقوط لدى كبار السن وما يتجرى عليه من كسورات وفي الجمجمة وفي الفخذ، وتكلف مكفة برشا على الدولة باش نعالج المريض بأحسن الحلول وبأرفق الأسباب ليه وللدولة.
3: في أخبارنا الدولية، شهد مضيق هرمز اليوم حادثتين لإصابة سفينتين بالتزامن مع مؤشرات على تزايد الضغوط على صادرات النفط الإيرانية بفعل الحصار البحري الأمريكي على عمان طهران. من جانبه، أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان اليوم صمود الشعب الإيراني ورفضه سياسة القوة والترهيب الأمريكية، مشددا على أن إيران لن تستسلم في وقت، أفادت وسائل أعلام رسمية بمقتل شخص وإصابة 3 آخرين في ضربة استهدفت سفينة تجارية إيرانية قرب جزيرة قشم في مضيق هرمز، في أحدث تطور يعكس تصاعد التوتر حول الممر المائي الحيوي. نقطتين هذه النشرة أبرز ما جاء فيها من أخبار. أمام تطور جريمة المخدرات وأساليبها، وزارة الداخلية تقترح آليات جديدة لمكافحة المخدرات عبر تنقيح القانون المتعلق بهذه الظاهرة. وزارة التكوين المهني والتشغيل ترصد اعتمادات بحوالي 13 مليار من المليمات للترفيع في منح المتكونين، وقريبا إصدار قرار الترفيع. وفي القيروان، وفي إطار تكثيف المراقبة خلال فترة العودة المدرسية، حجز حوالي 4500 كراس مدعم مخفية من أجل الاحتكار. نعود نلقاكم في السابعة، إلى اللقاء.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: على وقع هذه الأغاني الرومانسية والقاطق الإيطالية لطفي المكي الحقيقة طاير بينا تيراني اليوم مع يروس رامازوتي. نبدأ مع ساعتنا الثانية من هواية صيفية لكل المستمعي إذاعة منسير، نوجه لكم التحية وين يوصلكم صوتنا وين ما قاعدين تسمعوا فينا. إن شاء الله طريق السلام للناس اللي قصد ربي ماشي للبحر وإلا عنده وجهة معينة، إن شاء الله ربي يقضي الأشوار، وإن شاء الله الأهم تكونوا متفرهدين فرحانين رغم الظروف اللي عايش فيها الكل، تكونوا ملمومين في الخير يا ربي هذا ما تملاوه. ونرجعوا كالعادة من خلال أول فقراتنا في ساعتنا الثانية تكون الديستيناسيون. ديستيناسيون ديستيناسيون. بكل حب سعيد جدا باستقبال سيد أحمد السوقي. أهلا وسهلا سيد أحمد.
1: مرحبا بك هذيلي ومرحبا بجميع مبحري إذاعة المنسير.
0: كالعادة جوك باهي؟
1: الحمد لله.
0: هو الحاجة المبهرة معناتها تبارك الله جمعة كاملة ريحتك ما فماش. سألت عليك قالوا لي في قوري خاطر باش نحضر معك ليميسيون، عديت ثلاثة أيام في قوري ما شاء الله على أخويا. واليوم باش فهمنا اللي موضوعنا لليوم باش يكون وجهة سياحية كالعادة باش تزنى ليها، وجهة شاطئية فيها عديد المميزات اللي من خلالها نشجعوا الناس الكل المغرومة بالتخييم والاستكشاف والاستغوار أنهم يمشيوا ويزوروها، وخاصة زادة منطقة وبلاصة للناس المغرومة بالمصيد.
1: صحيح.
0: كما سي كريم سيالة الله وحد عليه معناته البطل متاعنا اليوم في المصيد باش يعطينا انواع الحوت وكيفاش تنجح الطرحة متاعنا للمصيد، هذا ان شاء الله بعد شوي. اما ديستيناسيون متاعنا لوين باش تكون سيد احمد؟
1: والله باش تكون المهدية. المهدية باش نجيو نعرفوا بها توا التاريخ، وبالنسبة للبحر نتاعها الناس كل تعرف كل شيء، لكن احنا قلنا في الفقرة هذه كون باش نمشيو للشطوط اللي ما تعرفهاش برشا العباد. مهدية غنية عن التعريف، الشطوط نتاعها معناتها التيركواز، السابل دور، الرمال الذهبية، الشط الممتاز ممتاز جدا.
0: أحسن معنا في تونس، أحسن في المتوسط زاد.
1: احنا باش نبداو الرحلة نتاعنا بعد مدينة رجيش. بعد مدينة رجيش
0: باش نلقاو الرجيش صح؟
1: الرجيش
0: ايوه، خاطر مستمعينا ونحبوهم برشا في الرجيش يقولوا لنا راهو مدينتنا اسمها الرجيش.
1: فما شط مزيان هو شط الرجيش، وبالمناسبة هو الشط الوحيد اللي بط فيه سلحفاة خضراء، واحنا محل متابعة الشط ذاك خاطر الوحيد معناتها من تاريخ تسجيل تعشيش السلاحف النوع ذاك بط فيه شط الرجيش باش تعرفوا الأهمية نتاعه. القدام شوية نلقاو منه شط المناقة. المناقة اللي هي بلاصة ممتازة جدا تجي قبل سلقطة، فيها شط مزيان على الأخر اللي غادي الأكثرية يمشيوا كما نقولوا الشطوط متاع المنطقة اللي يسكنوا فيها ولا باللقب المتعارف عليه. سلقطة الناس كل تعرفها والناس كل غنية عن التعريف بالبحر متاعها بالرمال متاعها بالجو اللي فيها، لكن احنا باش يمشيو الناس اللي باش تجي من المنستير مثلا ينجموا يمشيو ما يمشيوش على طريق الشط من المهدية، ينجموا يمشيو على الروت سنتور من بنان، يكملوا بنان يدوروا على اليمين ثنية مكنين يلقاو روحهم في قصور السيف. بعد قصور السيف يشدوا ثنية متاع الشابة، أول حاجة باش يلقاوها بلاك على يدهم اليسار هي تدخل شط العالية. شط العالية شط فيه بارتي صخرية وبارتي رملية، هو الاكستنسيون متاع والامتداد متاع الشط متاع سلقطة اللي يوفى منطقة صخرية توفى معها العالية، منطقة عالية خاطر هي فيها مناطق صخرية وممتاز جدا كشاطئ. بعد العالي نكملوا،
0: خليني نقعد في سلقطة خاطر نحب نوجه تحية لسي فؤاد بيار.
1: سي فؤاد،
0: سي فؤاد بيار الحقيقة إنسان عنده دور مواطني معناتها عالي وعالي للغاية، نوجه له تحية. كل نهار تحد على مدار العام يخرج هو مجموعة من الصغيرات الناس المتطوعة المغرومة بالشط يقوم بحملة نظافة.
1: عمل جماعية تحبها سلقطة
0: كل نهار تحد ما يرات صيف شتاء خريف يخرج ينظف الشط، وبالحق ربي يكثر منه الناس خاطر يغير على المنطقة نتاعو ويغير على خصوصية المحافظة على الشطوط نتاع تونس، واللي الحقيقة إنسان مواطني بدرجة أولى وربي يبارك له.
1: هي الحقيقة سي فؤاد احنا تعاملنا معه في
0: هو كبير،
1: هو الحب نتاعه والغيرة نتاعه على الجهة واللي قاعدة تستقطب في برشا ناس حتى مش من أصيل الجهة لكن من الغيورين والزوار نتاعها بصفة دائمة، وإن شاء الله إن شاء الله الحقيقة راهو تحب كبير بالنسبة للمناطق هذه. كل شيء راهو ربي سبحانه راهي تبلو، راهو الماء متاعها تيركواز كله من نحكي من رجيش وانت عمل المهدية شاطئ استثنائي بيتم معنى الكلمة. الرمال اللي فيها شيء يعمل كيف حاجة برك اللي متعب الناس الكل هي البلاستيك والتلوث واللي الناس ماش قاعدة تحترم معناتها في الحاجات الطبيعية اللي عطاها لنا ربي سبحانه. فما نقص في مستوى البلديات خاطر بلديات صغيرة وتنقصها الإمكانيات، لكن كبوتنسيال نقولوا احنا ذاك الريزرفوار متاع تونس، يعني المناطق ذيك مازالت ماش مستهلكة سياحيا، لكن عندها إمكانيات كبيرة طبيعية وإيكولوجية. علاش من طوي زمنا نخموا على الاستدامة متاحها، ولا كان شيران إذا كان كل شيء بس نستغلوه سياحيا وما نستحفظوش على اللي مازال عنا، اللي مازال عنا كما نقولوا احنا في المدفون في سوسة، ولا مازال عنا في مهدية الشيرة اللي باش نحكي عليها تو، الجهة ذيك الكل ثنية الشابة، رانا ما عادش باش نلقاو وين باش نلقاو الكاليتي متاع الرمل ذيك والكاليتي متاع به. قلنا بعد العالية نلقاو دخلتين يهزونا شط الخمارة. شط الخمارة ممتاز جدا زادا، شط عادة يكون فارغ في باركينج، نجم اللي ما يحب يبعد فما ثنية معناتها بيست ينجم يرجع على اليسار في اتجاه العالية ولا على اليمين في اتجاه الغضابنا.
0: وبالنسبة للكهرباء مثلا كي تمشي للخمارة، خاطر الخمارة الحقيقة ما مشيتوش، ما نسمع عليك انه الشط مزيان برشا في باركينج ولا
1: في دو باركينج، فما البارتي الرئيسية الاولى وفما باركينج الثانية. فيه في باراسولات اللي يحب ياخذ منهم، اللي يحب يبعد شط كبير برشا يمشي القدام شوية وينجم يخيم وحده، ويكون زادة كيف كيف شط سيكوريزي مزيان على الاخر،
0: شط امن معناتها تنجم تخلي كرهبتك شكون يعس عليها وامورها منظمه
1: مع البلديه واموره منظمه. اللي يحب كما قلت لك فما الحقيقه مش ناس كل تحب تكون بحذا العباد، هي ماشي بشي بعد ينجم كما قلت لك يمينا في اتجاه الغضابنا كيف كيف الشط يلقى فارغ، يسارا في اتجاه العاليه ينجم يلقى زادة وين يكامبي مع العائله وحده، تجي في شويه ماشي باش ينجم يكون وحده بعيد على الناس.
0: وبالطبيعة نذكره كيف تعمل تخييم وفش تعمل القاعدة وتبيت غد
1: نزيد نذكره
0: تهز الساشي متاعك وتلم اللي خليته.
1: المنطقة هذه توا ولات منطقة مهمة ودوب أخرج فيها مقال علمي اللي هي منطقة عشيش سلاح بحرية، وفاتت 60 سنة الفارطة، والسنة هذه زاد عندها رقم واعد جدا ودخلت البحارة وأهالي اللي تم تكوينهم من المعهد العالي علوم تكنولوجيا البحار جمعية أزرق الكبير، وصار هم يتبعوا في تعشيش السلاحف وعنا أرقام واعدة وتوا مقيدة كسيت معناتها ذات أهمية قصوى في سواحل التونسية لتعشيش السلاحف البحرية، باش نعرفوا أهمية الشاطئ هذا وإذا كيفاش يلزمنا نستحفظوا عليه الأجيال القادمة.
0: ولازم وعي كبير برشا لان نحكيو على مصطفين واللي باش يرتادوا هذا الشاطئ، راهو شاطئ لازم نستحفظوا على النظافه نتاعه وردوا بالنا من الاعشاش.
1: مازالت الرحله طويله شويه، نكملوا ديما في نفس الكياس ان اتجاه الشابه باش نلقى دخله اخرى للغضابنا كيف كيف نلقاو شط نفس الكاليتي اللي نحكيو عليها رمل وكل شيء. اللي يحب فما كيف كيف باركينج، اللي يحب على اليسار في اتجاه الخماره يلقى بلا اسفار كيف كيف. به بعد نكملوا نجيو نلقاو الشط نتاع شعابنا، دوما الشعابنيه العيله اللي غادي كيما نقولوا شط كيف كيف قبل ما توصل للشابه، الشابه قبل ما توصل لها كيف كيف نلقاو الغابه نتاع السويره، غابه الشابه اللي فيها مركز تخييم اللي يحب يهز صغاره ويلقى بيوت مكيفه وكل شيء. بعدها شاطئ مش كله رملي لكن بلاصه ممتازه على خاطر تخيم في غابه، اللي يحب البلايص المهيئه ويكون معناتها مركز تابع وزارة الشباب والطفولة والرياضة ينجم يخيم فيه بأسعار رمزية وينجم يصيف في مركز التخييم بالسويرة. كيف كيف نكملوا للشابة، الشابة غنية على التعريف وخصوصا طوى الشاطئ متاع السير اللي الناس كل تحكي عليه ولا فيه ليزاكتيفيتي متاع السيرفينج والناس اللي تحب تمشي على الألواح الشراعية، ذاك الشاطئ ولا معروف طوى بالليزاكتيفيتي اللي فيه، والشابة كيف كيف طوى الشطوط متاعها ولات معروفة ولات فما ليزاكتيفيتي ولات كديستيناسيون محبذة عند برشا ناس. هذوما الشواط اللي حكينا عليهم ما وفيناش حق المهدية لأن تحب لها معناتها ساعة واحنا
0: بس حصص ثلاثة أربع حصص أخرين
1: باش نجم تحكي على البوتنسيال اللي فيها. الحاجة نأكدوا عليها اللي هي تسمى المخزون متاع الشواطئ متاعنا الرملية اللي ما زالت في حالة جيدة، واللي يلزم زادة لفتة كبيرة من الناس الرواد متاعها ومن السلطات باش تحاول تحافظ عليها كشواطئ رملية ندخروها للأجيال القادمة. نحاول كيفاش نرجدوها، تحاول المشاريع ما تكونش كما اللي صار في سوسة ومستير تم استنزاف معناتها بالوحدات السياحية الكبرى اللي خلتنا نخسر الشواطئ الرملية متاعنا، يلزمنا كي نخمو فيها مستقبلا نخمو في كسياحة بيئية سياحة بديلة اللي تخلينا نحافظ على البوتنسيال. تعرف هذه اللي في البحر الأبيض المتوسط ما فماش برشا شطوط فيهم بحر تيركواز ورمال ذهبية، هذا اللي يتوفر في تونس في برسك عنا 600 كيلومتر شواطئ رملية. كي نجيو ناخذه مهدية تاخذ حيز كبير هيك، علاش يلزمنا نستحفظوا عليه للأجيال القادمة، يلزمنا من توا نعملوا له التخطيط استراتيجي متاعه كيفاش باش يكون للمستقبل باش ما يتمش الاعتداء عليه وباش ما يقعد كما نقوله هو أيقونة هو وبرشا شطوط أخرين تو نحكيوا عليهم مستقبلا اللي يتوفروا في ولاية المهدية و

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: اليوم حاجة بالحق محل أعجاب كل من يزور المناطق هذه، يلزم أن ننظروا لهم نظرة مستدامة، نظرة تراعي الجانب البيئي والجانب البيولوجي، وفي نفس الوقت الجانب زادة ما ننساوش اللي الناس هذيك الجانب الاقتصادي والاجتماعي اللي يلزمهم زادة يخدموا ويدوروا عجلة التنمية في البلايس هذيك اللي هي بالحق ما نخليوش مشجعوش على الحاجات العشوائية، نجم تجي برشا حاجات محلية بدون ما نضر بالمنظومات البيئيه والساحليه.
2: يعني ان شاء الله هو المهم نحن نحافظ على الشط نتاعنا. اما فما حاجه ونقطه اكدت عليها انت احمد، انه الاكسي للمختلف هذه الشواطئ، معناتها التوجه اليوم معناتها سهل، الطريق امن، تلقى وانت تحط كرهبتك تنجم تلم العائله الكل، كل شيء موجود، كل شيء متوفر، باش تعدي وقيت مزيان برشا مع العائله والاصحاب والاحباب الكل، وان شاء الله تعدي وعطلة امنه. هذا هو ما نتمناه.
1: هذا احنا قلنا علاش بعدنا من مع تغيرنا من الشمال للشطوط نتاعهم ما توفاش، قلنا خلينا نمشيو للديستيناسيون للساحل القريبه ومن بعد نرجعوا نشوفوا ديستيناسيون اخرى ان شاء الله تكون نوفروا فيها المعلومه للناس باش تكتشف شواطئ جديده، باش تتحرك، باش تشوف، وكما قلنا تشوف وتعوم وتشوف ناس وعقليات اخرين وتتعرف، وإن شاء الله ما بعضنا كما نقولوا هكا الناس تحاول تكوفري أغلب الشطوط اللي موجودة في البلاد التونسية
2: إن شاء الله. والأهم الالتزام بالنظافة وحماية المحيط، وخليه شواطئنا إن شاء الله وشطوطنا كلها نظيفة. احنا مازلنا مصير معكم مستمعينا الكرام، بعد شوية فقرة الصياد مع سي كريم سيادة، قبلها نخليكم مع عمرو ذياب الجديد الأغنية اللي تحقق في أرقام قياسية على مستوى نسب الاستماع أنغامي يوتيوب، الأغنية رقم واحد في العالم العربي اليوم، لولا البنات الدنيا ما تحلاش. صحيح
1: مازال
2: مش يقعد يغني

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع. إذاعة المنستير بني خلاد، الهوارية، حمام الغزاز، على الموجة 104.7. إذاعة المنستير
1: 104.7.
2: رجعنا لكم مستمعينا في آخر فقراتنا من هواية صيفية لليوم، الفقرة اللي من خلالها نشجعوكم ونعطيكم النصائح والمعلومات الضرورية باش تنجحوا طرح المصيد متاعكم من خلال فقرة الصياد.
3: الصياد
2: وظيفنا كالعادة هو باش الصيادة، الله وحد عليه بطل تونس في الصيد ما شاء الله عليه. سي كريم سيالة، أهلا وسهلا. مرحبا،
4: أهلا وسهلا هذيلي، ومرحبا بجميع مستمعين ذات مستير. مرحبا بخونا سيد أحمد كالعادة.
2: أحمد ناجح في كل شيء. أحمد ناجح في كل شيء، كان في المصيد، في المصيد.
4: لا لا، حتى في المصيد ما شاء الله عليه.
5: والله ملا حالينا من 2012 ما استطعت حتى
2: وما تستطعت شيء، خاطرك تاريختك غلطة.
5: مش تاريختي، مش تعمل يا محافظة يا مصيد، ناحية الماتريال اللي عندي
2: هيك يا ويز،
5: يعني نستحفظ هم يستاهل.
2: لا بالعكس،
4: بالعكس بالعكس، احنا
6: ما بعرنا
4: محافظة.
2: ريتش التهمة لك، ريتش التهمة لك.
5: لا والله تو اختنا تو موضوع تجبد. بالنسبة كيس السؤال، الجمعية اللي استضفتها في أول حلقة هي شريكة معنا مثلا في البحث على الدراي البلاستيكي، خاطر هما عندهم كونتاكت اكثر من الناس اللي قاعده في البر، وهما اللي خليونا نشوفوا عينا اللوطه. هما بحكم الهوايه نتاعهم يشوفوا الملوثات والحاجات اللي مش عادي. كيف كان ترى سي كريم القوانين اللي يشوفوهم في الاحجام القانونيه، معناتها حاجه تدرس، معناتها كل حجم هي قانوني حسب المعمول به في اللائحات الدولية للأسماك، ولا يتم الإقصاء متاع اللي يصطادها. هيك علاش يلزمنا
4: بالضبط
5: يلزمنا مع بعضنا نخدموا ناس.
4: أحسن أحسن أحسن مليح بهذه قلتها.
2: احنا سي كريم اليوم باش نحكي كيفاش ننجحوا طرح مصيد، كيفاش ننجحوا طرح المصيد متاعنا. فما برشا عوامل لازم تقوم بهم. أول حاجة وأول نقطة وأهم نقطة انك ما تعملش الحس، حسب ما قلت معناتها تختار البلاصه البايه، وتختار خاصه انه تكون بعيده شويه عن الناس.
4: باه،
2: والبقيه التفاصيل عندك تو سي كريم.
4: نرجع الملاحظه نتاع سيد احمد قبل كل شيء. احنا كي نقولوا ماي معناتها مقياس ومعايير كل حوته باش نحافظوا على الثروه السمكيه نتاعنا اللي هي دونك. كي نقولوا احنا كل حوته عندها مينيموم دو ماي، هذيك راهي عملت مره دوره تكاثريه مره في حياتها على الاقل، مش نجمو نصطادوها. راهي اذا ما خلطتش للماي نتاعها نعطيها فرصه باش تكمل تعيش، ونرجعوها للبحر باش تكمل الدوره نتاعها. ونحافظوا
5: الحوت يبيض بالالاف، يعني كي نخليه يعمل دوره واحده دونك بحرنا يتعافى.
4: هذيك خطوه،
5: وهي ازمه الاخطبوط توا على خاطر ما يخليوش هيك. علاش ميزان الكيلو في المنع متاعه وتوا راي القرنيتك تحط البيوض متاعها تموت من بعد، هي والكلامار والسوبي نفس يقعدوا خاطر يحضنوا. نحكي القرنيتة تحضن بيوضها وتستنزف طاقتها الكل حتى لوين يفقسوا. لهناك نصطادوا احنا قبل الكيلو، رانا باش نخسروا عشرات الالاف من كل
2: البيض اللي باش يكون،
5: البيض اللي باش يكون متواجد. يعني خمم غدو، نعطيك في النورماندي مثلا توا عندهم تضاعف الانتاج 3 مرات خاطر حافظوا عليه، ولا معناتها كثره كبيره غزو نتاع اخطبوط. نستحفظوا شوي وتشوف الطبيعه كيفاش تستجيب.
4: صحيح بالضبط، هي الطبيعه كي نعاونوها راهي تستجيب في ساعه،
5: في ساعة تتعافى بسرعه
4: كما كالعام الكورونا اللي ما
2: صحيت
4: ما تحركناش ما مشيناش كذا، ما شاء الله
2: تنفست فيه كوكب الارض كله تنفس،
4: كله تنفس.
2: به
4: نرجع لموضوعنا، به كيفاش نحاولوا ننجحوا طرح المصيد متاعنا.
2: ايوه،
4: الصياد كما اي ايفينمون بالنسبه لي هو مش عنده طرح مصيد، يحذر له، يشوف الاتجاه متاع الريح، يشوف الماليه والنسحه متاع البحر، يحذر طعمه، يشوف الطقس متاعه باش يحاول لماكسيموم يقلل من نسبة تدخل الحظ في طرح المصيد متاعه. دونك نقولوا مصيد
2: وما ننساوش الماتريال.
4: هو الماتريال مينيموم ديما موجود من التحصيل الحاصل، ما نمشيش تصطاد بيديك، لازم الماتريال. دونك كي نقولوا مش نمشيو نعملوا طرح مصيد، اول حاجه نختاروها البلاصه وين باش نمشيو. دونك الصياد تبدا لازم يكون عنده فكره على اتجاه الرياح، شنو الريح الفافورابل في البلاصه هذيك، شنو اسكو الريح هذيك يوسخ يعاونوا باش يقرب له الحوت، يشوف الموجة عالية واطية،
2: الظروف الملائمة.
4: الظروف الملائمة،
2: اعطينا على الظروف الملائمة المناخية مثلا سي كريم.
4: باهي دونك فما كي نقولوا الظروف المناخية الملائمة، باهي ديما الريح ما يلزمهاش تكون قوية. انت تقولوا احنا فاس، فاس معناتها كي تبدا ريح معناتها جاي
5: ريح بر ريح بحر.
4: ريح بر ولا ريح بحر؟ كان الريح جاي من اتجاه البحر وقوي برشا، نحاولوا
2: ما نرميوش غادي،
4: ما نمشيوش البلاصه هذيك، نمشيو كيما نقولوا البلاصه يكون فيها الريح طايح شويه، والا يكون الريح جاي من اتجاه البر هناك وغادي كنلقاو البحر سوا ديزون ان بو كال.
2: الموجه تو
4: الموجه كل ما يبدا نقولوا احنا البحر مشقشق، كل ما يبدا فيه حوت
2: مشقشق
4: مشقشق معناتها مشقشق معناتها فما شويه موجه مش طايح 100 جمله فهمتني، خاطر كي تبدا فما شويه موجه تبدا فما شويه حركه في البحر، والموجه هذيك تحير الرمل وتشوف تلقى معناتها الطعوم تبدا تظهر بالنسبه للاسماك، دونك تقرب الماكسيموم للشاطئ. هذه بالنسبه
2: العوامل المناخيه،
4: العوامل المناخيه
2: الريح ماذا به يكون جاي من ظهرك معناتها مش في وجهك جاي من البحر.
4: لا مش ماذا به، دونك احنا قلنا كي يبدا قوي برشا نحاول، كي يبدا جاي من البحر قوي برشا مثلا يفوت ل 40 و 50 كيلومتر في الساعه هناك، دونك امبراتيكابل نقولوا هنا البحر، دونك ماذا بينا نحاولوا في ريح ما يفوتش 30
2: عقدة.
4: 30 لا مش 30 عقدة،
2: 30 كيلومتر في الساعة،
4: 30 كيلومتر في الساعة، 30 عقدة راهو نو نو حتى الفليك ما تخرجش.
2: احترموا جهلي ما
5: 30 عقدة يعني قريب 60 كيلومتر في الساعة،
4: قريب 60 كيلومتر في الساعة
5: معناتها تخرج انت تطير
2: مش خاص به
4: به. هذا بالنسبة للريح. فما ايامات نختاروهم في الشهر تبدا الاكتيفيتي دو بواسون طالعة شوية، كي نقولوا اللمويات والأحياء وإلا أيامات الحمل وأيامات الفساد. أيامات اللمويات والأحياء كيفاش نحسبوهم كيفاش نعرفوهم؟ اللي هما يمشيوا 10 أيام بخمس أيام.
2: كيفاش
4: 10 أيام أحياء وخمس أيام بعدهم يجيوا أموات، نبدأ ونحسبوا من أول الشهر العربي الشهر القمرية. الخمس أيام الأولانيين في كل شهر باش تقاوم احياء.
2: شو معناتها احياء؟ صح
4: احياء معناتها
5: الميتة والحياة في البحر للقياس العربي.
4: كما نقولوا احنا نبدا البحر لي كورون سريعين فيه،
2: التيارات
4: البحريه، التيارات البحريه تبدا معناتها متحركه بالكدا فهمت، بينما في العكس في الايام المويه تقل التيارات البحريه طايحه برشا، وحتى مثلا النسحه والمليه ما تلاحظهاش في القدا في ايام المويه، بينما لما النسحه والمليه في الايام الاحياء يبداو معناتها ريماركابل
2: وظاهرين وموجودين.
4: دونك كما قلت لك فما اول الشهر العربي يبدا خمس ايام احياء، ومن بعد يجيونا خمسة أيام أموات، ومن بعد يجيونا عشرة أيام أحياء، ومن بعد يجيونا خمسة أيام أموات، ومن بعد يجيونا خمسة أيام أحياء.
2: دونك الخمسة الأخرانيين معناتها المد والجزر يبدأ قوي فيها، والتيارات البحرية تكون ملحوظة.
4: التيارات البحرية تكون ملحوظة بالضبط صحيح، وديما أحسن أيامات الأكتيفيتي دو بوافسون معناتها تبدأ معناتها التحركات نتاع الأسماك ملحوظة ومعناتها موجودة
2: وبكثرة
4: معناتها تقرب للشاطئ، معناتها باش يجم الصياد اللي بالصنارة من الشط يجم يعمل طرح مزيان. نقولوا احنا في الثالث الرابع الخامس حتى كشي نقولوا للسابع يوم. هذوك هما الاربع ايام الوسطانيين نتاع الاحيان، نحيوا نهارين
2: من الاول
4: والثاني الثالث والنهارين الاخرين، غادي كنلقاو معناتها اكتيفيتي دو بواسون معناتها، ومشجع لاي صياد باش يمشي كيما نقولوا يعمل طرح مزيان. المرحله اللي بعدها الطعم، الطعم قطوة الدنيا سخونة والطعم تاعنا سي سونسيبل معناتها كيف وكيف الحوت ماذا بيه في حاجة برودية كذا، دونك ديما نحاولوا الطعم تاعنا نهزه في جلاسيير قالب جلاسون ولا دبوسة ثلج ولا اللي هو، نحط عليه منشفة وبعد نحطه الطعم تاعنا يبدأ فري، فهمت؟ كل ما يكون الطعم فرشك وخير كل ما يعطيك نتيجة
2: أحسن،
4: أحسن.
2: على خاطر عندنا مشكلة متاع كيفاش تستحفظ على الطعم، برشا يقول لك هزيت شيت برشا طعم ومن بعد كي وصلت بيه وين باش نصطاد نلقاه عمل الريحة ولا فسد لي
5: تملح ولا تكنجل.
4: الزوز يصيروا مع بعضهم، نملحوا ونكنجلوا.
2: ايوا
5: باه باش ما يستعملوا مرة جاية.
4: بالنسبة للسواديزون كيفاش نستحفظ على الطعم تاعنا إذا فضل لنا شوية طعم بعد طرح الماسيد، ديزاستيوس كاين عندنا فير بلون نحطوها في شويه ماء بحر كيما هي في دبوستها ونحطوها في الكونجيلاتور بالماء نتاع البحر نتاعها.
2: باه
4: بالنسبه للجروس، الجروس المحرس روحنا بيه نعبيوه بالملح نحطوه في بابي ينشف شويه من الماء نتاعو، بابي سويتو ولا اي نوع من
2: اي ورق صحي تنجم تستعمله،
4: فهمتني؟ نشفوا شويه بالماء غطيوها بالملح ومن بعد نلفوه في هيك البابي هذاك ونحطوه في دي ساك دو كونجيلاسيون في الكونجيلاتور. اول طرح مره جاي باش نمشي نصطاد نلقاه
2: ويقعد نظيف ومريق، معناتها
4: يقعد نظيف ومريق الماء ما يتفترش يولي لنا صابون واحد وكذا، معناتها ما يفسدش. بون الكانوليكا تتكنجل كيما هي، دودة الحريرة اللي هي غير متاحة لبرشة صيادة،
5: دودة الحريرة ديما دي اللي راهي توصل
2: قديش
4: توصل
5: تعبان
4: اسمع دودة الحريرة نشريوها بالسانتي احنا شمع
5: بالسانتي
4: هي براتيكمون سوم دودة الحريرة نقولوا احنا من الاربعين توصل الستين دينار هذيك سومها
2: السنتي بربعين
4: لا لا لا كلها الكلها أما هي ما شاء الله توصل زوز مترو
5: زوز مترو
4: ودود الحريرة هي من الطعوم نقولوا احنا إذا نشريها أنا كما نقولوا اليوم ومبيتها نقولوا عندي نهارين وقعدت لي حية سواديزون في الماء ونرمي لها شوية طعم نرمي لها شوية جروس نرمي لها حطة سردينة وقيتها تاكل اوتوماتيكمون هذيك نولي نستحفظ بها ونحاول نحافظ عليها للماكسيموم حتى ناخذ لها امتي اكواريوم ونحطها في الدار خاطر هذيك وين ما نقصوا منها تريف تعود اذا بديت تاكل وعاش تعود تخلف واحنا في الاخر ما نستحقوش منها برشا معناتها اذا استحقينا في طرح مصيد سي 10 سنتي ماكس وهي ما شاء الله توصل للمترو 60 ومترو 50 وزوز مترو
5: طريقه السياده فولكلوريه زاده بالنسبه
2: للناس ما نعرفش معهم بالحق
4: السياده تعطيك
5: هي الانديكاتور نتاعها يقولوا لك القرنيه تذكر اللي يبدا غادي فهمتني ويحاولوا بالحفره نتاعها يتبعوها بالدبوسه حتى لوين تخرج دوبه تمدي باش ينجم يجبدها باش ما تتقصش فيها برشا تكنيك ومش اللي يجي والمنداف نتاعها باش يشدها هي تمد راسها
2: ويستعملوها يقصوا منها طريف
5: يبيعوها يجبدها صحيحه
2: اي نحكيو كي تتباع يقصوا منها
4: لا كي تتباع صحيحه
5: الصياد هو اللي يقص
4: هو الصياد هو اللي يقص ويتصرف
5: ويزم يعرف منين يقص من الواحدة متاحة بالضبط معناتها كيما الدورة
4: من الدورة بذعها هي تقع حلقات
5: يزمك تقص مع
4: بين الحلقة في المفصل قولوا احنا في المفصل وتقص وتمشي تصطاد
5: تعاود تتكون سبحان الله
4: وتعاود تخلف معناتها تتربى سوادي زوم معناتها عندي أصحابي صيادة وعملينها في ديزاكواريوم وحاطينها معناتها
2: والله يعطيهم الصحة نسيها معناتها كيفاش قابلينها معناتها شو مربي في الدار مربي دود كل شيء كل شيء تطوق الغرام غرام عجيب الحقيقة.
4: سمتي أكواريوم في الدار تبدأ فيه في كعبات حوت يعوموا ومعهم كعبة دود متخبية في وسط القاعة على الأكواريوم في بالي ما تقلقش أنا حتى مراء ونتصور أنا زادة نساء الصيادة الكل زادة مغارب شوية زوم غارة مغرومة شوية
5: الفريجيدير واقع
2: هل تلقى القاضية تبارس فيها دود
5: ذيك وقت أخويا زادة صياد خذيه شد برشا فير بلون باش يحطوا في الفريج كيما قالك في الصيب باش يحطوا الفريجيدير والولد قام مطلتها نتاع الصباح شي عمل شرب يرفيهم يشتحوا له ذاك قال هذا بالله مش طر شيء هز عليا
2: عاد ما بالوش فريجيدير كعبته ورات كعبته
5: صل
2: صل دود يعوم في الفريجيدير
5: ما يحكيلكش بوزرار قبل القاروس
2: برشا برشا بالحق معناتها غرام بالحق غرام كبير هذه دود تلحري بالنسبه
4: بالنسبه الفير دو ريميني تسمى ولا دور التحريره
2: كيفاش نجم تستحفظ عليها وتنجم حتى قلت انت توكلها وتنجم كل مره تقص منها طرف من العلبه نتاعها نجم نقول من الدور هذيك وتستعمل 10 سنتي نجم نقول يعدي لك ليله كامله ما شاء الله
4: سوا دي زون كيما نقولوا احنا ما نشحتش ونقولوا نفقه الدوده نولي نقصوها تروف تروف كيما نحبوا احنا وزيدا نحطوهم في الباب الصغار بنص سيترة مع بياب ماء البحر ونكجلوها ماء البحر وقت اللي حاجتنا زيادة نهزوها وهي إفكاس برشا سوا ديزون احنا في الخريف والشتاء معناتها بالنسبة للوراطة الجراف تعشق حاجة اسمها حريرة والقاروس
2: القاروس
4: القاروس وما أدراك ما
5: القاروس هو الفرازات حسما الفرازات اللي تخرجهم هي اللي تجبد ريحة قوية للحوت
2: بيه حكينا على الظروف المناخية حكينا على الطعم هاي وشنو اخ ركزوا عليه باش نشحوا الطرح المصد نتاعنا
4: الظروف المناخية والطعم نتاعنا والايام اللي نختاروها باش نلقاو الاكتيفيتي دو بواسون اللي هي كما قلت لك انا ايام الحمل وايام الفساد اللي نكونوا في الشاطئ
5: ربي كريم سؤال المكان اللي نختاروه يعني كي تقولوا احنا نكونوا في خليج هل البونتا تكون خير هل في الوسط وقتاش نمشي معناتها كيفاش في هذيك
2: هذا تندرج تحت ذكي الصياد
4: هذه قراية البحر
2: سي لطفي
4: نقف قدام الشط ونغزر للبحر متاعي معناتها دونك نعرف انا لي ريليف نتاع البحر شنو عندي عندي واد قدامي بعده سطحه بعده واد اسكو ما فماش سطحه جمله ديريكت يمشي ويزيد العمق نتاعو اسكو فماشي حشيشات قولوا احنا ترش معناتها بلايص ما طالع فيهم شويه حشيش فماشي كي نغزرك للبلاصه اوتوماتيكمون ديما نحاول نرى بلاصه فيها ترشه فيها حشيشات ديمورفول ريليف مختلفه
2: تلقى مثلا تضاريس معينة حجرة كما قولوا ظاهرة فما شوية حشيش غادي ترمي معك
4: ترمي غاديكا ولا ترمي بحذاهم ولا غاديكا كما نقولوا وين ما تكثر التضاريس ومبداش معنتا رليف كونتوني غادي وين تلقى فما أكثر اكتيفيتي متاع باسون فما اختلافات متاع حوت أخرين معنتا تلقى حوت قاع حوت طافف حوت أنتر ميو
2: وانت تحب كان الحوت القاع
4: هنا كنمشي نصطاد كيما وحدي سوا ديزون نقولوا مش في الكومبيتيسيون ديما نلوجوا على كعبه الحوت النظيفه اللي نقولوا منكوسه وراتا هذيك كعبه الحوت البنينه اللي ناكلوها معناتها فهمت في الكومبيتيسيون تولي حاجه اخرى
2: نوليو بو على فما واحد يعبي فريجيدير بحاجات مش ما كتعبي فريجيدير بالدود ومن بعد تلقى حاجه
4: صحيح
2: تلقى قاروس وراتا تلقى حاجه بكعبه منكوسه ايه تبارك الله عليك سيكاري هذوما النصائح اللي تد بهم السادة المستمعين والمغرومين لازم تكون عندك قراية البحر الايامات اللي لازمك تمشي ترمي فيهم فما ايامات كما قلت انت او بالشهور العربي بعد النهار الثالث للنهار السابع غادي بتلقى نشاط كبير ومن بعد ترتاح خمس ايام ومن بعد بتلقى اربع ايام زاد بتلقى البحر الكبير الطيارات المائيه وان تلقى الكشكوشه وتلقى الموجه شويه هيك فما راه عارف طيارات مائيه ممتازه المد والجزر كل ما يكون اسرع يكون فما راه حوت باهي شنو اخر ركز
5: اختيار المكان يلزم تكون بلاصه فيها تنوع نتاع نقولوا احنا تنوع
2: نتاع تضاريس
5: ترشا نقولوا احنا الذريع ولا الموجود غادي نقولوا كل البليقه اللي تبدا المكان عاده تكون احنا نقولوا
4: كيما في الويكاند اللي فات سيد احمد قلنا البلايس النوامر اللي في في الفندويت معناتها بلايس فيهم تضاريس
1: هي احسن مكان ويسميه الحاشيه لغة البحارة.
2: هاي شنو في الحاشية؟
5: الحاشية يعني بين زوز مستويات يكون يا إما يكون صخري واللي رملي.
4: يا إما
5: يكون حشيشي واللي
4: رملي.
5: غادي وين تصير الطيارات والملي علاش هي الملي تجيب برشا حوت. أنت امشي حتى للشط وحاول حتى بالبالم ولا حتى بيديك حرك ترابته ويجي الحوت.
4: يجي الحوت. يجي الحوت.
5: هي الطيارات تتوفر في الحاجات هذيك وتخلي وين فما المرعى وين الحوت وبعد الحوت الصغير بيجي يجي حوت كبير باش يطارد وغادي وين تصير مع تلقى مع حكمة اللوطة فينومين كامل يصير.
2: هذوما هما النصائح اللي ودنا بهم كريم سيالة لبطلنا في مجال الصيد البحري. عطانا العوامل الكل فما عامل إنسان ما قالوش هو السلوك المواطني. كي تلقى صياد زاده ما تمشيش تشوش عليه تحط له بافر بحذا ولا تقلق ولا تمشي ترمي بحذا ولا تمشي تعمل لغزل ترمي بحذا. فهمت؟ فما زاده سلوك مواطني باش تنجح الطرحه نتاعك هكا ولا مانيش غلط؟
4: اكيد اكيد هو اكيد اكيد الواحد يمشي يعمل كيف ماذا بيه الواحد زاده ما يفرعسلوش الكيف نتاعه وما
2: نحترموا بعضنا
4: صحي نحترموا بعضنا مش نجيب جنبه ولا نرمي عليه خيطي نجبد له خيط وفهمتني والا كما قلت انت الصياد اللي عنده مفليك صغار يبعد 200 متر على الشط و 300 متر وينصب لك الغزل
5: والقانون 500
4: هو المينيموم ما فماش الاحترام للقانون هذا لما نش قاعد نشوف فيه في حتى شط الحقيقة معناتها برسكا 200 و 300 متر
2: للأسف
4: خيطة للأسف معناتها بالحق
2: الغرامة دارة في برشة صعوبة
4: بعد بكويت الطعم وتبابس الطعم اللي هزيته معاك من البحر عايش خويا تروح بيهم خلي بلاستيك نظيفة
2: عاك الكونجيلاتور بتاع دارك خلي في كونجيلاتور بتاع دارك
4: بالضبط حتى فرغ الامبلاج بتاع الطعم بتاعك في ساشي وفي في في في الكيسه نتاع ماتريالك تهز ومن بعد اول بوبيل تحطهم فيه خلي بلاستيك نظيفه
2: هذا هو مهم جدا
4: خلي بلاستيك نظيفه
2: هذا هو الصياد اللي يهتم روحه الحقيقه
5: والله احنا تو الحقيقه على ظاهره البلاستيك رانا نعاني منها الناس الكل هو الصياد حتى كي يمشي لوح بلاستيك يدور باش يصطاد حوته فيها بلاستيك في التوكيما كنا نحكيه على فما العوالق النباتيه والعوالق البحريه اللي تغذى عليها الاسماك تو فما كومبوزون جديد قاعدين يكتشفوا فيه البحث العلمي اللي هو البلاستيك قاعد يدخل في المنظومات الغذائيه
2: نتاع الحوت
5: قاعدين يلقاو في برشا تراس نتاع ميكروبلاستيك في الخياشم وممكن يتعدى في التيسيو في الانسجه وبش يمشي ديريكت للانسان ورانا نستهلكوا في البلاستيك انديريكتومون كمش نكملوا هكا باش نراو برشا حاجات ما تعجبش ويلزمنا بصراحه نوقفوا الداء هذا بالحق ولا يوجع القلب وناس كل ما يخفاش هذه اللي ما تفهمش شط ما تراش الحاجه ذي وراك تنظف اليوم برشا يقول لك مجتمع اليوم نعملوا اكسيون غدوه نرجعوا نلقاو نفس
4: المشكله
5: يعني عقليه اكثر من اي حاجه وبصراحه معناتها يلزم جانب ردعي في الحكايه هذه ويلزم الوعي مع الردع والوعي برك ما هوش قاعد
2: ومسؤوليه جماعيه راهو خاصه نحكيوا لنا البحر الابيض المتوسط اللي الحقيقه مهدد بشكل كبير

0: انضافت واحدة واحدة. كل
1: تمام. السابعة مساء على موجاتنا. أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. قال رئيس مصلحة مكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالجرجاني محمد علي الشعيبي أن وزارة الداخلية بصدد العمل على تنقيح القانون عدد 52 لسنة 92 و900 المتعلق بالمخدرات، وذلك في ظل تطور جريمة المخدرات. وأكد في تصريح للوطنية الأولى على أهمية التعاون الدولي خصوصا مع دول الجوار لمكافحة المخدرات من خلال التحقيقات المشتركة وتبادل المعلومات حول الشبكات الدولية في إطار الاتفاقيات الثنائية والدولية. رفعت وزارة التكوين المهني والتشغيل من طاقة الاستيعاب على مستوى المطاعم والمبيتات ضمن استراتيجية تهدف إلى جودة واستمرار الإقبال على التكوين. وبيّنت مديرة خدمات المتكونين بالوكالة التونسية للتكوين المهني فاتن لشهب بيّنت جاهزية مراكز التكوين خلال السنة التكوينية المقبلة، مؤكدة أنه سيصدر قريبا قرار الترفيع في منحة المتكونين المسجلين بالتكوين المهني، وأنه قد تم رصد حوالي 13 مليار من المليمات كاعتمادات. اقترحت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إعداد سلة مدرسية تونسية تضم مجموعة من المستلزمات المدرسية الأساسية المصنعة محليا مع تحديد مواصفاتها وأسعارها ومنافذ بيعها ونشرها عبر موقع وزارة التربية، بما يمكن وفق رئيس المنظمة رتفي الرياحي من المساهمة في تخفيف كلفة العودة المدرسية ودعم الإنتاج الوطني. وقال الرياحي أن هذه السلة يمكن أن تندرج ضمن برنامج وطني للاستهلاك المدرسي المسؤول والمنتوج التونسي تشارك فيه وزارات التربية والتجارة والصناعة والمؤسسات المنتجة ومنظمات المستهلك. في أخبارنا الدولية، تستأنف غدا الاثنين المفاوضات في اجتماع بين إيران وعدد من دول الخليج والعراق بشأن مضيق هرمز، وذلك في العاصمة العمانية مسقط في وقت قلل فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أهمية الاجتماع قائلا أن الأمر يعود إلى الدول المشاركة. وتأتي هذه التصريحات في وقت تسعى فيه مسقط إلى جمع إيران ودول من المنطقة لبحث ترتيبات الملاحة والأمن في مضيق هرمز. وينتظر أن يناقش الاجتماع إدارة الممر المائي وقضايا إقليمية أخرى من دون توقيع اتفاق نهائي خلال هذا الاجتماع. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.ca.

0: موسيقى وألحان موسيقى بكل الأذواق.
1: أنا غنيت من قلبي لقلبي أغني لحلى نغمة
0: موسيقى
1: غني.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضرات

أتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الثامنة للأنباء. قال رئيس مصلحة مكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالجرجاني محمد علي الشعيبي، قال أن وزارة الداخلية بصدد العمل على تنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 المتعلق بالمخدرات، وذلك في ظل تطور هذه الجريمة أي جريمة المخدرات. وأكد في تصريح للإذاعة الوطنية الأولى على أهمية التعاون الدولي خصوصا مع دول الجوار لمكافحة المخدرات من خلال التحقيقات المشتركة وتبادل المعلومات حول الشبكات الدولية في إطار الاتفاقيات الثنائية والدولية. رفعت وزارة التكوين المهني والتشغيل في طاقة الاستيعاب على مستوى المطاعم والمبيتات ضمن استراتيجية تهدف إلى جودة واستمرار الإقبال على التكوين، وبينت مديرة خدمات التكوين بالوكالة التونسية للتكوين المهني

0: الوطنية. في أخبار تونس، توفي الفنان والموسيقار التونسي محمد القرفي اليوم عن عمر يناهز 78 عاما بعد مسيرة فنية وإبداعية ثرية امتدت لعقود ساهم خلالها في إثراء الموسيقى التونسية. وقد نعت وزارة الشؤون الثقافية الفقيد وقالت أن الساحة الثقافية والفنية التونسية فقدت برحيله فنانا مجددا ومؤلفا موسيقيا وقائد أوركسترا تونسي ترك بصمة مميزة في المشهد الموسيقي والمسرح التونسي. محمد القرفي المولود في العاصمة سنة 1948 كان من أبرز الموسيقيين المجددين، حيث اختار منذ بدايته الفنية نهج البحث والابتكار والابتعاد عن المألوف. وساهم محمد القرفي في عدد من الأعمال المسرحية والسينمائية والتلفزية ملحنا ومؤلفا موسيقيا وقائد أوركسترا. الطقس هذه الليلة يتميز بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالوسط الغربي والجنوب، وقد تكون أحيانا في بعض الأماكن غزيرة، سحب عابرة في أغلب المناطق، رياح قوية وقوية نسبيا قرب السواحل. درجة الحرارة هذه الليلة بين 20 و 25 درجة في مناطق الشمال والساحل وقرابة 30 درجة في مناطق الجنوب. انتهى الموجز، موعدكم الآن مع زميلي عماد في برنامج صدى الأوتار.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

مستمعينا الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي عدد جديد من سهرة صدى الأوتار اللي تتواصل معكم حتى يكشف العاشرة الليلة، آخر سهرة من سهرات البرمجة الصيفية انطلاقا من الأسبوع القادم.

تم باعتبار أنه البرمجة الشتوية أو الخريفية الشتوية في إذاعة المنسير تنطلق غدا الاثنين 14 سبتمبر بإذن الله، وبالتالي سهرة سد الأوتار باش تتواصل معاكم، لكن الموعد متاعها باش يتغير، باش يولي كل أحد من العاشرة إلى منتصف الليل. بتبيع هناك مجموعة من الفقرات الأخرى التي ستضاف لهذه السهرة تماشيا مع الشبكة الجديدة. سهرة الليلة يمنح لكم حمدي لحول في إخراج مختلف فقراتها، عماد العوني يتمنى لكم إن شاء الله متابعة حلوة لكل أنغامنا وفقراتنا في سهرة الليلة اللي شوية آخر إن شاء الله باش نعطيكم عليها فكرة. لكن قبل ذلك ومع انطلاق البرمجة الخريفية الشتوية باش نعطيكم فكرة بالضبط وقتاش سألتقي بكم في إطار هذه البرمجة. الموعد الأول باش يكون كل نهار خميس من الخمسة للسبعة ضمن مساءات المدينة، برنامج الإعداد العام لمحمد محمد وليد الجموسي، والتقديم باش يكون للعبد لله إن شاء الله. نذكركم نهار الخميس من الخمسة للسبعة في إطار مجموعة من الفقرات المتنوعة. اللقاء الثاني باش يكون معاكم نهار السبت من 8 ل 10 متاع الليل في سهرة ثقافية تحت عنوان حديث في الثقافة. ونهار الأحد كما كنت نحكي معاكم الموعد باش يكون ضمن سهرة سد الأوتار من 10 حتى كش النصف الليل. هذه المواعيد اللي إن شاء الله باش تجمعنا في إطار البرمجة الإذاعية والشبكة الإذاعية الجديدة. تعزية الحارة للأسرة المصغرة للفنان التونسي الموسيقي محمد القرفي، وأيضا تعزينا للعائلة الفنية بصفة عامة. سهرة الليلة بعد ما نسمع جورج وسوف شوي آخر باش نخصص جزء منها لواحدة من أبرز المجموعات الموسيقية في العالم، مش في العالم العربي فقط. مجموعة الانطلاقة متاحة كانت مرتبطة بأوضاع سياسية معينة، مش في المغرب الأقصى فقط بل تقريبا في كل أقطار العالم، بين الحرب الباردة والصراع اللي كان والحقيقة مازال متواصل بين الشرق والغرب. المجموعة هذه مجموعة اسمها ناس الغيوان، كما قلت خرجت من رحم الأحياء الشعبية المغربية لتتناول مجموعة من المظاهر والظواهر مش في المغرب الأقصى فقط بل في العالم العربي والعالم ككل. اليوم باش نحكيو على مجموعة ناس الغيوان وباش نسمعوا بعض المقاطع من أبرز الأنغام اللي قدموها على امتداد فترة طويلة قبل أن تتفتت هذه المجموعة وقبل أن تختفي. في إطار بحثنا عن الموسيقى الكلاسيكية اليوم باش نسمعوا واحدة من أبرز ما قدم باخ للموسيقى العالمية. بعد أخبار تسعة وفي الفقرة التي نخصصها للموسيقين والفنانين والمطربين من أصحاب بين ضفرين العاهات، ولو أنه دائما نقول أنه العاهة في الذهن في الفكر ليست في الأعضاء، اليوم باش نحكيه على الفنان العالمي ستيفي واندر. وأكيد مع بعضنا باش نعرفوا شنية حكاية غناية فوق النخل ولا فوق النخل الغناية هذية. بون الواقع احنا ديما نقولوا فوق النخل يا بوي، هي مش فوق النخل، فوق النخل معناها الفوق راهو عنا خليل، هذا على الأقل المعنى المعروف والمتداول، لكن اليوم باش نحكيه على خلفية الغناية هذية. ختامها يكون العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ من خلال أغنية أي دمعة حزن لا، لكن بتصرف إن شاء الله ليلة باش عديوها الأغنية طويلة برشا باش نبرسيوها شوية على الأقل باش نستمتع أكثر بصوت عبد الحليم الحالم.
هذه أبرز فقراتنا بالنسبة لسهرة صدى الأوتار لليلة. مرحبا بكم الناس الكل معنا من الآن إلى حدود الساعة 10 ليلاً.

0: كانت هذه مستمعينا الكرام أولى أنغامنا في سهرة سدى الأوتار، منها باش نتحاولوا ونحكي كما قلت على مجموعة ناس الغوان. هذه المجموعة اللي تبعثت تحديدا في عام 1970 فرقة موسيقية من أشهر المجموعات المغربية، واللي طلعت في حي يسمى الحي المحمدي في الدار البيضاء، وهو أفقر الأحياء فيها وأكثرها شعبية. في أنهج وأزقة الحي المحمدي اللي عنده مرجع تاريخي وشعبي كبير برشا، ظهرت هذه الفرقة وظهروا العناصر الأولى متاعها اللي هما بوجميع العربي باتما، وهو أشهر من نار على العلم، خاصة كي تتفرجوا في فيديوهات المجموعة، مجموعة ناس الغوان، أيضا عمر السيد، عبد العزيز الطاهري ومحمود السعدي اللي كانوا المؤسسين الأوائل لمجموعة ناس الغوان. هذه المجموعة التي حملت على عاتقيها تقريبا كل هموم الأمة العربية بما فيها المغرب الأقصى الشقيق، كانت أبرز أنغامها ذات خلفيات اجتماعية وأيضا خلفيات سياسية وحتى دينية. وتقريبا القضية الأشهر اللي تغنيت بها ناس الغوان وأيضا مجموعة جيل جلالة، إن شاء الله توجي نهار ونحكيوا عليها، وبعد الأولاد المشاهب وغيرهم، تقريبا القضية الفلسطينية. مع بعضنا باش نسمعوا عنصر يتحدث عن تأسيس هذه الظاهرة الفنية اللي تنطق بلسان كل المغاربة وأيضا كل العرب.
1: ناس الغوان بهذيك الحقبة كسروا روتين الغناء الفردي وانخرطوا بلون الغناء الجماعي المغربي الأصيل. جابوا من الجناوة الجمبري، وراحوا جابوا من الثقافة الغرناطية وجهة شرق سوس البانجو، وجابوا من اللون الملحون اللي هن مختصين فيه التعريجة، وأيضا جابوا الطبل المزدوجة، وضافوا كمان الهراز ديال الحماتشة. ناس الغوان أسطورة وقصة نجاح ملهمة، وهون تم الرضوخ للأمر الواقع والاعتراف بفرقة ناس الغوان من قبل الإعلام الرسمي المغربي بالإذاعة والتلفزيون. يعني مثل ما قلت لكم، الموج العالي ما فيك تقاومه والعين ما بتقاوم مخرز، وهون خلقوا لون غنائي بسيط وجميل صدقوا الشارع المغربي بأكمل وصدقا. لكن ناس الغوان كان عنده الرأي آخر وطرح آخر، بدكم تعرفوا شو الموضوع، خليكم معنا بكل التفاصيل والله.

لك الواحد ربي. المعروف والمتعارف عليه بالفرق الغنائية لما بيكونوا أربعة عم بيغنوا مع بعض بيهتموا بملابسهم حتى يطلعوا بأحلى شياكة قدام الناس، يعني بآخر موضة بآخر طرز آخر موديل بالتياب لازم يلبسوهم، وأيضا في كوافير مختص بيزبط لهم شعراتهم، يعني أهم شيء هو الأناقة تبعتهم. وأيضا بالفرقة الموسيقية المرافقة لهم بيكون المتعارف عليه الأورج، الكمانجا، الطبل، الرق، الدرامز، جيتار بيز، جيتار سولو، هذا هو كل الفرقة الموسيقية تبعهم. وحتى بكلمات الأغاني تبعتهم ما في طرح موضوع معين، يعني إني تعالج موضوع فقط حتى يرضوا شريحة من الناس، والجمل اللحنية يلي بتتلحن الأغاني تبعتهم بس هزوا رقص، يعني بدهم بس الفلوس ووجودهم على الساحة الفنية فقط لا غير. لكن ناس الغيوان كان عنده الرأي آخر وطرح آخر. فرقة ناس الغيوان المغربية العالمية إمتى تأسست ومين صاحب التأسيس ومين له الفضل على فرقة ناس الغيوان؟ خلونا هلأ نبتدي مع ناس الغيوان. البداية كانت مع المسرح الطيب الصديقي من الصويرة. الفنان الكبير الطيب الصديقي درس بالمغرب ومن ثم كمل دراسته بفرنسا، وبالآخر رجع إلى حضن الوطن وين؟ على الصويرة. وبرجوعه للمغرب المغرب كون فرقة مسرحية مع مجموعة من الشباب بيهتموا بلون الملحون، وصاروا يقدموا بالمسرح لون الغنائي لون الملحون، ومن هون تم تأسيس فرقة ناس الغيوان كما يقول الحلو نعمان. لكن سؤالي موجه لإلكم، شو كان دور الطيب الصديقي بفيلم الرسالة مع المخرج العالمي مصطفى العقاد؟ وبالعودة إلى فرقة ناس الغيوان كما يقول الموسيقار الحلو نعمان، إني من وراء هالفرقة يعني من رحم الفرقة هي ولدت فرقة جيل الجلالة والمشاهد. ناس الغيوان بهذيك الحقبة كسروا روتين الغناء الفردي وانخرطوا بلون الغناء الجماعي المغربي الأصيل. ومعلومة مهمة أنا بحب وصلها للوطن العربي، كل يوم جمعة قبل صلاة الجمعة يعني القرآن يقرأ جماعي بالمغرب، يقرأ جماعي. أما على مستوى المواضيع بفرقة ناس الغيوان كان في عندهم جراءة بالطرح أن تعالج موضوع موصف كلام حتى تغني فقط لا غير، مو مثل كلمات أغانينا بالوقت الحاضر ما في كلمة ولا في معنى بس هز يا وز وفلوس مثل الرز. وفرقة ناس الغيوان بهديك الحقبة لقوا صعوبة كتير بموضوع النصوص، لأني إذا بدك تفوت الإذاعة والتلفزيون لازم يتوافق عن نص حتى أغنيتك تمرق بالإذاعة وبالتلفزيون، لكن طرح مواضيعهم الجريئة ما توافق لهم ولا على نص كما يقول الموسيقار نعمان. وحتى الجديد المتجدد تبعهم كانت بهديك الحقبة آلاتهم الموسيقية، يعني ما جابوا لا الأورج ولا الجيتار ولا ولا العود، جابوا آلات موسيقية غير مستهلكة، آلات يعني فيك تقول إني أول مرة يستعملوا بفرقة مغربية. جابوا من الجناوة الجمبري، وراحوا جابوا من الثقافة الغرناطية وجهة شرق سوس البانجو، وجابوا من لون الملحون اللي هن مختصين فيه التعريجة، وأيضا جابوا الطبل المزدوجة، وضافوا كمان الهرازي ديال الحماتشة. اوعى تفكرون نسينا البندير، وهون خلقوا لون غنائي بسيط وجميل صدقوا الشارع المغربي بأكمله صدقا. جابوا نوعية اللباس، اللباس البسيط المغربي الأصيل، يعني على البساطة البساطة وما في أجمل وأحلى من البساطة، وصلوا لقلوب الناس بموسيقتهم بغنائهم بلباسهم، اللباس الزي الشعبي المغربي الأصيل، يعني هذا هو الزكاة تبعهم. مين كان عم بيفكر لهم؟ ببساطتهم، آمن بمحليتك توصل لعالميتك. نرجع منقول ديروا النية. وإذا بدنا نقارن فرقة ناس الغيوان مع فرقة الفور ام بمصر مع المرحوم الدكتور عزت أبو عوف، ما اهتم باللون المصري الأصيل، اهتم بس بالشياكة، اهتم بالآلات الغربية، بعكس ناس الغيوان يلي اهتموا بالتراث، يلي اهتموا بخلق لون جديد عاش ليومنا هاد ورح يعيش أجيال وأجيال، وصلت للعالمية. ومتلكم من يعني من رحم هي الفرقة طلعت عدة فرق فنية موسيقية بالمغرب، المشاهب وجيل جلالة، يلي هن كل هالفرق وصلت للعالمية، وهذا هو الأساس المتين للموسيقى المغربية الأصيلة. وبهديك الحقبة فرقة ناس الغيوان تعرضوا لضغط كتير من وسائل الإعلام بالتلفزيون والإذاعة ولجنة نصوص، ما في ولا أغنية بتمرق لإلهم لا بالإذاعة ولا التلفزيون، حتى
حتى بالفرق الأكاديمية الموسيقية تأثروا كتير. ليش؟ لأن هي المدرسة الأكاديمية فرقهم يعني منظمة جدا. طلعونا هدول منين؟ فرقة ناس الغيوان أثروا علينا. طبعا بالمناسبة أنا لو كنت بهديك الحقبة رح يأثروا علي لأني أنا من الأكاديميين بعكس ناس الغيوان، لكن الشارع المغربي صدقهم ولغاية هذا اليوم مصدقهم. بحر الغيوان موجه عالي، وهون تم الرضوخ للأمر الواقع والاعتراف بفرقة ناس الغيوان من قبل الإعلام الرسمي المغربي بالإذاعة والتلفزيون. يعني مثل ما قلت لكم الموج العالي ما فيك تقاومه والعين ما بتقاوم مخرز. فرقة ناس الغيوان المغربية العالمية، هذا هو لما منقول آمن بمحليتك ودير النية. ناس الغيوان أسطورة وقصة نجاح ملهمة، وياريت كلياتنا نتعلم من فرقة ناس الغيوان. الحياة مدرسة، تعبوا بحياتهم، أسسوا حفروا بالصخر حتى وصلوا لقلوب الناس. الحياة مثل ما قلت لكم يعني كيف بتعطيها بتعطيك، لكل مجتهد نصيب. ناس الغيوان يلي على قيد الحياة الله يمد بعمره، ويلي رب العالمين اختاره رحمة الله عليه، كل الحب والاحترام والله يا

0: 34 دقيقة بعد الساعة 8 مساء في إذاعة المناسير وفي سهرة سدى الأوتار المتواصلة معكم حتى انتصاف مش انتصاف الليل على الجمعة الجاية حتى انتصاف الليل حتى للعشرة متاع الليل. تحياتي من جديد لكل من اختار هذه الموجة، لكل من هو بصدد متابعتنا، وإن شاء الله يا رب المتعة حاصلة لكم جميعا من خلال ما نقدم من أنغام وفقرات. نواصل حديثنا حول مجموعة ناس الغوان وكيف تحولت هذه المجموعة إلى أسطورة فنية وموسيقية عالمية.
1: فشحال تساوي قرن العشرين هذا عايشين عيش دبانة في البطانة، رأى الفرق عظيم بين التفاح والرمانة، واش من الفرق بين انت وانت وانت وانا.
2: قبل أكثر من 50 عاما خرج من أحد أحياء الدار البيضاء 5 شباب، ولم يكن أحد يتوقع أنهم سيغيرون تاريخ الأغنية المغربية إلى الأبد. هذه ليست مجرد قصة فرقة موسيقية، بل هي قصة جيل كامل. هناك فرق موسيقية حققت نجاحا كبيرا، وهناك فرق تجاوزت حدود الفن لتصبح ظاهرة اجتماعية وثقافية. في المغرب لا يكاد يوجد اسم ترك أثراً في وجدان الناس مثل ناس الغيوان. لم تكن مجرد مجموعة تغني على المسرح، بل كانت صوت الشارع وصدى هموم الناس ولسان جيل كامل عاش تحولات عميقة. في 70s القرن الماضي وبين أزقة الدار البيضاء الشعبية، بدأ 5 شباب رحلة لم يكن أحد يتوقع أنها ستغير تاريخ الأغنية المغربية إلى الأبد، بآلات موسيقية بسيطة وكلمات صادقة وألحان مستوحاة من التراث المغربي. استطاعت المجموعة أن تكسر القواعد السائدة آنذاك وأن تقدم لونا فنيا جديدا جمع بين الأصالة والجرأة. لم يكن نجاحهم مجرد نجاح فني، بل تحول إلى ظاهرة تجاوزت حدود المغرب ووصلت صداها إلى العالم العربي وأوروبا. ووصفها كثير من النقاد بأنها واحدة من أكثر الفرق تأثيرا في تاريخ الموسيقى العربية الحديثة. لكن كيف بدأت هذه الحكاية؟ من هم الرجال الذين وقفوا خلف هذا الاسم الأسطوري؟ وكيف تحولت مجموعة خرجت من حي شعبي إلى رمز خالد في ذاكرة ملايين المغاربة؟ في هذا الوثائقي سنعود بالزمن إلى البدايات ونكشف القصة الكاملة لفرقة غيرت وجه الأغنية المغربية إلى الأبد. هذه هي قصة ناس الغيوان في سنة 1970، ومن قلب الحي المحمدي بالدار البيضاء ولد مشروع فني سيغير تاريخ الأغنية المغربية. في حي شعبي مليء بالحكايات والأصوات، اجتمع شباب يحملون حلما واحدا أن يجعلوا الموسيقى صوتا للناس. من هنا بدأت حكاية ناس الغيوان. تأسست المجموعة على يد أسماء أصبحت رموزا في تاريخ الفن المغربي، بو جميع والعربي باطمة وعمر السيد وعلال يعلى وعبد الرحمن باكو. لم يقدموا مجرد أغاني، بل صنعوا لونا جديدا جمع بين التراث المغربي وكناوة والزجل والإيقاعات الشعبية. اسم ناس الغيوان لم يكن اختيارا عابرا، فهو يعود إلى أشخاص يبحثون عن الحكمة والمعنى خلف الكلمات. اختارت المجموعة هذا الاسم لأنها أرادت أن تكون امتدادا للشعراء والحكماء الذين حملوا صوت الناس عبر الزمن. بسرعة وصلت موسيقى ناس الغيوان إلى قلوب المغاربة. كلماتهم كانت قريبة من حياة الناس، وألحانهم حملت روح الشارع المغربي. لم يكونوا مجرد فرقة موسيقية، بل أصبحوا ظاهرة ثقافية. أغاني مثل فين غادي بيا خوية والصينية ومهمومة أصبحت جزءا من ذاكرة المغاربة. تحدثوا عن الإنسان، عن الألم، عن الأمل، وعن أسئلة المجتمع بطريقة رمزية وعميقة. كان العربي بطم أحد أهم أصوات ناس الغيوان، بصوته المميز وكلماته العميقة منح المجموعة روحا خاصة جعلت أغانيها تعيش عبر الأجيال. مع مرور السنوات فقدت ناس الغيوان بعض أعمدتها برحيل بو جميع والعربي بطمة، لكن روح المجموعة بقيت حاضرة لأن الفكرة كانت أكبر من الأشخاص. بعد أكثر من 50 سنة ما زالت ناس الغيوان حاضرة في وجدان المغاربة، لأنها لم تغني فقط ألحانا بل غنت قصة شعب وذاكرة وطن وصوت الإنسان، ولهذا بقيت أسطورة لا تنتهي. وهنا تنتهي رحلتنا في الجزء الأول من قصة ناس الغيوان، لكن القصة الحقيقية لم تبدأ بعد. فمن هم هؤلاء الشباب الذين اجتمعوا في الحي المحمدي؟ وكيف ولدت ناس الغيوان من أصلها؟ وما الذي جعل هذه المجموعة تخرج عن المألوف وتدخل في مواجهة مع واقع لم يكن سهلا؟ وما علاقة المجموعة بالظرفية السياسية في زمن الملك الحسن الثاني؟ ولماذا أثارت بعض أغانيهم كل ذلك الجدل؟

ميدوم حال ميدوم حال يا مجدوب الغوام روحناك يا العريس لامك حادة بنت ولاد شغوف ماما يا حباب الغوام من عندهم حبوب وعازوا وانا محبوبي شفاني يا سيدي يا سيدي والناس راقدة رقدها برد الليالي يا سيدي ليام دايزة دوزها من عاشها عزف ايامه ما يذوم حال ما يذوم حال لا تبكي يا لالا لا تبكي يا لالا اللي ضاعي خلفوها الرجالة لا تبكي يا لالا اللي ضاعي خلفو مولانا يا أحباب الغيوان يا أحباب الغيوان واحد منا صد البارح يا أحباب الغيوان زين القامة صد اليومة

ميدوم حال لمجموعة ناس الغيوان، وإجابة عن سؤال اللي صادر في آخر تسجيل، العلاقة اللي كانت تجمع ناس الغيوان بالسلطة المغربية وتحديدا بالملك الحسن الثاني كانت علاقة فيها بعض الخوف ومحاولة الاحتواء من قبل الحسن الثاني، الراحل الحسن الثاني اللي استقبل هذه المجموعة في القصر متاعه، والغاية كانت بطبيعة احتوائها، لكن المجموعة هذه لم تقع في هذا الفخ وبقيت حذرة، والعلاقة متاعها مع السلطة تميزت بالريبة والشك، لأنه الأنغام والموسيقى اللي كانت تقدمها ناس الغيوان كان فيها الكثير من الإحراج للسلطة، لحد أنه بعض الأغاني فيها برشة احتجاج، وخاصة غنية من الغنيات اللي خلت المؤولين والناس اللي تفهم في السياسة وفي الموسيقى في تلك الفترة تقول أنه هناك أغنية محددة أساسا كانت موجهة للسلطة المغربية، وهي النحلة شامة، واللي تناولت فيها المجموعة القضايا السياسية المغربية، وخاصة التهميش المجتمعي اللي كان صاير في تلك الفترة. من ناس الغيوان ننتقل للموسيقى العالمية باش نحكيه على أو باش نسمعه بالأحرى يوهان سيباستيان باخ، اللي هو موسيقي ألماني ومؤلف وملحن في ذات الوقت. تولد في 1685 وتوفي في عام 1750، ويعتبر باخ من عباقرة الموسيقى الكلاسيكية في التاريخ الغربي. وهذه لمحة عن الموسيقى اللي كان يلحنها ويعزفها باخ في تلك الفترة. نعود لمواصلة اللقاء مستمعينا الكرام مباشرة بعد موجز الساعة 9:00.

مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجة ساعة التاسعة للأنباء. قال رئيس مصلحة مكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالجورجاني محمد علي الشعيبية، قال أن وزارة الداخلية بصدد العمل على تنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 المتعلق بالمخدرات، وذلك في ظل تطور جريمة المخدرات. وكذا في تصريح للقناة الوطنية الأولى على أهمية التعاون الدولي خاصة مع الدول المغربية المجاورة لمكافحة المخدرات من خلال التحقيقات المشتركة وتبادل المعلومات حول الشبكات الدولية في إطار الاتفاقيات الثنائية والدولية. احتل شهر أوت 2026 المرتبة الأولى بين أشهر أوت الأكثر حرارة في تونس منذ سنة 1950، أي أن هذا الشهر كان شديد الحرارة بشكل لم يتعود عليه التونسيون، فقد كانت معدل درجة الحرارة 32.3%، أي بمعدل تقريبا 3.4 درجات مئوية زائدة عن المعدل المناخي. واتسم شهر أوت 2026 أيضا بحرارة استثنائية على الصعيد الوطني في إطار استمرار الظروف الحرارية الملحوظة التي وجدت منذ شهر جويلية هذا العام. ويأتي هذا الوضع في إطار موسم صيفي شديد الحرارة وغير عادية، فبعد شهر جويلية 2026 الذي كان استثنائيا حيث احتل المرتبة الثانية بين شهر جويلية الأكثر حرارة منذ عام 1950، ليتجاوز شهر أوت بذلك عتبة تاريخية جديدة ويصبح رقم

0: تقييف الجهات 27 منسقا حسب الدوائر الانتخابية حول أساليب حياد الإدارة والإعلام العمومية ورصد حالات سوء استغلال فئات الهشة أثناء الانتخابات، وذلك ضمن مشروعه مستقبل الملاحظة الانتخابية في تونس نحو ملاحظة رقمية ذكية وشاملة. أكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر اليوم في كلمة تونس في أشغال الدورة 52 لمؤتمر العرب العربي في القاهرة، أكد أن تونس تعمل حاليا ضمن رؤية استشرافية شاملة على تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة المتوازنة باعتبارها في صلب سياستها التنموية، وذلك في إطار مقاربة جديدة للتوقي من الأثار السلبية للذكاء الاصطناعي على مواطن العمل والدفع نحو تطوير منظومة الحماية الاجتماعية. انتهى الموجز، موعدنا القادم على أنباء في الساعة 10 مع نشرة مفصلة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

نواصل معكم مستمعينا الكرام سهرة سادة الأوتار حتى العاشرة. كنا نسمع في ستيفي وندر في أغنية I just called to say I love you، الأغنية من الأغاني الشهيرة لهذا الفنان اللي أساسا اسمه مش ستيفي وندر، هو ستيف لاند أردواي موريس. تولد في 13 ماي من عام 1950 ويعرف باسم ستيفي وندر. هو مغني وكاتب وموسيقي وملحن ومنتج أيضا، يعتبر واحد من أبرز الموسيقيين في الفترة اللي ظهر فيها، وحقق الكثير من النجاحات المتنوعة في عالم الموسيقى. ستيفي وندر مرض بعينيه وأصبح كفيفا بعد فترة قصيرة من ولادته، لكن ستيفي كان طفلا عبقريا خاصة على المستوى الفني والموسيقي. لقب أنذاك بستيفي وندر الصغير، ومن العبقرية متاعه كان دخل الاستوديو بس يسجل عمره 11 سنة، ولما صار عمره 13 سنة تصدرت واحدة من أغانيه الشهيرة المبيعات وحققت نجاحا كبيرا، هي سنجل الأغنية عنوانها Finger Bright، حققت المركز الأول للأغاني في تلك الفترة ضمن قائمة تضم 100 أغنية، الشيء اللي خلى ستيفي وندر يعتبر أول فنان في تلك السن يحقق ذلك النجاح الكبير من خلال أغنية سنجل. الذروة متاع النجاح متاع ستيفي وندر كانت في السبعينات بطبيعة، خاصة لما بدأ يقوم بمجموعة من الأغاني الكلاسيكية، تحديدا في عام 1972 لما أصدر ألبوم تونك بوك، وأيضا ألبوم ثاني بعنوان سوبر ستيشن. الأغنية اللي تصدرت هذا الألبوم الثاني فازت بالعديد من الجوائز في عام 73 و 74، وأيضا في عام 1976، وجميعها تعدات لقائمة جوائز الجرامي لألبوم هذه السنوات، يعني 73 74 76 كانت الفترة ذهبية لستيفي وندر. بعد ما سمعنا له غنيته I just call it to say I love you، نسمعوا له I am free.

كانت هذه أغنية عيما فريلي ستيفي واندر. نذكر اللي هو باع ما يزيد عن 100 مليون تسجيل حول العالم ليصبح بذلك واحد من الفنانين الموسيقيين الأكثر مبيعا في التاريخ. أيضا فاز ب 25 جائزة غرامي ليكون بذلك واحد من أكثر الفنانين أيضا تكريما على الإطلاق. كان أول فنان من الشركة المونجا وأيضا ثاني موسيقي إفريقي أمريكي يفوز بجائزة الأوسكار لأفضل أغنية أصلية عن فيلم The Woman in Red أو المرأة ذات الرداء الأحمر اللي تم إنتاجه في عام 1984. وندر كان تحصل أو عين عام 2009 رسول الأمم المتحدة للسلام. أيضا يمتلك نجمة في ممر الشهرة في هوليود وأيضا اشتهر كناشط سياسي في القضايا السياسية خاصة لما عمل الحملة في عام 1980 ليجعل من تاريخ ميلاد مارتن لوثر كينغ الابن عطلة رسمية. نواصل الاستماع لستيفي وندر في هذه الأغنية الثالثة والأخيرة ليه You are the sunshine of my life.

بعد استمتاعنا إن شاء الله واستمتاعكم بستيفي وندر باش نمروا لفقرتنا المواليا واللي ديما تكون خاصة بخلفيات الأغاني المعروفة. اليوم باش نحكيو على أغنية هي تعرفت بصوت الراحل العراقي لا حمدي مش الهم مدفعي زيد خامة اللي غنى عيارتني بالشيب وهو وقارو اللي هو ناظم الغزالي. ناظم الغزالي الغنية تعرفته بصوته وغنيها الهم مدفعي وغنيها حتى صباح فخري. وتقريبا الغنية هي راهي أساسا مش متاع ناظم الغزالي, هي تعرفت واشتهرت يعطيك الصحة. هي حمدي غنية من التراث العراقي, أغنية قديمة بارشة تم تأليفها في بداية القرن الماضي, أغنية إلى حد اللحظة تمثل واجهة العراق أو تعطيك فكرة على نوعية الموسيقى والحياة والفكر حتى العراقي. الأغنية صار فيها برشة حديث, ولحد اللحظة لم يتم معناها حسم الجدل في الأغنية هذه كما قلت اللي تعرفت بصوت ناظم الغزالي. ثم شكون يقول الأغنية أصلها فوق النخل ويعطي تحليل وتفسير ويقول لك العراق معروف بالنخيل, وتقريبا النخل هو الرمز الأساسي للعراق وللعراقيين. هذاك علاش الكلهم أو برشا منهم يمشي والكلمة فوق النخل. لكن لسائل أن يتسائل معناها كيفاش واحد معناها, وهذا الكلام تقال من قبل العراقيين نفسهم اللي هما ضد المقولة هذه أو ضد التفسير هذا, يقول لك معناها كيفاش واحد يغني في غنية فوق النخل يبا فوق النخل معناها حبيبه فوق النخل معناها تعبش كل قرد. العراقيين عندهم الفدلكة هذه وعندهم النكتة, يقول لك أخي قرد هو الحبيب طلع على النخلة والآخر يغني عليه فوق النخل. يقول لك لا, مش هذه التحليل الأساسي نتاع الغنية أو تفسير المدخل نتاع الأغنية. يقول لك راهو أصل الكلمة فوق النخل, فوق النخل ويعتمدوا على قصة. يقول لك أنه شاب كان مغرم بفتاة كانت تسكن فوقه في الطابق العلوي, فكتب الكلمات هذه وغناها وقال فوق إلنا يعني لنا خل. لكن كي نجيو نسمعوا نحن صباح فخري ونسمعوا ناظم الغزالي وحتى الهم مدفعي وغيرهم ما يقولوش معناها يابا فوق النخل, ما يقولوش الكلمة هذه. اش يقولوا؟ فوق النخل يعني الخاء منصوبة وكان جيت معناها مكسورة راهم يقولوا فوق النخل يعني هيك. علاش التفسير الأقرب حسب اعتقادي رغم أنه فيه معناها كما قلت العراقيين يتندروا به فوق النخل لأنه الأداء متاحة أساسا هكا نسمعوه فوق النخل. أنت ركز على الأغنية واسمعها تو نسمعها شوي آخر ما ثماش يعني فوق النخل, فوق النخل يعني منصوبة الحرف الخاء ما هوش مكسور. لكن بغض النظر على هذا الكل تبقى الأغنية هذه من أجمل الأغاني العراقية واللي لا تزال إلى حد اللحظة صامدة عبر الزمن رغم عندها فوق 120 ولا 130 سنة من اللي تعملت الأغنية هذه, لدرجة أنه المواهب الموسيقية في العراق والناس اللي تبدأ الموسيقى في العراق تقريبا الأغنية الأساس اللي ينطلقوا منها ويبدأوا بها. علاش؟ لأنه فيها هك النفس والروح العراقية الحلوة, فيها برشة حركة, فيها ريتم حلو. فبالتالي وأيضا حتى اللي يحب يسمحوني في العبارة فرعا ويوري صوت متاعه وقدراته الصوتية يغني الغنية هذية. والغنية كما قلت ما غنهاش واحد ولا اثنين, عشرات اللي غنيوا الغنية هذية وبدأوا بها. لكن الحقيقة أول واحد
لدرجة أني كنت نحسب الغنية متاعه قبل، معناها هو لحنها ربما أو تكتبت له هو، هو ناظم الغزالي. نسمعوا مع بعضنا فوق النخل، أو كما تحبوا أنتم فوق النخل، ونرجعوا.

كان هذا نادم الغزالي في أغنية فوق النخل. هكا نقترب مستمعينا الكرام من نهاية سهرة سادة الأوتار لآخر سهرة من سهراتنا في البرمجة الصيفية اللي تغادرنا الليلة، وغدوة إن شاء الله مع بعضنا ننطلق في برمجة إذاعية جديدة، شبكة جديدة خاصة بالخريف وشتاء 2027. مسبقا نقول لكم أكيد ثم عناوين أحلوة في شبكتنا، وإن شاء الله تلقوا فيها كل ما تبحثون عنه من إفادة أو متعة أو معرفة وأيضا ترفيه. برمجة تبدأ غدوة من خلال برشا عناوين، نذكركم اللي إن شاء الله انطلاقا من هذه البرمجة ألتقي بكم في ثلاث مناسبات على الهواء مباشرة. نهار الخميس ضمن مساءات المدينة من الخامسة إلى السابعة مساء، ويوم السبت في سهرة ثقافية تنطلق الثامنة وتنتهي في تمام العاشرة ليلا تحت عنوان حديث في الثقافة. وذكركم من الآن أنه العدد الأول نتاع السهرة هذه باش يكون عبارة عن حوصلة أو بحث في حيثيات النشاط الفني خلال الصائفة من حفلات وسهرات ومهرجانات، أيضا إلى جانب مجموعة من اللقاءات الثقافية. وطبعا أنغام سهرة حديث في الثقافة لا يمكن أن تكون إلا أنغام دسمة، أنغام من النوع الثقيل، أنغام طربية وفنية. ثم سادة الأوتار اللي اليوم آخر موعد في تار البرمجة الصيفية كان يجيكم كما اليوم من 8 إلى 10، باش يولي لحد الجاي، لكن مش من 8 إلى 10، من 10 حتى كش النصف الليل. هذه المواعيد اللي ألتقي فيكم معها في البرمجة الجاية. نحب نشكر كل المستمعين دون استثناء اللي رافقونا على امتداد البرمجة الصيفية وسهرة سدى الأوتار، ولو أني غبت عليكم أسبوعين، الأسبوع اللي فات واللي قبله، غيابي ما كانش ملحوظ لأنه عدينا في الموعدين هذوما لحد اللي فات واللي قبله سهرتين مسجلين. إن شاء الله السهرة كما قلت لاقت أعجابكم، إن شاء الله عجبتكم، إن شاء الله حققنا ولو البعض من المتعة، لأنه ديما نقول أنه تلبية الأذواق، كل الأذواق غاية لا يدركها إلا الخلاق. ما ينجم حتى حد يلبي الأذواق بتاع الناس الكل من خلال الأنغام والفقرات اللي قدموها. نشكركم برشا على برشا اقتراحات إن شاء الله باش تسمعوها في نفس هذا العنوان من الحد الجاي واللي بعده، لأنه نحترم الحقيقة. تعلمت من الكبارات متاع الإذاعة أني نحترم اقتراحات المستمع ونعمل عليها ونعمل على تلبيتها حتى وإن كانت أحيانا بسيطة، لكن تأكدوا أنه الأنغام اللي اقترحتوها والأفكار وحتى بعض الجزئيات في مهم بعض الفقرات راهي في بالي، وإن شاء الله باش تسمعوها خلال البرمجة القادمة يعني انطلاقا من الأحد الجاي. ولو أنه الفقرات متاع سهرة سدى الأنوار باش يتم يعني تحويرها تماشيا مع الفترة القادمة، مع تبارش أسخانة باش يجي الخريف، باش يجي المطر، باش يجي الشتاء، باش يجي الكن والدفاء، فأكيد أنه الفقرات تتطور مع الزمان والمكان والفترة. مسبقا نشكركم الناس الكل ومرحبا بكم في مختلف العناوين اللي كنت نحكي فيها. أيضا الأول مرة اليوم يخدم معايا زميلي حمدي الأحول، جانا من صفاقس عنده جمعتين، أنا خرجت في كونجي من هنا هو يخدم من هنا. مرحبا بيك حمدي في تعزيزك لأسرة إذاعة المنستير وللفريق الفني لإذاعتنا، وإن شاء الله
تلقى برشا ايام حلوه هنا في اذاعتك، ولو انه ما كانش بعيد علينا برشا. حمدي كان في اذاعه صفاقس. شكري ايضا لكل المنسقين اللي خدموا معايا في سهره سدى الاوتار. نحب نقول الله يرحمك وينعمك معاذ الحداد، وان شاء الله ان شاء الله في جنان الخلد يا ربي معاذ الحداد زميلنا اللي وفته المنية منذ اسبوعين او اكثر تقريبا. الله يرحمه وينعمه، خدم معنا في اكثر من مناسبة كمنسق في الفترة الليلية. اخر اغنية باش نختم بها سهرتنا، اغنية للراحل الحالم عبد الحليم حافظ، اي دمعة حزن له. ختاما لكم اجمل تحيات حمدي الاحول عماد العوني، متابعة شيقة لبقية فقرات وبرامج اذاعة المنسير، وكما العادة لكم مني كل الحب والتقدير.

أي جرح في قلبي لا لا لا لا، أي دمعة حزن لا لا لا لا.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين، الساعة 10 ليلا في أخبار بانوراما الأنباء. أمام تطور جرائم المخدرات وأساليبها، وزارة الداخلية تقترح آليات جديدة لمكافحة المخدرات عبر تنقيح القانون عدد 52 المتعلق بهذه الظاهرة. وزارة التكوين المهني والتشغيل ترصد اعتمادات للترفيع في منح المتكونين، وقريبا إصدار قرار الترفيع. وفي النشرة نتابع نسق الاستعداد للعودة المدرسية من إحداثات وأشغال صيانة وتزود بالمستلزمات في مناطق المنستير وسوسة. مرحبا بكم. قال رئيس مصلحة مكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالجرجاني في تونس العاصمة محمد علي الشعيبي، قال أن الوزارة الداخلية بصدد العمل على تنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 المتعلق بالمخدرات، وذلك في ظل تطور جريمة المخدرات. وأكد في تصريح للقناة الوطنية الأولى على أهمية التعاون الدولي خاصة مع الدول المجاورة لمكافحة المخدرات من خلال التحقيقات المشتركة وتبادل المعلومات حول الشبكات الدولية في إطار الاتفاقيات الثنائية والدولية.
1: احنا بصدد العمل على تنقيح قانون المخدرات في ظل تطور جريمة المخدرات. على مستوى وزارة الداخلية احنا نحب وجود آليات اللي تعاوننا على تفكيك الشبكات، وفي ظل معناها تطور جريمة واستغلال التكنولوجيات الحديثة، دونك حتى آليات المكافحة وتفكيك الشبكات والشبكات الدولية تتطلب آليات خاصة في إطار طرق تحري خاصة يأطرها القانون، دونك الغطاء القانوني مهم برشا. هذه أهم حاجة احنا كوزارة الداخلية اللي نحكي عليها. بالنسبة لنا احنا المستهلك يعتبر ضحية، احنا العقوبات وتجديد العقوبات على المروجين وعلى المهربين هذه أهم حاجة، وماذا بينا ربما جريمة مخدرات راهي جريمة عبر وطنية، بالتالي مكافحتها يلزم حتى في

0: تقديم مطالبهم للحصول على هذه المنح.
1: 95 مركز فيهم مبيتات ومطاعم، والمراكز اللي ما فيهمش الخدمة هذه يتم تأمينها عن طريق أقرب مبيت أو وحدة مبيت ومطعم قريب للمركز هذيك. أثناء رفعنا أكثر من 1720 سرير بالنسبة للمنحة، حفزهم الكل باش أنهم يقدموا مطالب المنحة قبل انتهاء 2026 باش نجموا ياخذوا المنحة متاعهم الكل. وأثناء إن شاء الله فما حرص في وزارة التشغيل والتكوين المهني أنه باش نرفعوا في قيمة المنحة، هو فما ألينيوم مع وزارة التعليم العالي باش أنها تمس برشا فئات، ودونك عنا فيها جديد عن قريب إن شاء الله باش يصدر قرار جديد متاع المنحة. صدنا قريب 13 مليار.
0: أفاد نائب رئيس جامعة المنستير والمكلف بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والشراكة مع المحيط سامي يوسف، أفاد أن عدد اتفاقيات الشراكة والاتفاقيات الإطارية لجامعة المنستير 84 اتفاقية شراكة مبرمة مع جامعات أجنبية موزعة على جميع القارات. وقال بأن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار التعاون الدولي والعلمان الديناميكي للجامعة، وأن نصيب الأكبر من هذه الاتفاقيات كان مع إيطاليا مع فرنسا ب17 اتفاقية، ثم إيطاليا ب11 اتفاقية.
2: جامعة مونستير تقريبا عندها 84 اتفاقية شراكة مع جامعات من 5 قارة، أكثر اتفاقيات هو مع شريكنا وبصفة أساسية فرنسا، عندنا 17 اتفاقية شراكة إطارية. كذلك الجامعات الإيطالية عندنا مع تقريبا 11 اتفاقية إطارية. عندنا كذلك الجامعات الرومانية الروسية، والحين بدأنا التفتح على الجامعات الصينية من خلال توقيع 5 اتفاقيات إطارية جديدة.
0: يومان إذن تفصلنا عن العودة المدرسية 2026-2027، وتستعد المندوبية الجهوية للتربية بالمنستيرة لاستقبال أبنائها التلاميذ. وفي العودة الجديد العودة المدرسية بالجهة إحداث مدرسة جديدة في مدينة المكنين، وتواصل أشغال 62 حظيرة أشغال في عدد من المؤسسات التربوية بالولاية. مندوب التربية بالمنستير فتحي الدريدي.
3: عندنا أحداث مدرسة ابتدائية حي عياد بالمكنين، وهي مدرسة حديثة متطورة تضم عدد 3 قاعات وقاعة عالمية ومكتب مدير ومكتب معلمين وعدد 2 دورات مياه. عندنا 62 حظيرة أشغال خلال هذه السنة الدراسية، وقاعة استلام 41 حظيرة في ظروف جيدة بإذن الله سنستقبل هذه السنة الدراسية. 21 حظيرة التي سيقع قبولها قريبا لا تمثل إشكالا أمام العودة المدرسية ولا تؤثر على العودة المدرسية، وسيقع فصل الحظائر عن أبنائنا لتكون العودة جيدة.
0: من المنستير إلى سوسة، حيث من المنتظر أن تستقبل المندوبية هذه السنة أكثر من 142 ألف تلميذ، وذلك وفق ما صرح به مندوب التربية بسوسة محمد علي بوذرع، والذي أكد على جاهزية جميع المؤسسات التربوية للعودة المدرسية. وحول إحداثات الجديدة وأشغال الصيانة قال أن هناك 62 مشروع في طور الإنجاز.
4: يوم 5 سبتمبر نستقبل 142,009 تلميذ بولاية سوسة. بدأت الاستعدادات مبكرا، تم الانتهاء من جميع الاستعدادات الإدارية حيث تمت جميع حركات النقل، تم دعم إطار المتفقدين البيداغوجيين، تم تهيئة كل الظروف الملائمة حتى تكون المدرسة فضاء جاذبا ومحفزا على التعلم والنجاح. إضافة إلى تكوين لجان محلية تحت إشراف السيد والي الجهة، يترأس اللجنة السيد معتمد وبها عضو من المندوبية وعضو من اللجان المحلية وأعضاء من المجالس المنتخبة. استعمل اللجنة هذه بالضبط تولى زيارة المؤسسات التربوية للوقوف على مدى جاهزيتها، كان ثم نقاص بعد كل واحد يتدخل فيما يخص. تابع اللجنة هذه كذلك المشاريع المحدثة والتي ستفتح أبوابها لاستقبال التلاميذ خلال السنة الدراسية. وبالمناسبة عن 62 مشروع في طور الإنجاز باش يكون جاهز خلال العودة المدرسية، عن نزوز إحداثات جديدة مدرسة ابتدائية الازدهار بالزاوية، إحداث مدرسة إعدادية بالقصيبة، تم إنجاز 22 قاعة عادية و10 قاعات مختصة، زوز فضاءات تحضيرية جاهزة للعودة المدرسية، كذلك 3 مجموعات صحية ب3 مؤسسات مختلفة، كما تم تهيئة وصيانة 3 مؤسسات تربوية دخلنا على مستوى الشبكة الكهربائية وشبكة السوائل وتكتيم الأسر.

0: تحت بالمجموعات الصحية.
1: ونبقى مع العودة المدرسية، حيث اقترحت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إعداد سلة مدرسية تونسية تضم مجموعة من المستلزمات المدرسية السيسية المصنعة في تونس محليا، مع تحديد مواصفاتها وأسعارها ومنافذ بيعها ونشرها عبر موقع وزارة التربية، بما يمكن وفق رئيس المنظمة لطفي رياحي من المساهمة في تخفيف كلفة العودة المدرسية ودعم الإنتاج الوطني.
2: العودة المدرسية بمنتجات تونسية بقوائم واحدة مفصلية في تجنب العديد من المصروف الزائد، وهنا نلقى مثلا نذكر على سبيل المثال ميدع، المحفظة، الزي الرياضي، الحذاء الرياضي، الكراس رغم الكراس في قائمة موحدة من وزارة التربية عام العماوي، مستلزمات العودة المدرسية ككل، هذه كل كي نعمل قائمة موحدة زي موحد يخفف من العبء على مصاريف العودة المدرسية تقريبا 25-30 حتى أكثر من 30%، معناتها نقص من التكلفة الإجمالية للعودة المدرسية. تكلفة العودة المدرسية تحدد حسب القوائم اللي ناخذها من عند السادة المربين، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى تلقى الأسعار مثلا متفاوتة، هيكلة السعر برمته في العودة المدرسية وخاصة الميدع وخاصة المحظة يتفاوت، فيها شطر كبير في الأرباح، وبالتالي على ذلك نحبوا منتجات تونسية اللي يقع مراقبة هيكلة السعر وتحديد أقصى هوامش الربح بالنسبة للمنتج ولتاجر الجمهور ولتاجر التفصيل، وبالطريقة هذه نخفوا برشا من الأسعار المشتتة نلقاها.
1: أذكركم بأبرز العناوين. أمام تطور جرائم المخدرات وأساليبها، وزارة الداخلية تقترح آليات جديدة لمكافحة المخدرات وتنقيح القانون عدد 52 المتعلق بهذه الظاهرة. وزارة التكوين المهني والتشغيل ترصد اعتمادات للترفيع في منح المتكونين وقريبا إصدار قرار الترفيع. وفي النشرة تابعنا الاستعدادات للعودة المدرسية التي يفصلنا عنها يوما. شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء بعد قليل زميلي شمس الدين في برنامج مرساة الساهرين.

مرساة الساهرين. مرساة الساهرين على إذاعة المنستير في عمق الفكر وعلى موج النغم، يلقيها شمس الدين. مرساة الساهرين شواطئها كل المستمعين. مرساة الساهرين.

0: شمس وليل وسمر
1: والله معايز غير بيت

مرحبا بكم إلى العدد الختامي في هذه البرمجة من برنامج مرساة للساهرين اللي في نهاية حلقاته وجه تحية لكل الزملاء الفنيين الذين ساعدوني في تنفيذ سهراتنا على طيلة هذه البرمجة ويمثلهم الليلة أمامي في الاستوديو البث الزميل حمدي لحول. مرحبا بك حمدي معنا في هذه المرساة لكل الساهرين. مرساة الساهرين أردناها في هذا الموسم تعرف بالكتب التي تهتم بأدب السيرة الذاتية ما يسمى بالمذكرات لعلها تكون حافزا لنا لنأخذ رحيق ما عاشه أناس لسنوات طويلة رحيق تجارب كانت منها الناجح ومنها الفاشل وتمنى أن بعضكم قد ولج إلى مثل هذه الكتب. سنعود معكم إلى تلخيص لأبرز ما ورد علينا من كتب مذكرات خلال هذه السهرة فمرحبا بكم ابقوا معنا في المتابعة والاستماع والونس والاستئناس بهذه الموجة إذاعة المنستير. مرحبا بكم في برنامجنا مرساة الساهرين.

0: سنمضي مع أصوات بل كتابات أصحاب كتب المذكرات التي اخترنا في حلقات هذا الموسم. وبداياتنا كانت مع أجزاء من المذكرات تتحدث عن أهمية فترة الطفولة في حياة كتابها. في طفولتي كنت شديد البدانة وأبدو أكبر من سني. أذكر أنني كنت أركب الحافلة مع أمي وجاء المحصل ليأخذ ثمن التذاكر. هنا طلبت أمي تذكرة ونصف لأني ما زلت طفلا. راح المحصل ينظر لي من أعلى لأسفل كأنه يفحص ثورا ينوي شراءه، ثم قال ضاحكا بطريقة من عرف هذا الموقف مرارا: سيدتي، لا يمكن أن يكون هذا طفلا، إنه يحتاج إلى تذكرة كاملة. بينما أصرت أمي في عناد: بل هو طفل، لابد أنك أصبته بالعمى. فجأة يا رجل، ارتفع صوت الرجل: سيدتي، هذا ثور كامل بدون زيادة أو نقصان، إنه ثور، وزنه هذا هو وزني وطوله قريب من طولي، وأنت تريدين إقناعي بأنه كتكوت صغير. ثم صاح يطلب شهادة الركاب: يا خلق الله، يا مسلمين، هل هذا طفل؟ فليقل كل منكم ما يمليه ضميره ولا يجامل هذه السيدة. هكذا راح جميع الركاب يفحصونني بعيون ناقدة أو كارهة أو ساخرة، ومنهم من راح يهز رأسه غير مصدق، وتعالت الصيحات: كلنا أطفال، هذا طفل. فلنعتبره طفلا يا أخي، نصف تذكرة، هذا لن يفلس الحكومة. وأنا لا أصدق هذا الكبوس الذي أعيش فيه. يشبه الأمر أن تقف عاريا في شارع مزدحم. تمنيت على أمي أن تدفع ثمن التذكرتين وتنهي هذا السيرك. سأدفع لك ثمن كل التذاكر الكاملة التي دفعتها لي طيلة حياتي بمجرد أن أحصل على وظيفة ثابتة. لكن أمي كانت مصرة على أن لا تخدع، وقد دفعني تمسكها بالمبدأ هذا إلى أن نتلقى سيلا من الشتائم على رأسي. منذ ذلك الحين تعلمت أنك يمكن أن تظل صامتا وتقف في الظل محاولا أن تحتل أقل حيز من الفراغ، وبمثل هذا ينهال عليك السباب والشتائم.
1: مع أجمل تحيات شمس الدين هلال.

تابعناها بعد تقديم قصتي وتفاصيل هذا الطفل السمين الذي ضحك عن حجمه الكبار والصغار في الحافلة بسبب إصرار والدته على أن تدفع نصف تذكرة. هو نص موسيقي جاء في رثاء هذا الرجل وقد أنتجته فرقة كاراوكي, وذلك في تاريخ 19 أفريل من سنة 2018, وكانت الأغنية من قصيدة كتبها على نفسه. فعلى هل عرفتم عن من أتحدث مستمعي الكرام؟ أتحدث عن رجل أطلق عليه الشباب اسم العراب. كان قاصا مميزا وطبيبا قريبا من مرضاه. هل قرأتم نصا واحدا لكتبه هذا العراب أم أنكم لازلتم تنتظرون؟

ذلك الطفل الذي أخبرنا قبل قليل عن حكايته مع البدانة التي جعلته يبدو أكبر من سنه والطفولة التي رمته مبكرا في عالم الكبار لم يكن سوى الدكتور أحمد خالد توفيق، ولم يكن يعلم أن تلك الحافلة وتلك النظرات هي أولى محطات القطار الذي سيمضي به ليصبح ظاهرة أدبية عربية فريدة، كاتب علم أجيالا كاملة كيف يقرؤون وكيف يحبون الكلمة وكيف يرون في تفاصيل طفولته وطفولتهم العادية، وقودا لرحلة إبداع لا تنتهي.

وتتواصل رحلة ذاكرنا ليصبح ملء العين والنظر ويكتب كتب هي الأكثر مبيعا، لكن قبل وفاته كتب هذه الكلمات في مذكراته التي يمكن أن تعود إليها بكتابة أحمد خالد توفيق أو زغازيغ، وهو عنوان الكتاب الذي ذكر فيه قصصا عن هذه الذكريات. يقول: أذكر أنني وجدت ذات مرة في أحد مواقع الإنترنت من يمدحني بحرارة بلا درجة أنه يعتبرني من أهم الكتاب العرب، وأنه من المفترض أن يعرفني الغرب ليلقى الحمقى في القمامة بما لديهم من كتب مثل كتب تولستوي وغيره. طبعا لم أشعر بأي سرور، أولا لأن هذا الكلام يبعد عن الحقيقة، بعدنا عن كوكب المريخ في الفضاء الخارجي، ولأنني أعرف ما سيحدث بالضبط. هكذا جلست في الحافلة، أعني جلست في مكتبي صامتا وأنا أقرأ الشتائم التي تنهال على رأسي على شبكة الأنترنت. من هذا الكاتب الضحل؟ هذا الذي لا يعرف كيف يكتب جملة واحدة متماسكة؟ إنه الأغبى والأكثر إملالا والأكثر ضحالة وادعاء. تقريبا دخل الموقف 1000 شخص متحمس ليكتب عبارات السباب في شخص الكريم ثم يرحل، لدرجة أنني توقعت أن يقول أحدهم: هذا ثور كامل بلا زيادة أو نقصان. حكيت هذه القصة لصديق لي، فالتمعت عيناه وراح يهتز بضحكة مكتومة، ثم اعترف لي بأنه هو من كتب هذا المديح. كتبه لي باسم مستعار: لقد أردت أن أجملك، لكن النتيجة كانت عكسية تماما. هذا النموذج للشخص الذي يجلب على رأسك المشاكل بلا ذنب لك. هكذا عرفت الطريقة المثلى كي تنهال الشتائم على خصومك: امتدحهم بحرارة، امتدحهم بعنف، امتدحهم مع الكثير من المبالغة، ثم استرخي في مقعدك وراقب كيف يتم تمزيقهم إرابا. صدقوني، قبل أن توجهوا للشتائم تأكدوا أولا من أنه لا ذنب لي في هذا كله. لقد ظللت صامتا وابتعدت عن الحرب، لكن الحرب جاءت لي حيث أنا.

مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة 11 ليلا. استكملت المؤسسات التربوية استعداداتها للعودة المدرسية التي تنطلق يوم الثلاثاء 15 سبتمبر بالتزامن مع مواصلة الأولياء اقتناء ما تبقى من الأدوات المدرسية والملابس لأبنائهم استئناف الدروس لأكثر من 2 مليون تلميذ. وقد كثفت وزارة التربية استعداداتها لضمان انطلاق السنة الدراسية الجديدة، وتشمل الاستعدادات احداث 23 مؤسسة تربوية جديدة بمختلف الجهات، إلى جانب إنجاز أكثر من 1400 تدخل شملت الصيانة والتوسعة وتوفير نحو 73 ألف طاولة مزدوجة جديدة. بخصوص الانتدابات، قامت وزارة التربية بانتدابات في مختلف الأصناف بما في ذلك سلك الأساتذة، وقد صدرت النتائج النهائية للانتدابات يوم السبت 12 سبتمبر، على أن يتم تعيين المنتدبين لمباشرة مهامهم بمؤسساتهم يوم الاثنين 14 سبتمبر. كما شارفت عملية طباعة الكتب المدرسية لجميع المستويات على الانتهاء، وقد بلغت نسبة التلاميذ الذين أتموا عملية الترسيم عن بعد عبر منظومة الحياة المدرسية 100% من إجمالي التلاميذ المستهدفين. هذا وقت اقترحت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إعداد سلة مدرسية تونسية تضم مجموعة من المستلزمات المدرسية الأساسية المصنعة في تونس مع تحديد مواصفاتها وأسعارها ومنافذ بيعها ونشرها عبر موقع وزارة التربية، بما يمكن من المساهمة في تخفيف كلفة العودة المدرسية ودعم الإنتاج الوطني. قال رئيس مصلحة مكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالجرجاني محمد علي شعيبية، قال أن وزارة الداخلية بصدد العمل على تنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 المتعلق بالمخدرات، وذلك في ظل تطور جريمة المخدرات. شهر أوت 2026 هو أسخن شهر أوت على الإطلاق منذ سنة 1950، أي منذ السنة التي بدأ فيها المعهد الوطني للرصد الجوي بإحصاء وإعداد الإحصائيات، بمعدل درجة حرارة في حدود 32.3 درجة مئوية وبزيادة 3.4 درجة مئوية على المعدل المناخي المعتاد. يأتي هذا الوضع في إطار موسم صيفي شديد الحرارة غير عادي 2026، فيأتي ذلك حتى بعد شهر جويلية 2026 الذي كان أيضا استثنائياً. توفي الموسيقار التونسي محمد القرفي اليوم عن عمر

0: سمر ومؤنسة ومؤنسة سهرات إذاعة المرسي سمر ومؤنسة يوميا
1: يوميا
0: يوميا يوميا تجمعنا فضاءات للبوح شعر أدب فن وموسيقى
1: فن
0: موسيقى والكل أذواقكم
1: محطة
0: من محطات السهر
1: عناوين
0: تحل السهرية في إذاعة المنستير
2: مرساة الساهرين مرساة الساهرين على إذاعة المنستير في عمق الفكر وعلى موج النغم يلقيها شمس الدين مرساة الساهرين شواطئها كل المستمعين مرساة الساهرين

ونواصل وإياكم مع مقتطفات من أدب السيرة، واخترنا في حلقة اليوم فقرات ومقتطفات مما كتب على مغامرات أو طرائف أو مواقف الطفولة التي رسمت خطوطا عريضة في رجال سجلوا أسماءهم فيما يلي ذلك الحدث من تاريخ. وقصتنا الموالية كتبها الفجومي أحمد فؤاد نجم. وتمر الأيام وأكبر وأفهم، وتقوم خناقة لرب السماء بين خالتي وعمتي، والموضوع طبعا على حطام الدنيا وفلوس الميراث. وتتطور الأمور لحد ما ترسى على مجلس عرب عشان يفضوها سيرة. مجلس العرب ده يا حبايبنا لهيبة في البلد أكثر من محكمة الجنايات. قعدوا الكبار والشهود وقفوا، وجاء دوري في الشهادة، وأنا طبعا كنت حاضر الواقع وعارف مين اللي له ومين اللي عليه. بصيت لقيت خالتي بتوصلي وعينيها بتقول انصر قريبك يا واد، وبصيت للست هانم أمي لقيتها قاعدة زي الطود العظيم ولا الهوى. وقفت قدام القضاة وعربان المجلس وسألوني، فقلت الحق، والحق كان مع خالتي وضد عمتي وأختي في الذي ادعوه. شاهدت بما يرضي الله وما زورتش كلمة. أول ما خلصت شهادتي، وبدل ما الست هانم توبخني وتقول لي خذلتنا وفضحتنا قدام الناس وخسرتنا القضية، لقيتها وقفت في وسط المجلس وانطلقت منها زغروتة زغروتة فخر وعز، وقالت بصوت جهوري هز القعدة: عفارم عليك يا ودي أحمد، راجل وابن راجل، شهدت بالحق ولا همك قرابة ولا خسارة، بردت بطني يا ابن هانم. المجلس كله تأثر بموقف الست هانم وخالتي اللي كانت الخصم في القعدة دي، وجبنا حقها بشرع الله، وشهدت ضد مصلحة بيتنا من كثر ذهولها وفرحتها باللي حصل. ومن شهامة أمي قامت قايمة من مطرحها وطلعت ورقة بمئة جنيه بحلها، وكانت المئة جنيه وقتها تشتري عزبة، وحذفتها في حجري وقالت خذ دي مكافأة صدقك يا واد يا أحمد، دي حلال عليك من القاضي والمقضي له. وخرجنا من المجلس والرؤوس مرفوعة، والست هانم بتزغرت لحد ما وصلنا البيت.

كل عين تعشق حليوة، وهل هناك ما هو أحلى من الصدق العاري في كلمة تولد من قلب الحارة لتسكن التاريخ؟ مستمعي ومتابعي مرساة الساهرين من صوت الشيخ إمام وصخبي الحان هنصل معا إلى شريك رحلته وصاحب الكلمات التي هزت وجدان الشارع العربي، الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم. هذا الرجل الذي عرفتموه صوتا هادرا وقصائد تضجج بالثورة لم يكن إلا امتدادا لذلك الطفل الذي استمعتم إلى قصته قبل قليل. طفل وقف في مجلس عرب واجه القصومة بفصاحة تفوق سنوات عمره الصغير، وانتصر لكرامته وكرامة بيته، فكانت الجائزة أثمن من كل ألقاب الدنيا. زغرتت أم هزت أركان المكان فرحا وفخرا. تلك الزغروتة لم تكن مجرد تعبير عن فرحة عابرة، بل كانت صك الولادة حقيقي لشعر لا يعرف الخوف. لقد كان دويها في أذن الطفل بمثابة الوقود الذي دفعه طول حياته ليقول كلمة الحق صراحة ودون مواربة، حتى وإن قادته تلك الصراحة إلى عتمة السجون خلف القضبان. القيمة الأدبية والنضالية لأحمد فؤاد نجم تكمن في أنه لم يتخلى يوما عن ذلك الطفل الشجاع الكامن بداخله، ظل يكتب بروح الغلام الفصيح الذي يرفض الظلم ويواجه الدنيا ويواجهها بوجه مكشوف وبساطة أسرة تلمس قلوب البسطاء والمثقفين على حد السواء. كانت والدة الشاعر أحمد فؤاد نجم الست هانم مرسي كما يدعوها، امرأة ريفية بسيطة وصاحبة حكمة، غرست في طفلها مبادئ الصدق والاستقامة من خلال نصائحها الدائمة التي كانت تلخصها في قولها: يا بني إن قلت صدقا لا تخف، وإن خفت فلا تقل.

والأماكن الآن ستأخذنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث صاحب الكلمات التي سأقرأ بعد قليل جعلته يفكر في حادثة وقعت في الهند وأوصله التفكير لأن يصل في يوم من الأيام إلى أن يكون من أغنى بل أغنى رجال العالم. فماذا كتب؟ في الواقع أنني لم أجد تجربة في حياتنا اليومية يمكن أن تهيئني لفهم الآثار المترتبة على رقم يتضاعف عددا كبيرا من المرات، وأقصد بذلك التحصينات الأسيوية والإكسبونسيونيل، على أنه ربما أمكن فهمها من خلال حكاية خرافة كالحكاية التالية. كانت فرحة شيريهام ملك الهند كبيرة باختراع أحد وزرائه لعبة الشطرنج، حتى أنه سأل الرجل أن يحدد أي مكافأة يشاء، فقال الوزير: أسألك يا صاحب الجلالة أن تعطيني حبة قمح على المربع الأول في رقعة الشطرنج، وحبتين على المربع الثاني، وأربع حبات على المربع الثالث، وهكذا، فيتضاعف عدد حبات القمح في كل مرة حتى يكتمل حساب الحبات عن مربعات اللوحة 64. وتأثر الملك كثيرا بتواضع الطلب وأمر بإحضار جوال من القمح، وطلب الملك أن يتم عد حبات القمح الموهوبة للوزير على مربعات لوحة الشطرنج، فوضعت حبة واحدة في المربع الأول بالصف الأول من اللوحة، ووضعت حبتان في المربع الثاني، وفي الثالث 4 حبات، ثم 8، ثم 16، ثم 32، ثم 64، ثم 128، وبانتهاء عد حبات المربع الثامن في نهاية الصف الأول جمع مسؤول تموين الملك إجمالي عدد الحبات في الصف، اتضح أنه 255 حبة، ولم يبدي الملك عندها على الأرجح أي قلق. صحيح أن مجموع عدد الحبات في الصف الأول من اللوحة ربما فاق العدد الذي توقعه، لكن لا شيء مدهش قد حدث. ولو أننا افترضنا أن عد كل حبة يستغرق ثانية واحدة، فسيكون عد الحبات حتى الآن قد استغرق 4 دقائق فقط، فإذا كان الصف الأول قد استغرق عد حباته 4 دقائق، فحاول أن تخمم كم من الوقت يستغرقه عد حبات القمح لكل المربعات 64 في اللوحة. 4 ساعات، 4 أيام، 4 سنوات. في اللحظة التي انتهى فيها مسؤول التموين من الصف الثاني كان قد عمل لمدة 18 ساعة، عد فيها 65,535 حبة، وعند نهاية الصف الثالث من الصفوف الثمانية للوحة كان قد استغرق 194 يوما في عد 16.8 مليون حبة قمح لعدد 24 مربع، وكان لا يزال أمامه 40 مربعا فارغا عليه أن يملأها. وبكل تأكيد يمكن القول أن الملك قد نقض وعده للوزير، فالوصول إلى المربع الأخير في اللوحة معناه وضع كمية من حبات القمح تبلغ رقما لا أستطيع قراءته الآن، ويستغرق ذلك 584 بليون سنة، في حين يصل عمر كوكب الأرض حسب التقديرات الراهنة إلى حوالي 4.5 بليون سنة فقط. وطبقا لأغلب الروايات لتلك الأسطورة، فقد أدرك الملك في مرحلة من العد أنه قد خذع، وأمر بقطع رأس وزيره الداهية. من يا ترى مستمعي الكريم قد دون ذلك في مذكراته وكتاباته، تحديدا في كتابه بداية عصر المعلومات، وهو صادر عن سلسلة عالم المعرفة، العدد 231 تحديدا، ويمكن أن تجدوا هذه القصة في الصفحة 50 و51. ببساطة من أثرت فيه هذه القصة وهو طفل لتجعله فيما بعد مالكا ومؤسسا لميكروسوفت هو السيد بيل غيتس.

آمين يا رب العالمين. هكذا مستمعين الكرام نصلي إلى خاتمة حلقتنا الختامية في هذه البرمجة الصيفية من برنامج مرساة الساهرين، وبها تنتهي برامج هذه البرمجة. غدا وانطلاقا من صباح يوم الغد من بشائر الغد تبدأ إذاعتنا في برمجة جديدة، أتمنى أن تسعدوا وتستفيدوا من فقراتها. في الختام أجمل تحياتي وتحياتي مخرج سهرتنا هذه حمدي لحول. دمتم موفوري الصحة والعافية، كما بدأنا بأغاني كاراوكي التي تتمنى من أحلام الأطفال إلى كبر السن، نختمها كذلك بأمنيات الأطفال التي أتمنى أن تتحقق لنا ونحن كبارا في السن.

0: بو حجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3
1: 97.3

0: لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز منتصف الليل. استكملت المؤسسات التربوية استعداداتها للعودة المدرسية التي تنطلق يوم الثلاثاء 15 سبتمبر، بالتزامن مع مواصلة الأولياء اقتناء ما تبقى من الأدوات المدرسية والملابس لأبنائهم استناف الدراسة لأكثر من 1,000,000 تلميذ. فقد كثفت وزارة التربية استعداداتها لضمان انطلاق السنة الدراسية الجديدة، وتم إحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة بمختلف الجهات، إلى جانب إنجاز أكثر من 1,400 تدخل شاملة الصيانة والتوسعة وتوفير نحو 73,000 طاولة مزدوجة جديدة. وبخصوص الانتدابات الجديدة، فقد قامت الوزارة بانتدابات في مختلف الأصناف، وقد صدرت النتائج للانتدابات يوم السبت 12 سبتمبر، على أن يتم تعيين المنتدبين مباشرة مهامهم هذا اليوم الاثنين، كما شارفت عملية طباعة الكتب المدرسية لجميع المستويات على الانتهاء. هذا وقد اقترحت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إعداد سلة مدرسية تونسية تضم مجموعة من المستلزمات المدرسية الأساسية المصنعة محليا، مع تحديد مواصفاتها وأسعارها ومنافذ بيعها ونشرها عبر موقع وزارة التربية. قال رئيس مصلحة مكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالجرجاني محمد علي شعيبية إن وزارة الداخلية بصدد العمل على تنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 المتعلق بالمخدرات. احتل شهر أوت هذا العام 2026 المرتبة الأولى بين أشهر أوت الأكثر حرارة في تونس منذ سنة 1950 بمعدل درجة حرارة في حدود 32.3% بدرجة مئوية، أي بفارق أكثر من 3.4 درجات عن المعدل المناخي المعتاد البالغ 28.9 درجة مئوية. هذا الوضع يأتي في إطار موسم صيفي شديد الحرارة، وكانت موجات الحر بعد شهر جويلية 2026 الذي أيضا كان شهرا استثنائيا. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 6 صباحا، تصبحون على خير.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال.
1: هي
0: الترحال في المجال.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذيعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.